0: المعرفة بالشعراء بالمفكرين في بلازلهم. تحولت طبعا هذه اللقاءات إلى منصات حوار فكري، يعني انتقل حوارهم الفكري بالداخل هذه التجمعات. طبعا أسهمت في نشر أفكار كثيرة من ضمنها الأفكار اللي كانت في عصر التنوير على ذاك الوقت في أوروبا، وكان من أشهرها عدة صالونات تهتم طبعا في الثقافة مثل صالون مدام جوفران ومدام ديستال وجولي. طبعا كانوا يحتضنون كثير من لخبة المفكرين في الوقت ذلك الذي كان فيه اليونان زخم بالصالونات الثقافية. يعني من ضمنها على سبيل المثال في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو، لكن في القرن السابع عشر ظهر الفلاسفة طبعا في العصر الحديث في اليونان على يد ريني ديكارت. طبعا مهد له بطريق كبير في الصالونات الفكرية الأوروبية.
1: مع مرور الزمن بدأت هذه المجالس تأخذ طابعا أكثر تنظيما، خصوصا في الحواضر الكبرى التي شهدت ازدهارا علميا وأدبيا. أصبحت اللقاءات أكثر عمقا واحتضنت عددا من النقاشات في مختلف المجالات كالأدب والفلسفة والعلوم. تحولت هذه المجالس إلى بيئات حاضنة للإبداع، حيث تعرض الأفكار وتناقش وتثقل.
0: مع تطور الحضارات أصبحت المجالس أكثر تنظيم في ظهورها، خاصة في حلقات العلماء، يعني مثلا في بغداد، في الأندلس، في مصر، وطبعا من ضمنها سوق عكاظ لدى العرب. كان يجتمع فيه الأدباء والعلماء بشكل بسيط دوري، يعني صار فيه الآن نقلة تنظيم أكثر في تبادل تشارك العلم، الثقافة، الشعر، وانتقلت من خلال هذه المجالس لقاءات عفوية ولكن بشكل منظم أكثر. يعني مثلا في قبل الإسلام كان في العصر الجاهلي كان سوق عكاظ هو على رأس الهرم في الصالونات الثقافية، ولكن لو انتقلنا بعد ذلك في العصر الإسلامي كانت المجالس والقصور وأيضا حلقات العلم اللي كان فيها الدين.

0: في القرن السابع عشر ظهرت الصالونات الثقافية بشكلها المعروف، خاصة في عدد من الدول. كانت تعقد داخل بيوت النخبة وأصبحت ملتقا للمفكرين والأدباء. تميزت هذه المرحلة بظهور دور بارز لمنظمي الصالونات في اختيار ضيوفهم من خلال نشر أسماء هذه الصالونات والاجتماعات لعدد من المثقفين في دول أخرى.
1: فقالوا هذه قضية شائكة، اللي في بعض الأحيان يكون في الاختيار فقط للنخبويين لاستضافات مثلا في الصالونات الثقافية وما إلى ذلك، بالرغم أنه تجد في البيئة البسيطة في المجتمع اللي يكون متواجدين فيه ممكن أن نجد مثقف عبقري جدا، ولكن لا يختلط بالتسليط القوي في المجالس الأدبية أو اللي يخالط المجالس الأدبية، لكن يمتلك علم. حد ذلك التسليط الضوء على النخبة يحد من ظهور عدد كبير من المفكرين. فكان الموضوع باختيار النخبويين ما هو باختيار عشوائي إطلاقا، كان الاختيار من خلال التفكير المنفرد المتميز لدى كل مفكر وفيلسوف.
0: في القرن الثامن عشر بلغت الصالونات الثقافية ذروتها من حيث التأثير، فلم تعد مجرد لقاءات للنقاش، بل أصبحت منصات تصاغ فيها الأفكار التي تؤثر في المجتمع. ساهمت هذه الصالونات في نشر مفاهيم جديدة وفتحت المجال أمام النقاش الحر، مما جعلها جزءا مهما من الحراك للفكر العام.
1: أعتقد أنه في القرن السابع عشر تحولت الصالونات إلى منصات مؤثرة خاصة للعلم والإصلاح، وما كانت تعد مجرد لقاءات أدبية، فضاءات أوسع لتسكين رأي عام، كانت الآراء لديهم بشكل مفتوح ينقلون أفكارهم الجديدة حتى للمجتمع. واستشهاد على ذلك كان شعار تلك المرحلة أن الحوار الحر هو الطريق للمعرفة والتقدم. يعني حتى الانتشار بتنوع في القرن التاسع، أعتقد أنه كان انتشار الصالونات في أوروبا دائما ركيزتها هي الحرية في الرأي. فمن خلال عصر التنوير كان في انفتاح أكبر لآرائهم لأفكارهم لفلسفتهم.
0: من العالم. مع دخول القرن التاسع عشر انتشرت الصالونات الثقافية بشكل أوسع، فلم تعد مقتصرة على فئة معينة، حيث ظهرت في عدد من المجتمعات المختلفة وأصبحت أكثر تنوعا في موضوعاتها وروادها في العالم العربي والإسلامي. برزت هذه الصالونات الأدبية والتي لعبت دورا مهما في تنشيط الحركة الفكرية والأدبية وأسهمت في تطوير اللغة والكتابة.
1: في تلك المرحلة أعتقد أنه صار الحراك أكبر. يعني أنا أعطيك مثال، القرن طبعا اللي كان تاسع عشر كان من أشهر الصواليل اللي كانت في ذاك الوقت على ذاك صالون بي زيادة. صالون بي زيادة كان يجمع كبار المفكرين والأدباء، وبعدين أسهم كثير في نهضة الثقافة وخاصة في مسار الأدب والشعر والفلسفة. يعني لك أن تتخيل في ذاك العصر أن يكون هناك صالون لإمرأة، الحراك يختلف، وخاصة الأفكار حينما تجتمع الأفكار بحريتها، أفكار بفكر إمرأة وتجمع الأدباء والشعراء حول هذا الصالون يختلف تماما. يعني بمساهمتها في النهضة الثقافية كان لها حراك كبير، فما بالك أنه محافظتهم حتى على رسالتهم الأساسية اللي توفير الحوار. هم مؤمنين في ذلك الفترة، كانوا مؤمنين جدا بحرية الحوار والرأي العام.
0: في القرن العشرين واجهت الصالونات الثقافية تغيرات كبيرة نتيجة ظهور وسائل جديدة وعدد من الاجتماعات الرسمية، فانطلقت النوادي الأدبية وملتقيات الصحافة والإذاعة والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومع ذلك خصصت أجزاء للفكر والنقاش واستمرت في الوجود، لكنها أخذت أشكالا مختلفة كالمقاهي الثقافية والمنتديات العامة، أصبحت أقل رسمية وأكثر انفتاحا، مما سمح بمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع.
1: طبعا في القرن العشرين يدعى بعصر الرقبلة الثقافية. يعني الآن بعد ظهور الجامعات والمنتديات الثقافية في القرن العشرين وسائل الإعلام، يتغير تفكير الصالون الثقافي منذ انطلاقته أو بدايته أو الجذور الأولى له. ليه؟ لأنه حافظ على رسالته الأساسية، ولكن وفر مساحة للحوار تبادل فيها بالمعرفة، صار انفتاح أكبر، وخاصة مع رقبلة الصالونات الثقافية، يعني بإمكان لو إحنا جالسين في كل منطقة وفي كل دولة إنه نستبع جميعنا في مساحة رقمية مثل منصة إكس، يكون فيها اللقاءات الثقافية، اللقاءات الأدبية، الأمسيات الشعرية من كل مناطق ودول العالم.
0: في العصر الحديث انتقلت الصالونات الثقافية إلى الفضاء الرقمي، حيث تعقد اللقاءات عبر الإنترنت وتجمع المشاركين من أماكن متباعدة. رغم تغير الوسيلة بقي الهدف واحدا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز الحوار. هذا التحول أتاح فرصا أكبر للوصول والمشاركة وجعل هذه الصالونات أكثر انتشارا من أي وقت مضى.
1: أعتقد أنه سبب انتشار جدا كبير، وخاصة حاليا لو بنتحدث حاليا مع الحراك الثقافي الرهيب اللي صاير، البودكاست الثقافي، مبادرة الشركة الأدبية حاليا تعتبر أيضا من المحركات والمسرعات لانتشار الصواليل الثقافية. يعني مثلا لو سلطنا الضوء على أحد المسارات وأحد الشركاء الأدبيين المشاركين الآن مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في مبادرة الشركة الأدبية، مسار النوادي الثقافية اللي هي تمثل الصواليل الثقافية، تنوعت الأفكار فيها من ضمنها الفعاليات الافتراضية اللي طبعا تكون في مسار رقبلة الثقافة، صارت بشكل أسرع، صار الانتشار أكبر، صار في مجال أوسع، البودكاست الثقافي أيضا، استضافة المفكرين، يعني بإمكاني أني أستضيف مفكر في آخر العالم وأنا أكون في منطقة أخرى عن طريق مساحات افتراضية، عن طريق الصواليل المرقبلة اللي تكون بالخلف شبكات العنكبوتية. فكثير كثير سهل انتشار الثقافة.

على امتداد الزمن تطورت صالونة الثقافية من تجمعات بسيطة إلى منصات مؤثرة في تشكيل الفكر. رغم تغير أشكالها ووسائلها، ظلت قائمة على جوهر ثابت: الحوار، تبادل المعرفة، والسعي لفهم أعمق للعالم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول

0: ضيفة حلقتنا الكاتبة والأديبة آمل حمدان. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، شارك بالإعداد والتنسيق عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقات وموضوعات أخرى جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من العالم
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: كأس العالم،
9: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014، والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
8: كأس العالم،
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
10: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
11: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
12: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
13: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
13: في الرياض،
5: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في دقائق.
6: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسيا كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في شغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي.

بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية، ولا ننسى نقطة مهمة جداً، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خليك حريص ولا تستهين بالإشارات، نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك، وإذا ما قدرت تغير بيئتك غير نظرتك أو غير طريقك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: والضراء ولك الحمد في النعماء واللأواء.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، حياكم الله ويا هلا ومرحبا. خرناك فيصل.
1: طيب. لا بد كل الأصوات حلوة وصوتك حتى يحلي الجلسة.
0: في يقول في صوت. طيب.
1: صوت الأمور زينة.
0: نقول يا مساء الخير ويا بداية خير وانطلاقة خير ومساء جميل يجمعنا فيكم متابعينا ومتابعي أثير إذاعة الرياض عبر برنامج هوا بلادي وعبر جميع برامج إذاعة الرياض. تستمتعون إن شاء الله في هذا المساء، مساء الويكند، يوم خميس وبداية ويكند، يعني الأجواء حتكون إن شاء الله أجواء جميلة ورائعة ومبشرة بالخير. نهاية أسبوع وإجازة والناس مبسوطين.
1: أي والله،
0: وأنا وياك إضافر مبسوطين. مساء الخير إضافر.
1: مساء النور علي، مساء النور الفيصل حبيبنا فيصل النفيل. تعرف إن كل خميس ونيس أكيد. بالسؤال ليش؟
0: ليش؟
1: لأن فيصل هو المخرج.
0: الله
1: الله.

0: يا هلا
1: والله يعني على
0: فيصل. شفت يوم مدحت فيصل
1: او طلع لك باك جراوند وخلاني استمتع.
0: ما يحب المدح واضح.
1: عاد الا فيصل استعلي. انا ما ارضى على فيصل استعلي. صراحه هو ومحمد الحميضي هل الثنائي
0: عينين في راس.
1: اي والله عينين في راس الله يعطيهم العافيه. وكلاهما مبدع يعني الا ما يحسسك انه كل شيء الامور زينه وماشيه والامور حلوه.
0: ترى بيزود الباك جراوند.
1: لا خليته
0: يقول ما احب احد يمدحني.
1: الامور زينه. عموما مسي ايضا على معدتنا نورا المطيري وايضا على مستمعينا الكرام. هوا بلادي مستمعينا ثلاث ساعات معكم ان شاء الله متواصله باذن الله تعالى. نحلق في اجواء هذا الوطن الغالي. طائرتنا تحلق من الرياض يا علي الى ارجاء الوطن. رحلاتنا متعدده.
0: انا اسميها رحله سياحيه. أي. مدة ثلاث ساعات وين تلقى رحله سياحيه
1: بدون تاخذ باك جراوند حتى ايش اسمه بوردنج
0: في
1: اي والله فيصل بس بوردنج الامور زينه
0: معنا ما في حجز ولا
1: مره نهائي.
0: ثلاث ساعات رحله لو تروح يعني اطلق مرشد سياحي ثلاث ساعات ما
1: لانه الطاقم الطائره صغيره
0: سريعة.
1: فعموما يعني حببنا أنه دائما نكون معكم في هذا الوطن الغالي لأنه عندنا مبادرات ومشاريع واستكشف السعودية وأيضا ضيوفنا حصاد مراسلين علي لكل هذه أيضا مقومات جميلة. عموما ننطلق مع مخرجنا أو بلادي معكم فاصل غنائي في بداية انطلاقتنا ثم نعود لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى. نتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع في الثلاث ساعات القادمة. وعندنا تقرير لزميلتنا نورة المالكي من الدرعية، تقرير مسجل، نتابع التقرير ونرجع إن شاء الله لاستكمال فقرات هوا بلادي.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم من مدينة الرياض أتيكم بهذه الجولة من منطقة الزلال الموجودة في الدرعية، تابعة طبعا لشركة الدرعية، طبعا تقع ضمن منطقة البجيري المطلة على وادي حنيفة وبالقرب من حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقام طبعا عدة فعاليات في هذا المكان على مدار السنة، ولكن اليوم يعني خصص هذا المكان منطقة الزلال لعرض مباريات كأس العالم حتى نهايته بإذن الله. وانتقلنا مستمعينا الكرام اليوم إلى جناح جدا جميل يعني يخدم الزوار اليوم في هذه المنطقة، منطقة الزلال، منطقة السقارين، ونقدر نقول اليوم في صقر جميل. اليوم كل زائر يتصور مع هالصقر، فاليوم أنا بشوف مين راعي هالصقر ويكلمنا أكثر عن هذه التجربة الجميلة. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
2: محمد بن نايف من فراج السهلي.
1: حياك الله يا مرحبا. بداية أنا ودي تعرفنا عن مشاركتكم اليوم وإيش قاعدين يعني تقدمون للزوار.
2: مشاركة بمناسبة مباراة السعودية في كأس العالم ومشاركتها، وإن شاء الله إن ربي يكتب لنا التأهل إن شاء الله. وتقريبا أنا يعني عن شكل الصقر مع المنتخب السعودي، فهو هذا شعار للصقور في المنتخب السعودي.
1: طيب بالنسبة لحكايتكم اليوم مع يعني تربية الصقور وأنواعها، وما شاء الله أنا أشوف عائلة متكاملة اليوم في هذه المشاركة.
2: صحيح، أنا توارثناها من الجدان، فابتدت معي أنا من حب الصقارة تقريبا من عمر 6 سنوات، لين ما كبرت فحالفتني فرصة أن يدخل هذا المجال، فابتديت من أنواع الصقور كثيرة لين عاد وصلت هنا الحمد لله. صحيح، أنا ابتديت مع صقر الحر قبل تقريبا 10 سنوات بصورة معينة كانت مع أحد القرايب من هذا الصقر، فكبرت وأنا أشوف هذه الصورة لين ما تطورت إن حب الهواية هذه في نفسي، وابتديت يعني من صقر الشيهانة وكملت معي إلى الآن تقريبا 4 إلى 5 سنوات وهي موجودة عندي، وبيني وبينها حب يعني طويل. لكن حالفنا الحظ إن نشارك في السنة الماضية بأحد الصقور، لكن جينا متأخر قبل المسابقة بأسبوعين والطير توه مو بجاهز، حاولنا نجهزه في هذه الأسبوعين مدة قصيرة، والحمد لله حالفنا الحظ وشاركنا، لكن ما حالفنا الحظ أن نجيب مركز مناسب.
1: الله يعطيك العافية. أنا ودي صراحة أنتقل لجميع أفراد العائلة اليوم ونأخذ يعني انطباعاتهم وأيضا مشاركتهم اليوم يعني في سن صغير ما شاء الله تبارك الله، فيعطيك ألف عافية وشكرا لك.
2: الله يعافيك.
3: يا مرحبا، معكم نايف سلطان فراج من شان خزيم السهلي. بدينا هوايتنا هذه الصقور لينا الحين 4 سنوات مع الشباب عيال عمي، كنت أروح معهم المقناص وأشوفهم، وبديت أشوف الطيور وأعرفها وأسألهم لين بديت أدخل معهم، وقمت الحين أخذ طير من عندهم ونفك الطير ونشوف تعلومه، والحين أخذناها كمتعة في أخذناها متعة في المقناص وطلعات البر في الشتاء، فأفضل أنواع الأفضل في الشتاء هي طير لجا شو اسمه المهد حقه قوي ننبسط فيه، وبعد لكان الطير يروح يهد إذا ما لقى له رجع لك، هذه بالنسبة لنا شيء توب.
1: يعني هذه متعة واستمتاع يعني لما يكون هذه المواصفات موجودة في الصقر.
3: هي هذه المتعة عندنا إذا في الشتاء الطيور.
1: أنا صراحة يعني ما شاء الله أشوف من كلامك أنك فعلا عاشق وهاوي اليوم ما شاء الله تبارك الله، فصراحة أنا أتمنى لك يعني إن شاء الله في المستقبل بإذن الله أنه فعلا تستثمر في هذه المعلومات اللي أنت أعطيتنا اليوم وهذا الحب والشغف، فناوي إن شاء الله في المستقبل إيش؟
3: بإذن الله نكون في إحدى المزادات وفي معرض الصقور بإذن الله نشارك بطيورنا ونبيعها.
1: عادي بتبيع طيرك عادي؟
3: لا، الطير اللي احنا نحبه نخليه، هم نبدا تجاره في الطيور نبيع ونشتري، هم الطيور اللي نحبها نخليها عندنا.
1: جميل، والله صراحة كلنا فخورين فيكم اليوم ما شاء الله على هذه المعلومات الجميلة اللي تقدمونها للزوار، وأيضا على هذه المشاركة الجميلة اليوم في منطقة الزلال بالدرعية. كيف شفت المشاركة اليوم بما أنه ما شاء الله أنتم عيال عم اليوم ومشاركين في جناح جميل، جناح الصقور يعني، والتصوير معها مع الزوار؟
3: ما شاء الله الحضور عالمي والترتيب عالمي وكل شيء موجود ما شاء الله تبارك الله، والمباراة ما حلفنا الحظ فيها وفزنا، بس عادي بإذن الله. نشكر بعد الوجود تواجدنا هنا يكون حلو، والناس ما شاء الله ما قصروا غير أنهم يجون يسألون ما شاء الله، وبس هذا والله اللي عندي.
1: الله يعطيك العافية يا رب، وبالعكس احنا اللي استمتعنا اليوم باللقاء معاكم والحديث وأيضا المعلومات الجميلة عن طبعا هذه الصقور الجميلة. نتمنى لكم طبعا التوفيق، وبإذن الله نسمع عنكم أخبار جميلة إن شاء الله.
3: بإذن الله، الله يعافيكم.
1: أيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، ما نعود لزملائنا بالاستديو.
4: شكرا للزميلة نورة المالكة على هذه الجولة الجميلة وهذه المعلومات، يعني حتى الناس يعني مشاركاتهم وحتى أراءهم تعبر عن فرح، وأيضا يعني آراء مختلفة مهما كانت الفعاليات.

0: لكن ان شاء الله الامور زينه، احنا الامور تمشي
1: عندنا المهندس ظافر ان شاء الله شغال.
0: لا اذا الامور زينه ما عليه، ان شاء الله تعدي الامور على خير. لكن احنا نقول لعلي يعني نعود الى جوله نوره، انه مهما تنوعت الفعاليات مهما تعددت سواء كانت في الصقور ولا في اي كان،
1: صحيح
0: تجد انه الاراء مختلفه. الاراء ايضا فيها تفاعل كبير جدا لكل ما من شانها ايضا المشاركه مع اي فعاليه. دائما تجد الفعالية تعطي حماس، يعني فعالية الصقور واحدة من الفعاليات الرائعة جدا لأنه لها جمهور يعني.
1: صحيح محبينها.
0: لها محبين.
1: صحيح.
0: وبالتالي تجد أنه هذا الحب والشغف للصقور والصقار عموما يعني صراحة لا حدود، كما هي مهرجان الإبل ولا مهرجان الهجم.
1: في فعاليات تقام مهرجان الصقور وجمالها، وطبعا في ناس كثير كثير يحبون هذه الرياضة أو الهواية. هي رياضة هواية ممتعة، وأنواع الصقور وجمالها كيف يكمن وانت يعني سبحان الله، ففي تفاصيل كثيرة اللي يحبون الصقور يعرفونها. ولذلك عالم جميل وعالم
0: عالم مختلف. عموما مستمعين الكرام، فاصل غنائي كذا وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ويا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الخميس الجميل لكل اللي يتابعونا ويستمعون لنا. مساء الخميس لمهندسنا ظافر.
1: يا هلا والله، هلا والله. لا ان شاء الله نسبة 70% الأمور ماشية ان شاء الله، بس نضبطها بإذن الله تزين الأمور.
0: طيب نروح إلى خبر عن الهيئة السياحية السعودية للسياحة. ظافر تطلق منصة عروض صيفية أو صيف السعودية 2026 تحت شعار عروض الحين وبعدين، يعني مقدمة فيها العرض أو منصة عروض صيف السعودية مقدمة شيء جميل جدا لكل السياح.
1: ما شاء الله.
0: طبعا تحت شعار

0: عروض الحين وبعدين، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من القطاع السياحي الخاص في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السياح من الداخل ودول الخليج.
1: يا سلام.
0: وطبعا إلى الوجهات السياحية الصيفية عبر منصة رقمية، يعني أي مكان تبغى تروحها تدخل على المنصة الرقمية وتشوف وين الأماكن السياحية الجميلة، وين الفعاليات، وين تقام في هذه المدينة اللي أنت فيها. فهذه المنصة توفر لك أشياء جميلة عن البرامج والأنشطة السياحية في مختلف وجهات برنامج صيف السعودية لهذا العام.
1: لأنه علي هي في المنصة أيضا تقدم عدد من الباقات والعروض الحصرية للسياح، يعني فيها مزايا متنوعة ما شاء الله تبارك الرحمن، خاصة مع الشركاء من القطاع السياحي اللي تتيح أيضا للزائر أيضا خصم يصل إلى 25% على رحلات الطيران اللي ناوي يروح.
0: حلوة
1: والله 25
0: فكرة
1: جميلة صراحة. وفي أنشطة مجانية للأطفال،
0: يا سلام،
1: يعني اللي عنده أطفال في فعاليات لا تشيل همك، لأنه ما شاء الله أنت بتأخذ 25% وفي مقابل يعني في النهاية. أيضا عروض أكبر على رحلاتهم القادمة ومجموعة من المكافآت والمزايا أيضا الإضافية الحصرية عند الإقامات لفترات أطول. والله شيء جميل جدا. طبعا هم مخصصين رابط بإمكانك الاطلاع عليه أيضا من خلال الهيئة السعودية للسياحة، تدخل على موقع الهيئة وتطلع على هذا الرابط.
0: يا سلام.
1: أيوة، تشوف الشروط وتشوف الأمور.
0: منصة جميلة صراحة، منصة عروض صيف السعودية 2026.
1: لا جميل.
0: وشعارها عروض الحين وبعدين.
1: يا سلام.
0: استمتعوا بهذه
1: سلام.
0: المنصة
1: متعم متعم.
0: والعروض اللي فيها.
1: طيب حنا نأخذ عروضنا ونتجه للساحل الشرقي. ها.
0: يلا. لجولة الزميلة ياسمين السهيمي من المنطقة الشرقية. مساء الخير ياسمين.
2: يا هلا وسهلا علي وباقر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
1: يا هلا وسهلا. انت خدت قهوه ولا باقي؟
2: لا صايمه.
1: تقبل الله اجل. لا
2: امين.
1: الامور كذا تختلف اجل. اي الامور زينه. طيب الجوله من وين الان ياسمين؟
2: طبعا انا الان موجوده في قاعه نهار السعاده بالخبر، عندهم فكره جميله اللي هي خدمه مميزه تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، وهو مقهى مجاني بدون فواتير. طبعا هذا المقهى مخصص لمرضى السرطان والمتعافين منه، انه فكرتهم يعني انه مو بس قهوه، الفكرة أنها توفر لهم مكان يجتمعون فيه، يغيرون جو، يلقون دعم نفسي، دعم معنوي، ويعيشون لحظات مليانة أمل بعيد عن ضغوط رحلة العلاج.
0: السلام. فكرة جميلة ورائعة.
1: والله فكرة جميلة صراحة، يعطيهم العافية على هالفكرة الجميلة.
2: الله يعافيكم. طيب.
0: ننطلق معك.
2: بإذن الله. طبعا بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا أستاذة ياسمين، حياك الله، أهلا بالمستمعين وإذاعة الرياض.
2: كلمينا في البداية عن فكرة قاعة نهار السعادة وأيضا الهدف من هذه المبادرة.
3: طبعا الفكرة ابتدت أو تم التفكير فيها عن طريق المسؤولين في جمعية سرطان السعودية بأن يكون هناك مساحة لمتعافين والمصابين، نجمع بين حديث المرض والمتعافي كذلك، تبادل المعارف، تبادل الأشياء اللي هم أصلاً مثلاً تكون مرة فيها المتعافية مسبقاً، والمصابة كذلك تستفيد من التجربة اللي مرت فيها المصابة.
2: طيب هل هو فقط لمستفيدين جمعية مرضى السرطان أو عادي ممكن أي أحد مش مستفيد من الجمعية؟
3: طبعاً المكان لمستفيدين جمعية سرطان السعودية وذويهم كذلك يكون متواجد في القاعة، والقاعة تكون متاحة من الأوقات العمل، وكذلك في أوقات أحتاج المريض يكون متواجد فيها أو المتعافي نحن نتيح المكان له، سواء في أوقات العمل أو خارج أوقات العمل كذلك.
2: طب وش اللي تقدمون لهم في القاعة؟ يعني كيف أن القاعة تصير فعالة بشكل مستمر خلال الأسبوع؟
3: الأشياء اللي احنا نقدمها مثل ورش العمل، ورش عمل حركية، ورش عمل تفيدهم في حياتهم اليومية، ورش عمل تجعل منهم بإذن الله تعالى رياديين في سوق العمل، مثل صناعة المجوهرات، مثل صناعة العطور، عندنا الورش العمل، مثل الأشياء الأخرى، فن الكتابة، كيف نجعل منهم بإذن الله تعالى كتاب عفوا، وكذلك عندنا اللي هو الأشياء الحياتية مثل التمارين اليوغا والأشياء اللي تفيدهم كذلك في حياتهم اليومية.
2: طبعا أنا لفت نظري لما جيت للمكان صراحة أخذنا

0: جولة عليه لفت نظري أنه عندكم مكتبة سميتوها نهار السعادة وفيها عدة كتب مختلفة، كلمينا عنها.
1: طبعا المكتبة بدأت في أول تجهيل القاعة، شفنا كثير من المستفيدين والمستفيدات كذلك إقبال عليها. المكتبة تضم كثير من الكتب مثل الكتب الورقية، وبإذن الله تعالى راح يكون عندنا مكتبة سمعية قريبا، أنواع الكتب المتواجدة دينية اجتماعية تطوير للذات. الجميل أن احنا نحتوي أو تحتوي المكتبة على كتاب لأحد المتعافيات كذلك.
0: جميل، اسم كتابها؟
1: اسمه شكرا يا سرطاني، وبإذن الله تعالى قريبا يكون في كتاب يحوي جميع قصص المتعافيات والمصابات كذلك
0: بإذن الله. طبعا سالفة المقهى المجاني بلا فواتير؟
1: المسمى بعد اتفاق منسوبي الجمعية والمسؤولين كذلك لقينا صدى كثير من المقاهي كذلك. يعني بالفترة الأولى أو بالربع الأول كان معنا أحد المسؤولين أو القائمين على المقهى، فالآن ولله الحمد كثير من الشركات أو من العاملين على الشيء هذا يحتاجون أو يبون أنهم يشغلون المكان أكثر وأكثر.
0: طب أنتوا عندكم واحدة من المحام الصراحة القوية اللي تجيب الرأس على قولتهم.
1: صحيح، ولله الحمد الآن عندنا المشق الشرق متواجدين طوال فترة العمل، وكذلك في حاجة وجود أحد المتعافيات خارج أوقات العمل كذلك ولله الحمد يكونوا متواجدين.
0: طب مين اللي قائم على القاعة؟
1: القائم على القاعة الآن حنا عندنا اللي هو المراكز أو العيادات للدعم النفسي والمعنوي لهم. عندنا طبيبين أو أطباء عفوا اجتماعيين وأطباء نفسيين ويقيمون لهم جلسات العلاج سواء خاصة أو اجتماعية، يكونون عفوا جماعية. لقينا إقبال على الخاصة ولقينا إقبال على الجلسات أو ورش العمل الجماعية.
0: جميل، طب أنت كيف تشوفين تفاعل الأخوات سواء كانوا من مرضى السرطان أو المتعافين، كيف تشوفين تفاعلهم معكم داخل القاعة؟
1: أقبال جدا جميل، يعني ما أحكيك أستاذة ياسمين لما أنا أشوف يعني تفاعلهم وجودهم شبه يومي سواء في وجود ورشة عمل أو عدم وجود ورشة عمل. ممكن عندنا في أحد المستفيدات هي أصلا موظفة فتجي باللابتوب حقها، تجي عندنا تقريبا الساعة 10 تعمل أعمالها بعدها تروح المنزل. عندنا أحد المستفيدات كذلك تجيب كتابها، والجميل أن هي قارئة جدا ممتازة، والآن عملنا معها مثل الاستعارة، هي تضع كتب من عندها وتأخذ كتب من المكتبة المتواجدة.
0: الجميل أنكم أنتوا تلعبون على الجانب النفسي، لأن صراحة الجانب النفسي مهم وهو نصف العلاج.
1: صحيح، احنا دائما نقول نصف العلاج نفسي، ولمسنا هذا الشيء في وجود المصابات والمتعافيات. يعني حديثي الإصابة هم توهم سامعين بالخبر، فلما يكونون في قاعة نهار السعادة مع المتعافيات واللي سبق لها العلاج سواء كيماوي أو العلاجات الأخرى، فيكون في بينهم يعني حاجة مرة جميلة. يعني ممكن يعني احنا ما نقصد العلاج أو نتطرق لمراحل العلاج، لكن يكون في بينهم شيء مرة جميل. يعني أنا أعجز عن تسمية هذا الشيء لما ألاحظ وجود الفرحة، وجود الاجتماع متواجد. يعني حتى في عندنا أحد ورش العمل اسميناها شاي الضحى، احنا اسميناها شاي الضحى لكن اللي اكتشفنا ان هم اللي جابوا الشاي والقهوة من عندهم، يعني بدون ما يعني فقط يعتمدون على المقهى المجاني المتواجد لدينا.
0: في قصة جميلة لو تقولينها لي على السريع عن واحدة من الاخوات كانت مكتئبة ودائما تجلس بالزاوية، كيف انتوا غيرتوها وصرتوا يعني صارت مختلطة بالناس الموجودين؟
1: ولله الحمد يعني احنا لامسنا في احدى المستفيدات كانت تأخذ العلاج، ففترة العلاج كانت جدا مستاءة. الأسبوع الثالث جات بأحلى طلة بأحلى يعني وجود، ولله الحمد يعني حتى لاحظنا حتى ألوان الملابس صارت تتغير. بالمناسبة كان عندها عيد ميلادها وعملنا عيد ميلادها بالقاعة عندنا واحتفلنا فيها، فمن الجميل أو من الرائع أن إحنا نلامس هذا الشيء، ما مو فقط نشوف اللي هو الجانب العلاج، حنا نشوف الجانب النفسي. بما أن إحنا قاعة نهار السعادة إحنا لازم نشرق يوميا بسعادتنا لمرضى السرطان.
0: يعطيكم العافية على هالمبادرة الجميلة، والله يجعل أثرها خير وأمل لكل من زار هذا المكان بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نقدم الأفضل ونجعل أيامنا جميعها مشرقة بالخير
0: بإذن الله. إذن شكرا لمديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد، واللي حدثتنا عن مقهى مجاني بدون فواتير. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: طيب العافية ياسمين، شكرا لك،
3: شكرا لك
2: مديرة القاعة، وصراحة من الأفكار الجميلة اللي نعتز فيها ونفتخر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مثل هذه الأفكار.
3: شكرا لك الله ياسمين، يعطيك العافية، أهلا وسهلا.

0: ومعكم مستمرين ايضا مستمعي الكرام من خلال ايضا هوا بلادي. من الاشياء الجميله علي اللي دائما نركز عليها هي اخبارنا وفعالياتنا ومبادراتنا، والاهم دائما هو التنقل. فيعني ننطلق الى واحد من الاخبار الحلوه الجميله في هوا بلادي، نركز على الاخبار اللي فيها فعالياته، نشوق الناس ولا ناخذ الكرم والعلوم الزينة؟
1: لا خليها على البطيخ على
0: يلا
1: الشماع.
0: ايش في فاكهة اليوم؟
1: لا والله
0: اليوم مفاية
1: ان شاء الله، ان شاء الله تجي ان شاء الله.
0: لا والله في
1: وي
0: انا جايب لك، ماني مخليك.
1: عطنا يلا.
0: ايه الرطب،
1: اي
0: رطب الربيع، شفت يتصدر باكورة موسم الرطب 2025. يا سلام، انا قايل لك ما في. طيب ماني مفوت عليك ترى.
1: يعني انجاز نسميه فاكهة. ايه
0: المركز الوطني للنخيل والتمور علي اعلن ان اسواق التمور في المملكة استقبلت كميات كبيرة من اصناف بشائر الرطب المتنوع. يا سلام. هو طبعا تزامن مع انطلاق موسم حصاده في جميع مناطق المملكة. الهدف من خلال هذه الحملة الجميلة هو تعريف المستهلك بالتقويم الزمني لبشائر المناصيف والرطب يسمونها، وأنه رطب الربيع يعد من أوائل الأصناف التي تترقبها الأسواق. فثماره يعني تبدأ في النضج مبكرا من شهر يونيو تقريبا من كل عام. فرطب الربيع يعني له مكانة مميزة لدى المستهلك، يعني لأنه في خصائص غذائية. عموما الرطب كله في خصائص، بس يعني ممكن يكون له ميزة عند المحبين له،
1: في ذوق، في طعم مختلف،
0: مختلف
1: في أحيان بعض الرطب يجي في ليونة، في ليونة معينة، فالبعض يحبه.
0: ترى بعض ترى بعض التمر في زي ما قلت علي في لذة،
1: صحيح.
0: ويختلف الطعم، يختلف
1: سبحان الله. هذه يعني ترى
0: يعني الخلاص مثلا والسكري يختلف الفارق، في فارق.
1: اللي فاهمين في التمر يعرفون يميزون، سبحان الله، ويعرفون الانواع دي. في اشخاص طبعا ما يهتمون بهذا الشيء، اكل اي شيء قدامه خلاص،
0: قدامه خلاص، اموره زينه،
1: اي شيء. اي لكن فعلا مثل ما قلت القيمه الغذائيه عاليه جدا في التمر.
0: عاليه ولا وللامانه يعني هذه تدل على الخيرات اللي موجوده في بلدنا ومملكتنا الغالية، وتعدد أصناف التمور بأنواعها من الحسا إلى نجران إلى أيضا القصيم، المناطق اللي أيضا الشمالية الجوف وما حواها، المناطق الزراعية تحديدا، لأن هذه مناطق فيها صحيح. أصناف من التمور متعدد. بيشة، محافظة
1: صحيح.
0: بيشة واحدة من المحافظات الجميلة،
1: صناعات التحويلية والتحولية
0: دبس التمر
1: من التمر. صاروا يبدعون فيه، معمول بالتمر
0: الحين يعطونك مع السلطة لما تأخذ بخاري قال لك مع السلطة هذا دبس تمر،
1: يا سلام.
0: على طول، ولا أحيانا يعطيك دبس رمان. شوف الصناعات التحويلية،
1: يا سلام.
0: الناس
1: في أفكار حلوة في التمر، لذلك نجد يعني في أسر منتجة قاعدين يسوون من التمر أفكار حلوة وجميلة، ممكن تكون لمناسبة حتى. خلاص يعني ما مو والله التمر اللي يقدم في المناسبة، لا الآن يجيك على
0: بعض المنتجات
1: شكل شوكولاتة.
0: سلام عليك.
1: فالحمد لله أنه هالصناعة عندنا، أو عفوا الفاكهة هذه اللي التمر
0: الرطب
1: متوفر عندنا، يا ربي لك الحمد، بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، وسبحان الله مسمياته وأنواع.
0: أنت من هوات أنك تأخذ الرطب عندك في البيت، ولا يعني ما عندك نوع معين تركز عليه؟
1: لا والله، فيه أحيان فيه السكري، سكري
0: المجروش.
1: أي لا والله ما
0: مالك في المجروش؟
1: مالي فيه.
0: في ناس يحبون المجروش ترى،
1: السكري. أي في أنواع، في ناس كثير يحبون
0: خلاص
1: مختلفة.
0: صقعي
1: سبب، في بعضهم يقول لك في حرارة، عرفت سبب حرارة، وفي بعضهم يقول لك لين، وبعضهم يقول قشرته، في قشرة في التمر. فسبحان الله، لولا الأذواق لبارة السلام، يعني اختلاف
0: صفري الله. صفري بيشة صفري. عموما يعني هذه أنواع التمور، يعني بعض منها أعطيناكم عالم التمور، إحنا أعطيناكم جزء منها، وعليكم الباقي جهزوا قهوتكم وبالعافية.

0: يلا
1: القهوة. القهوة
0: القهوة
1: القهوة
0: والله طبعا القهوة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية.
1: ماني قلت قبل شوي انك تجهزوا قهوتكم والرطب والباقي الامور زينة؟
0: يا سلام، جبنا طاري الرطب والحين قهوة.
1: ماني قايل انا يعني تراني يعني احمس المستمع.
0: طبعا القهوة رمز اصيل للضيافة والكرم اللي تميزت فيها المنطقة على مر القرون، ومن قلب محافظة الأحساء التاريخية يبرز متحف القهوة كأول متحف نوعي في المملكة، يروي قصة هذه النبتة الساحرة اللي تم اكتشافها حتى يومنا هذا. وطبعا المتحف يسلط الضوء على تراث البن وتطوره، ويضم مئات المقتنيات النادرة اللي تؤكد على مكانة المملكة كأحد أول أوطان الحاضنة لثقافة القهوة.
1: يا سلام، لهالحديث عن هالموضوع معنا الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الهجرة، صاحب متحف القهوة. حياك الله أستاذ عبد الله.
2: حياك الله وشكرا على الاستضافة أخي علي وأخي ظاهر.
1: يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا والله أستاذ عبد الله، وأنت أسعدتنا بهالتواجد معنا في هوا بلادي. لكن الجميل كنا نتكلم أنا وزميلي علي عن القهوة والرطب والعلوم الزينة.
0: التمر
1: والله. إيه والتمر ها؟ فتختلف أذواق الناس في التمر، لكن أستاذ عبد الله يعني يختلف موضوعنا شوي، ولكنه يعني في هذا الإطار
0: في ترابط.
1: أي في ترابط في الموضوع. الهدف الرئيسي أستاذ عبد الله من يوم من تأسيسك لمتحف القهوة، ما هي الرسالة اللي أنت حاب أنك توصلها من خلال إنشاء هذا المتحف؟
2: والله بحمد الله أصبح عندنا أول متحف نوعي متخصص في تاريخ القهوة في المملكة، ونقدر نقول في الخليج. طبعا المتحف مبادرة شخصية، بما أن القهوة تعتبر إحنا موروث تاريخي وكرمي عندنا في السعودية.
0: صحيح.
2: طبعا لا أخفي عليكم أن المتحف تأسس في عام 2016.
0: ما شاء الله.
2: ولكن إحنا في التراث من 1418 هجري يعني. ولكن كانت توجه الدولة أن تكون عندنا متاحف نوعية متخصصة تبرز البعد الحضاري والثقافي للمملكة العزيزة. ومن هالمبادرة طلع، أنت قلت لي في البداية المقدمة أن التمرة هي صديقة القهوة.
1: يا الله، ما نقلنا فيها ترابط شوي الموضوع.
2: في ترابط قوي، ونفس الأفكار، نفس القهوة فيها معالجة، التمرة فيها معالجة. يعني أنا أقدر اللي يبغى يوصف القهوة بالتمر نفس الطريقة. صحيح. معالجات وإعداد وتقديم وبروتوكولات تحضير. طبعا المتحف له رسالة وله هدف.
0: حلو.
2: يعني طبعا رسالة المتحف هي تسليط الضوء على وجه من أوجه كرم الضيافة السعودية الذي يعود لمئات السنين يعني. طبعا.
0: صحيح.
2: أما الهدف من المتحف، المتحف برضو له هدف، يعني إثراء تراث وثقافة القهوة وإبراز المملكة باعتبارها موطنا رئيسيا للبن.
0: صحيح.
2: يعني مثل ومع الأسف يعني كثير من الناس اللي حوالينا يفتكر أن احنا مستهلكين هذا المشروب. ولكن احنا من آلاف السنين
0: منتجين
2: القهوة. يعني كثير يفتكر أن احنا مستهلكين فقط لهذا المشروب، ولكن احنا رواد الزراعة في جنوب الجزيرة العربية اللي هو في سلسلة الجبال الممتدة بين السعودية واليمن في جنوبنا العزيز.
0: صحيح.
2: اللي هي مثلا جيزان وعندك والباحة وعند
0: صحيح.
2: وعندك عسير. هذه تجول الزراعة أفضل البن على مستوى العالم اللي فصلت أرابيكا.
0: صحيح.
2: ونحن رواد التجارة.
0: صحيح.
2: يعني يشهد ميناء جيزان، ميناء جدة، ميناء ينبع، ميناءنا في المنطقة الشرقية ميناء العقير.
0: صحيح.
2: نحن رواد التجارة ونحن رواد الصناعة. أبانا وأجدادنا أبدعوا في صنع أفضل أدوات التحضير والتقديم لهذا المشروب، الدلة الحسوية والدلة الحائلية، وعندك الدلة المكاوية، وعندك الدلة الشمال. يعني احنا

0: بس ما كنا فقط مستهلكين، احنا ربطنا الامور كلها في حلقه واحده، ونحن دخلناها الان بكرمنا.
1: صحيح،
0: اصبحت الادب والثقافه بروتوكولات الدوله الان الفنجان يتقدم لضيوف الدوله.
1: صحيح،
0: وهذا يعني اللي حرصنا عليه،
1: رمز رمز لنا. صحيح
2: صحيح
1: صحيح. طيب استاذ عبد الله، خليني اتكلم معك بما انك تكلمت عن المتحف والقهوه في الاحساء. هل القهوه في الاحساء تختلف عن باقي مناطق المملكه؟ ايش مكونات القهوه في الاحساء؟
0: طبعا الموضوع الان يعني بفضل الله ثم بفضل مجهودات وزارة الثقافة، هيئة المتاحف، أصبح عندنا مرجع يعني للمتاحف وللقهوة برضو، والسعودية عملت اللي هو عمل قهوة يعني معروف يعني سنة كاملة. يعني طبعا القهوة السعودية، المجتمع السعودي هذه ثقافات منوعة، تحضير منوع، وهذا اللي خلى عندنا قهوة الشمال وعندنا قهوة الشرقية الحسي طبعا، وعندنا قهوة الغربية، عندنا قهوة الجنوب وقهوة النجدية.
1: yes.
0: عندنا خمس قهوات اللي وزارة الثقافة حددتها، وكل كل منطقة لها تحضير مميز.
1: hey.
0: مثلا أعطيك إياها، القهوة الأحسائية قديما قهوة فاتحة تحميل فاتح هيل وزعفران فقط،
1: بس ما يوضع عليها مسمار ولا
0: ما يوضع عليها شيء ولا حاجة.
1: hey.
0: طبعا عندك القهوة النجدية يضاف عليها إضافات بسيطة، القهوة برضو عندك الحائلية تكون سادة
1: وتكون سودة شوي
0: أكثر. ولا إذا سبحان الله من تصعد فوق
1: تغمق،
0: تكون التحميل أكثر.
1: صح صحيح. طيب
0: وهذا يعطي إثراء وثقافة. صح. يعني ليس معناه أن القهوة الأحسية أفضل من القهوة النجدية، لا لا
1: لا،
0: في تكميل بعض ثقافات.
1: صحيح.
0: لأن مثل ما تعرف أخوي، لما تصعد فوق البرودة تكون أكثر، تحتاج منكهات تكون تساعد على الجو وتساعد. صحيح. على التذوق.
1: صحيح.
0: طبعا النكهات القهوة السعودية تقريبا توصل الى 6، نقول الى 7.
1: هذه للقهوة.
0: اي نعم،
1: هيل ثابتة، هذه
0: ثابتة، هيل
1: ايوه،
0: زعفران، زنجبيل، قرنفل، مستكة، نخوة، واللي هو الورد الطائفي.
1: الورد الطائفي يحطون على القهوة بعد سيد عبد الله؟
0: طبعا المنطقة الغربية يضيفون الورد الطائفي، لأنه يجود زراعة الورد الطائفي في هذه المنطقة، فيعطي نكهة يعني نكهة مميزة.
1: يا سلام،
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: النخوة في جنوب الجزيرة العربية، المستكة في جنوب الجزيرة العربية، احنا في الشرقية ما عندنا مستكة ولا عندنا نخوة، لكن احنا يجود بدل الهيل والزعفر الليل لقربنا للسواحل والتواصل مع الدول المجاورة التي تزرع هذه المنكهات.
1: صحيح.
2: طيب أستاذ عبد الله، يعني من خلال إنشائك لهذا المتحف، هل اليوم الاستثمار في مثل هذه الثقافة وهذا الموروث وهذا التاريخ يشكل حفظ أيضا لما كان عليه الآباء والأجداد في الاهتمام بهذا الإرث الكبير؟
0: والله شوف، طبعا خلينا نكون احنا واقعيين في الموضوع هذا. المتاحف هي مشاريع غير ربحية.
2: صحيح،
0: هذا تصنيف اليونسكو.
2: إيه؟
0: وعالميا معروف ان المتاحف تتبناها ثلاث فئات، يا حكومية، يا رجال أعمال، يا أثرياء.
2: الله.
0: في وطننا احنا في المملكة الحمد لله تبنى هذا الموروث وهذه الهواية انهم ذو الدخل المحدود.
1: الله. ما شاء الله.
0: وهذا يعطي انتماء وولاء لهذا البلد، لما يجيك شخص من الدخل المحدود يتبنى هذا الموروث اللي في الدول الثانية، الدول اللي نقول الغربية تبناها الدول والشركات والأثرياء تبناها المواطن العادي، وحافظ على التراث من بداية السعودية الأولى إلى وقتنا الحاضر.
2: الله. اليوم بس استاذ عبد الله، عند هذه النقطة، هل نحن اليوم نركز على هذا الجانب لأنه نعرف الأبناء؟ لأنه الابن يحتاج إلى توعية وثقافة، هذا هو المعيار الأهم.
0: طبعا الآن وزارة الثقافة تحت هيئة المتحف، تحت مظلة وزارة الثقافة، حددت المواضيع وحددت الآليات. طبعا أصبحت الحمد لله عندنا متاحف نوعية، المتاحف النوعية هددوها بالتصنيف متحف صغير ومتحف كبير. أنا بالحمد لله وصلنا إحنا إلى متحف كبير، يعني المتحف لابد يكون عنده العرض المتحفي يكون مناسب للعائلات الخاصة، مناسب للأطفال، مناسب لكبار السن، مناسب للسواح. فإحنا حرصنا في المتحف إن إحنا يكون عرضنا مبسط مميز يلبي جميع رغبات المجتمع والزوار والسواح اللي جايين الآن من خارج المملكة المرية، حضارتنا، ثقافتنا، كيف

0: كرمنا يعني باسلوب مبسط باسلوب ثلج بشرط ان احنا نحافظ على سلامة القطع وسلامة الزائر.
1: احنا ما نقول الا الله يعطيك العافية استاذ عبد الله ابراهيم الهجرس اللي قاعد تحافظ على هذا الموروث السعودي العزيز على الجميع، ونقول لك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في مشروعك هذا، وان شاء الله لنا زيارة لهذا المشروع. شكرا لك استاذ عبد الله.
0: اول شيء اشكرك اخ علي وحضافر على وانتم ما شاء الله مميزين مبدعين واحنا متابعين لكم الحقيقة من اول الى اخر.
1: يشرفنا والله اخوي عبد الله،
0: واحنا شركاء نجاح معكم.
1: صحيح ما
0: يحتاج من النجاح، انتم الاعلام هو الاساس الان، واحنا وانت صوتنا في الحقيقة.
1: الله يعطيك العافية.
0: والان احنا نتشرف فيكم الزوار في اي وقت، والمتحف مفتوح للباحثين والمؤرخين والادباء وضيوف الدولة، وحياكم الله في الحسا.
1: يا مرحبا.
0: طبعا تسلم. احنا المعلومية بس احنا ايه؟ يجود زيارة الحسا من شهر 10 انجليزي الى شهر 3 والجو الان طبعا نتشعر في الحرارة
1: من اكتوبر يعني
0: يعني يجود فيها، وحياكم الله في
1: الله يسلمك. تسلم اخوي عبد الله وبارك الله فيك، يعطيك الف عافية، شاكرين ومقدرين لك.
0: حياك الله. شكرا على
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا.

يا سلام على الكرم السعودي، ويا سلام على حب الثقافة السعودية ونمائها وازدهارها دائما في هذا الوطن. في أشخاص يعني يحبون الحفاظ على التراث لحبهم لهذا الوطن. يعني كلام الأخ عبد الله يعني قال جمل جميلة وكلام جميل، اللي قال أنه المتاحف في الدول العالم الأخرى اللي تقوم عليها دول في دعمها، وأيضا رجال أعمال لما تكلف والأعباء المالية اللي تكلف المتاحف. لكن هنا في المملكة العربية السعودية مو شرط تكون رجل أعمال ولا تكون من أو الدولة هي اللي تفتح هذه المتاحف وتقوم عليها، لا، أفراد من المجتمع يقومون على هذه المتاحف ويهتمون فيها والحفاظ على التراث، وهذه نقطة جميلة تدل على حب هذا الوطن. احنا مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل نراجع

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وبدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق، ولازال لدينا الكثير من الفعاليات والأخبار الحلوة وحصاد مراسلين الزملاء والزميلات من مناطق المملكة الحبيبة. ننطلق وياكم مستمعينا إلى منطقة عسير، والبراد يجي من عسير والهوى الحلو، ومن عسير زميلتنا نورة عسيري في هذه الجولة أيضا المباشرة من هذه الأجواء الجميلة والفعاليات التي تقدم في منطقة عسير، وربما أيضا تكون هناك مبادرات وموضوعات شيقة للحديث عنها. نورة مساء الخير.
1: يا هلا ظافر، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين والزملاء بالاستديو في هذه الجولة المباشرة من منطقة عسير، ويمكن نجود عليكم من الجود الموجود عندنا بالأجواء الجميلة.
0: والله أنتم تجودون علينا بالجو إن شاء الله.
1: طبعا أنت عمدت أقول مفردة الجود بالذات، لأن نتكلم عن مشروع جميل جدا. نحن نتكلم عن ثقافة الجود وعمل الجود المستلهمة من ثقافة وكرم المملكة العربية السعودية وأهل الجزيرة العربية، في مشروع جميل جدا يقدم شاب سعودي. أعتقد أنه من ثمار هالمشاريع والحراك التنموي الكبير اللي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع هيئة تطوير منطقة عسير، فكان الثمار كثيرة جدا، واليوم احنا نقطف ثمرة من ثمراتها. ولكن بنقول طبعا لضيفنا مرحبا فيك يزيد الشمراني وصاحب مشروع جادو.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يزيد، الحديث عن جادو ومعنى جادو وش هو؟
2: جادو هي من الجود والكرم. احنا في بداية مشروعنا قلنا وش اكثر صفة ودنا نقول للعالم انها فينا، ودنا ان العالم يشوفها فينا. ففكرنا واكتشفنا ان احنا نجود على الناس، احنا كرماء، احنا عندنا حاتم الطائي من الاف السنين هو يكرم الناس، فهذه صفة عريقة في العرب وهي مشهورة، الجود والكرم.
1: جميل، فكانت هذه فكرة الجادو. ولكن يعني ظافر ويزيد، الاي اي هذا خلانا بيخلينا في يوم من الايام نقول اي، لانه داخل في حياتنا وخاف انه يصير عدوي.
0: لا ابد، الامور طيبه يزيد ما شاء الله عليه.
1: فالسياحه الرقميه وثقافه السياحه الرقميه من خلال جادو عندها فكره جديده وعندها مسارات من خلال الاي اي، اشرح لنا الفكره.
2: طيب جميل، اولا ان شاء الله ان الاي اي معكم مهم ضدكم. وان شاء الله باذن الله. خلينا نكون واقعيين، اليوم احنا نتكلم بلغه العالم. اليوم اللي ما يستخدم الكمبيوتر او الجوال نعتبره نوعا ما جاهل، فغدا احنا راح نتحول كلنا نستخدم الاي اي، وهي اليوم بدايه الاي اي. احنا لابد ان

0: احنا على عاتقنا كجادو او كسعوديين لابد ان نساهم في هذه التنميه ونشارك العالم هذا التطور الكبير. فاحنا لاحظنا شيء اساسي في جادو واللي هو ان عندنا الحج والعمره اعداد كبيره جدا تجي المملكه سنويا والدوله كلها نلاحظ ان قاعده تشتغل في موسم الحج. غدا راح يكون عندنا اكسبو وكاس العالم، عندنا عمليات كثيره والتقنيه معنا وليس ضدنا. فاحنا قررنا ان نسوي شيء للمملكه ومملكتنا الحبيبه واللي هي جادو اي اي، وباختصار شديد هو عباره عن تطبيق بالذكاء الاصطناعي مهمته ياخذ السائح ويقول له دربك خطر من بداية حيزة للرحلة إلى تصميم لها وحتى حيزة لها. فتخيل معي وتخيلوا جميع اللي يسمعوني الآن أنك تقدر تحجز رحلة كاملة من بداية الطيران للسكن للمواصلات للمرشد السياحي وتكون مصمم على ذوقك وعلى ميزانيتك وعلى نفسيتك وأهدافك. فاتورة واحدة تضغطها تدفع المبلغ خلاص كل حجوزاتك تمت، ويتابع معك ويراجع وراء عملياتك ويساعدك في أي شيء أنت تحتاجه.
1: يعني يزيد يبغى يقعدنا يظافر على الدكتور.
2: والله باين واضح واضح. بس انا يزيد انا بسال الان، يعني انت الان نوره انت في تحدي معها الان ترى.
1: المفروض ما يطلع معي، لكن ايش اسوي؟
2: الامانه المهنيه تخليني. لا يستاهل يزيد، والله يستاهل الدعم، وهذه والله من
1: بالفعل.
2: اي والله
1: حديثة عن المسرح في عن أثر السياحة الرقمية كان حديث سيق جدا، إنك لما تخش على هذا التطبيق ويصمم معك برنامجك هو يوفر عليك الكثير. ولكن أيضا يمكن اللي حسسني بالأمانة شوية إنه هو كمان مرشد سياحي.
2: الله سلام. أنا
0: الحمد لله أنا مرشد سياحي أخذت الرخصة، وكذلك أنا ماخذ شهادة اعتماد من المحترف الأمريكي للسياحة. ويعني قطعنا شوط كبير في السياحة. بس أنا ودي أكد للكل إن إحنا ما نقدر نستغني عن الجانب البشري، هو نكهة. يعني حتى لو ضفنا AI إلى آخره، ولكن المرشد السياحي مهمة جدا. فوجودك كمرشد سياحي أو وسردك للقصة وتعبير وجهك ومشاعرك وانت تحكي للسائح عن التجربة هذه أو المكان هذا، هذه ما يقدر عليها أي تقنية أبدا. الشعور من القلب يطلع للقلب السائح عموما.
1: جميل يزيد. ايضا احنا لما نتكلم حتى المرشد السياحي لما يضع تصميم او برنامج هو يتحدث بهذه اللغه وبهذه الطريقه ويضع محتوى، قد يعني احيانا ينسى مسار معين، ينسى موقع معين، فاعتقد الاي اي حيذكره
0: 100%. احنا مكملين لبعض. وكيف احنا نسوي ان المرشد السياحي ما نلغي دوره بالكامل، لا، بل نساعده على اتمتة عملياته. بمعنى العميل يصمم تجربته كاملة، تروح للمرشد السياحي بنظام تشغيلي فيها النقاط الرئيسية اللي بيزورها، فيها وش التعليمات الأساسية، مثل أنك لازم تتأكد من السياح، لازم يكون معك مثلا رايحين هايكينج لازم تتأكد من الهيلمت، تتأكد من شنطة الإسعافات، بحيث أن احنا كإدارة لجادو نتابع عمليات السائح تمام، وفي نفس المرشد السياحي ونذكره، وتكون عملية ثابتة الجودة وبدون أخطاء بشكل كبير.
1: كيف ممكن يقيم أو عملية التقييم بتكون؟
0: بتكون عن طريق أول شيء إحنا نبتدي مع المرشد السياحي في قبل أي برنامج نأخذه لمدة 3 أيام، نسوي له ورشة تمام، نفهم البرنامج كيف تشتغل، كيف إيش الأهداف اللي بنحققها. ننتقل للمرحلة أثناء الرحلة نشاركه داشبورد. الداشبورد هذا يكون من إدارة العمليات عندنا والمرشد السياحي مع نفس الداشبورد، وفيه الخريطة. فبالتالي المرشد السياحي يمشي في خريطته عادي، احنا نتابع في الخريطة وين هم ماشيين، ونتابع ايش ملاحظات المرشد السياحي وملاحظات العمليات عندنا، وكذلك وش الشكل ليست اللي قاعد يحققها المرشد السياحي داخل البرنامج الاساسي.
1: حيضمن هذا المسار وهذه الطريقة هي الوقت المناسب والتزام ايضا حتى المجموعة السياحية اللي معه بالوقت بدقة، فما يكون في تأخير ولا يكون حتى في تسبيق.
2: بس انا بسأل يزيد نورة، يعني معلش انا بسأل، هل التطبيق ممكن استخدامه ايضا في أماكن أخرى من المملكة، أيضا تفعيل الجانب السياحي لإرشاد فيها حجز أماكن، لأنه هذا يعني السياحة الرقمية متنوعة في النهاية؟
0: صحيح، إحنا عندنا هذا التوجه، ولكن نأخذ خطوة وراء. في بداية دراستنا للمشروع قلنا وين المنطقة اللي ممكن نروح لها ونستهدفها لجادو

0: فشفنا عسير. واللي شدنا صراحة سمو الأمير تركي بن طلال، ما شفنا منه إلا العمل الدؤوب، كان قائد فعلي، استراتيجية واضحة، الإنسان، الأرض، الاقتصاد، وعسير تكون سياحية. فإحنا عندنا نفس الهدف ونتشارك مع سمو الأمير، فليش لا ما ننتقل لعسير وننطلق منها ونحقق ونحقق ونساهم في تحقيق مستهدفات هي تطوير عسير وسمو الأمير.
1: طبعا بس طبعا ظافر ويزيد، هذا البرنامج اعتقد يحتاج الى جهد كبير،
2: صحيح، ودعم، ودعم في النهايه،
1: ودعم وقاعدة بيانات بالفنادق، بالمطاعم، بالمسارات السياحية، بالمرشدين السياحيين. كيف وجدت التعاون حتى وان كان في ملاحظات؟ أطمئن
0: صراحة جهود سمو الأمير وجهود عسير تمثل خلينا نقول خلية النحل. خلية النحل لا تزل ولا تكل، وكانوا دائما ماشيين على هذا المبدا. ان جيت لدعم الجامعه فهي متضامنه مع الهيئه والغرفه ومع سمو الامير، فهي منظومه متكامله تمام، وما في عمل كامل، ولكن احنا علينا في المنجز النهائي. مسرعات موجوده، هاكاثونات موجوده، ارشاد ودعم موجود، فهذا اللي يخلي اي احد يفكر انه ينتقل او يبني منظومه يحصل فيها التوجيه والتمكين والاداره واذن تسمعه. ما اعتقد انك تحتاج اكثر من كذا.
1: اعتقد هذا الطموح يا ظافر،
2: اي والله
1: احنا نشوفه في شبابنا، الطموح فعلا يدعو للفخر،
2: الفخر والاعتزاز. وانا على فكره نوره يعني اضع يدي بيدك ويد زيد انه
1: ولو نحب جلسني على الدكه وخلينا نتقاعد مبكرا
2: العين ما شاء الله على الحاجه، لكن يزيد لا انا اقول ان شاء الله ان هل الجانبي ياخذ تفاعل كبير جدا من سمو امير منطقه عسير ويقوم بدعمه
1: بالفعل كذلك، وكم مشاركين في هاكاثون، مبادره هاكاثون،
2: يا سلام،
1: في اماره منطقه، في هيئه تطوير عسير.
2: هلا وانا متاكد تمام اليقين انه سمو الامير تركي بن طلال احد المبادرين واللي يبحث عن ايجاد راعي وداعم لهذا الجانب مع يزيد، وتفعيل هذا الجانب ليكون ابن من ابناء منطقه عسير ايضا هو صاحب هذه الفكره في عمليه السياحه الرقميه والتفاعل في ارجاء الوطن، وهذا يعود بالنفع على المواطن والوطن ايضا كذلك. فشكرا لك نوره، وشكرا على هذا التفاعل معك يزيد، يعطيك العافيه ومزيد من النجاحات ان شاء الله يزيد.
0: الله يعافيك، يعطيك الصحه والعافيه، وانا ود انوه النقطه لي ولكم ولجميع المستمعين. هذا حلم لنا احنا كسعوديين، راح ننشر ثقافتنا للكل، لنكون ونقول بصوت عالي وواضح نحن اهل الثقافه، نحن اهل الادب، نحن اهل الاتيكيت، وراح نمثل ان شاء الله المملكه بخير مثال
2: بإذن
0: ونقول
2: الله.
0: لكل شاب سعودي ان احنا باذن الله بيد سوف نصل للعالميه
2: باذن الله.
1: نقول ونطول ان شاء الله
2: باذن الله. هذا والله بابداعاتكم انتم أبناء هذا الوطن والله يزيد وبنات هالوطن، يعطيكم العافية.
0: العمل منكم التمكين.
2: لا أبد، حنا معك. شكرا لك والله يزيد، شكرا لنورة زميلتنا اللي أعطت هذا اللقاء الجميل مع يزيد، شكرا لك نورة.
1: يعطيك العافية، شكرا.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. إلا ما نروق شوي ونأخذكم في فاصل غنائي تنبسطون وتستانسون تسفهلون. هوا بلادي معكم، لا تروحون بعيد، راجعي لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: الوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي،

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في هذا المساء الجميل من مساء الخميس. قصص النجاح عندنا ما تنتهي يا ظافر، متواصلة ما شاء الله تبارك الرحمن. في كل حلقة يكون عندنا قصة نجاح يعني أجمل من القصة الماضية، وهي يعني قصص رائعة وجميلة.
1: صحيح، أنا كان عندي قصة نجاح قبل شوي
0: بعد. أي صحيح، ضيفك لل...
1: لا أنا
0: في ال... لا حتى ضيفك
1: يضيف إلا بس أنا سويت قصة نجاح.
0: سويت إبداع، ها
1: بس شوف هذه تحسب لي، ترى تحسب لي صح ولا لا؟ هذه قصة نجاح لي أنا.
0: ظافر مشغول قبل شوي،
1: ضبطنا الإيميل
0: التكنيشن
1: عساس نقرأ الإعداد بشكل جميل وإن نستانس إن شاء الله، نضبطه عند فيصل بإذن الله.
0: طيب نروح إلى قلبنا،
1: هي قصة نجاحي والله.
0: تاريخ حيث تروي ذرات الطين قصة إنسان وجغرافيا.
1: سلام.
0: تقف قلعة جدعية تراثية بمحافظة الرس كشاهد حي على عراقة الماضي وأصالة الهوية السعودية.
1: الله.
0: هذا المعلم استثنائي، وحيتكلمنا اليوم عن قصة النجاح وعن هذا المعلم وعن هذه القلعة. ضيفنا في قصة نجاح خالد بن محمد الجدعي. حياك الله أخوي خالد.
2: الله يحييك ويا هلا والله وسهلا، احييك وارحب فيك وارحب الاخوان المستمعين جميعا.
1: يا هلا بك ويا هلا وغلا، سعدتنا بتواجدك معنا في هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: خليني كذا ننطلق معك، ان نبي الكلام اللي فعلا نستفيد منه حنا بصراحه.
2: أخوي ظافر،
1: سم
2: أعظم قصة نجاح، أنت خجلتنا الآن.
1: والله أستاذ خالد، أنا كنت بحمس علي علشان أقول إن شوف قصة النجاح اللي سويت للإيميل.
2: علي ينحرج يوم شاف
0: قصة النجاح.
1: أي لا والله، والله أي والله، لا أبد إنما العمة على الحاجة.
0: اليوم كان عندنا الإيميل معطل وما شاء الله اشتغل عليه لين
1: ضبط الأمور.
0: هذه قصة نجاح يستحقها والله
1: حبيبنا، ما نجلم بعدكم. لكن أستاذ خالد، خليني الدافع الشخصي اللي فعلا خلى

0: الأستاذ خالد أنه يعني يهتم بهذا الجانب ويؤسس لهذا الصرح التراثي بجهد فردي طبعا يعني من خلال هذه المساحة الشاسعة.
1: الله يحييك أخوي ظافر.
0: يا هلا وسهلا
1: والجميع. سعيد الحقيقة جدا في هذا اللقاء الجميل معكم وانت، أتمنى يستمتع الجميع يعني.
0: أكيد
1: الاستماع والقصة. طبعا قصة قلعة جدعية قصة شغوفة وجميلة، بدأت ترسم خيوطها قبل أكثر من 20 عام
2: ما شاء الله،
1: حتى استطاعت بفضل الله أن تقف شامخة في هذا الوطن الغالي، وطن الخير والعطاء، وترسم قصة للإرث التاريخي والتراث النجدي في هذه في المملكة العربية السعودية. قلعة جدعية أصبحت رافد وعنصر مهم من روافد السياحة في المملكة العربية السعودية، خاصة نحن نعيش في عصر الرؤية وعناصر الجذب على مستوى العالم. أتابع بالأمس عدد السياح الذين يأتون إلى المملكة وأشاهد هذه الأعداد الضخمة المليونية في عام واحد فقط، فعجبت جدا فيما اختزل هذا الوطن من عناصر جذب، سواء متاحف، وسائل ترفيه، منتزهات، عناصر جذب سواء كانت برية أو جبلية أو تضاريسية. أصبحت قلعة جدعية أحد أهم هذه العناصر بفضل الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: قلعة جدعية بدأت قبل أكثر من 20 عام، وقصتها الحقيقة جميلة مع الوالد غفر الله له. كان الوالد شغوف ومحب للتراث، لكن لا نملك قطعة واحدة تراثية. فعندما أصيب الوالد في جلطة عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه، بدأت فكرة إيش المكان اللي يحبه الوالد. تبادر ذهني إنشاء مكان تراثي، بدأت في العمل وانتهيت وفرشت وأسست، وكان حقيقة جزء كبير من العمل أشتغل بيدي أنا حتى انتهيت. فوضعت مفاجأة للوالد. الشيء هذا هو الحقيقة الانطلاق للتوفيق اللي شاهدته الآن بين عيوني يوميا.
2: وش كان رد فعله خالد؟
1: تفاجأ الوالد جدا، ويعني يعرف الظروف المحيطة بنا جميعا، لكن كيف استطعت أن يساهم في إنشاء مكان أصبح يرى بعيني يعني خلال عدد من السنوات كيف استطاع هذا المكان أن يستقطب الزوار سواء من داخل المملكة أو من الوطن العربي أو من الدول الصديقة. يعني احتفلنا قبل فترة في الزائر رقم 2 مليون للقلعة.
2: ما شاء الله.
1: والقلعة تحوي أكثر من 35,000 قطعة تراثية.
2: ما شاء الله.
1: ونقوم فيها على مدار العام عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة.
2: يا سلام.
1: يوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم. عندنا برنامج في رمضان اسمه برنامج فطور الأولين، يستقطب أكثر من 1,000 زائر يومي.
0: الله الله.
2: حلوة الفكرة والله خالد.
1: يعني من الشخص من يوم يقبل إلى المكان على بعده. على بعد عشرات المترات يشاهد السيارات التراثية، يشاهد الأسر اللي تطبخ، وأحد يطبخ الفول، السمبوسة، التاو.
0: أجل لازم نشارك معكم ونجيكم ترى أستاذ خالد.
2: نشارك. نشارك
0: في. والله بالفعالية ذي.
1: والله إحنا.
0: الله يرفع قدرك ويعلي شانك.
2: والله أفكار جميلة يا خالد بصراحة.
1: الله يحفظك.
2: لكن واجهتوا تحديات واجهتكم في الرحلة في جمع هذه القطع 35,000 قطعة أثرية. وش القطع الأقرب إلى قلبك يا خالد؟
1: والله أقرب القطع إلى قلبي ما كانت الحقيقة يستخدمها الوالد أو الوالدة قديما.
2: يا سلام.
1: من أقرب القطع إلى قلبي، لكن المكان يحوي قطع تعود إلى أكثر من 1,000 سنين يعني.
2: ما شاء الله. مثل وش يا خالد؟ مثل وش؟
1: عندنا مثلا جذوع شجر متحجرة، عندنا مثل قطع خشبيات تعود إلى كذا، عندنا مجموعة من الأسلحة ومجموعة من الوثائق ومجموعة من الجلديات والخشبيات والعمولات والوثائق والمخطوطات.
2: يا سلام.
1: وعندي مجموعة كبيرة عملت على إنشائها من إعداد إرشيف تعليمي فاخر يحوي حقبة زمنية مرت فيها المملكة، مثلا التعليم في المملكة كيف كان قبل توحيد المملكة وكيف أصبح بعد توحيد المملكة مرورا بعهد الموحد طيب الله ثراه الملك عبد العزيز ومن بعده من أبنائه حتى مرورا بالعصر الحديث، كيف التطور اللي حصل في التعليم والمناهج الدراسية الله. كانت قديمة
0: والله جانب وحانية. جانب جانب إبداعي والله أستاذ خالد، لكن اليوم القلعة هذا جانب سياحي يعتبر وجانب تاريخي وتراثي ويحوي أيضا عدد من القطع الأثرية. تطلعاتكم في الفترة القادمة المستقبلية للتطوير إبراز أيضا الدور الثقافي والتاريخي لهذه القلعة؟
1: طبعا أنا ألتحق في أي مجال ممكن أن يساهم في تطوير إدارة القلعة، فأحمل الآن إرشاد سياحي، رخصة إرشاد سياحي
0: ما شاء الله،
1: ومدرب معتمد في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وقائد كشف دولي. كل شيء هذه تسهم في كيفية استقبال الضيف ووضع الحوافز اللي ممكن أن تساهم في نجاح المكان، كيف يستطيع أن يستقطب الزوار من كل جانب على مستوى العالم.
0: الله يا سلام. هذا هذا هذا ممكن يشكل ايضا رافد من روافد الاستثمار لهالقلعه استاذ خالد؟
1: والله نسبه الاستثمار عندنا ضئيله جدا.
0: ليش ليش ايش السبب؟
1: والله الاستثمار مشكله اذا كان الشخص في المجتمع معروف.
0: بس ممكن ممكن يهيئ يعني استاذ خالد، انت ما شاء الله القلعه مساحه وانت عددتها بشكل كبير جدا، قد تكون قابله في يوم من الايام للاستثمار السياحي أيضا، لتكون أيضا رافد من روافد المجالات السياحية في محافظة الرس، وهذا والله أنا أشوف أنه جميل جدا، يعني سيشكل أيضا حافز مهم.
1: في خطة الآن في خطة
0: الحين جبتها، أعطنا الخطة الآن أنا جبناك الحين
1: الأولاد الله يصلحهم بدأوا في مشروع إنشاء شركة تسويق.
0: يا سلام.
1: وإدارة الشركة فبيبدأ العمل خطوة خطوة.
0: يالله.
1: الآن الحمد لله يعني المكان معروف على مستوى الحقيقة دولي. والتواصل بشكل شبه يومي بالضيوف اللي يقدمون إلى سواء المملكة أو إلى منطقة القصيم خصوصا.
0: حلو.
1: نسعد جميعا في الزائرين على مختلف طبقاتهم.
0: إن أخذنا منك المعلومة الحين أستاذ خالد، الحين اللي كنا نبحث عنها إنه إن شاء الله
1: أنا ما ودنا، أنت محرقت الصندوق الآن.
0: لا الصندوق جميل الآن، صندوق جميل والمفاجأة حلوة، لأنه نحن فعلا يعني هالقلعة بتاريخها بتراثها بهالجهد يعني أمانة فعلا تستحق والله أستاذ خالد.
1: والله الحمد لله يعني إحنا ترتيب المكان حتى أنه يعني كثير بيجوني من العاصمة من الرياض. مثلا جامعة الملك سعود، عدد من الجامعات والمراحل الأكاديمية وكذا، يقومون عندي يومين في القلعة، نخصص مكان للمبيت، في مكان للترفيه، يعني يوجد مسبح أولمبي في القلعة أيضا.
0: لا أنا وعلي جايينك إن شاء الله.
2: فيها مسبح أولمبي؟
0: أوه لا جايينك أجل جايينك، الله لا يعقب شر.
2: خلاص بنجيك سباحة.
1: ترى قرب التمر عندنا يطير.
0: أبد احنا بناخذ رطب، كنا نتكلم عن الرطب ترى أستاذ خالد بعد يعني.
2: والله أنا قاعد أشوف صور أستاذ خالد.
0: جميلة صراحة.
2: بصراحة عمل جميل ورائع بصراحة.
0: الله يوفقكم والله من جد.
2: سام وكبيرة وفيها ما شاء الله جوانب تراثية رائعة وجميلة بصراحة.
0: لا مزيد من النجاحات.
1: يعني ممكن تستوعب أكثر من 2000 زائر في وقت واحد.
2: ما شاء الله.
0: لا أستاذ خالد أنا ركزوا على الجانب الاستثماري فعلا، هذا جانب مهم جدا، مو يعني المقصود منه العائد المادي بقدر ما هو التسويق وأيضا القدر ما هو التفاعل مع هذا المكان الجميل بأمانة. فمزيد من نجاحات لكم والله أستاذ خالد، وشكرا لك الأستاذ خالد بن محمد الجدعي وأنت مالك لقلعة جدعية التراثية بمحافظة الرس، شكرا لك والله.
1: والله سعيد وأتمنى أنكم نكون ضيف خفيف عليكم.
0: لا والله أنت أسعدتنا بهالروح الجميلة، الله يسعدك.
1: شكرا أخي علي، شكرا للجميع والمستمعين.
0: الله يحفظك. الله يحفظك أستاذ خالد. يا هلا بك. يا هلا والله. هلا مرحبا.
2: إذا متواصلين معكم في هوا بلادي، قصص النجاح لا تتوقف في هوا
0: بلادي.
2: من قصة إلى قصة ونستمتع بهذه
0: الجميل، ومن هوا إلى هوا في بلادي،
2: ومن رحلة إلى رحلة سياحية نتنقل.
0: الله هذا هو الأجمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء، مساء الخميس في يوم جديد، وفقراتنا المتعددة والمتنوعة. نروح إلى فقرة هواية اليوم. في عالم يتسارع فيه التطور التقني، تظل القيمة الحقيقية للابتكار تكمن في قدرته على خدمة الإنسانية وتغيير حياة الأفراد للأفضل. من هذا المنطلق يولد مشروع نبراس كمنظومة ذكية متكاملة تهدف إلى ماذا؟ إلى إعادة تعريف جودة الحياة للمكفوفين وضعاف البصر، ومنحهم أسمى تطلعاتهم: الاستقلالية التامة والحرية في الحركة. ويسعدنا أن يكون معنا صاحبة هذا الابتكار مشروع نبراس، الأستاذة جودي مجاهد جعيل. حياك الله أستاذة جودي ومساء الخير.
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معكم جودي جعيل من جامعة دار الحكمة وتخصص الموشن جرافيك. شاكر جدا لاستضافتكم اليوم.
0: يعطيك العافية، وحنا سعداء صراحة في تواجدك معنا في هذا الفقرة، فقرة هواية وهذا المشروع الجميل. جودي، خلينا احنا تكلمنا عن هذا المشروع، لكن اكيد تعريف بسيط بمشروع نبراس واهميته من صاحبة هذا المشروع.
1: طيب، يعطيك العافية. مشروع نبراس هو نظام ذكي للمكفوفين وضعاف البصر، بحيث انه نهدف الى تحسين جودة حياتهم، وهو يتكون من نظارة ذكية Smart AI Glasses بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وايضا سوار ذكي اللي هو Smart Band لمساعدة المستخدم على فهم البيئة المحيطة، وأيضا التنقل بأمان وتجنب العوائق، بحيث أنه نحن يمنحه الاستقلالية وثقة أكبر في حياته اليومية.
0: يا سلام، يعني هذا بديل العصا. إحنا نعرف أنه العصا اللي كانوا يستخدمونها المكفوفين، إيش اللي يعطي، يعني يعطي إحساس هذه النظارة أو السوار، وش الإحساس اللي ينعكس على هذا المكفوف؟
1: إنه حيكون فيه بالضبط مساعد معاه في كل لحظة، بحيث أنه ما يكون يعني لمسه للنبي، انه حيكون معاه لحظه بلحظه يوصف المكان اللي هو موجود فيه،
0: اذا في قدامه حاجز ولا درج ينبهه تنبيه.
1: اي زي كذا، حيكون فيه له تنبيه وذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي، يتكلم معاه لحظه بلحظه ويوصف المكان.
0: يا سلام، حلو حلو حلو هالفكره صراحه والابتكار. طيب، يعني هالفكره هذه والتخطيط للابتكار لهذا المشروع متى بدات وكيف بدات عند جودي؟
1: بدأت الفكرة مشروع نبراس من خلال هاكاثون محي الدين لاضر أقيمة في جامعة دار الحكمة، إنه حيث كانت أحد التحديات تركز على خدمة المكفوفين وضعف البصر. ومن هنا جاءت الفكرة، فبدأنا بحل بسيط وبعدها طورناه خلال السنتين الماضية، وكان دافعنا إنه الأساس هو تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم وأمانهم في حياتهم اليومية.
0: جميل، يعني أنت معك مجموعة من الزميلات أو الزملاء اللي شاركوا معك في المشروع، مش مشروع فردي.
1: هو كان مشروع أول شيء جماعي، وبدأنا فيه بفكرة بسيطة، بعدين أخذت المشروع أنا وكملت فيه وطورت فيه.
0: بالحالك؟
1: إيه،
0: أخذت الفكرة وكنت مساهمة في البداية، ولكن طورتي هذا المشروع.
1: أيوه صحيح.
0: حلو حلو، كيف الأصداء حول هذا المشروع والخطط المستقبلية لتطويره؟ هل وقفت يعني خلاص هذا نهاية المشروع، ولا فيه إن شاء الله في مستقبل لتطويره؟
1: الحمد لله، والله كان الإصداء جيد جدا من قبل المكفوفين والداعمين له، بس إن شاء الله بإذن الله يعني في بعض الفيتشرز حابين نضيفها إن شاء الله من خلال هذه الشهور الجاية بإذن الله، وحابين إنه نطورها مع المكفوفين أكثر ونتكلم معاهم وناخذ مجموعات اكبر من اللي اخذناها من قبل، ونشوف ايش الاشياء النظيفه وايش الاشياء اللي حابين هم يضيفوها فيها، بحيث ان يستفيدوا فيها اكثر.
0: انت ذكرتي انه تم تطبيق هذا الابتكار على المكفوفين، وبعدين بديتوا تطورونه، صحيح؟
1: صحيح، بس كان يعني نموذج بسيط، بروتوتايب مبدئي كان.
0: حلو حلو حلو، اكيد واجهتكم عوائق وتحديات، كيف استطعتم التغلب عليها؟ يعني مثل هذه المشاريع تحتاج
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. يرحب فيكم فريق العمل من الإخراج عبد المحسن آل سران، ومن الإعداد والتقديم معكم مريم القحطاني، وأيضا ضيفة الحلقة الدائمة اللي نسعد فيها كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. حياك الله يا تغريد.
6: يا هلا وسهلا يا رب.
5: اليوم تغريد كذا سبحان الله، إحنا نتكلم قبل الحلقة كعادتنا، يعني نجيب أحوالنا الاجتماعية وأحوال أيضا أسرنا وأبنائنا وشبابنا واللي إحنا منها النسيج، وكلن عنده خير مثل ما يقولون أهلنا، كلن عنده خير. ففي تحديات تواجهها الأسرة، وذكرتي طبعا كعادتك في اختيارك المواضيع المهمة واهتمامك بالمجتمع وقضايا، ذكرتي غيرة الإخوان وقلتي غيرة الأخوة وكيف تبني الأسرة علاقة مستقرة.
6: أي هذا الموضوع جدا مهم، يعني ترى دائما حنا نخطئ في تعاملنا مع عيالنا، كلها نحبهم كلهم، لكن في طريقة تعاملنا معهم نربي غيرة غير محمودة، بالتالي حنا نفرق بينهم بدل ما نجمع بينهم. ما في مثل الأخ يكون قلبه على أخوه، لكن بأخطاء معينة في التربية يصير الأخ عدو أخوه، وهذا اللي ما نبي عيالنا يصلون، ويؤلمنا كأباء وأمهات إن نشوف عيالنا بدل ما يكونون على قلب واحد صاروا قلوب متفرقة وأعداء. لكن قبل هذا كله، وش معنى الغيرة؟
5: خاصة هل في فرق بين غيرة الأخوان غير غيرة الزوجة، غير الغيرة اللي حنا نعرفها في العمل، غير الغيرة اللي ولا هي وحدة؟
6: لا مب وحدة، هي كلها غيرة. إيه؟ بس غيرة عن غيرة، يعني كل واحدة لها مواصفاتها، لها أسبابها، لها طريقة علاجها. هل في غيرة محمودة وفي غيرة سلبية؟ ما الغيرة ما هي بترى يعني مفهوم كبير يندرج تحته مجموعة من الغيرة، أنواع الغيرة المختلفة. أول شيء الغيرة، هل هي شعور طبيعي بين الأخوة؟ نتكلم الآن عن الغيرة بين الأخوة.
5: إيه
6: شعور طبيعي، ترى ما هو بشعور خارج عن المألوف، ولا هو بشعور مذموم، ولا هو بشعور. حنا بتربيتنا وتعاملنا مع الغيرة إما نحولها إلى غيرة محمودة، ولا نحولها إلى غيرة تسبب الفرقة بين الأخوان.
5: والدليل ولا أقطع كلامك، لما الطفل توا ينولد وعنده مثلا، إذا في طفل وجاه أخو جديد حديث الولادة وهو تو صغيرون عمره سنتين ولا ثلاث، تلقينه يبدأ يغار، يبدأ يتعب، يمرض.
6: وترى طريقة التعامل مع الأهل هي اللي تخليها غيرة كبيرة، ولا يحصرون هالغيرة إين تموت الغيرة وتتحول إلى غيرة محمودة. طيب الغيرة قلنا إنها شعور طبيعي ما هو خارج عن المألوف. الغيرة بين الأخوة تاخذ، ممكن تاخذ الغيره شكل من اشكال التنافس.
5: ايوه
6: التنافس ترى طبيعه الحياه دائما في تنافس، كل شيء في تنافس، تنافس في العمل، تنافس في المدرسه، تنافس في العلاقات الاجتماعيه، التنافس. لكن التنافس ترى قد يكون مثل اي شيء، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. هل الغيره هي فشل في التربيه؟ لا، هي من فشل بالتربية. لكن مو بمعنات أني أنا عيالي يغارون من بعض أني أنا أنا فاشل في التربية، لكن قد يكون ينقصني الوعي بكيفية إدارة هالغيرة هذه وتحويلها، يعني أني ألف بعجلة هالغيرة هذه حتى تكون لصالح عيالي ولصالح الأسرة، أو أنها ممكن تكون دمار للأسرة.
5: طيب وكيف الآن لما أجي أقول أنا كيف الحين حنا اعترفنا وشيء موجود وإنه تراه طبيعي وترى الغيرة موجودة؟
6: صحيح.
5: وتراني أقدر أحوله وأقدر أخليه إيجابي على مستوى الأبناء، خاصة أنه كلما أسس العلاقة بشكل جيد كل ما صار كبر من نفسه، حتى ما عاد يحتاجون الأسرة تستمر أنها تبذل مجهود في أنها توفقهم بين بعض، بالعكس يكونون قريبين من بعض. طيب شلون أنا أقعد أتعامل معها في بدايتها؟ يعني الآن تقولين أقدر أحولها محمودة، طيب شلون أقدر أخليها محمودة وهي موجودة أشوفها قدام عيني؟
6: أول شيء أنه لازم أقتنع كأم وكأبو أنه الغيرة هذه وجودها أمر طبيعي بين العيال. والأمر الثاني هذا أول شيء أن نقتنع لو حدثت غيرة كانت يعني بدأت تلفت النظر أنه لا لازم أتدخل، ما أتجاهل هالغيرة وأقول خلي الزمن يحلها، بزران يتهاوشون أطفال ومدري ويكبرون ويعقلون، لا ما نتجاهلها ولا نقلل من قيمتها ولا نقلل من الأضرار اللي ممكن أنها تنتج عن هالغيرة، ولا حنا يعني نقلل من احترام هالغيرة هذه، يعني أو وشلون نقول أقول لك ندفنها ونموتها
5: أو نقمعها
6: نقمعها ما يصلح نقول للطفل عيب تغار.
5: أيوه.
6: جدا غلط أننا نقول للطفل عيب تغار، لا حنا كذا ما نصلح هذا الشعور ولا نقوم هذا الشعور، لا حنا بهذا الشيء حنا نخليها غيرة بدل ما هي ظاهرة وحنا نقدر نتحكم فيها ونقدر نوجهها، يصير غيرة مخفية، غيرة مستترة، غيرة ممكن تغير في سلوكيات عيالنا بحيث إنها تصير حنا هم قدامنا عاديين لكن من جوا فيه نار.
5: نعم. من هنا تتحول إلى ضغينة،
6: أشياء كثيرة. فهذه كيف تبدأ وكيف إننا لازم حنا نتعامل معها كبداية.
5: وتبدأ هي بهذا الشكل، وانت تتكلمين تغريد قاعدة أتذكر ولنا مثال كبير على غيرة الأخوة وهي سيدنا يوسف عليه السلام.
6: صحيح صحيح.
5: وكيف نشأت هذه الغيرة إلى درجة أنهم اتفقوا كيف يتخلصون منه.
6: بالضبط.
5: طيب اليوم احنا نعرف أن الغيرة أمر ممكن تكون شرارة صغيرة ممكن

0: تكبر حتى تخرج بطريقة عكسية على الأبناء حتى في المستقبل. اليوم لما عرفنا نفرقها ونعرف نحن لنا دور، طيب الأم ولا يعني أنا ما أدري، يعني إحنا نتعامل بشكل طبيعي، هل يمكن الأم تجي تقول فلانة سنعة أو أفضل؟ يعني في أبناء ترى يبردون الخاطر، وفي أبناء يرتكبون حماقات أو يكونون زي اللي ما تتوازي فلانة مثلا باستجابتها أو فلان من عيالي.
1: هنا أنت تتكلمين عن شيء، بعدين حنا وش اللي يبدأ في زرع بذرة الغيرة وكيف نعالجها. لكن قبل ما نروح لهالموضوع خلينا نقول، مو بقلت لك أنه في غيرة أحيانا أنه لما حنا نقمعها عند أطفالنا تتحول إلى غيرة مستترة؟ وشلون الغيرة المستترة هذه؟ إما أنها تخرج يعني، أو خلينا نتكلم عن أشكال الغيرة كيف؟ الغيرة مو واحدة، ترى الغيرة مب كلها غضب وعنف، لا، الغيرة ممكن تكون على شكل غضب وعنف ودائما شجار بين وخناق بين الأخوة مع بعضهم سواء صغار أو كبار. ممكن تكون كره وقطاعة، واحد يقطع أخوه، يبدأ يعني إذا شاف أحد معادي أخوه يروح ضد، مو بأنا وأخوي على ولد حمي، لا يصير أنا والغريب وعلى أخوي. وممكن تكون ترى تاخذ زاوية الانعزال، هو يغار بس هو ما هو بقادر يواجه.
0: هذا لجودي من هذا، نقول الشخصية لجودية اللي يبدأ ينعزل.
1: حنا نقول بس هي تراها
0: يبزينة،
1: ما هي بزينة. لما تقولين أنا ولدي هذا اللي عاقل، هذا اللي هادي، هذا لا، ترى هو لا عاقل ولا هادي، هو مضطر أنه يكون كذا لأنه محبط من جوا، لأنه في غيرة ذابحته، ما هو بقادر أنه يوصل للشيء اللي يشوف فيه أخوه، اللي يشوف أنه مثلا هذه ميزة تخلي أخوه ولا أخوانه أفضل منه عند أهله، فينعزل، يصير هادي، ما له أي فعاليات. العاقل على
0: قول
1: ترى مو بعقل كل عقل يكون محمود،
0: يا كم واحد كاتمها سبحان الله، وتطلع لو يقعد بينه وبين نفسه ولا يقعد تلقينه موجوع أو يشعر بأنه تقدير لذاته أو أنه ما هو مقدر بالشكل الكافي، مظلوم يعني.
1: صحيح. طيب وش الحين اللي الغيرة، هل هي تيجي فجأة؟ لا، لها أسباب حنا المسؤولين عنها، لأنه هي تبدأ مع الأطفال. الطفل ما يدرك، أو الطفل ما يحس الشعور اللي هو يحسه، ما يدري أنه غيرة، ما يدري، لكن الطفل يلفت نظرنا.
0: تطلع معه بشكل عفو.
1: الغيرة عند الأطفال واللي تستمر معهم أحيانا إلى الكبر ما تولد فجأة، هي تراكمات. تراكمات تبدأ من الولادة، مثل لما تقولين أنه طفل توه صغير، أو طفل يكون مو مثلا بينه وبين أخوه سنة سنتين كذا، لا، وجاء طفل جديد، فلا ممكن يكون والله في فرق بالسن، لكن هذا كان الصغير المدلل القعدة. هم من جاء طفل صغير أخذ سحب كل
0: البساط.
1: شفتي كيف؟ فهي تراكمات. كيف حنا نتعامل؟ مثلا جاء طفل صغير وهذا طفل، طيب أخوه اللي أكبر منه أو أخته طفل، ما في، هو بيستكشف وش هالكائن، هو ما يعرف، حسبه لعبة يلعب فيها، عروسة، شيء يلعب فيه، إلا جاي يمسكه ولا جاي يستكشف، طيب ما وش هذا الكائن اللي يتحرك، مو بعروسة جامدة أو كذا،
0: خاصة لما يشوف اللهفة عليه والتجهيزات.
1: أبعد، ما أدري، انتبهونه من أخوه، انتبهونه أيوة. من أخته، لا لا، بكل هدوء خلينا نعلمه انه يحبه، مو بي احنا نخاف عليه من هذا الطفل او الاخ. اذا كان كبير مثلا بينهم بالفرق بالعمر 6 سنوات وما اكثر، طيب ليش انا ما حمله انه تعال ساعدني فيه، انت الكبير، تعالي ساعديني بخوك، ساعدني بخوك، ساعديني باختك، سوي له حليبه، سوي له، جيبي له ملابسه، انتبهي له، وانت عينك على، يعني عرفتي كيف نحولها من شيء انه هذا ند
0: ومهدد لك،
1: اي مهدد لك، الى شيء انا احبه واستمتع فيه، وانا من مسؤوليتي اني انا اكون مبسوطه انا وياه، ونتقاسم انه مسؤوليته مع امي او ابوي. الشيء الثاني اللي برضو يسبب الغيره اننا ما نفرق بين العدل والمساواه. في شيء

0: اسمه عدل وفي شيء اسمه مساواة.
1: ترى هذه معاناتنا، معاناة أمهاتنا إلى اليوم والأباء إلى اليوم، ما أنا بعارفين شلون نفرق.
0: العدل والمساواة هذه جدا مهمة. أنا ما أساوي بينهم كلهم، هذا له قدراته وله شخصيته، والله خلقه له ميزات تختلف عن أخوه، لكن قد تكون الميزات اللي فيه ما هي أنا اللي أشوفها القمة، أو أشوفها الشيء اللي أنا ودي أشوف ولدي فيه أو بنتي فيه. فبالتالي أنا أظلم ما أعدل عشاني أنا شايفة هذاك ميزاته توافق اهتماماتي
1: أنا وجايز اللي جايين على هواي،
0: جايين على هواي، ولا أني أنا أشوفه يحقق شيء أنا ما قدرت أحققه. أنا عرفتي كيف؟ لكن وشلون تكون المساواة؟ هذا مو بعدل، هذا ظلم بين الأبناء. حتى وإن كنت ما مثلا ما أقول له شوف أخوك أو شوف أختك أو كذا، طيب، لأنه هو يحس، هو يحس المساواة. والشي المساواة أني أنا بطريقة غير مباشرة، حتى وإن كنت كأم أو كأب، ترى قلب المؤمن هنا
1: يعني كان في شيء من الميل احتفظ فيه،
0: ما حد يقدر يتحكم مشاعره، لكن أحيانا في واحد يبرد قلبك من أبنائك، فبالتالي أنت مو بتحبه أكثر لكن ترتاح للتعامل معه أكثر. ما في داعي أني أنا أبين هذا الشيء. الشيء الثاني أني بؤرة اهتمامي أوزعها بينهم، حتى وإن كانت ما توافق، أنا أشوف هذا أفضل، لكن هذه أكبتها في نفسي، وأنا مثلا أشوف وش الميزة اللي بذا وسلط عليها الضوء في فترة من الفترات،
1: وجه له المسؤوليات والثقة.
0: والثاني حتى وإن كنت أنا أشوفه لكن ما هو بذاك اللي يوافق هواي، لكن عنده ميزة قد تعجب الآخرين ما تعجبني أنا، لازم أسلط عليها الضوء، لازم أعزز هذا الشيء عنده. عرفتك؟ فهنا المساواة، إني أعدل بينهم بتقديري لهم، بتقديري للشيء اللي يحبون. مو والله أنت بس ما عندك سالفة، وش تحب أنت بالكتب اللي بس تقراها، شوف أخوك، شوف وشلون
1: قاعد يشتغل،
0: شو أنت بس ما أنت بعارفة تقوم تشيلين ولا تنظفين المكان اللي أنت قاعدة فيه، شوفي أختك وشلون، بينما هي قد تكون
1: متفوقة دراسياً،
0: متفوقة في أشياء ثانية، في أشغال يدوية، في أشياء في عملها، في شغلها، في دراستها، لكن أنا مثلاً هذه تريحني. عرفتي كيف؟ فهنا الفرق بين العدل والمساواة.
1: كأنك تقولين الإيمان باختلاف أبنائنا
0: طبعاً،
1: وتقدير هذا الاختلاف
0: طبعاً،
1: بغض النظر إن كانوا جو حسب اللي احنا كنا نبي متخيلينهم فيه، ولا نبيهم يجون 100% زي ما نبي، او كانوا العكس، احنا بالامكان احنا نعالجها بس بطريقه اللي هي
0: صحيح.
1: اكتشاف من البدايه قبل لا تتفاقم، انا اشوف ايش هذا وقدراته وايش هذا مهاراته. طبعا هو تحدي ترى كبير على الوالدين، يبي لها مسؤوليه ووعي كبير.
0: بس شوفي ال- ال- ال- النتيجه يعني هي تحدي كبير، احنا نتعب وهم صغار عشان يصلون انهم يكونون كبار ويكونون بعدين احنا نقطف ثمرة تربيتهم الزينة، لكن لما احنا نقعد نفكر فيها تراها هي نتعب في البداية ونمسك العصا من النص في البداية، ويكون عندنا الوعي بطريقة التعامل مع عيالنا من البداية عشان في كبرنا وكبرهم احنا نرتاح. ما في شيء يكسر قلب الأم والأبو إلا لشافوا عيالهم مب على قلب واحد.
1: جدا جدا. ولا أدري ترى قاعدة أتأمل، شوفي خلنا أقول لك، طيب الأفضل دائما إحنا نحكي على أشياء حالات
0: بقول لك على قصة
1: محددة أو حقيقية صراحة.
0: أوكي
1: أوضح يعني من حنا
0: أو من الـ من الـ يعني خلنا نقول لك مثل من الحياة الواقعية.
1: جميل.
0: طه حسين الله يرحمه، الأديب الكبير طه حسين، كان كفيف. طه حسين يقول أنه لما كان صغير كان كفيف ما يشوف، كان التفضيل كله يعني كان يحس أنه يحنونه له عليه أكثر مما أنهم يقدرونه، كان يشعر بركض اخوانه بفائدتهم لهلهم، هذا يرسلونه على

0: بخبز، هذا يسوي شغلة ثانية، هذا كذا. هو كان عاجز، كان يقول أغرق بأفكاري، أحس بالعجز، أحس بأنهم يرحموني وإني عبء عليهم أكثر مما أنه أنا ذو فائدة لهم. كان الحب اللي يمنحونه له كان يفسر ليش، لأنها
1: عاطفة شفقة،
0: عاطفة وشفقة. يقول إلين كبر، وهذا الشيء ترى خلاه يكون الأديب طه حسين بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن يقول أنا أخذت فترة طويلة إلين قعدت، يعني هنا الغيرة اللي أدت إلى انعزال، لا فيه العجز أنه كان لا يرى، غير كذا الغيرة هذه إضافة للعجز خلته ينعزل، يتقوقع على نفسه، ويصير يعيش في تأملاته، في في في أفكاره الداخلية،
1: معاناته الشخصية.
0: وبالتالي يقول لما كبر وفهم الحياة، يقول أخذت وقت كبير إلين قدرت أتجاوز هذا الشيء. فالغيرة شيء حساس مرة
1: جدا،
0: وقنابل موقوتة داخل الأسرة.
1: بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلاً عند مثلاً الولد والبنت، لما تجيني وهذه أنا أشوفها، وخليني أقول لك إما حالة أو حالتين يعني حقيقية أنا بنفسي عايشتها. لما يجون مثلاً، تجي الآن أنا عندي ولد هو الأكبر، وبعدين عندي البنت الوسطى والصغيرة. طيب هو الولد أنا قاعد أعطيه مسؤوليات وقاعد يشتغل وما أدري إيش، والبنت أيضا أنا قاعد أعطيها الأشياء، بس إنه مهم خلينا نقول بيت أسرة عادي جدا، البنت في اهتماماتها والولد في اهتماماته، لكن بحكم إن هذا أكبر ويعني وأعطيه شيء من الاهتمامات. فلان تخلينه وأنا ما تخليني، فلان قاعد تعطينه تقدري وهي ما فيها إني أنا أعطيتها قدرت ولا ما قدرت، لكن نقول خلينا نقول إنه لدرجة حتى لما تروح الأم في السوق تعاني، أنت شريتي الفلا ما عرفتي المعاناة هذه. أو يجيني من أسرة أخرى أيضا، أبناء أخوان متقاربين من بعض، هذا قدراته العقلية بشكل مختلف، ويعني يتعامل بطريقة يعني أشبه بالمشاغب، وعنده تصرفات فيها نوع من التجاوزات، واحد في حاله هادي وقاعد يشد حيله أيضا على الأسرة، شوف أخوك أنت قاعد أخوك هذا فلان يصرف، ويقول أنت تحبين فلان على فلان، دعواتك بس تروح لفلان ما تجي، ما أنت يعني أنك تميزين بهذا الشكل. فمثل الحالات يعني رائجة في بيوتنا، نعتبر أنها عادي ويلا وتصير
0: عادي، لكن هي مبعادي أبدا مبعادي. هذه يعني مآسي داخل البيت، كل واحد لازم أقدره كما هو، مو بمثل الشيء اللي أنا أبيه يكون، لا كما يجب أن يكون من وجهة نظري أنا.
1: إيه؟
0: أنا أقدر شخصيته مثل ما هي. في واحد ترى كثير زمان ما كنا ننتبه، في الآن في الآونة الأخيرة صرنا ننتبه أنه في فرط حركة، في أشياء كثيرة، يعني
1: صعوبات تعلم،
0: صعوبات تعلم الآن بدينا ننتبه له، وبدأ مع الانفتاح ومع
1: يعني اللي عانيه صعوبات تعلم معليش كان ينضرب وكان يهاوشونه من أهله ويهاوشونه وهي ما يدرون أنها هذه قدراته، دائما يتهم أنه كسلان.
0: شوفي مو بالشيء يتعدى أنه تكون الآثار اليوم أو بكرة أو أسبوع، لا الآثار عمر كامل.
1: أي والله.
0: شخصية
1: خاصة جرح الطفولة، يسمونه جرح الطفولة
0: اللي ما يبرى،
1: اللي ما يبرى
0: جرح الطفولة اللي ما يبرى، لأنك أنت تنجرح وانت مالك شغل، ما تدري ليش هم سووا فيك كذا.
1: بالضبط.
0: فأنا أقول يعني لازم ننتبه هنا، اللي نقول حنا مثل ما قلنا نقبل أبنائنا كما هم لا كما يجب أن يكونوا عليه من وجهة نظرنا، نقدر الاختلافات بينهم، نحاول حنا نطلع الشيء الزين فيهم ونعززه، عشان هو يكون عنده الثقة بالنفس أنه يطور من هذا الشيء الجميل فيه.
1: نعم.
0: وبالتالي نبي حنا بالأخير نبي ننبهر بما هو يقدم، مو بنكسر.
1: أيوه. تعزيز يا أخي سبحان الله، ترى قيمة أنا ما أدري في شيء يفرق أول ولا الحين، بس قيمة الأخوة الأخوان يعني الأبناء أصلا يشوفون تقدير أبوانهم وعلاقتهم مع بعض، فتجي تلقائيا كأنها قيمة عليا، فتلقائيا تلقين الأخ الصغير يحترم الكبير،
0: غير
1: لأنه
0: كذا
1: قاعد يشوف أبوه يا كيف يحترم عمه الكبير أو العكس.
0: طبعاً. وغير كذا مريم، يعني وش معنات التعاضد بين الأخوان؟

0: التعاضد بين الأخوان لازم أعلمهم
1: يلا.
0: طيب إنه هذا عنده هذا الشيء ميزة، وانت عندك هذا الشيء ميزة، وانت عندك هذا الشيء ميزة، واختك عندها هذا الشيء ميزة. فميزتك وميزته خليها تغطي الضعف اللي عنده والضعف اللي عندك.
1: يا سلام.
0: فهنا يا يصير سلام. انتم تتعاضدون، انتم مكملين البعض، ما انتم منفصلين.
1: صح.
0: فعرفتي شلون؟ هي أساليب تربية لازم حنا نكون واعين لها.
1: وأنا أتذكر أيضا سبحان الله، وهذه يزرعونها في قيم، يزرعونها أهلنا فين، اللي هي قبل لا يدخلون يحسون بغيرة، في شيء يخلينا نتنازل لما نشوف مثلا يعني جل ما لا يخطئ. ولا بد يعني أحيانا الخوات بينهم يصير اللي يصير، الأخوان يصير مهما تكلمنا لبكرة وقلنا الأخوان وما الأخوان إلا ما يصير بينهم مشاكل. بس سبحان الله تجدين إنه ما يصبرون عن بعض.
0: صح.
1: يعني الأهل، الأسرة نفسها على مستوى الأسرة الضيقة أو الأسرة الكبيرة الممتدة، تجدين في شيء يركزون عليه كقيمة حتى يكون هو كأنه صمام الأمان، العائلة، الدم.
0: صح.
1: صح. الأب والأم إحنا مع بعض، أنتوا عيال، أنتوا إنه هذا الشيء لا يسمح.
0: حتى لما يجون عيالنا يتخانقون مع بعض،
1: إيه تلقيهم
0: في خلاف، في خلافاتهم مع بعض، أنا كأم أو الأب كأب، أنا لا أقعد أبحث عن من المخطئ، ما لي شغل أنا من المخطئ، أنا أبحث أو أني أنا أحل المشكلة، أنا ما لي شغل من اللي أخطأ. إيه؟ لكن المشكلة كيف تنحل؟ مو بإني أدور من المخطئ وعاقبه.
1: أيوة.
0: لا، أنا أجي أقعدهم في حلقة نقاش أو أيوة. على طاولة نقاش بتفاهم.
1: يا سلام.
0: مو بصراخ، نتكلم بالمشكلة وكيف بدت وكيف نحلها، من غير أنا ما أحمل أي أحد. من خلال الحوار
1: يا الله
0: الهادي المخطئ بيعرف أنه أخطأ من غير عقاب،
1: ويعتذر
0: أو أنه يحاول يحسن علاقته. فحنا حولناها من علاقة ند لند أو قوي وضعيف إلى علاقة حنا ما يخالف يا أخوي، بعدين يمكن ما يعتذرون هم صغار، لكن يتربون على أنه لا، أنا حتى لو أخطأ علي أخوي أو أنا أخطيت على أخوي، أنا لازم أقعد أتفاهم معه. عرفتك؟
1: وتدري جميل، يعني كأننا نأسس، مو بس نعالج هالعلاقة، حنا كأننا يا الله نبني هذه البيئة المستقرة المثالية اللي حتى أنا ما عاد أتعب بعد وراها.
0: صح. صح. لأنه أنا برضو هذه مبترة من باب الأنانية، لكن من باب الهدف البعيد المدى، أنا كأم، الأب كأب، أنا لا كبرت أبي في شيخوختي، أبي ناظر لعيالي وأقول الله الحمد لله إنه أنا عيالي على قلب واحد، الحمد لله إني أشوف إنه عيالي إيد واحدة ما يفرقهم بقى. ما يفرقهم شيء، الحمد لله إني أنا لو تركت هالدنيا أنا تارك أخوان متماسكين. إلى طاح واحد يلقى أخوانه كله حوله.
1: يا سلام.
0: عرفتي كيف؟
1: قيمة. تدرين وش اللي يزعل؟ يعني أنا ودي كذا أمشي على نفس المحاور، بس لازم نحكي عن شيء موجود ومشاهد، وهل له أصل إنه يمتد في حوارنا أو يعني لكنه موجود وموجود. القيمة الجميلة، شفنا نماذج أسر، يعني تجي الأم تغبط هذه الأسرة بتماسك عيالها وهي تعاني بسبب قطيعة الأبناء. صح. لبعضهم، وتقعد شايل تنهم أخو مقاطع أخوه، لا يسير عليه، لا يسأل عليه بسبب خلاف، إما أيا يكن نوع الخلاف، وأنه كيف، ويمكن تمتد للأسف مع للأبناء. وكيف أيضا نجد أنه في خلافات تنشأ حتى يمكن الأب والأم ما لهم دخل فيها، لكن تنشأ بسبب غياب القيمة عند الأخوان نفسهم. لما تعرفين الحمولة لما يجتمعون، والد فلانة يشتكي من والد فلان ولا والد فلانة، ولما يجي هالخلاف يبدون الخوات يدخلون في الموضوع يتقاطعون.
0: بس أعلمك على شيء، إذا أنا ممكن يتأثرون فيها عيالي، بس إذا أنا ربيت عيالي على أنه إحنا نحترم الاختلافات، هو أفضل مني في شيء وأنا أفضل منه في شيء، أنا مكمل لأخوي وأخوي مكمل لي، أنا كوالدين
1: إيه؟
0: طيب أشوفهم هذولا يعني كأن خلينا نشبهها بقطعة تكمل بعض.
1: يا سلام.
0: لتكون كيان واحد. عرفتي كيف؟
1: الله.
0: يصير مهما صار من البيئة الخارجية أنا ما يأثر علي.

0: ولا يأثر على عيالي.
1: نعم. نعم.
0: خلافاتهم مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال الجيران، عيال الحارة، عيال بالمدرسة، ترى بشكل طبيعي هم ما يدخلون نفسهم في هالمهاترات، يتعلمون الرقي، يتعلمون أنه ما يغار. حتى لما يجي أحد يغار منه فهو تربى أن يكون راقي في تفكيره، وبشكل فطري حنا عززناه،
1: فكأن المشكلة تعالج نفسها بطريقة سليمة.
0: أي هو يعرف كيف يعالج آثار الغيرة من الآخرين بشكل راقي جدا.
1: يا سلام، ونترك للحياة تجاربها.
0: صح.
1: أنا شفت الأساليبها، أنا أعتقد مشكلتنا في كثير من المشاكل والقضايا اللي حتى لو بنقعد حتى في موضوعنا القادم ولا موضوعنا المواضيعنا كلها، لو نبي نصيد شيء له دخل نرجع نقول البيئة الأسرية أيضا أساليب التربية.
0: صح.
1: لما تكون عندنا مشكلة في أساليب التربية اللي إحنا دارين إنها لا يمكن تكون في أسرة مثالية 100%، وإحنا عارفين ما هي زي ذيك المسلسلات اللي إحنا نشوفها، نعم يا أبي ونعم يا أمي وهذا الصدق التام وهذه الحياة المثالية اللي تشبه الجنة، إحنا عارفين إنها ما هي موجودة بحد يعني كامل، ونعرف إن في معاناة وفي مشاكل وفي، إحنا نقصد إنه كيف تكون هذه الأسرة مستقرة بشكل طبيعي حتى مع مشاكلها، هي ما تكون يعني مع احترام نشوف أخوان وخوات وأسرة متفككة بسبب أنه
0: أعداء
1: الأساس ويتحولون لأعداء، وللأسف إحنا شفناهم ونماذج حتى يعني قريب أو يعني محيطة فينا، ما إحنا برا الدائرة، إحنا جواتها
0: طبعا.
1: نشوف هذه المشاكل وتؤسفنا صراحة وتدمي القلب، إن تلقين لما تجين تسألين ومش الخلاف، تلقين إنه شيء يمكن تافه ويمكن أصل في الطفولة فعلا وقاعد يتولد مثل ما قلت،
0: ممكن أصلا هم ناسين وش السبب الأصلي،
1: السبب الأصلي، لكنهم عززوا هذه الكراهية للأسف حتى تحولت إلى قطيعة. إذا نقول الحل، وذكرتي في ختام يعني هذه الحلقة، إنه في أدوات ممكن تكون عملية أو ممكن أساليب على الأقل تكون شلون إحنا نصنع علاقات لا تنتهي، كيف أنا ممكن أخلق هذه البيئة الطبيعية، خلينا نقول.
0: صحيح. خلاصة حلقتنا اليوم أنه غيرة الأخوة والأخوات في البيت الواحد ما هي بشيء خارج عن المألوف، لا هذه مشكلة طبيعية، ولا هي بمشكلة، هذا شيء طبيعي. حنا اللي نعزز هذا الشيء، أو حنا اللي ونحوله إلى شيء سلمي أو إيجابي. عيالنا يحتاجون منا على اختلاف شخصياتهم وطباعهم وميولهم وأفكارهم، يحتاجون أنهم يسمعون منا أننا حنا نحبك مثل ما أنت، مثل ما هو يحبنا.
1: يا سلام، تكفين، هذه نحتاجها كثير.
0: أيه. إحنا ما لازم نقمع الغيرة، لازم نفهم الغيرة، لازم نفهم وش تعني الغيرة وليش هو غار.
1: سبحان
0: الله. عشان تكون غيرة اليوم ما تسبب قطيعة بكرة،
1: مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في معنى الحديث غارت أمكم، غارت أمكم. صح. يعني إنه الغيرة
0: صح
1: حاجة ممكن نأخذها بالمعنى الإيجابي.
0: بالضبط، هذا اللي حنا لازم نتعامل مع الغيرة بذكاء، عشان حنا مو بنربي عيالنا لليوم، حنا نربي عيالنا لبكرة، لكبروا لمصلحتنا حنا، لمصلحتهم هم، ولصالح المجتمع اللي نعيش فيه.
1: بالضبط.
0: بكرة يكبرون يصير حتى التنافس، الغيرة حقتهم تصير تنافس للأحسن، أنهم يساعدون غيرهم أنهم يكون أفضل ويساعدون أنفسهم. وهذا يبني مجتمعات إيش؟ مستقرة.
1: نعم.
0: مجتمعات فيها نماء.
1: نعم.
0: يرجع على لينا حنا وعلى على الوطن اللي حنا،
1: وتعزيز مفهوم الاستدامة بشكله الحقيقي لنصل بشكل مفهوم. يمكن ترى العبارات والمصطلحات لما نسمعها ونشوفها احنا ما ندري وش اثرها. اذا جودة الحياة اللي يعني هو برنامج دولة، بس لو جينا موضوعنا الان اجتماعي اسري على مستوى الاسرة وعلى مستوى، لكن تخيل احنا نتكلم عن نواة يعني نواة مجتمع باكمله، لما نتكلم عن جودة الحياة اللي ترتبط بالفرد، ولو جينا قلنا الرياض وغير، تخيلي ان مثل هالمفهوم البسيط نستطيع أن نصيره كيف يكون على مستوى
0: شوفي
1: أسرة.
0: جودة الحياة، عشان نكون مرة نختصرها، جودة الحياة في المجتمع تبدأ من جودة الأسرة،
1: لأن
0: جودة الأسرة جودة

0: جارية.
1: نعم.
0: السعادة يجب أن تكون جارية في حياتنا، أنها صدقة على أنفسنا ترى. السعادة الجارية
1: مبدعة دائما. تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية، أيضا معكم محدثتكم مريم القحطاني، أودعكم على أن ألتقيكم في سعادة جارية إن شاء الله لنا ولكم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار.
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرض الحكاية.
3: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغمورا فرحل عني سيدا يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقا، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

هناك على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض.

0: كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئاً في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئا فشيئا بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولاً، صار اسماً يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة، أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها، ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم، خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق هنا، حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن، هنا السعودية أرض الحكاية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
4: عامي وفصيح.
3: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة، التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب سلف يسلف، سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى. ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب سلفا مضمومة مثقلة، قال وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا، قال وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة. وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
4: مفردات وجموع.
3: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم. والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
4: أخطاء شائعة.
3: يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله. وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان، إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطا. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. المملكة تؤكد في كلمتها أمام الأمم المتحدة أن احترام حقوق الطفل يأتي انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله سواحة يلتقي سفير باكستان لدى المملكة. رئاسة الشؤون الدينية والجيومكانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الجيومكانية. مكافحة المخدرات تقيم معارض توعوية في مختلف مناطق المملكة. الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر بيانا أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التصدي للتهديدات الإيرانية. أكد وزير خارجية أمريكا مارك روبيو أن التحالف مع دول الخليج قد أثبت نجاحه واجتاز اختبار التعاون والتنسيق والصداقة خلال الأوقات الصعبة. المنظمة البحرية الدولية تعلق خطة إجلاء نحو 11 ألف بحار من مضيق هرمز عقب استهداف سفينة شحن في خليج عمان. 57 سفينة تعبر مضيق هرمز ضمن خطة إجلاء أممية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع قرابة 25 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة. طيران الرياض يبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة ووجهاته المعلنة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، فنزويلا تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض عقب الزلزالين الذي وقع أو أودى بحياة أكثر من 200 شخص. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: مسار حياكم الله في مسار مستمعينا وأحبتنا أينما كنتم في هذه الحلقة اللي نأخذكم فيها في رحلة ملهمة نناقش فيها أفكار جديدة ونستضيف تجارب ناجحة ونفتح معكم نوافذ للمعرفة والتي من خلالها نصنع الفرق في حياتكم الشخصية والمهنية. فحياكم في مسار. كلنا مر بتجربة قال فيها ليش رجعت لنفس الخطأ مرة ثانية. رغم الوعي والمعرفة نجد أنفسنا أحيانا نعيد نفس القرارات ونقع في نفس المواقف. تكرار الأخطاء ما هو دايما دليل ضعف، بل قد يكون نتيجة لعادات متجذرة أو أفكار غير واعية أو حتى مشاعر لم نواجهها بالشكل الصحيح. ففهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التكرار هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة، وبناء وعي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل والتقدم في حياتنا بثقة أكبر. اليوم في حلقتنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف نقدر نتجاوزها. اليوم في حلقتنا يسعدني أني أرحب وأستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب التنمية البشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف ممكن نقدر نتجاوزها. حياك الله معنا أستاذ نايف.
1: يا هلا والله، مرحبا أستاذ غادة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتنا إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب أستاذ نايف، نروح معك على طول مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تكرار الأخطاء، لكن في البداية خلينا نعرف منك لماذا يعتبر فهم تكرار الأخطاء مهم في رحلة التغيير الشخصي؟
1: والله دائما الناس يعتقدون دائما أن الخطأ يكون في المشكلة نفسها، في المشكلة، لكن الخطأ مو في المشكلة نفسها، لا، عندما يتكرر الخطأ هنا تكون أقوى من المشكلة نفسها. يعني اللي ما يتعلم من خطأ الأول وليس أنه يتعلم أنه يعني مثل ما يقولون يبتعد، لا، هو يكون متواجد ولكن بحذر، ولكن بحذر. فالخطأ الأول مختلف جدا عن الخطأ الثاني، لأن الأول مبني على جهل،
0: صحيح،
1: أو نقص خبرة أو سوء تقدير. أما تكراره فهو مؤشر على إيش؟ نمط داخلي يحتاج إلى فهم ومعالجة.
0: جميل.
1: يعني زي ما يقولون، يعني المؤمن لا يلدغ من جهله مرتين.
0: بالفعل.
1: يعني مرة الأولى سموها بأي اسم، جهل، فهم سوء تقدير، فهم خطأ، ولكن مرة ثانية لا، هنا ستوب، هنا لازم أن الواحد يراجع نفسه ليش يرجع لنفس الخطأ الأول. فهذا نمط داخلي هو اللي يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى فهم، إلى معالجة، لأن اكتشاف الإشكالية هو جزء من الحل أو من العلاج. الإشكالية اللي هو تكرار الخطأ، وللأسف هذا يكون مع الأشخاص الأقرب لك، سواء أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو أب أو أم، فهنا المشكلة.
0: برأيك يعني لماذا يكون الخطأ مكرر مع الناس الأقرب لنا؟
1: هي هنا الإشكالية، لأنهم دائما موجودين في حياتك، مختلف عن الأشخاص. ممكن اليوم صديقك بكرة ما يكون صديقك، عندك القدرة إلى التغيير، أما هذول تغييرهم مو سهل، سواء الأخ والأخت وهذا الأصعب، الأب والأم الأصعب، بعدها أقل مرتبة الزوج والزوجة، فهذا يختلف الأمر بينهم. أما الأصدقاء اللي بيسبب لك مشاكل 100% بتتركه، وغيره ألف وغيره سهل يعني. أما القريبين هنا الإشكالية، فلا بد الواحد يعني ينتبه لهذه النقطة، وبالأخص عند الأقارب، يعني لا يخسر خسارتين، يعني خسارة القريب وخسارة أنه يعيد المشكلة أو الخطأ مرتين.
0: نعم. طيب أنت قلت قبل شوي أستاذ نايف، يعني يمكن الموضوع له علاقة مباشرة بشيء من الداخل، من داخل الإنسان، ويترجم صحيح. يترجم بعد ذلك بتصرفات وسلوك وردات أفعال. طيب
1: صح.
0: برأيك إيش الشيء اللي يخلينا من الداخل نكرر الخطأ؟ يعني هل نحن نفكر بطريقة متشبهة؟

0: نبعينها من داخلنا، أم أنه نخضع من داخلنا لعادات وطريقة حياة هي اللي تملي علينا ما نفعل؟
1: شوف، التفكير اللي أنت قلتيه والعادات هي مرتبطة ببعضها، أو نسميها وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. بعض الأحيان للأسف يكون السبب هو الثقة الزايدة والأمان الزايد، الأمان الزايدة والثقة الزايدة. يعني اللي ما يتعلم من الخطأ الأول ولا يأخذ الأمان من الخطأ الثاني، هذا مفرطة عنده اللي هي الثقة.
0: الثقة، نعم.
1: أيوة، فالثقة مطلوبة ولكن تكون بقدر، لا إفراط ولا تفريط. فهذه فطريقة التفكير هي المنبع اللي تطلع منه جميع القرارات. أما العادات هي سلوكيات تتكرر حتى تصبح بعض الأحيان تلقائية معك. فهمت؟ يعني فرضا أنك تقدرين تقولين والله أنا ماني بقادر على النجاح، وبعدين تتعود أنت على التسويف لأنك أنت ربطت نفسك بالنقطة الأولى، أنك ما أنت بمعتاد أو ما أنت ما تقدر تنجح، فتدخل في عودت نفسك على التسويف. أو إن بعضهم يعني زي ما تقول يرى أن الناس بيرفضونه فينسحب من الموقف، من المواقف الاجتماعية على طول، ما عاد يروح المناسبات ولا شيء، لأنه هو دخل في مخه فكرة أنه مرفوض أمام الناس، فيقول خلاص ما دام إني أشوف نفسي مرفوض، طب ليش ما تعالج المشكلة؟ ليش أنت مرفوض؟ إيش السبب؟ بدل ما أقول أنا عارف إني مرفوض خلاص يا جماعة،
0: يمكن لأنه خايف يكرر الخطأ، يمكن حاس إنه ما حيتجاوز مسألة عدم تكرار الخطأ بسهولة.
1: هو هذه النقطة اللي نحتاج لها تعديل وتغيير. إني إلى متى لازم أسأل نفسي هذا السؤال؟ إلى متى أنا أكرر الخطأ؟ هنا السؤال. إذا ما لقيت إجابة لهذا السؤال، فهذه أيضا مشكلة أكبر وأكبر. لازم زي فرضا الملقي أو المقدم، ما شاء الله تلقى عنده القامة الصوتية الجميلة وكل حاجة، ولكن يخجل أو إنه يخاف. طيب الله عطاك وهبك هذه ما شاء الله هذه الموهبة، ولكن الخوف هذا إلى متى؟ إلى متى تحتاج إنك تكسر هالخوف حتى خلاص تخوض معركتك وإن خلاص تصير مذيع متميز، خلاص كسرت الحاجب. فهذا هو الأساس، إنك لازم إنك يعني تعالج هذه النقطة
0: أو تخوض التجربة. يعني اليوم أنت الشيء اللي تخاف منه لازم تقتحمه،
1: لازم تواجهه.
0: نعم، لازم تواجهه.
1: إلى متى؟ عشان كذا سألت سؤال نفسي اللي أقولك إلى متى أنا خاف، إلى متى أخطي، إلى متى لازم إني أعالج هذا الشيء. فالمواجهة هي الحل الصحيح لحل كثير من المشاكل.
0: طب أنا كيف أقتنع في اللاوعي عندي إنه لازم أواجه؟
1: شوف، عشان تكونوا على بينا، اللاواعي يشكل عندنا أكثر من 95% من قراراتنا وحياتنا. أما الواعي، العقل الواعي، لا، جزء صغير يمثل من أنشطتنا في الفكر، في التفكير، في الذهن، في الأمور البسيطة. فاختياراتنا ترى قائمة على اللاواعي، ردود أفعالنا، حكمنا على الآخرين، خلينا نقول طريقة تعاملنا مع الضغوط. في بعضهم يكرر الغضب والانفعال لأنه تعلم هذا الشيء من صغره، أن الغضب وسيلة للحصول على ما يريد، أو الانفعال أو الصراخ زي الأطفال. فهذا من الأشياء، فعلشان كده إذا الشخص يكرر يعني آخر فشل حصل عليه، فلابد أنه شخص يرى نفسه يقول أنا ما أستحق النجاح، هو يرى كده. فاللاواعي ترى مؤثر على كثير من حياتنا فعلا، وهو يشكل نسبة كبيرة.
0: جميل. يمكن تشارك معنا يعني في نقطة أنه الواحد يخاف من الفشل، يخاف من التغيير، من التجربة، يعني نقطة الأمان، هو حاسس أنه في لما يحيط نفسه بهذه الدائرة فهو في منطقة أمان، ما يقدر أنه هو يخوض تجارب جديدة أو يتعلم شيء جديد. بنفس الوقت هو عارف أنه نقطة الأمان اللي هو مرتكز فيها هي نقطة ما راح تخليه يتقدم أو يتأخر خطوة.
1: صحيح.
0: فكيف ممكن إحنا ندفع أنفسنا للخروج من هذه الدائرة؟
1: اللي أنت قلتيه صحيح 100%، ولكن دائما العقل البشري يميل إلى المألوف، إلى المألوف حتى لو كان مؤلم، يميل للمألوف، يعني ما يحب التغيير ولا يحب التجديد. فهو اللي يخلينا نبقى في نفس دائرة السلبية، لأنها يعرف أن

0: نتيجة الشيء هذا أزم من اللي ما يعرف نتيجة بتاتا، فيبقى في إيش المألوف. فعنده التغيير عنده يحمل درجة زي ما تقولي عدم اليقين. عشان كذا بعض الموظفين تلقاه يبقى في وظيفته على أنه ما يحبها، ولكن يبقى لأنه ما يعرف وش بيجيه بعدين، ما عنده الشجاعة على التغيير، ما عنده الشجاعة. بعضهم يستنزف طاقته كاملة في علاقات هو عارف أنها ألم له، ولكن يخاف من التغيير لأنه ما يعرف وش ما بعده. زي ما يقول واحد والله أنا أعرف أني كل يوم فرضا أنضرب ضربة واحدة، طيب أنا خلاص تعودت على هذا الألم. بعضهم يقول طب ودي أغير بس خوفتي أنضرب أكثر من مرة، فيوقف على إيش؟ ضربة مرة واحدة. فهنا البقاء على كلامة الخوف يعني يجعلنا نبقى في نفس الدائرة. هذا الشيء تكرار السلوكيات تضر في الصحة، تضر في الصحة خاصة إذا كانت سلوكيات سيئة، تكرارها يضر مع الوقت، كأنها تتآكل صحتك، تتآكل روحك، تتآكل شخصيتك، فيها تتآكل. عشان كده بعضهم يرتاح على المعاناة لأنه ما يحب الأشياء المجهولة.
1: أي تمثل خطر عليه مثلا،
0: أي خاف من الشيء المجهول. الخوف عنده من التغيير يعني يجعله يفضل الألم على الفرص غير مضمونة أو غير معروفة. فهذا هنا الإشكالية، فيرى أن التغيير يمكن يكلف الشيء الكثير فيبقى على وضعه.
1: وهو ترى ما هو خطأ أن احنا نكرر الأخطاء متى ما تعلمنا، يعني بشكل أعمق. مو معناته أن الواحد نحذر أن هو ما يكرر الخطأ أنه خلاص يعني المفروض أن يبقى دائما صح. ما في أحد فينا استمر على
0: مستحيل.
1: طبعا
0: صحيح
1: طبعا. طيب كيف اليوم أستاذ نايف ممكن أن احنا نقدر نقول عن أخطائنا اللي حاليا قاعدين نسويها هي عبارة عن ترسبات لطفولتنا في الماضي؟ يعني قديش تجارب الطفولة اليوم ممكن هي تؤثر في سلوكياتنا وأنماطنا باللحظة هذه؟
0: شوفي أنت تعرفين، وهذا كثير من الناس يعرف هذا الأمر، أن الطفولة تراها تشكل كثير من معتقداتنا. ناظري أنت جيت مع نفسك تقول والله وحنا صغار نسوي كذا، وحنا صغار أبونا وأمنا علمونا كذا، وحنا صغار، تجد نفسك يعود على معتقدات أساسية في حياتك أو حياة الآخرين تعودنا عليها أو شيء. فالطفل بعض الأحيان يتعرض للنقد ويحمل أنها يحمل معه دائما اعتقاد بأنها غير كفو، لأنها إيش تعرض للنقد من الأساس، من الأساس. فعلشان كده يعني في ياخذ وقت طويل عشان فرضا يستمر حتى يتقبلونه الناس. فالتجارب دائما ما تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل، لكن تؤثر في حياته وسلوكياته وأنماطه. فعشان كده لازم ننتبه لها، لازم. والأجمل إنه يكون حوله وحواليه أصحاب التغيير اللي يطلعونه من اللي هو فيه، واللي يتعبنا دائما العادات والتقاليد اللي تغلب بعضهن على عباداتنا. للأسف يعني تجد إن العيب أكبر من الحرام، ولا فهذه الأشياء تراها معتقدات في الطفولة ربما تنمو وتبقى معه. ترى الآن أنت في شخصيتك وأنا وفلان تغيرت في حياتنا العشر سنوات هذه أمور نراها أصلا يعني مستحيلة أنها تتغير، لكن سبب التسارع والأمور والأشخاص المغيرين خلتنا ننظر، تفتح للناس ونشوفهم، ونشوف ان احنا عايشين في قوقعة غلط، في ظلام ايا كان يسمى. فعلى كلامك الطفولة تلعب دور كثير في هذا، وهي تشكل كثير من عاداتنا ومعتقداتنا.
1: شوف هو يمكن كمان يعني من الامور اللي احيانا اقف امامها يعني مستغربة، انه احنا بعد ما تجاوزنا يمكن طفولتنا وعرفنا قديش كانت في أخطاء في تربية أهالينا لنا، طبعا ما نقول إن هي أخطاء بالمعنى الفادح، لكن هي سلوكيات إحنا فسرناها كأنها أخطاء. لماذا بعد ما نصبح آباء وأمهات نعيد هذه التجربة ونعيد الكرة ثاني مرة من خلال تربيتنا أبنائنا بذات السلوكيات اللي كنا في يوم من الأيام ننتقدها؟ هل تكرار الأخطاء في التربية يعني يجي من اللاوعي اللي ترسب بداخلنا، ولا لأنه هي قناعات غيرت لما كبرنا واستوعبنا قديش هي الحياة، يعني لما تكون أب أو أم مختلفة تماما لما تكون أنت الطفل أو الطفلة.
0: شوفي، في قاعدة في الحياة اسمها المعرفة لا تساوي التغيير، لا تساوي التغيير. فتعرفين أنت فوائد الرياضة حلو، وأضرار التدخين، وأهمية إدارة الوقت، ومع ذلك بعضنا ما نلتزم فيها، صح؟
1: صح.
0: هذه نقطة مهمة لازم نحطها في الحسبان، مو كل شيء احنا عرفناه ممكن نطبقه او ممكن نمشي فيه. يعني الان على كلامك نعيد نفس الاخطاء، هي مو عادة نفس الاخطاء، ربما الان تشكلت عندنا النظرة البعيدة لابائنا والامهاتنا اللي كانوا ينظرون لها عندما وصلنا الى سنهم والى خوفهم والى اهتمامهم فينا. نرجع الان نفس الامر، لان نقول ليش ابوي يخاف علي خليني اطلع، ليش انا وش بسوي الآن؟ يوم كبرنا وصار عندنا أولاد عرفنا ليش أبوي يخاف عليك وليش أمك تخاف عليك. فهذه من الأشياء عشان كده القرار الإنساني لا تحكمه المعرفة بس، تحكمها المشاعر، تحكمها العادات، تحكمها البيئة المحيطة، تحكمها الرغبات الفورية. فلحظة القرار بعض الأحيان تنتصر على الراحة المؤقتة، فيعني خاصة على المصلحة الطويلة المدى. ولهذا عشان كذا نحتاج التغيير إلى بناء أنظمة وسلوكيات داعمة لنا، وليس مجرد معلومات جديدة أن حصلنا على معلومة جديدة أن خلاصنا. مثل ما ذكرنا أن نعرف أنه الرياضة فوائدها، مع ذلك يمكن ما نطبقها، أو أضرار التدخين بعدها ما نطبقها ونعرفينها، وبالعكس يمكن نحذر الناس منها أو ننبه الناس. مع ذلك فالقاعدة اللي قلتها لك في البداية مهمة جدا، المعرفة لا تساوي التغيير.
1: فعلا.
0: نعم.
1: طيب برأيك ليش نكرر الأخطاء أحيانا رغم أن احنا عارفين أن هذا الشيء أو هذا السلوك خطأ؟ زي مثلا يعني بعضنا مثلا شايف أن التسويف خطأ، رغم ذلك يستمر في التسويف.
0: تعرفي ليش؟ لأنه قاعدة حطيها أنت الآن، لو جلستي على نوت عندك قلت لي والله يا نايف أنا بكتب أهدافي حق 2027 مثلا، بديت من يناير 2027 كتبت لي 40 هدف تبي احققها، هذا اكبر خطا، هذا اللي يولد التسويف، لان تصير اهدافنا اكبر من قدراتنا. الاساس ان اعرف انا قدراتي وامكانياتي واحدد الهدف، وان الهدف يكون له وقت ما يكون مفتوح، لان الهدف المفتوح هو سبب التسويف. سبب التسويف الهدف مفتوح، يعني انت تقولي والله فرضا اليوم بقرا لي 5 كتب خلال هالسنة، أنت فتحتي لك المجال سنة، فإذا خلصت شهر أول تقولين خلاص قدامي 11 شهر، خلصت شهرين تقول قدامي 10 شهور، فيبدأ مخك إيش يسوف، لأنه قدامه مسافة وقدامه وقت. فعلشان كده الأمور هذه اللي على كلامك التسويف وتحقيق الأهداف تحتاج دراسة قبل ما أني أنا أضع الهدف. أعرف قدراتي، أعرف وش اللي عندي وش اللي مو عندي، هل أنا قادر ولا مو قادر، اللي حولي بيساعدوني ولا ما راح يساعدوني، أيضا الهدف هل قدراتي العقلية، قدراتي المالية، قدراتي النفسية الاجتماعية الصحية، كل هذه ممكن تساعدني أو لا. فهذا من الأشياء اللي تجعلنا نحقق الأهداف الصحيحة ونترك الأهداف اللي ما نقدر لها، لأنها راح تولد عندنا التسويف. فتكرار الخطأ في الأمور هذه يجي لأن إحنا ما رسمنا من الأساس، ما رسمنا على القدرات اللي عندنا. يعني
1: جميل. طب نجي نقطة ثانية أستاذ نايف، يعني اليوم يمكن كل إنسان فينا يؤمن تماما أن تقدير لذاته من أهم الأشياء اللي ممكن أن هو يعني يتشكل كإنسان، كقيمة مجتمعية، كفرد في هذا المجتمع. لكن نبغى نفهم منك إيش علاقة التقدير الذات بتكرار الأخطاء؟ يعني هل العلاقة هذه تظهر، هذه العلاقة تظهر الإنسان بعد ذلك مع نفسه مع هذا الخطأ اللي يتكرر، وكيف ممكن هو يقرر يتصرف بناء على هالمعرفة؟
0: شوفي، تقدير الذات ترى يأثر بشكل مباشر في قراراتنا، تقدير الذات يأثر بشكل مباشر في قراراتنا. قرارتي أنا كإنسان وأنت أو ده. فكل ما انخفض تقديرك يعني تقديرك لذاتك زادت احتمالية قبول الإساءة، تستطيع إنك يعني تصير عادي إنك تقبل الإساءة، تتنازل عن حقوقك، تتقلل من إمكانياتك الشخصية، تقع في قرارات غير صحيحة أو غير صائبة أو ضارة لك. فهذا هو شو اسمه، فهذا هذه الأشياء لأنه ما عرفت تقدر ذاتك. يعني في تقدير الذات دائما يكون صحي لك أنت، أنا تميل إلى اتخاذ قرار صحيح، تكون منسجم مع مصلحتك وقيمتك. فتحسين الصورة مهمة جدا لك أنت، فهذه مربوطة ترى. تقدير الذات كل ما انخفض صار عليه مشاكل كثيرة، وكل ما زاد تزيد صورتك لذاتك، وحتى اللي حواليك يقدرونك. بعض الأحيان أنت في مجلس تلقين واحدة تستقبل لها ناس وساكتة، وفي ناس لا ما تستقبل. ليش؟ لأن تقدير الذات عنده ضعيف. وبعضهم يرى أنها طيبة، لا ما هي طيبة، فرق بين الطيبة وبين تقدير الذات، فرق 180 درجة الفرق. فدائما تحسين صورتك أنت عن نفسك ترى جزء أساسي في تقليل الأخطاء المتكررة. يعني
1: تصير أخطائك ما تكرر، وحتى طريقة تعاملك مع الخطأ. يعني لما يكون الشخص عنده تقدير كبير لذاته وعنده حس عالي بنفسه وعنده اتصال مع ذاته جيد، لما يكرر هذا الخطأ أول شيء يتعافى سريعا، يستطيع أنه هو يعني يحدد الخطأ لأنه واثق في قدراته وإمكانياته. لكن العكس تماما أستاذ نايف، لما الواحد يبدأ يعني تحجيم ذاته لمرحلة ممكن يصل معها إلى جلد الذات، يجي يقول أنا يعني قد يلوم نفسه أو يدخل نفسه في إحباط، هذا الشيء ممكن الإحباط يما أنه يخليه يستسلم أو يكرر الخطأ في كل مرة.
0: وهذا الصح، هذا عشان كده تقدير الذات مهم جدا.
1: نعم. طيب نجي لنقطة اللي هو كيف أنا اليوم ممكن أتعلم من الخطأ اللي أنا قاعدة أسويه، أو أني أقع فيه مرة ثانية بدون ما أفرق بين أني أتعلم أو أني أجلس في هذه الدائرة فترات طويلة من باب أن أنا قاعدة أتعلم؟
0: شوف، التعلم الأساسي أو التعلم الحقيقي له ثلاث مؤشرات عشان نكون على بينة. أول شيء أني أعترف بالخطأ، هذا مهم جدا. اثنين، أفهم أنا إيش سبب حدوث هذا الخطأ، وبعدين أشتغل على تعديل السلوك بعد ما أعدل السلوك. فإذا استمر أنت استمريت أنت كشخص في نفس التصرفات ونفس الأعذار ونفس النتائج دائما، يعني ما ما ما ما ما استفدت أو ما تحول هذا التعليم إلى بعده، خلاص يصير يبقى ما تعلمت شيء أبدا. فعشان كذا ليس كل شيء نعرفه يعني نتعلم منه، بل إنه وش الشيء اللي المفروض نغيره في أنفسنا. لازم نتعلم، مو التعلم من أجل التعلم، لا، التعلم من أجل شو اسمه هذا، إن نغير، مو التعلم من أجل
1: والتغيير. نعم،
0: أي هذا هو التعلم، يكون في هذا الأمر مهم جدا.
1: نعم. هل أستعين أستاذ نايف بأشخاص داعمين من أجل التغيير، أو أنه ألجأ لأخصائيين حتى أنه أفهم نقاط ضعفي، أو أن كل إنسان فينا عارف نقاط ضعفه وكيف هو يتعامل مع نفسه؟
0: شوف، اللجوء إلى الأشخاص، بعض الناس يخطأ في اختيار الشخص. يعني ممكن أختك ولا بنت خالتك ولا عمتك ولا بنت عمتك ولا أي شيء تجينا قريبة لقلبك وتحبينها بس تجينا هنا، هذا خطأ. ليس محبة الشخص اللي خلينا نرجع، لا، الناس الكفو اللي فعلا أجد عندهم التغيير، مو عشان يحبهم، لا، أجد فعلا أن عنده، كأني أروح المستشار، أروح الشخص المستشار، حتى لو يمكن ولد عمي أقرب لي، بس والخالي حسه مستشار أكثر. فاختيار الشخص هو أهم شيء، وليس بالمحبة أو بالصداقة أو بالقرب، لا، بالأكفاء اللي بيساعدني على التغيير. هذا من الشيء المهم، عنده اختيار الأشخاص، عند اختيار الشخص. فليس زين عن الاخصائيين والمستشارين، انت تروح للكفو ما تروح للشهاده، فهم عنده الشهاده بس ما عنده تجارب، ما عنده خبرات، في الشهاده دائما مو كل شيء، الخبرات. انت لو دونك واحد خبير 20 سنة غير مختلف عن واحد توه طالع الميدان، فيفرق الخبرة دائم. عشان كذا البحث عن الأشخاص مهم، ولكن انتقائهم أهم. الانتقاء أهم.
1: جميل. طيب نرجع لسلوكياتنا وتصرفاتنا وهالأنماط المتكررة في حياتنا أستاذ نايف، يعني هذا النمط أنت أحيانا تكرره وأنت مو منتبه. يعني لو يجي أحد مثلا يسألك كيف قاعد تتصرف مع الغضب، حرفيا معظمنا ما هو عارف شلون تبدأ وتنتهي عند هذه النوبة أو المسببات، ولأنها صارت نمط متكرر في حياته، يعني مجرد ما يجد المبرر على طول يدخل في هذا النمط. اليوم نبي نفهم منك قديش هذه الأنماط المتكررة في حياتنا ممكن هي تؤثر بشكل كبير جدا في تقبلنا الوقوع في الخطأ مرة واثنين وثلاثة.
0: شوف، أول حاجة عشان يعني نكتشف هذا الشيء لازم ندون المواقف المتكررة، لازم يكون فيها تدوين، لازم أي لازم أيضا معاها نلاحظ وش يسمونها المشاعر المصاحبة لهذا الشيء. إيش يعني إذا صار إذا وقعت في هذا الشيء إيش مشاعري؟ هل هو حزن، زعل، غضب، انفعال؟ هذه لازم أعرفها.
1: صحيح. لأنه اللي يبقى أيوة. دائما الشعور، يعني يذهب الفعل ويبقى الشعور.
0: يبقى الشعور، عشان كذا لازم إني أنا أناظر وش الأشياء اللي مصاحبة لهذا الأمر، وش بيصير بعدها. هذا شيء. أيضا أحلل هذه القرارات اللي أنا أخذتها السابقة كلها، أحللها بعدين أبحث عن نتائج لو متشابهة لو قريبة منها. زين. فأسأل أول سؤال لي وش المشكلة اللي دائم أنا تكون معي باستمرار؟ هل هي الطيبة الزايدة دائم معي باستمرار؟ هل فرضا الفهاوة اللي عندي دائم باستمرار؟ هل اللي هو عدم تقدير الذات هذه المشكلة هل هي دائم معي باستمرار؟ متى دائم أشعر يعني أحس بها قبل ما تقع؟ متى أحس بها قبل ما تقع؟ وبعدين وش القرار اللي أنا أتخذه بعد ما تقع؟ هذا الشيء بعد ما يقع أنا وش القرار اللي دائما أسوي؟ وبعدين متى تبدأ أو يسمونها توضح لي أنماطها وضوح كامل لي؟ علشان كذا هذه الأسئلة الثلاث، عفوا هذه النقاط إني أدون الموقف وناظر المشاعر تجعلني الآن أرمم نفسي وعالجها زي فرضا لوحة البزل، أعرف وين أحط اللوحات حتى تكتمل شخصيتي. هذه الأمور مهمة جدا. دائما التدوين يجعل الشخص مرتاح. التدوين، لأن سبحان الله اليوم تنسى، التدوين ما يخليك تنسى. صحيح. تذكر هذا الشيء، هذا من الأشياء المهمة، وترى احنا ضعيفين فيها جدا التدوين، خاصة بعد الأجهزة. يعني بعد الأجهزة صار التدوين عندنا ضعيف.
1: ما تحل الأجهزة محل التدوين؟
0: إلا تحل إذا كنت أنت ملتزم بنوتة عندك في الجوال أو في الآيباد، إيه نعم، إذا مستمر عليها. ولكن أنت يعني صار القلم ضعيف عندنا حتى بالكتابة. صحيح. صار ضعيف. ألن والله الأظم لو أكتب لك في نوتة، أنت تكتبين في نوتة الجوال ولا تكتبين بالقلم، سبحان الله كتابة القلم مختلفة.
1: مختلفة حتى مختلفة. تأثيرها نفسيا مختلف.
0: تأثيرها نفسي أصلا التعبير، لو بقول لك أنت في أمور في شيء، أنت زي الشاعر، أنت ما يكتب في نوتة، تقعد يكتب على ورقة وقلم. الرسام ما يرسم في أجهزة اللوح الآيباد، تقعد يرسم على ورقة وقلم.
1: أتفق معك. يعني حتى الاسترسال في الأفكار مختلف لما يكون في ورقة وقلم.
0: القلم ما في أحد مثله أبد. القلم يعني ما يعادل شيء أبدا. أنت الآن لو جلست بعرسك معك ورقة بيضاء وقلم، تكيف ترسمين أشياء بدون ما تحسين، بدون ما تشعرين. وتطلع منك أشياء حلوة وأنت ما تشعرين. ولكن في النوتة وفي الجوال ما مستحيل مستحيل تطلع بهذا الإبداع وهذا الإبداع.
1: أتفق معك 100%. طيب نرجع لموضوع الأخطاء المتكررة أستاذ نايف، ويعني اليوم لما إحنا نخطئ يمكن نكون اقترفنا خطأ في حق أنفسنا. أولا الناس متغيرين في حياتنا، والناس ردات فعلها يعني إلى درجة كبيرة ممكن تكون متسامحة ممكن تكون قاسية، لكن ما في أقسى من الشخص اللي يتعامل مع نفسه عن طريق جلد الذات على كل خطأ يخطأ. كيف أنا ممكن من خلال جلد الذاتي بعد الخطأ أزيد من احتمالية أني أكرره بالغلط؟ يعني اليوم يمكن تشوف أب دائما يعنف أبنائه على أخطاء يرتكبونها، وتلاقي هذا الطفل اللي يخاف من الأب يوم بعد يوم قاعد يكرر الخطأ، رغم أنه قاعد يواجه قسوة من الأب ممكن حتى يوصل إلى ضرب إيش الشيء اللي يخلينا دائما نكرر الخطأ عبر جلد الذات؟
0: شوفوا دائما هذا الجلد الذات ترى نوع من أنواع المحاسبة، زين، ولكن نتائج ترى عكسية. بعضهم يحس إنه زين، لا، جو النتائج عكسية مرة. دائما اللي يهاجم نفسه يعني يفتقد ثقته في نفسه، دائما تلقاه يشعر بالعجز، الحماس التغيير عنده يقل حماس التغيير عنده. لكن المحاسبة الصحيحة، أنا أخطيت، يلا وش تعلمت من هذا الخطأ، وش راح أتعلم من هذا الخطأ، هذا المحاسبة الصحيحة، المحاسبة المهمة. فيعني اللي دائما يقول أنا فاشل ولا أنا أتغير، هذا قاعد يجدد نفسك، أنا فاشل وقابل للتغيير، أقدر أغير، أقدر أعدل نفسي.
1: نعم.
0: ففرق بين العبارتين هذه.
1: طيب والندم اللي يجي من الخطأ، هذا يدفعنا للأمام ولا يوقفنا بمكاننا؟
0: لا، أصلاً ما في إنسان يندم على شيء إلا تجد يروح تفكيره للإيجاب أكثر من السلب دائماً. يعني مثلاً لو واحد اقترف خطأ في الشرع، وين يروح؟ للتوبة. هو ده يروح للإيجاب، للشيء الإيجابي على طول، تلقاه يروح للدعاء، يروح ليش؟ اقترف خطأ، اقترف ذنب. طيب إذا أنت اخطيت على واحد، وين تروح؟ تروح تتأسف، تروح تقدم له هدية، تقدم له اعتراف، تزام. فهذا يودي ليش؟ للجانب الإيجابي، يودي دائما للجانب الإيجابي. دائما الأخطاء تودي للجانب الإيجابي إذا كان فيها إحساس بالمسؤولية، وفعلا عندك يسمونه عندك دم، عندك إحساس، عندك مشاعر، هذا دائما يودي للإيجابية. ما في حتى إذا قلنا إذا أخطينا أول كلمة نقولها آسف، نودي للإيجابية. فإلا من رحم الله اللي هو النرجسيين يدخلون في المكابر.
1: يعني هذول استاذ نايف فعلا في ناس ترى تغلط مره واثنين وثلاثه، بس حتى لو لفت انتباهها يقول لك لا انا ما اغلط،
0: يقلب الطاوله عليك.
1: اي يقلب الطاوله عليك.
0: وشون يقلب الطاوله عليك؟ تراها قاعده حطيها ببالك، النرجس يسوي حركه حلوه، يتكلم معك يزيد حتى تطلع منك كلمه خطا، ثم يمسك هذه الكلمه، ثم يغني على هذه الكلمه. يعني فلان لو اخطأت مع شخص وقلت له انت كذا، انت ما تفهم، ما افهم، يعني انا ما افهم، يبدا يعيد لي كلمه ما افهم، انت قلت ما افهم. طيب والمشكله الاساسيه؟ تلقاه يبعد عنها،
1: يبعد عنها.
0: هذه هي قلب الطاوله، هذه النرجسيه موجوده عند النرجسيه اللي ما عندها ملكه الاسف والاعتذار، ما عندها ابدا، يعني يرى انها من الذلال اني انا اقول اسف اذا اخطيت ولا اي شيء، لا ابدا، ما عندها هذا الشيء. فليولد يطلع أسوأ ما عندك حتى يقلب الطاولة عليك، هو اللي يحاول يطلع أسوأ ما عندك. عشان كذا دائما النقاش مع النرجسي يكون بعبارات قصيرة، نعم لا انتهى،
1: نعم لا، هذا في الردود،
0: في الردود، نعم لا، أنا أعتذر، أنا آسف، كذا الأشياء البسيطة مرة ما لها أي شيء، لأنه 100% راح يجي منك خطأ إذا زاد، لأنك ما زاد كلامك زاد لغطك، يزيد غلطك، يصير في خطأ مهما كان، فهو يتصيد ينتظر هذه العبارة، الخطأ، الكلمة أيا كان، ثم عاد يغني على ليلى فيها، ثم تيجي تقول وين المشكلة الأساسية؟ تلقاكم هربتوا عنها وطلعتوا منها، دخلتوا في مشكلة أكبر. أيوة،
1: يعني أنت كنت جاي بتصحح مسار، تلقاه وصار يستمتع في مسار أقحمك فيه بعد ما مسك من هالصيدة.
0: دخلك في الوحل حقه اللي هو يبغاك تدخله هذا، فثم ليش؟ لأنه كل هذا كله عشان ما يقول أنا آسف أو يعتذر أو إنه صح. عشان كذا الجانب هذا مهم جدا، مهم جدا، إني يعني دائما أنا أقول الأخطاء لازم توديك للإيجابية أو عندك مشكلة أصلا بمعالجة الخطأ.
1: نعم. طيب على طاري نعم ولا، خلينا نروح لفقرة صح أو خطأ معك أستاذ نايف، ونبدأ بأسئلتنا. خليني أعرف منك في البداية، هل تكرار الأخطاء يعني دائما أنه الشخص لا يتعلم من تجاربه؟
0: خطأ. ليش؟
1: قد
0: يتعلم الشخص من خطأ ويدركه، لكن قد تمنع عاداته ومشاعره وظروفه، ما تعلمه، عرفت علي؟ فيه أشياء موانع، الموانع هذه يمكن تكون سبب إنه ما يتعلم من تجاربه وأخطائه أيا كان، وهنا لازم تعالج. عشان كذا قلت لك أول اللي قال لا نجعل عاداتنا طاغية على أشياء كثيرة إحنا نراها، لأن وجدنا أباءنا على ملة هذه.
1: يعني لأنه كثير من الناس اليوم يمكن عندها العيب أهم من الحرام مثلا، أو تتعامل معه في نفس إيه؟ صحيح
0: مقدم الحلال، مقدم العيب، وش يقولون عن الناس عن الحرام. يعني حتى الآن أنت لو تروحين مع أمك مناسبة تقعد أول ما تشوف تقول له لبسك لا ما يصلح قدام دولي، ليش؟ ويمكن في مكان ثاني غير مختلف، لأنه وش يقولون الناس عنه؟ هذه الرؤية النظرة هذه موجودة في حياتنا أبدا، حتى في العزائم يقولون عن الناس، هذه مهمة.
1: شلون تتغير مثل هذه؟ صحيح نحن شوي غيرنا الفقرة، لكن اليوم إذا أنا ما تغيرت وأنت ما تغيرت، كيف نحدث تغيير في مجتمعنا؟
0: لازم من يعلق الجرس.

0: الوعي. هل الوعي بالخطأ وحده كافي للمنع تكراره مرة ثانية؟
1: أيضا خطأ. الوعي خطوة مهمة جدا، ولكن تراها ما تكفي. يحتاج التغيير دائما إلى ممارسة وخطة وسلوك والتزام مستمر، مو بس أني أنا أعي. زي قلت لك أنا أعرف أبراج التدخين، تقاني أدخن وأعرف فوائد الرياضة لكن ما أسويها، فهذا وعي. لكن الممارسة وضع خطة وسلوك بديل هو والالتزام هو اللي يخليني أنا يعني. فعشان كده هذا تعتبر الإجابة خاطئة.
0: نعم.
1: الوعي مو كافي يعني.
0: طيب التفكير اللاواعي فيما لو عملنا على تغذيته، هل قد يكون سبب في تكرار نفس الخطأ أو الخروج من الخطأ؟
1: صح، الإجابة صح. دائما الأخطاء المتكررة دائما تلقاها ناتجة عن عادات راسخة وعندنا مترسبة داخليا، أو تفكير أو نمط تفكير عندي في لاواعي يأثر على قراراتي وسلوكي بشكل تلقائي. فهذه إجابة نعم صح، العادات والتفكير اللاواعي سبب في تكرار نفس الخطأ. نعم.
0: إلى أي درجة ممكن أنا أخدع شعوري في اللاوعي؟
1: هذه يبغى لها كتب. لأن الخداع يسمونه ضحك على الذات، خداع ضحك على الذات، ولكن عواقبه وخيمة، عواقبه مرة مزعجة مرة متعبة، ومثل كرة الثلج تبدأ صغيرة تدحرج حتى تكون كبيرة. فالخداع في اللاواعي ترى مزعج جدا، لأن قلت لك أنا أكثر من 95% من قراراتنا وكل شيء قائم على اللاواعي. اللاواعي فهذه لابد ننتبه لها انتباه كبير. اليوم تغش نفسك أو تخدع نفسك أو تلعب على نفسك، بكرة بتعرف أنك فعلا لعبت على نفسك فعلا.
0: طيب في عمر معين نبدأ منا بالتغيير ولا لا؟
1: لا، التغيير دائما يبدأ من حيث ما بدأ الإنسان الشخص نفسه. يعني ما في أحد يقول والله لو وصلت على 40 الآن يقولوا مرحلة النضج ببدأ التغيير، خطأ أبدا. ليش؟ 39 سنة كلها تراك الحين جالس تتعود، يعني صحيح. صارت عادة معك 39 سنة، تغير تتغير في يوم وليلة صعب. عشان كده التغيير دائم يكون زي ما تقول تراكيب. الخطوة الأولى أصلا، الخطوة الثانية مربوطة على الخطوة الأولى، الخطوة الرابعة ما مربوطة بالخطوة الثالثة، وعلى
0: يعني
1: هذا
0: زي
1: الشيء.
0: سلسلة كده
1: متصفة. سلسلة بالضبط، سلسلة مستحيل للتغيير ولا له عمر. يمكن ترى موقف معين يغير حياتك، حلم رؤية ممكن تغير شيء كثير في حياتك، ممكن موقف مع شخص يغير. تجي الأشياء التغيير المفاجئة موجودة، المفاجأة موجودة. الصدمة يعني صدمة في واحد وثق فيه فجأة صدمك في أمور مالية ولا أمور اجتماعية ولا أي شيء، تتغير عن هذا الشخص 180 درجة. نعم في صدمات تسبب التغيير، ما لها وقت ولا تاريخ ولا مدة ولا أي شيء. تجيك لحظية، هذه لحظية ثقتك في صديقتك وسرقتك في مساهمة ولا شيء، خلاص مستحيل مرة ثانية تعقدين أو تجي معها في بزنس ولا شيء، خلاص الآن تغيرت أو صار في تغيير.
0: نعم.
1: هذه تجي الصدمات، ولكن الواحد يبغى يغير شيء في ذاته ما له عمر، ما له عمر أبدا ولا وقت. لازم يبدأ هو البداية من عنده. قلت لكم دائما التغيير لا يكون من الأشخاص المصاحبين، التغيير يكون من الشخص نفسه.
0: طيب هل صحيح
1: الأشخاص صاحبين مساعدين سمي
0: سم الله عدوك، هل صحيح أنه عشان نغير عادة أو نكتسب عادة نحتاج 21 يوم؟
1: هذه فيها جزء من الصحة اللي مثل ما قلنا نلعب على أنفسنا فيها.
0: والله يمكن اللعب الحلو اللي يقنعنا.
1: أي أنا مثل أنا كنت أول أستخدم السكر، ففعلا 3 أسابيع بعدين صرت لا شعوري أصلا ما أتقبل السكر، وهي فعلا هي واقعية. يعني حتى الأسبوعين تبدأ معك تبدأ معك، فهذه تمشي معك، ولكن ما فيها مدة. هل فيها الالتزام مهم؟ الالتزام مهم. في ناس أعرفهم شهر شهرين تركوا السكر ورجعوا له، والدايت تركوه 3 شهور ورجعوا له، صح؟
0: صح.
1: ما له مدة. في كم أنت كم مرة سويتي دايت في حياتك؟ وأنا وأنت وفلان وعلان سوينا دايت، مرينا بشهر شهرين نستخدم الأكلات الصحية ويجيبونها، وبعدها 3 شهور 4 شهور عودني يطير لي.
0: كانت المغيرات أكبر.
1: أيوة، لأن أصلا ما

0: اليوم طريقتنا في تحقيق هذا التغيير خطأ، بس لأن إحنا نبي الشيء التغيير بسرعة.
1: يمكن هذا من أهم الأشياء اللي تكسر تغيير جواتنا، أو حتى تخلينا يعني ما نمتلك القناعة الكافية للتغيير، لأنه نستعجل على الشيء.
0: أيوة، استعجال على الشيء خطأ. ليش؟ دائما حاجتين في الحياة لازم تكون معنا وتنمو زي ما ننمو إحنا، الصبر والقناعة. هذه حاجتين لازم تكون معنا.
1: صدق،
0: الصبر دخلي في كل الأمور، سبحان الله في فرج وفي خير وفي بركة. الصبر على التربية، الصبر على التعليم، الصبر على الحياة، الصبر على جني المال. حتى اللي بيفتح كافية الآن إذا ما صبر شهر سنة بيتقفل، يبغى يصير الراجح بسرعة، ما يصلح كذا.
1: هو الصبر مع دراسة الأسباب والأخطاء،
0: كل شيء هذا لابد. عشان كذا أقول لك القناعة مهمة، لازم يكون عندي قناعة في الشيء اللي حصلت. يعني مرضى أنت الآن تقول والله أنا أبغى أوصل لمية ألف بعد سنة، بعد سنة ما جاك إلا 40,000 50,000. تقول أوكي بصبر عندك، وعظم يقول لا هذا هدف أخطاء خلاص بلغي. لا، أصبر بتوصل، ممكن بعد 3 سنوات توصل مليون، ما تدري. علشان كذا الصبر دائما، والقناعة، القناعة أنك تقنع باللي عندك بالموجود أزيد من المفقود.
1: فعلا،
0: أقنع بالموجود، أقنع بالموجود يولد لك أشياء كثيرة مرة. أمس كان في عبارة حلوة كنت أسمعها في صلاة الجمعة، يقول الشكر الموجود والشكر على الموجود والصبر على المفقود.
1: الصبر على المفقود
0: بيجيك، إيه يجيك الصبر على المفقود، إنك في أشياء تبيها بس تحتاج صبر. هذه من الأشياء المهمة.
1: بهذه العبارة الجميلة نختم معك اليوم لقائنا أستاذ نايف. سعيد كثير بهذا اللقاء الجميل معك، فكل الشكر لتواجدك ويانا أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، وحديث عن تكرار الأخطاء وكيف نقدر نحن نتجاوزها. شكرا جزيلا.
0: حياك الله أستاذ غادة، وشكرا لك، وشكرا للمستمعين الكرام وإذاعة الرياض والطاقم العمل. شكرا لكم، نلتقي لنرتقي على خير، وأنتم بصحة وسلامة وعافية
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك. في فقرة ببساطة خلونا نسلط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم. الكثير يتساءل لماذا يواصل بعض الأشخاص اتخاذ قرارات خاطئة حتى بعد ما يختبر نتائجها السلبية أكثر من مرة. في دراسات علمية قدمت تفسير لهذا السلوك، وأشارت إلى أن السبب ممكن ما يكون نقص الخبرة، بل طريقة تعلم الدماغ من الإشارات المحيطة. الدراسة اللي قادها الباحث جوزي بي دي بالجرينو من جامعة بولونيا الإيطالية ذكر أن بعض الأشخاص يعتمدون بدرجة كبيرة على مؤثرات بصرية وسمعية في بيئتهم، مثل صور، أصوات، أو مواقف معينة. عند اتخاذ القرارات ومع الوقت تتحول هذه المؤثرات إلى إشارات موجهة تدفع الشخص نحو خيار معين، حتى لو كان هذا الخيار خاطئ أو محفوف بالمخاطر. ووجد الباحثين أن هؤلاء الأفراد لا يواجهون المشكلة فقط في الاعتماد المفرط على الإشارات المحيطة، بل أيضا في صعوبة تعديل قناعاتهم لما تتغير الظروف. فعندما تصبح الإشارة نفسها مرتبطة بنتائج أسوأ، يظل بعض الأشخاص يتبعونها كما لو أن التجربة السابقة لم تحدث. وأيضا أشارت الدراسة إلى أن تكرار الخطأ ليس دائما تجاهلا للتجربة، بل قد يكون إنعكاس لطريقة يعمل بها الدماغ عند معالجة الإشارات واتخاذ القرار. ختاما أشكر لكم حسن استماعكم في برنامج مسار، وإلى ملتقى من جديد. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، وكان معكم في التقديم غادة العلي. في أمان الله.
2: مسار مسار, مسار.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة

0: شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العالم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يتساءل ويتحاور، نشأت الحاجة إلى مساحة تجمع العقول وتفتح أبواب النقاش. هناك حيث تلتقي الأفكار وتتشكل الرؤى، ولدت الصالونات الثقافية كأحد أهم مظاهر التفاعل الفكري عبر التاريخ.

0: في العصور القديمة ظهرت النواة الأولى للصالونات الثقافية في شكل تجمعات صغيرة تضم المهتمين بالفكر والأدب. كانت هذه المجالس تعقد في البيوت أو الأماكن العامة، حيث يدور الحوار حول الأسئلة الكبرى في الحياة والمعرفة. لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها أرست فكرة الاجتماع من أجل النقاش وتبادل الآراء، وجعلت من الحوار وسيلة أساسية لبناء الفكر.
1: الصالونات الثقافية ما بدت مثل ما هو الآن حل نشوفها حاليا، لا، بداية الصالونات الثقافية جذورها في المجالس الفكرية القديمة في أوروبا بدت من اليونان القديمة. فكانوا يتحاورون في الساحات العامة، كانت طبعا بتجمعاتهم لدى سيدات المجتمع المثقفات، يجتمعون بالأدباء بالفلاسفة بالشعراء بالمفكرين في منازلهم. تحولت طبعا هذه اللقاءات إلى منصات حوار فكري، يعني انتقل حوارهم الفكري بالداخل هذه التجمعات. طبعا أسهمت في نشر أفكار كثيرة، من ضمنها الأفكار اللي كانت في عصر التنوير على ذاك الوقت في أوروبا، وكان من أشهرها عدة صالونات تهتم طبعا في الثقافة، مثل صالون مدام جوفران ومدام دوستال وجولي. طبعا كانوا يحتضنون كثير من لخبة المفكرين في الوقت ذلك الذي كان فيه اليونان زخم بالصالونات الثقافية. يعني من ضمنها على سبيل المثال في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو، لكن في القرن السابع عشر ظهر الفلاسفة طبعا في العصر الحديث في اليونان على يد ريني ديكارت، طبعا مهد لهم طريق كبير في الصالونات الفكرية الأوروبية.
0: مع مرور الزمن بدأت هذه المجالس تأخذ طابعا أكثر تنظيما، خصوصا في الحواضر الكبرى التي شهدت ازدهارا علميا وأدبيا. أصبحت اللقاءات أكثر عمقا واحتضنت عددا من النقاشات في مختلف المجالات كالأدب والفلسفة والعلوم. تحولت هذه المجالس إلى بيئات حاضنة للإبداع، حيث تعرض الأفكار وتناقش وتثقل.
1: مع تطور الحضارات أصبحت المجالس أكثر تنظيم في ظهورها، خاصة في حلقات العلماء، يعني مثلا في بغداد، في الأندلس، في مصر، وطبعا من ضمنها سوق عكاظ لدى العرب. كان يجتمع فيه الأدباء والعلماء بشكل بسيط دوري، يعني صار فيه الآن نقلة تنظيم أكثر في تبادل تشارك العلم الثقافة الشعر، وانتقلت من خلال هذه المجالس لقاءات عفوية ولكن بشكل منظم أكثر. يعني مثلا في قبل الإسلام كان في العصر الجاهلي كان سوق عكاظ هو على رأس الهرم في الصالونات الثقافية، ولكن لو انتقلنا بعد ذلك في العصر الإسلامي كانت المجالس والقصور وأيضا حلقات العلم اللي كان فيها الدين.

0: في القرن السابع عشر ظهرت الصالونات الثقافية بشكلها المعروف، خاصة في عدد من الدول، كانت تعقد داخل بيوت النخبة وأصبحت ملتقا للمفكرين والأدباء. تميزت هذه المرحلة بظهور دور بارز لمنظمي الصالونات في اختيار ضيوفهم من خلال نشر أسماء هذه الصالونات والاجتماعات لعدد من المثقفين في دول أخرى.
1: وقع له هذه قضية شائكة، اللي في بعض الأحيان يكون في الاختيار فقط للنخبويين لاستضافات مثلا في الصالونات الثقافية وما إلى ذلك، بالرغم أنه تجد في البيئة البسيطة في المجتمع اللي نكون متواجدين فيه ممكن أن نجد مثقف عبقري جدا، ولكن لا يختلط بالتسليط القوي في المجالس الأدبية أو أنه يخالط المجالس الأدبية، ولكن يمكنك علم حد ذلك التسليط الضوء على النخبة يحد من ظهور عدد كبير من المفكرين. فكان الموضوع باختيار النخبويين ما هو باختيار عشوائي إطلاقا، كان الاختيار من خلال التفكير المنفرد المتميز لدى كل مفكر وفيلسوف.
0: في القرن الثامن عشر بلغت الصالونات الثقافية ذروتها من حيث التأثير، فلم تعد مجرد لقاءات للنقاش، بل أصبحت منصات تصاغ فيها الأفكار التي تؤثر في المجتمع. ساهمت هذه الصالونات في نشر مفاهيم جديدة وفتحت المجال أمام النقاش الحر، مما جعلها جزءا مهما من الحراك للفكر العام.
1: أعتقد أنه في القرن السابع عشر تحولت الصالونات إلى منصات مؤثرة خاصة للعلم والإصلاح، وما كانت تعد مجرد لقاءات أدبية، فضاءات أوسع لتسكين رأي عام، كانت الآراء لديهم بشكل مفتوح ينقلون أفكارهم الجديدة حتى للمجتمع. واستشهاد على ذلك كان شعار تلك المرحلة اللي الحوار الحر هو الطريق للمعرفة والتقدم. يعني حتى الانتشار بتنوع في القرن التاسع أعتقد أنه كان انتشار الصالونات في أوروبا دائما ركيزتها هي الحرية في الرأي، فمن خلال عصر التنوير كان في انفتاح أكبر لآرائهم لأفكارهم لفلسفتهم.
0: من العالم. مع دخول القرن التاسع عشر انتشرت الصالونات الثقافية بشكل أوسع، فلم تعد مقتصرة على فئة معينة، حيث ظهرت في عدد من المجتمعات المختلفة وأصبحت أكثر تنوعا في موضوعاتها وروادها في العالم العربي والإسلامي. برزت هذه الصالونات الأدبية والتي لعبت دورا مهما في تنشيط الحركة الفكرية والأدبية وأسهمت في تطوير اللغة والكتابة.
1: في تلك المرحلة أعتقد أنه صار الحراك أكبر. يعني أنا أعطيك مثال، القرن طبعا اللي كان 19 كان من أشهر الصواليل اللي كانت في ذاك الوقت لذاك صالون بيزيادة. صالون بيزيادة كان يجمع كبار المفكرين والأدباء، وبعدين أسهم كثير في نهضة الثقافة وخاصة في مسار الأدب والشعر والفلسفة. يعني لك أن تتخيل في ذاك العصر أن يكون هناك صالون لإبرأة، الحراك يختلف، وخاصة الأفكار حينما تجتمع الأفكار بحريتها، أفكار بفكر إبرأة وتجمع الأدباء والشعراء حول هذا الصالون يختلف تماما. يعني بمساهمتها في النهضة الثقافية كان لها حراك كبير، فما بالك أنه محافظتهم حتى على رسالتهم الأساسية اللي توفير الحوار. هم مؤمنين في ذلك الفترة، كانوا مؤمنين جدا بحرية الحوار والرأي العام.
0: في القرن العشرين واجهت الصالونات الثقافية تغيرات كبيرة نتيجة ظهور وسائل جديدة وعدد من الاجتماعات الرسمية، فانطلقت النوادي الأدبية وملتقيات الصحافة والإذاعة والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومع ذلك خصصت أجزاء للفكر والنقاش واستمرت في الوجود، لكنها أخذت أشكالا مختلفة كالمقاهي الثقافية والمنتديات العامة، أصبحت أقل رسمية وأكثر انفتاحا، مما سمح بمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع.
1: طبعا في القرن العشرين يدعى بعصر الرقبلة الثقافية. يعني الآن مع ظهور الجامعات والمنتديات الثقافية في القرن العشرين وسائل الإعلام، يتغير تفكير الصالون الثقافي منذ انطلاقته أو بدايته أو الجذور الأولى له. ليه؟ لأنه حافظ على رسالته الأساسية، ولكن وفر مساحة للحوار تبادل فيها بالمعرفة، صار انفتاح أكبر، وخاصة مع رقبلة الصالونات الثقافية، يعني بإمكان لوح لجنسين في كل منطقة وفي كل دولة أنه نستبه جميعنا في مساحة رقمية مثل منصة إكس، يكون فيها اللقاءات الثقافية، اللقاءات الأدبية، الأمسيات الشعرية من كل مناطق ودول العالم.
0: في العصر الحديث انتقلت الصالونات الثقافية إلى الفضاء الرقمي، حيث تعقد اللقاءات عبر الإنترنت وتجمع المشاركين من أماكن متباعدة. رغم تغير الوسيلة بقي الهدف واحدا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز الحوار. هذا التحول أتاح فرصا أكبر للوصول والمشاركة وجعل هذه الصالونات أكثر انتشارا من أي وقت مضى.
1: أعتقد أنه سبب انتشار جدا كبير، وخاصة حاليا لو بنتحدث حاليا مع الحراك الثقافي الرهيب اللي صاير، البودكاست الثقافي، مبادرة الشركة الأدبي حاليا تعتبر أيضا من المحركات والمسرعات لانتشار الصواليل الثقافية. يعني مثلا لو سلطنا الضوء على أحد المسارات وأحد الشركاء الأدبيين المشاركين الآن مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في مبادرة الشركة الأدبي، مسار النوادي الثقافية اللي هي تمثل الصواليل الثقافية، تنوعت الأفكار فيها من ضمنها الفعاليات الافتراضية اللي طبعا تكون في مسار رقبلة الثقافة، صارت بشكل أسرع، صار الانتشار أكبر، صار في مجال أوسع، البودكاست الثقافي أيضا، استضافة المفكرين، يعني بإمكاني أني أستضيف مفكر في آخر العالم وأنا أكون في منطقة أخرى عن طريق مساحات افتراضية، عن طريق الصواليل المرقبلة اللي تكون بالخلف شبكات العنكبوتية. فكثير كثير سهل انتشار الثقافة.

0: حال امتداد الزمن تطورت الصالونة الثقافية من تجمعات بسيطة إلى منصات مؤثرة في تشكيل الفكر. رغم تغير أشكالها ووسائلها، ظلت قائمة على جوهر ثابت: الحوار، تبادل المعرفة، والسعي لفهم أعمق للعالم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الكاتبة والأديبة أمل حمدان. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم. شارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقات وموضوعات أخرى جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
1: رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقا مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة، وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعينا نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة، يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا، للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة، الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نموا على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر. بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3-4 ملايين طن سنويا؟ هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
0: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع، والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكساجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26

0: مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
1: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزا تقنيا إقليميا، صار مهم جدا نميز بين المركز الأخضر فعلا والأخضر على الورق أو شكلا فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلا ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام، بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكساجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات، يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد. فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت ضخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة، ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
0: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط، بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
1: كلنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع. في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا: وش نقدر نسوي كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جدا. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام: نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
0: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
1: اللي يشغل بال الكثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء، ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية رح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي أنهم يحمون كوكب الأرض ويخدمون رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
0: مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا. وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سلي

0: نسيم الغامدي وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، البرنامج اللي يسلط الضوء على العقول اللامعة والأفكار اللي تصنع المستقبل والإنجازات اللي تبدأ بحلم صغير ثم تتحول إلى واقع يغير العالم في كل زمان. دائما هناك مبتكرون ومخترعون آمنوا بأن المستحيل مجرد بداية. هم أشخاص نظروا إلى التحديات كفرص وإلى الأحلام كمشاريع تنتظر التنفيذ. رحلة الابتكار دائما يقودها الشغف والإصرار والإبداع. في هذا البرنامج نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص المبدعين والمبتكرين، ونكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تصنع فرقاً كبيراً في حياة الناس والمجتمعات. سنتحدث عن الإنجازات والتحديات والنجاحات اللي صنعت أسماء تركت بصمة في التاريخ، لأننا نؤمن أن كل شاب وشابة يمتلكون القدرة على الإبداع، وأن التمكين الحقيقي يبدأ من اكتشاف الموهبة وصقلها. جاء برنامج فرسان التمكين ليكون منصة للإلهام ودعوة لكل عقل طموح وزي

0: كالعادة في حلقتنا بنقدم لكم مشروع مكافح، الابتكار الطموح اللي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وحماية الأرواح والممتلكات. هذا المشروع المميز هو ثمرة إبداع الطالبات سماها الشريف وملاك العبيدان ومها طه، الطالبات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اللي استطعنا تحويل فكرة مبتكرة إلى حل ذكي لمواجهة أخطار الحرائق. مكافح عبارة عن طائرة بدون طيار، ذكية، مزودة بكاميرا حرارية وتقنيات ذكاء اصطناعي، قادرة على اكتشاف الحرائق بسرعة ودقة عالية، ثم تحليل حجم الحرائق وطبيعتها لتبدأ عملية الإطفاء تلقائياً بالطريقة المناسبة قبل تفاقم الخطر. ويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر وتسريع الاستجابة والمساهمة في حماية الأرواح والبيئة والمنشآت. ويعكس هذا الابتكار قدرة الشابات السعوديات على الإبداع وصناعة حلول تقنية تخدم المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل، حيث قدمت الطالبات نموذجاً مشرفاً للطموح والتميز العلمي. فمكافح ليس مجرد مشروع تقني، بل رسالة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة ويكبر بالإصرار ليصبح إنجازاً يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. ورح نتعرف أكثر على الموضوع من خلال أحد أعضاء فريق مكافح، ضيفتنا الطالبة سماهل الشريف. في البداية يا هلا وسهلا فيك سماهل، وحابين نتعرف عنك وعن مشروعك وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذتي الكريمة، وتحية طيبة لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الرياض. معاكم سماهل الشريف، تخصص كيمياء عامة من جامعة الملك عبدالعزيز. واليوم أنا لا أمثل نفسي فقط، بل أحمل شعلة طموح مشتركة مع زميلاتي وشريكاتي في هذا الكفاح، المبتكرات ملاك العبيدان ومها طه شوقي. إذا أردت أن نعرف مشروعنا بأفضل طريقة، فمكافح هو خط الدفاع الذكي الأول والأسرع لأمن الصناعي. هو عبارة عن منظومة متكاملة ومؤتمتة بالكامل، تعتمد على طائرات الدرون الداخلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ومخصصة للعمل داخل المصانع والمستودعات لحمايتها من الحرائق. أما عن الإلهام، فرحلتنا كانت مليئة بالتحديات الصعبة، وبدأنا من نقطة انكسار حقيقية لا وقت فراغ. في البداية طورنا مشروع مكافح واحد، وكان مخصص لحل مشكلات حرائق ناقلات النفط. شاركنا فيه في عدة مسابقات، وفي إحدى المسابقات اللي شاركنا فيها، وبسبب قلة خبرتنا وقتها في تفاصيل حفظ الحقوق الخاصة بالابتكار، تعرضت فكرتنا للسرقة. أتذكر تماما ذلك اليوم اللي اجتمعنا فيه بعد صدمة. كان الصمت سيد الموقف، والإحباط يظهر بوضوح في نبرات حديثنا. كنا أمام خيارين، إما الاستسلام وهو رد الفعل البشري الطبيعي لأي انكسار، أو أننا ننتفض. وفي تلك المحطة الفاصلة في مسيرتنا استلهمنا القوة من كلمات ملهمنا وعراب رؤيتنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بأن همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر. نظرنا لبعضنا وقررنا كفريق أن نحول هذا الانكسار إلى نجاح ساحق، وأن نجعل من أصوات الإحباط قوة دفع جبارة. فنفضنا الغبار وتجاوزنا ناقلات النفط لنبني خط الدفاع الأقوى والأذكى والأشمل، مكافح 2.
0: حدثينا عن المشكلة يا سماهل اللي يحلها هذا الاختراع، وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة؟
1: حقيقة هذا السؤال مهم جدا، خاصة نحن نتكلم عن ابتكار أو مشروع ناشئ. لابد من معرفة المشكلة والسبب وراء ولادة هذا الابتكار، بل تكون أهمية المشروع في المشكلة التي يقوم بحلها. كما تعلمون مشروعنا ابتكار مكافح هو عبارة عن درون إطفاء للحرائق، وكما يعلم الجميع أننا لا نعاني من نقص أنظمة الإطفاء إطلاقا، بل على العكس. لكن رغم ذلك ما زلنا نسمع في الأخبار والصحف عن حرائق كبيرة تسببت في خسائر فادحة، لأن المشكلة الحقيقية هي عامل الزمن وليس في نقص أنظمة الإطفاء. ورغم من الاستجابة من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ تكون فورية، لكن تعتبر متأخرة مقارنة بالانتشار السريع واللحظي للنيران. لذا جاءتنا فكرة هذا الابتكار لتكون الحل الأولي والفوري في أول لحظات الاشتعال وقبل تفاقم.

0: طاقم الحريق.
1: الذي يميز ابتكارنا مكافح عن الحلول الأخرى والأنظمة المتوفرة حالياً أنه مكافح نظام إطفاء ذاتي دون تدخل بشري، يطفئ الحريق بدقة موجهة لمنطقة الحريق دون إهدار. كذلك يتميز ابتكارنا بالاستجابة الفورية اللحظية بمجرد الاشتعال وقبل الانتشار. وأخيراً الأمان الاستثنائي والتكلفة، حيث نرفع نسبة حماية المنشآت والمصانع إلى أكثر من 98%، والمفاجأة الكبرى أننا جعلنا تكلفة الابتكار لا تتجاوز قيمة هاتف محمول بمبلغ لا يتجاوز 3500.
2: ما هي التحديات اللي واجهتكم أثناء العمل وكيف تعاملتم معها؟
1: ممتاز. التحديات في مكافح لم تكن مجرد عقبات، بل كانت اختبار حقيقي لإرادتنا. أكبر تحدي واجهناه كان التحدي النهوض من جديد، فكان أمامنا خيارين: الاستسلام للحزن أو تحويل هذا الألم إلى وقود. وبالفعل قررنا الانطلاق نسخة أذكى وأكبر، وهي مكافح 2. وهنا بدت المرحلة الثانية من التحدي، كيف نحول هذه الرؤية العظيمة إلى واقع ملموس وفي وقت قياسي. بناء مشروع بهذا الطموح يحتاج لبيئة تحتضن، وهنا أذكر ببالغ الفخر فضل جامعة الملك عبد العزيز التي كانت الداعم الأول لنا. كذلك أنظرنا إلى الحاضنة سيس في جامعة الملك عبد العزيز وقدموا لنا أول تحدي صريح، إنهاء المشروع بالكامل خلال سنة واحدة. وكان لنا الحظ بمرافقة مشرف متميز وهو الأستاذ ياسر الله يذكره بالخير. كان الأستاذ ياسر يهتم جدا بعامل الوقت والإنتاجية، وكان يقول لنا دائما أن الابتكار الذي لا يحترم الوقت في الظهور قد يسبقه العالم إليه. وفضل الله وبتركيزنا في الإنجاز وكذلك بتوجيه أستاذ ياسر، استطعنا بناء أول نموذج أولي حقيقي بكفاءة عالية. أما التحدي الثالث كان تقني بامتياز، فبناء نظام يحقق دقة 98% في اكتشاف الحرائق ليس بالأمر السهل. كان علينا اكتساب خبرات هندسية وبرمجية في وقت ضيق جدا. تعاملنا مع هذا التحدي بذكاء إداري، حيث رفضنا أن نكون مجرد هواة، وبدأنا بتوظيف أصحاب الخبرات والمتخصصين للمساهمة معنا في العمل، ودمجنا خبراتهم العميقة بروحنا الشابة المندفعة. وهذا المزيج بين الخبرة والطموح هو ما مكننا من تجاوز التعقيدات البرمجية للنظام الذكاء الاصطناعي والليدار. وكل هذا التعب والضغط أثمر في محفل جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. هناك وقف مكافح لمثل المملكة العربية السعودية أمام ابتكارات العالم، وكانت النتيجة مذهلة بفضل من الله. حصدنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نال مكافح إعجابا دوليا ترجم بأربع جوائز خاصة من الاتحاد الفرنسي للمخترعين، ومن دولة الصين، ومن ماليزيا، ومن هنا من أرض الوطن من جامعة القصيم. هذه الجوائز كانت اعتراف بأننا نقدم حل يحل مشكلة عالمية بتقنية غير مسبوقة. تجربتنا أثبتت أننا لسنا مستهلكين للتقنية فقط، بل نحن نصدرها للعالم. مكافح اليوم بطل متوج عالميا وجاهز ليكون حارس ذكي لمصانع مستودعات وطنية، محققا رؤية وطننا في ريادة الأعمال.
2: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: سؤال ممتاز. المشروع يمثل تطبيقا عمليا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. الركيزة الأولى هي الروبوت التحليق الداخلي المعروف بإندور إندرون، المصمم خصيصا للملاحة الآمنة وتفادي العوائق والرفوف والآلات داخل المصانع والمستودعات مع تحمل درجات حرارة عالية. أما الركيزة الثانية فهي الذكاء الاصطناعي AI والرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن، الخوارزميات تحلل البث الحراري فوريا وتستطيع التفريق بنسبة 98% بين لهيب الحريق الحقيقي ولهيب الحريق المنبعث من آلات المصانع لقطع دابر الإنذار الكاذب التي تستنزف طاقات قطاعات السلامة. الركيزة الثالثة هي نظام الاتصال والتقارير التلقائية، يعني يرتبط الدرون داخليا بشبكة المصنع ويقوم بإرسال تقارير ونسب السيطرة للجهات الخاصة أصحاب المصنع وكذلك الدفاع المدني في نفس ثانية الرصد.
2: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: بالفعل بكل تأكيد، فضل من الله عز وجل، ثم بفضل تمويل الوقف العلمي لجامعة الملك عبد العزيز والبيئة الحاضنة سيز، قمنا بإنشاء بيانات اختبار مغلقة تحاكي تماما مستودعات التخزين والمصانع من الداخل. نفذنا تجارب إشعال حية ومفاجأة صغيرة وكبيرة داخل هذه الممرات المغلقة، ولله الحمد أثبت الدرون جدارته في العمل في البيئات المستهدفة، وقامت بالتوجه مباشرة وبدء عملية الإطفاء التجريبية بنجاح. وفي نفس اللحظة أرسل النظام تقريرا دقيقا بنسبة الحريق والسيطرة عليه للغرفة الافتراضية للعمليات. هذه التجربة نقلتنا من مرحلة الفكرة إلى مرحلة اليقين الكامل بمنتجنا.
2: هل هناك خطط

0: الحرائق المختلفة، لأنه كل حريق له مادة وطريقة تعامل خاصة. كذلك نعمل على تطوير نظام توجيه الإطفاء الداخلي لزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الموارد وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية لتعزيز جانب الاستدامة. نأتي عند المسار الثاني، وهو التوسع التجاري وبناء الشراكات. حاليا نعمل على تحويلها من مجرد نموذج أولي إلى منتج تجاري متكامل يغطي التصنيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع كالصيانة والدعم الفني لضمان استدامة نجاح المنتج. ولتحقيق ذلك بدأنا بالفعل بالتواصل وعرض الفكرة على عدة جهات حكومية وشركات كبرى لبناء شراكات استراتيجية لتطبيق منظومة ميدانية. وعلى المدى البعيد نطمح أن يتوسع مكافح لحماية الأماكن العامة والمنشآت الضخمة والمستشفيات، وأن ننطلق بهذا الابتكار السعودي الواعد إلى خارج حدود المملكة بإذن الله. نحن لا ننظر لمكافح كجهاز، بل كمنظومة أمان ذكية متكاملة تعيد تعريف السلامة الصناعية وتخفض الخسائر، وهذا هو المحرك لكل خطوة قادمة لنا.
1: فرسان التمكين.
0: وفي الختام أود أن أوجه أسماء آيات الشكر والامتنان لجامعة الملك عبد العزيز والحاضنة سيز والوقف العلمي الذين كانوا الممكن الأول لنا بعد الله عز وجل في انطلاقتنا. كما يمتد شكرنا وعمق تقديرنا لعائلاتنا الداعمة التي كانت السند والملجأ لنا في كل خطوة، وإلى وطننا العظيم الذي يلهمنا ويمنحنا بيئة التمكين لنبدأ، وإلى فريقنا الطموح والشغوف خلف منظومة مكافح الذي أثبت أن الإصرار يصنع المعجزات. وكلمة شكر خاصة لأستاذ ياسر الكندي وبروفيسورة ليلى الحربي والمستشارين والمبرمجين الذين ساندوا تطوير هذا العمل تقنيا بكل إخلاص. وختاما أقول مكافح، لأن كل ثانية تصنع الفرق.
2: حققت جامعة الملك عبد العزيز إنجازاً جديداً في عام 2026 بعد حصولها على جوائز وتكريمات متميزة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، تأكيداً لمكانتها الرائدة بين الجامعات السعودية والعالمية. فقد كرمت الجامعة نخبة من الباحثين والمبتكرين خلال حفل التميز لعام 2025 الذي يقيم في أبريل 26، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير الأبحاث والابتكارات الطبية والعلمية، إلى جانب توقيع 5 اتفاقيات استراتيجية لدعم البحث والابتكار الطبي ونقل المعرفة التقنية. وأكدت الجامعة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم بيئة الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع تطبيقية تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما واصلت الجامعة دعمها للمخترعين والباحثين عبر مركز الابتكار وريادة الأعمال الذي يعمل على تطوير الشركات الناشئة وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتضم الجامعة أكثر من 177 براءة اختراع مسجلة، إضافة إلى مئات الأفكار الابتكارية والمشاريع البحثية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الطبية والتقنيات المستدامة. ويؤكد هذا التميز المتواصل الدور الكبير الذي تؤديه جامعة الملك عبد العزيز في دعم الابتكار والاختراع وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للبحث العلمي والتقنية والاقتصاد المعرفي. في الختام نرى كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يحمل رسالة إنسانية عظيمة، وكيف يستطيع الإبداع أن يصنع حلولاً حقيقية للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. لقد قدمت لنا طالبات جامعة الملك عبد العزيز نموذجاً مشرفاً للشباب الطموح من خلال مشروع مكافح الذي يجمع بين التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وحماية الأرواح والممتلكات. ونقدم

حي يؤكد أن الطموح والعلم قادران على صنع مستقبل أكثر أماناً وتطوراً، وأن مثل هذه المشاريع لا تمثل مجرد أفكار تقنية، بل تعكس وعياً ومسؤولية ورغبة حقيقية في إحداث أثر إيجابي في المجتمع. من هنا ندرك أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم العقول الشابة وتمكينها من الابتكار والإبداع. شكراً لكل متابعين، وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
7: من الإذاعات العربية،
1: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: أعزائنا المستمعين، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني باحث مسلم، كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجيولوجيا ومؤرخا ومترجما. وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية. ولنتعرف أكثر على العلامة والفيلسوف المسلم البيروني، نبقى وإياكم مع المسمع التالي من برنامج فلاسفة العرب من إنتاج الإذاعة الأردنية الشقيقة، فلنتابع سويا.
1: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقا لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة، وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضا عالما آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحياناً الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريباً لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جداً، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب، لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من

0: معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها، مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن انقلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف لأول مرة، على الأحرف بمعنى آخر أنه أنت، وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي،

0: إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة

مستمعين الكرام، بدأ المطرب والملحن الكويتي الراحل محمود الكويتي الغناء وهو بعمر 20 عاماً، وقد عمل بإذاعة الكويت منذ افتتاحها في عام 1951 للميلاد، حينها سجل 4 اسطوانات في بغداد و6 اسطوانات في الهند، وغنى أكثر من 200 أغنية من تلحينه، وكان يغني بالغناء الشعبي مستخدماً الصوت والسامري. وقد أنتجت إذاعة دولة الكويت حلقة خاصة من برنامج لوحات شعبية تتحدث عن الفنان الراحل محمود الكويتي، نقدم لكم منها هذا الجزء، متابعة شيقة.

الفنان محمود الكويتي من مواليد عام 1904. اسمه الأصلي محمود عبد الرزاق النقي، بدأ الغناء وهو بعمر 20 عاماً، وقد عمل بإذاعة الكويت منذ افتتاحها في عام 1951. حينها سجل 4 أسطوانات في بغداد و6 أسطوانات في الهند، وغنى أكثر من 200 أغنية من ألحانه، وكان يغني بالغناء الشعبي مستخدماً فنون الصوت والسمر. أول أسطوانة سجل الفنان الراحل محمود الكويتي أول أسطوانة له في الهند عام 1929 في مدينة مومباي، وكانت أشهر أغانيه هي العيد هل هلالة، والتي طالما ارتبطت بإعلان يوم العيد في

نجوم العالم الغربي، فقدموا الكثير خلال مسيرتهم التي كانت في بعض الأحيان مليئة بالصعاب والعثرات. منهم من رحل عن هذه الدنيا مخلفاً وراءه فنه فقط، وآخرون ما زالوا ينبضون عطاءً إلى يومنا هذا. البعض من جيل اليوم نسي إبداعات هؤلاء العمالقة وتجاهلوا مسيرتهم الحافلة من أعمال تركت بصمات قوية، وفي المقابل يستذكر آخرون عطاءات نجوم الأمس من خلال الاستمتاع بأعمالهم الغنائية أو التمثيلية وقراءة كل ما يخص حياتهم الفنية أو الشخصية. في حلقة اليوم نبحر في بحار هؤلاء النجوم ونتوقف معهم ابتداء من بداياتهم إلى آخر مرحلة وصلوا إليها، متدرجين في أهم ما قدموه من أعمال ما زالت راسخة في مسيرة الفن. اليوم نستذكر أهم محطات المطرب محمود الكويتي.

محمود الكويتي له رصيد من الأغاني يقارب 500 أغنية لحن غالبيتها. كانت أغنية روح دور بدالي المحطة الغنائية الأخيرة له، أعجب بأحمد عبد الكريم والراحل عوض دوخي، سجل 4 ألحان لاختيار النشيد الوطني. المطرب والملحن الراحل محمود الكويتي. أحد أهم أعمدة الأغنية الكويتية ورائد من الرواد الذين صنعوا مجد الأغنية الطربية، فأعماله الغنائية وألحانه تعد بصمة مميزة على جبين الأغنية في الكويت. ولد محمود الكويتي واسمه الحقيقي محمود عبد الرزاق علي النقي في منطقة شرق عام 1904، وكان والده يبيع التبغ في ذلك الوقت، وكان منزل خالد ويوسف البكر إلى جوار منزل محمود الكويتي. وحتى يتعلم أصول الغناء كان يقدم للفنان يوسف البكر السجائر بأسعار خاصة وأحياناً هدية لكي يكتسب منه أداء مبادئ الغناء والتلحين. تعلم العزف على آلة العود عن طريق الاستماع لعزف الآخرين، ومن هؤلاء يوسف البكر ومحمد بن سمحان، وكذلك من خلال سماعه للأسطوانات الخليجية والعدنية والعربية، وكان عاشقاً لسماع عزف محمد القصبجي على آلة العود، وكان يحرص على أن يقتني الأسطوانات التي تحتوي على المعزوفات العربية والخليجية. محمود الكويتي بدأ الغناء وعمره 20 عاماً، رغم أنه عمل في البداية نهاماً في البحر على ظهر سفينة المنصور، وهي ملك أحمد عبد المحسن الخرافي، وكانت تبدأ الرحلة من البصرة إلى خورميان براوة بومبي في الفترة ما بين 1927 إلى 1930. السجل الفني. سجل الراحل محمود الكويتي 10 أسطوانات في عام 1929 في مدينة بومبي بالهند. من أشهر هذه الأسطوانات أغنية متى يا كرام الحي، أما أول أغنية سجلها على أسطوانة فقد كانت أغنية يا حمام، وسجل بعد ذلك أسطوانات أخرى عديدة تضمنت أغنيات منها البوشية، سامري، يلا تجبر خاطري المكسور، وثلاث بستات عراقية قديمة، وسامري، شقول، يا أهل الهوى.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعة العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
8: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش

0: مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
1: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
0: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو

0: أسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها.
1: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
0: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
1: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company وهي معنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحرف عليه company، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة limited والأحرف LLC، فلا تترجم إلى المحدودة طالما كانت جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغة عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
0: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول ليعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الـ A في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح يقول اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية، فالصحيح دهش. عندما نقول بئر عميق، وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر، وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر. مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
0: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
1: صحيح.
0: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
1: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها، وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي وقال لا يقتصر على الوصف بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. وإحنا صغار كانوا يقولوا لنا نعرف السفن من الدخان المنبعث فوقها، وهو أول ما نشاهده في البحر قبل رؤية السفينة نفسها، وكان منظر رائع ومدهش للأطفال وهم يرون السفن تظهر شيئا فشيئا. في ذيك الأيام كانت تلك السفن تعمل على الفحم، أما الآن فالأمر مختلف تماما. تطوير وإنتاج النظام الداخلي للسفن والذي يشمل أنظمة الدفع والكهرباء والتبريد والتوجيه يسمى بالهندسة البحرية، فالمهندسين البحريين يشاركون في صناعة السفن وإدارة الموانئ والغواصات وغيرها من المجالات الرائعة. تعتمد نسبة كبيرة جداً من التجارة العالمية على السفن من نقل النفط وغيرها من البضائع القيمة، فجميع البلدان ذات الاقتصادات القوية لديها موانئ مزدحمة بالبضائع التي لا يمكن نقلها سوى بالسفن، وبالتالي من الضروري أن تعمل هذه السفن بفعالية ودون عوائق. يمكن أن يتسبب أي خلل أو مشكلة فنية في تأخير مواعيد وصول الشحنة ويكون لها تأثير سلبي على هوامش ربح الشركة، لذا تعد الهندسة البحرية من التخصصات المطلوبة بشدة على مستوى العالم.
2: دكتور ماجد الماس، خريج بكالوريوس من بريطانيا هندسة بحرية، وعملت على متن نقاط النفط لعدة سنوات كمهندس بحري، ثم انتقلت إلى السكن الأكاديمي وأكملت دراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا. حاليا رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة ناكد العزيز. تخصص الهندسة البحرية يخص كل ما يتعلق بضمان إبحار السفينة من نقطة ألف إلى باء. إيش يعني؟ يعني ضمان سلامة وعمل جميع الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية على متن السفينة، من أصغر حساس كهربائي إلى أكبر جزء على هو محرك السفينة. طبعا أيضا يضمن سلامة البشر على السفينة وخارجها، وسلامة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص ضمن شروط ولوائح مارپول. أهمية الهندسة البحرية أنه من المعلوم أو غير المعلوم أنه تقريبا 90% من البضائع وغرضنا اليومية تنقل عن طريق البحر، فنعتبر الهندسة البحرية هي القوة المحركة أو الدافع لهذه المنظومة. طبعا هذه المنظومة تضم الملاحة البحرية، اللوجستيات، قوانين تشريعية دولية وقوانين تشريعية محلية في السعودية تبع هي العامة النقل اللي هي TGA. فبشكل مختصر الهندسة البحرية هي القوة المحركة. تخصص الهندسة البحرية في جامعة الملك عبد العزيز يدرس على مدى 5 سنوات، أي ما يعادل 154 ساعة، منها 6 أشهر تدريب على متن السفن، ولله الحمد في تعاون بين شركات بحرية وطنية وجامعة الملك عبد العزيز على رأسها شركة البحري اللي هي الشريك الأول في نجاح طلابنا وتدريبهم. بالنسبة للمواد، فالطالب في قسم الهندسة البحرية يدرس مواد تشمل أنظمة السفينة، قوانين البحرية الدولية، الأنظمة الميكانيكية البحرية والسلامة البحرية، ومواد أخرى من كلية الهندسة أيضا، أقسام مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية. فطالب الهندسة البحرية نعتبره طالب شامل لأنه جميع التخصصات مشمولة في دراسته وجميعها يحتاجها في حياته العملية. بعد إتمامه جميع المتطلبات يجب على الطالب أن يأخذ دورات حتمية مثل التعريف بنقاط النفط والمواد الكيميائية، مهارات النجاة، الإسعافات الأولية، مكافحة الحريق، وتشغيل وقيادة قوارب النجاة. عند انتهاء من هذه النقاط يتجه إلى اختبار شهادة الكفاءة الأهلية. هذه الشهادة تمنح ويشرف عليها الهيئة العامة للنقل TGA، وعند اجتيازه الاختبارات التحريرية والشفهية بنجاح يستطيع الطالب أن يعمل على متن السفن. المهارات التي تحل فيها الطالب يجب أن تكون على رأسها أنه لديه شغف بالعمل اليدوي، لأنه يعني أغلب العمل على متن السفن هو عمل يدوي للمهندس البحري. أيضا يجب يكون عنده سرعات بديهة لحل المشاكل اللي ممكن تظهر، لأنك أنت في الأول والأخير على متن سفينة في عرض البحر، ما عنده وقت ترفع سماعة تفتح جوجل تبحث حل المشكلة، لازم تكون أنت سيد اللحظة. إضافة لذلك رباطة الجأش وطبعا التحمل والصبر.
1: تخصص الهندسة البحرية من المجالات التي تتصل بصناعات ضخمة وتجارة عالمية واقتصاد الدول، لذا فإن الهندسة البحرية من التخصصات اللي تضمن لك دراسة ومستقبل وظيفي واعد.

0: الشروط للجامعة. بالنسبة للشروط الدولية يجب على المتقدم أن يكون لائق طبيا، بمعنى أنه ما يكون وزنه زايد يخلو من أمراض المزمنة وأيضا من عمل ألوان، لأنه هذا يأثر على سلامته الشخصية وسلامة الأشخاص اللي حوله على السفينة. بالنسبة للجامعة الملك عبد العزيز، بعد إتمامه السنة التحضيرية بنجاح يقدم على قسم الهندسة البحرية، يجب أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 وأن يكون حاصل على درجة 80% أو على في كل من الرياضيات والإنجليزي والفيزياء، وأخيرا أن يجتاز المقابلة الشخصية. بعد التخرج يطلق على الطالب مسمى مهندس بحري ثالث. بالنسبة للمهندس البحري عنده عدة مجالات، لكن نذكر المجال الأساسي أنه يعمل على جميع أنواع السفن، مثل ناقلات النفط، ناقلات البضائع والحاويات، ناقلات المواد الكيميائية، الكروز والفيرشيبس اللي هي ناقلات الركاب، وأيضا ناقلات السيارات. لكن ليس محصور في هذا المجال فقط، ممكن يشتغل في أي وظيفة القطاع البحري، شركات تصنيف السفن، الكلاسيفيكيشن سوسايتيز، الموانئ، الحوض الجاف، ورش صناعة السفن، وأيضا القواعد البحرية. بالنسبة لطبيعة عمل المهندس البحري ومهامه، يجب عليه المحافظة على الورديات البحرية بشكل آمن، وتسمى watch keeping. يتخللها طبعا الصيانة الدورية وصيانة الطوارئ، تشغيل السفينة، حل المشاكل والأزمات، الإشراف ومراقبة سير المنظومة البحرية اليومية، لأن السفينة يعني كما تعلموا تبحر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما تتوقف السفينة، توقف في حالتين، لا سمح الله مشكلة أو إذا وصلت للنقطة النهاية. بالنسبة لرحلته، رحلة المهندس البحري تعتمد على السفينة، مثلا سفن عالي البحار تنطلق من المملكة العربية السعودية إلى باقي الدول كالولايات وشرق آسيا وأوروبا، فالرحلة 3-4 أشهر، لكن لكل 30 يوم له 20 يوم إجازة. وبالنسبة للسفن الساحلية تختلف من شركة لشركة، قد تكون شهر عمل وشهر إجازة، أسبوعين عمل أسبوع إجازة، فيما يتوافق مع نظام العمل. بالنسبة لرواتب المهندسين البحريين، هي صراحة أشوف رواتب مغرية، طلبة خريجين جدد تبدأ من 13500 أو 15000 إلى حتى 40000 بتسلسله في التدرج الوظيفي. المهندس يبدأ كمهندس بحري ثالث وله مهام وظيفية معينة ولا تكون تحت إشرافه، ثم ينتقل أو يترقى إلى مهندس بحري ثاني، ثم مهندس بحري أول، وأخيرا رئيس مهندسين. خلال رحلته هذه من مرتبة لمرتبة أتخللها طبعا عمل في البحر، وحتى يترقى من مرتبة لمرتبة يحتاج في أغلب الشركات يكون عنده توصيتين من رئيسين مختلفين، وأيضا عشان يترقى من منصب إلى منصب يحتاج أنه يتم أشهر على متن السفن البحرية معينة ويجتاز اختبار الشهادة الأعلى. طبعا الفترة اللي ممكن للمهندس البحري يوصل لأعلى رتبة ألا وهي رئيس المهندسين أو كبير المهندسين، إذا كان المهندس يعني طموح وعنده كفاءة في خلال 10 سنوات ممكن يصلها. طبعا هذا جدا مغري، تقارنها بوظائف أخرى أنك توصل لأعلى سلم وظيفي ما يقل عن 15 أو 20 سنة. فنعم وصول لأعلى مرتبة بجدارته قد يصلها في 10 سنوات.
1: المملكة العربية السعودية تشجع صناعة السفن والعمل البحري بتوفير الدعم والتسهيلات الضرورية للمستثمرين والشركات، مما يحفز تطوير تكنولوجيا السفن وتحسين العمليات البحرية، والتي تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية في المملكة وتحفيز الاستثمار والابتكار وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز نمو هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. اليوم لم يعد أطفالنا ينتظرون الدخان المتصاعد، اليوم يلحق أطفالنا بالحقيقة والطموح الذي يشق عباب البحار رافعاً علم المملكة العربية السعودية. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد.

0: إخراج رهف المطيري.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم مع بداية حلقة اليوم من برنامج فيتامين، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج أيضا يرحب بكم. ويسرنا جميعا نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم عن حلقة اليوم اللي بتكون بعنوان صيفنا صحي، كيف يعني نستفيد ونستثمر صيف هذا العام بحيث يكون صحي علينا وعلى أسرنا وعلى أطفالنا، كيف نتجنب أمراض الصيف والمشاكل الصحية المتعلقة فيه، سواء كانت من بسبب حرارة وبسبب سوائل أو نوعية تغذية أو حتى يعني لا قدر الله بعض المشاكل المتعلقة بالأغذية مثل التسممات الغذائية وغيرها، وأيضا في السفر. طبعا احنا دائما كل سنة يعني نخصص حلقة خاصة عن صحتك في السفر، وإن شاء الله ربما تكون الأسبوع القادم أو الذي يليه، ولكن حلقة اليوم بنتكلم عن كيف نجعل صيفنا صحي. هاتف البرنامج 011-40-53. نرحب بكم بمتابعتكم عبر الإذاعة وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ودعونا نستمتع ونستفيد من مشاركتكم لهذا اليوم، سواء من خلال تجاربكم في الصيف أو التغذية في الصيف أو الاستثمار يعني الصيف في أشياء جميلة، وأيضا كل ما يتعلق بالصحة. فنقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، في البداية طبعا نهنئ أبنائنا وبناتنا اللي أنهوا اختباراتكم بنجاح في كل المراحل التعليمية، التعليم العام والتعليم الجامعي، نقول مباركين هذا التميز ومزيدا من التميز في المستقبل، حتى نراكم من بنات هذا الوطن الغالي بتأهيلكم وتعلمكم وإخلاصكم وإتقانكم للمهارات المختلفة. ولكن في الصيف استمتعوا بهذا الصيف، استمتعوا بهذا الصيف، يعني احنا نتكلم عن جودة الحياة وكيف نستمتع جميعا بهذا الصيف. الإنسان مع العطاء المستمر يحتاج إلى راحة، وطبعا هناك فئة غالية علينا اللي فئة المتعلقة بالتعليم، وربما أنهم يمثلون يعني النسبة الكبرى اللي تعتبر الإجازة الصيفية إجازة راحة لهم، ولكن بعض إخواننا وأخواتنا العاملين في القطاعات الأخرى نقول الله يعطيكم العافية، فأنتم مواصلين في العطاء دائما، وأنتم جنود يعني ما أقول المجهولين بل المعلومين لمشاركة في تنمية هذا الوطن الغالي. لكن نتكلم عن الصيف، كيف نستثمره، كيف نستمتع فيه، كيف نجعله يعني صيفا صحيا آمنا، من خلال بعض الإرشادات الصحية البسيطة اللي بستعرضها عليكم، وأيضا بستعرض بعض التوصيات اللي صادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بصحتنا جميعا في الصيف. من الأخطار بتكلم عن ما هي الأخطار المتوقعة في فصل الصيف. أهمها طبعا التعرض لدرجة الحرارة العالية. الآن يعني بدءا من قبل كم يوم لما صار الانقلاب الصيفي، بمعنى أن صار الأسبوع الماضي يعني أطول نهار في السنة، ربما يكون يوم السبت، نسيت اليوم، ولكن الآن هذا بعد الانقلاب الصيفي هذا يعتبر درجة الحرارة عالية، وهذه متوقعة طبعا، ولكنها أيضا قد يعني التعرض لها المباشر سيسبب بعض الأضرار. بعض الناس يقولون يعني الحر، يعني الحر نعمة، سبحان الله، تعاقب الفصول المختلفة من خريف وربيع وشتاء وصيف فيه نعمة كثيرة. ولو نظرنا إيش ينتظرنا خلال الأيام الجاية، انتظرنا نعم كثيرة، أجواء جميلة، سفر للاطلاع على يعني مناطق مختلفة من وطننا الغالي، مشاركة الأسرة في بعض النشاطات سواء في البيت أو في يعني النزهات أو حتى في السفر. وأيضا يعتبر موسم التمر، كما تعرفون احنا ننتظر التمر. بدأت الحقيقة يعني بعض المناطق مثل المناطق المدينة المنورة ووادي الدواسر في يعني إنتاج التمور والرطب، وإن شاء الله بقية المناطق خلال الأسبوعين القادمين تبدأ يعني المناطق القصيم والخرج والأحساء وبقية ونجران وبقية مناطق المملكة. فخلونا نستمتع بهذا الصيف من خلال وضع خطة صحية، يعني ما هي 100%، لا نقول 80%، احنا نبغى نستمتع بنعم الله عز وجل، وفي نفس الوقت ما نتجاوز الأخطاء أو يكون فيه أخطار علينا وعلى أسرنا وعلى أطفالنا. ومن ضمن هذه الأخطار اللي هو زي ما ذكرت التعرض لدرجة الحرارة العالية، وفيه مشكلتين صحيتين مرتبطة بها. المشكلة الأولى اللي تعرفونها اللي تسمى ضربة الشمس، وهي التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة. ولكن هل ممكن تصير ضربة الشمس تصير في الليل؟ الجواب نعم، ولكن ما نسميها ضربة شمس، نسميها الإنهاك الحراري أو الضربة الحرارية. فالضربة الحرارية والإنهاك الحراري ما هو متعلق يا جماعة الخير بالشمس فقط، هو متعلق بالحرارة. وهذا الموضوع يعني مهم جدا، ولا بد نؤكد عليه أكثر من مرة، إن بعض الناس قد يتعرض للإنهاك الحراري وهو في الظل أو حتى هو في الليل، يعني بسبب قلة شرب السوائل وبالذات الماء، الإجهاد. إن بعض الناس الله يهديهم يجتهدون في الرياضة بشكل كبير في الحر، يعتقدون أن التعرق الشديد أنه عبارة عن صحة ودليل صحي، وهذا الكلام أبدا غير صحيح. بلا شك التعرق مفيد، والتعرق ضروري للحياة. حتى الناس اللي عايشين في الإسكيمو وفي يعني المناطق المتجمدة الشمالية والجنوبية يتعرقون، لأن التعرق ضروري جدا لترطيب الجلد وصحته، ويعني تحريك أو تعزيز الدورة الدموية في الجلد وغيرها من الفوائد، ولكن لا يزيد عن حده، سواء بالإرهاق أو المشي في الشمس ومع العطش أو التمارين الشديدة اللي ما يكفي أنها تسحب الماء بل تسحب المعادن، يعني البوتاسيوم والصوديوم، ويصير فيه إشكالية. وبعض الناس يعني يستخدم ماء اللي احنا نسميه المياه المعبأة، بعض الناس يسمونها المياه الصحية. ترى هذه المياه جيدة وممتازة، ولكن للأسف انها نسبة البوتاسيوم والصوديوم والمعادن فيها قليلة، فبالتالي لا تناسب هذا الناس اللي صار عندهم التعرق الشديد. فبداية نقول لكل الرياضيين، حافظوا على رياضتكم، انتم تستعملون شيء جميل جدا، ولكن لا يكون في الحر الشديد ولا يكون بالتعرق الشديد، وإنما الحمد لله فيه أماكن ميسرة في المساء، وهناك بعض المسارات الموفرة الموجودة في بعض الأسواق الكبرى، ففيه أو في بعض الأندية الرياضية، ففيه فرص لمزاولة هذا النشاط. فالإصابة هو الشيء الخطير الأول اللي هو الانهاك الحراري وضربة الشمس، وبتكلم عنه بعد شوي عشان يعني نختم فيه، لأنه يعني نتكلم عن إيش أعراضه وكيف علاجه. النوع الثاني اللي هو قد يكون الجفاف، وهذا الناس يتعرضون له الناس كبار السن، كبار السن أو أي شخص تجاوز 60.

0: يقل عندها الشعور بالعطش، ما يشعر بالعطش، وبالتالي يحدث عندهم الجفاف. وأيضا لأن نسبة العضل عندهم بالذات النساء قليلة جدا، والماء يتخزن في العضل ولا يتخزن في الدهون، فبالتالي تكون نسبة الماء عندهم قليلة جدا. يعني هنتكلم عن الشباب، نسبة الماء عندهم تقريبا 70%. كبيرات السن اللي توصل مثلا عمر 80 أو في حدودها، الله يعطيهم الصحة والعافية، نسبة الماء قد تكون أقل من 30. شوفوا كيف، فأي نقص في الماء يؤثر عليها، يؤدي بها إلى الجفاف. فبالتالي الحل تقديم الماء لهم بشكل مستمر، ولو في كاسة صغيرة أو نسميها احنا بيالة، وشوي شوي بحيث أنها يعني يتم إرواء الجسم. والأفضل دائما إرواء الجسم بالماء وليس بأي مشروبات أخرى، لأن المشروبات الأخرى يكون فيها مركبات أخرى قد يعني تسحب الماء من الجسم. الرجال وضعهم أحسن شوي، لكن ربما تصل نسبة الرطوبة ونسبة السوائل في أجسام يعني كبار السن اللي وصلوا إلى 70 أو 80 قد تصل إلى 40 أو 45%، وأيضا تعتبر يعني منخفضة. أيضا الناس اللي عندهم بعض المشاكل الصحية زي مثل السكر، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المزمنة، فهذول يحتاجون إلى كمية كبيرة من الماء، لأن الجفاف أو قد يتعرضون للجفاف. مستمعي الكرام، خلونا نأخذ بعض المتصلين. نأخذ الأخ محمد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا دكتور.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: الله يحييك. بس استفسار إذا تكرمت.
0: تفضل.
1: أبغى أعرف المصادر الطبيعية لفيتامين دال دكتور.
0: المصادر الطبيعية لفيتامين إيش؟
1: لفيتامين دال.
0: دال، نعم.
1: النقطة الثانية، نعم، فيها الله يسلمك السكر الخام أو السكر البني.
0: أيوة.
1: هل هو يعني صحي أكثر أو يفرق عن السكر العادي؟ بس هذا سؤال.
0: شكراً أخي محمد. شكراً أخي محمد. المصادر الطبيعية للفيتامين دال، المصدر الأول والثاني والثالث والرابع إلى العاشر، الشمس، التعرض للشمس المباشرة. وكثير من الناس يعتقدون أن الشمس المفروض أنها أثناء يعني بعد الإشراق مباشرة أو قبل الغروب، هذا الكلام غير صحيح. فإحنا مجموعة من الباحثين اللي أجرينا بحث في من خلال كرسي مؤشرات بحث فيتامين دال بجامعة الملك سعود برئاسة أخي الأستاذ الدكتور ناصر الداغري والزملاء والدكتور محمد الشيري وغيرهم، تم عمل دراسة على منطقة الرياض، وعمل يعني مجسات أو حساسات معينة تقيس استقبال أشعة الشمس في الرياض في مناطق مختلفة، فوجدوا أن أفضل وقت في الصيف، طبعا أفضل وقت بحثيا، لا تطبقونه، أفضل وقت بحثيا، اللي هو من الساعة 9 إلى الساعة 11، ومن الساعة 2 إلى الساعة 3:30، وهذا بحثيا. هل تعرض للشمس هذا الوقت؟ الجواب لا، هذا بحثيا، لأن يعني درجة الحرارة يعني مرتفعة، يعني من الساعة 11 إلى الساعة 3 هي الأعلى، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة لا ننصح بالتعرض للشمس خلال الفترة. ولكن الشمس الآن في الفترة الحالية من الساعة 7 إلى الساعة 8 أو 8:30، هذا وقت ممتاز. وأيضا بدءا من الساعة 5 إلى 6 أو 6:15، هذا أيضا وقت ممتاز للتعرض للشمس، ويجب أن تكون الشمس مباشرة، بمعنى لا يكون فيه زجاج عازل. والأخوات الكريمات، ما يكون فيه كريمات، كريم أساس أو أي كريم تجميل، يجب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويكفي الوجه والكفين. بالنسبة للناس اللي عندهم نقص فيتامين د كبير، فالمفروض أنهم يعني يحاولون يتعرضون على مثلا الساعدين، اليدين كاملة، ممكن الساقين، كل ما تعرض الجسم بشكل أكبر يكون أفضل. بالنسبة للأطفال يفترض أنهم يعرضون جسم الطفل درجة أكبر وأكبر، ولكن ينتبهون من التعرض للحرارة. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني، الأسماك النهرية اللي مثل السلمون وغيرها. ليش الأسماك النهرية والمقريل والأسماك البحرية اللي تعيش في الطبقات العليا؟ ليش؟ لأنها لا تصنع فيتامين دال، وإنما هي تخزن فيتامين دال من الشمس. سبحان الله، إحنا ناكلها لأنها في الطبقات العليا من البحر أو النهر، فتكون

مستوى فيتامين دال فيها أكبر. أيضا كثير من الأغذية مثل المشروم مثلا، لأنه ممكن تخزين أشعة الشمس فيه. بقية الأغذية فيها نسبة بسيطة من أشعة الشمس، سواء الخضروات الورقية أو كذا اللي تتعرض للشمس، ولكنها غير كافية. فالناس اللي ينقص عندهم فيتامين دال، هو طبعا مفروض يصير 30 حسب مقياس، يعني فيه 30 في 70 ملي مول ومايكروغرام، عشان بس ما نلخبطكم في المعايير. لكن لو صار المفروض 30 وصار الانخفاض أقل من 20، فالتعرض للشمس والأغذية لن تكون كافية، حتى ولو كانت الأغذية المعززة بفيتامين دال، لأن موجود عندنا الشركات الألبان يعني تضيف فيتامين دال للحليب وللبن وللزبادي حسب المواصفات القياسية السعودية وتوصيات وإرشادات الهيئة العامة للغذاء والدواء. ولكن هذا لا يكفي، أيضا لا يكفي للناس اللي عندهم نقص 20، فلا بد أنهم يراجعون أطباء الباطنية، أطباء الأسرة، أطباء الغدد لصرف الفيتامين دال المناسب لهم. بالنسبة لسؤال أخي محمد، السكر البني، هل في فرق بين السكر البني والسكر الأبيض؟ الجواب لا، لا يوجد فرق، نفس السعرات ونفس التأثيرات. وكثير من الناس يقول أن السكر البني أفضل من السكر الأبيض، حقيقة الفروقات بسيطة جدا لا تذكر. ويظل السكر من والدقيق الأبيض، هذه النوعين اللي يمكن تسمعتوني كثير أحذر منهم، فاللي يجب أن نقلل منها بشكل كبير، ونستعيض بالسكريات الطبيعية سواء بالعسل أو بالدبس أو بعض الأشياء الحالية، أو الأصلح والأفضل تقليل يعني السكر في غذائنا بشكل عام. طيب نعود لموضوعنا، تحدثنا عن يعني الانهاك الحراري وضربة الشمس والجفاف ومن الأضرار الأمراض المنتشرة في فصل الصيف، اللي هي بعض الأمراض من ضمنها التسمم الغذائي. ويمكن أنا ذكرت سابقا أن أحد الأسباب الأغذية الساخنة المخلوطة بأغذية باردة، يعني مثل إيش؟ مثل الشاورما. الشاورما أساسا إعدادها يعني يصير فيه تخمرات ويصير فيه طرق مختلفة، وتتعد من الصباح وبعدين ما تباع إلا في المساء. وذكرت أيضا أن بعض الشاورما الكمية الكبيرة الحجم الكبير أنها تتعرض الجزء الخارجي للشمس للنار وتقتل البكتيريا، ولكن الجزء الداخلي للأسف تكون درجة حرارة 37 درجة، ويكون أفضل بيئة لنمو البكتيريا. وعشان كذا أكثر تسمم للأغذية من الشاورما. ودعوت الحقيقة الجهات المختصة أنها تضع نظام لتقليل حجم الشاورما، بحيث أنها ما يكون فيه فرصة لنمو البكتيريا داخلها ولفترة طويلة، بحيث أن الشاورما الأولى تبدأ العصر تنتهي المغرب، يحطوا نوع ثاني تبدأ ثاني وهكذا. وطبعا الجهات المختصة ما تقصر الحقيقة في متابعة هذه الحالات، ولكن هناك لا زال تسهيل، يعني بعض الناس يتساهلون الحقيقة بهذه الأمور وتحدث التسممات. التسمم قد ما يكون بسبب المطعم، قد بيكون بسبب الشخص، أن الشخص شرى غذاء يعني فيه بارد وحار مثل البرجر والشاورما، ولكنه ما تناولها على طول. الشاب الله يطول عمره حطها في السيارة وراح الربعة ولف دورة ثم جاء للبيت. حتى لو سخناها، لو سخناها بالمايكرويف أو سخناها بأي طريقة، لا نقتل البكتيريا، لأن قد نقتل البكتيريا لكن ما نقتل سمها الموجود. فبالتالي إذا شريت مثل هالوجبات البرجر مثلا أو الشاورما، أنا ما أتكلم عنها صحية وغير صحية، بس أتكلم عن التسمم، فيجب تناولها مباشرة. لأن تعرفون أن الشاورما يصير فيها مخلل ويصير فيها مايونيز ويصير فيها بطاطس وخلطة، تكون بيئة مناسبة للتسمم. طبعا حتى الأغذية الأخرى مثل الفول والكبدة أو شيء، بدون ما يكون فيه حرص على يعني سلامة الغذاء، قد تكون سبب يعني التسمم. أحد أسباب التسمم ودي تركزون عليه، اللي هو السلطة الناعمة حتى لو كانت في البيت. بعض الناس يقطعون سلطة، يتناولون سلطة ممتاز، بس يعني باقي شوية في السلطة يحطونها في الثلاجة، ما في مشكلة أنه يجلس 12 ساعة أو حتى أكثر شوي مع درجة الحرارة، درجة حرارة الثلاجة اللي يجب

0: تكون أقل من 4 ويجب قياسها ولكن لا يكون أكثر من كذا. بعض الناس خليها يومين. والغريب أن في السلطة يمكن ما تشعر بطعم مختلف، ما تشعر بطعم فساد، لكن البكتيريا موجودة. فأنا أنصح دائما بعدم تقطيع السلطة ناعمة يعني وتركها في الثلاجة لأكثر من يوم، وإنما ممكن تقطيعها إلى شرائح ما في مشكلة، أو تركها وتقطيعها قبل تناول الوجبة مباشرة، وهذا هو الأفضل. وأيضا ضروري جدا غسل الخضار، غسل الخضار للسلطة قبل تقطيعها، يعني حتى لو غسلناها وحطيناها في الثلاجة قبل تقطيعها نرجع نغسلها مرة ثانية، لأن هناك قد تكون بعض البكتيريا اللي تعيش داخل الأوراق، فلا بد من الاهتمام بها. أيضا من الأشياء اللي يعني نهتم فيها مسألة التسمم اللي هو الثلاجة، إن ما نملى الثلاجة. بعض الناس يكدس في الثلاجة، يدف ويحط بدون ترتيب، وأحيانا العاملات المنزليات ما يكون عندهم الثقافة أو الوعي بهذا الموضوع. وإن نقول لربة الأسرة دربيها، علميها كيف ترتب الأغذية في الثلاجة بالطريقة اللي سأذكر الآن. أبرد مكان في الثلاجة، مو بالفريزر، أبرد مكان في الثلاجة اللي هو الرف السفلي اللي فوق الرفين حقات الخضار والفواكه، هذا أبرد شيء. هذا المفروض أن نحط فيه الأغذية المطبوخة، وبردناها اللحم اللي كذا، اللحم اللي بنستخدمه للوجبة التالية طلعناها من الفريزر نحطها في الثلاجة عشان ما يخرب، نحطها في هذا المكان، لأن هذا أبرد شيء. الطبقة اللي بعدها ممكن نحط بقية الأغذية، أي أغذية، بس ما تكون سائحة، وما تكون يعني تكون في في في يعني أواني مغلقة بحيث ما تسيح وتنزل اللي تحتها. الرف العلوي اللي تحت الفريزر مباشرة ترى هذا مو هو بأبرد رف، هذا يعتبر أقل برودة، نقول ما نقول سخونة، أقل برودة، لأن البرودة الثقيلة وتنزل زي المكيف نحطه فوق ما نحطه تحت، لأن البرودة تنزل. طيب إيش نضع في هذا الرف؟ نضع فيه منتجات الألبان، الزبادي، الجبن، الحليب، العصائر، هذه نحطها في هذا. طبعا البيض معروف أنه ما يخرب، ولذلك ممكن نحطه في الباب. ليش نحطه في الباب؟ لأن الباب ممكن ينفتح ويغلق ويتعرض لاختلاف درجة الحرارة، فما يأثر على البيض ولا يأثر على الأغذية الجافة يعني والمعلبة. هذا الترتيب جدا مهم، وتكون ما تكون الثلاجة يعني مليانة بالأغراض والأغذية، لأن هذا يعني التكدس يجعل البرودة لا تصل لكل أنحاء الثلاجة فتحدث مشاكل التسمم. خلونا ناخذ أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
1: وعليكم السلام دكتور. دكتور من الفاضل، أنا عندي 3 أسئلة سريعة.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، ما هو الحلى المناسب لمرضى السكري؟
0: نعم.
1: والسؤال الثاني، والثانية أنه في الآن لاحظت في بعض المطاعم، خاصة مطاعم البرجر، اللي يلبسون الجلافز القفازات، يمسكون البرجر حار، أو يمسكون الشيء الحار بالقفاز، يمسكون اللحمة. هل البلاستيك ينتقل إلى اللحم؟ هذه واحدة، يكون حار. والنقطة الأخيرة، في بعض محلات العصائر يضعون الأسماء العصائر معينة، مثلا يكتبون مثلا عصائر كلاس، عصائر كذا، ولا يكتبون مكونات العصير، فهل هذا يضر مرضى؟ يعني ليش ما يذكرون المكونات؟ لأن في ناس عندهم حساسية من الفراولة أو غيرها، يعني محل عصائر مشهورة برضو.
0: والله يا أبو عبد الله أنا أفخر فيك بثقافتك ووعيك، ويعني ما شاء الله أسئلتك المهمة جدا، فنقول شكرا لك، ونتمنى نكسبك دائما دائما متابعي برامج الإذاعة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يا أبو عبد الله، إن شاء الله أجيبك بعد قليل. شكرا لك. طيب ناخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
2: هلا دكتور عبد العزيز، عندي سؤالين. اللي هو الأول، كثير طبعا من الناس يهمل شرب الماء في فترة الصيف، نبغى نصيحة منكم طال عمرك لتكون فيها تفادي للجفاف وما يعقبه من أمراض ويسببه.
0: حسنت.
2: السؤال الثاني، هل يفضل في فصل الصيف دائما شرب السوائل الباردة، يعني يكون هي الطاغية في المشروبات، أو الأمر خيار هي والحارة زي كذا؟
0: بالشير يا أخوي سليم، شكرا لك. شكرا لأسئلتك. شكرا الله يطول عمرك.
2: هلا والسلام. هلا والله.
0: طيب أبو عبد الله يقول وشو الحل اللي يناسب للسكري؟ طبعا أنا أعتقد أن الناس اللي يضعون حميات للسكري شددوا على الناس بلا علم. يعني مريض السكري ترى الأصل أنه ما يشدد عليه هذا التشدد، ولا يوجد نظام صحي يناسب جميع مصابين بالسكري. يجب مراجعة عيادات التغذية الموجودة الحمد لله في كل المستشفيات، بحيث يعلمونهم الناس المصابين بالنوع الأول ما يسمى الحساب الكربوهيدرات، والمصابين بالنوع الثاني من السكري يعني يعلمونهم حساب المؤشر الجلايسيمي. والمؤشر الجلايسيمي هذا مهم جدا لك أخوي أبو عبد الله والجميع المستمعين الكرام، إن نعرف ما هو الحل المناسب للمصابين بالسكري. أعطيكم مثال، العسل أحلى بكثير من الحبحب أو الجح والشمام، ولكن السكر الموجود في الشمام أو الجح أو الحبحب نوعيته ترفع السكر أكثر من العسل، لأن المؤشر الجلايسيمي فيها عالي، بمعنى أن نوعية الكربوهيدرات تتحول الجلوكوز بشكل أكبر. فالمقياس لحل السكر أو الحل المناسب للسكري ليس الحل نفسه. المحليات الصناعية صناعية بصراحة، صناعية يعني هم يعتقدون يسوون دعايات أنها من نبتة طبيعية، لكن هي سكرات صناعية حتى لو كانت تستخرج من أو بعضها من أغذية نباتات يعني طبيعية. فهذه تناسب مرضى السكر ولا ترفع السكر ولا ترفع السعرات، ولكنها صناعية لها تأثيرات سلبية أخرى، أنها تفتح الشهية وقد تسبب حساسية. فأنا أدعو المصابين بالسكري أنهم يقللون من السكر ولا يبحثون عنه ولا يبحثون عن بديل له. ولو سألني أحد وأنا أتكلم عن يعني إخواني وأخواتي المراجعين عندي في العيادة وش البديل، أقول لا بديل، لا بديل. يعني يجب أن نتحول إلى يعني عندنا مشكلة صحية اللي سكري، يجب أن نغير نمط حياتنا ونتحمل ونتغير الحياة ونمط حياتنا. والشخص اللي تعود أنه يشرب الشاي مر، لو تحطيته له ملعقة سكر ما يشربه لأنه تعود، فإحنا نبغى نتعود. ولكن ترى الآيس كريم اللي يصنع، وأنا حقيقة كان بدي الحديث عنه، لكن إن شاء الله في الحلقة قادمة وفي حلقات قادمة نتكلم عن الأغذية اللي ممكن نعملها في البيت وصحية، من ضمنها الآيس كريم. ترى أنا ممكن نعمل الآيس كريم من الحليب العادي والحليب المركز والفواكه المخفوقة كذا والمقطعة، روعة ومناسبة لمرضى السكر. غريب الآيس كريم، نعم الآيس كريم مناسب للمصابين بالسكري، ولكن ليس الآيس كريم اللي يباع في المحلات اللي يضاف لها السكر، لكن الآيس كريم اللي احنا نسويه في البيت. كل يعني الكريم كراميل، الحلويات هذه اللي المفيدة والباردة كلها مناسبة أيضا للمصابين بالسكري. أهم شيء إن ما نضيف لها سكر، ويعني حتى لو كان جيلي ممكن نسويه في البيت بطريقة معينة. السحلب أيضا ممكن ما نضيف له السكر، فقط حليب ونضيف له بعض المكسرات، أيضا مناسبة للمصابين بالسكري. سؤال أبو عبد الله الثاني يقول هل القفازات اللي يلبسونها الناس في المطاعم ويأخذون يمسكون فيها الأكل الحار هل ممكن ينتقل؟ الجواب لا، ما ينتقل، لكن لا يعتبر شيء صحي. وفيه قفازات خاصة لمثل هذه الأمور، ليست القفازات البلاستيكية العادية، في قفازات تتحمل الحرارة وحتى بعضها يصير لونها أسود. الناس يستغربون ليش اللون أسود، هذا اللون في يتحمل درجة الحرارة وما تنتقل أي خطر منها. الخطر من البلاستيك يأتي من استخدام المايكرويف لأغذية مغلفة ببلاستيك، فاللي يستخدمون المايكرويف طلعوا من البلاستيك أيا كان النوع. طبعا فيه أنواع من الحاويات أو الحافظات الخاصة اللي تتحمل المايكرويف، يعني الناس يعرفونها وربات البيوت يعرفونها، يعني وضعها أفضل من العادية. ولكني في كل الأحوال أنا أنصح بتجنب البلاستيك في كل الأحوال. أيضا ذكر أبو عبد الله نقطة جدا مهمة، أن بعض أنواع العصائر يسمونه اسم كذا رنان، ولكن ما الشخص اللي بيطلبه ما يعرف مكوناته. هيئة الغذاء والدواء وضعت نظام صارم وواضح أنه يجب كتابة هذه المكونات، والمكونات أنا متأكد أنها موجودة، ولكن البائع يبيع مستعجل. فأنا أدعو أخي أبو عبد الله وكل اللي الواعين مثل أخوي أبو عبد الله أنهم يسألون راعي العصير وش المكونات الموجودة منه، لأن فعلا

بعض الناس يصير عندهم حساسية من الكيوي، والناس حساسية من أغذية أخرى، فلا بد من توضيح هذه الأمور في أو السؤال عنها بالذات اللي عندهم حساسية. الأخ سليم يسأل عن شرب الماء، أنا أؤيدك أخي سليم، شرب الماء ليس لترين أو ثلاثة لتر، بل المقياس الصحيح الدقيق أعزكم الله لون البول، يجب أنه ما يكون أصفر، لأن في فرق بين واحد يشرب ماء ويتحرك ويعرق ويلعب كورة ويعمل رياضة وشخص جالس في البيت، فبالتالي ما نستطيع نقول لترين ولا ثلاثة لتر، ولكن أقول راقبوا أعزكم الله لون البول، المفروض ما يصير أصفر بأي حال من الأحوال. يقول أخ سليم هل وش الفرق بين السوائل الساخنة والباردة؟ في الساعة، في الساعة أهم شيء إنه ما يصير الإنسان متعرض لدرجة حرارة ثم أو جفاف ثم يشرب ماء حار، وأيضا الشخص اللي عنده عطش إنه ما يشرب ماء بارد على طول. بعض الناس يقول هل الماء بارد ممكن يسبب الإنفلونزا؟ الجواب لا. نعم في ناس عندهم يعني حساسية، ما أقول حساسية يعني يأثر عليهم شرب البارد، يعني ردة فعل الجسم لهم عالية، فالمفروض إنه ما يشربون ماء بارد. في بعض الناس لا، هي عادي يشرب ماء بارد وما يضره، فالماء البارد ترى ما يسبب الإنفلونزا ولا الزكام، لكن دائما الماء البارد المعقول هو الخيار الأفضل، والمسألة فيها سعة كما ذكرت. طيب يعني نمشي بسرعة عشان الوقت. من الأمراض اللي تنتشر الأمراض الجلدية، مثلا الحروق الجلدية، الطفح الجلدي، التهابات الفطريات، ولذلك الناس اللي عندهم هذه الحالة والحساسية هذه أنصحهم باستخدام كريمات التعرض للشمس أو الواقية للشمس بسبب التعرض للشمس المباشرة، ولكن الأفضل لا تتعرض للشمس. الحمد لله احنا السعوديين واحدة من نعم الله علينا ان عندنا الشمغ، فلف الشماغ عليك على وجهك حتى تصل للمسجد مثلا، أو إذا خرجت إلى مكان أو للبقالة أو شيء، بحيث أنك ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. الطرق الوقاية طبعا احنا نسميه الترطيب الذكي زي ما ذكرت قبل شوي، اللي هو شرب الماء باستمرار باستمرار باستمرار ولو كان كميات يعني قليلة ما هي كثيرة، وأيضا عدم التعرض لدرجة الحرارة ثم البرودة والعكس. الخروج الآمن في الأوقات المناسبة، يعني خلاص الآن بعد الساعة يمكن 9 قد يكون صعب أنك يعني تعمل، وأيضا هناك تنظيم خاص للعمالة اللي يعملون تحت الشمس، المفروض من الساعة 11 للساعة 2 ما يعملون تحت الشمس، يعني نرفق بالعاملين بحيث أنهم يعملون في مكان ظل ومناسب. أيضا ننتبه لمسألة مزاولة النشاط الرياضي أو الخروج أو الأطفال أو الخروج للبحر، أو أنه ما يكون في وقت الذروة أو وقت الأشعة العالية اللي في غنية مثلا مرتفعة في الأشعة فوق البنفسجية. سلامة الغذاء مثل ما ذكرت يجب أن ننتبه للأغذية الطازجة وترتيبها في الثلاجة والنقل، سواء في يعني عمالة التوصيل الآن موجودين اللي يوصلون الأغذية، نأكد عليهم من تطلب الأكل حتى تصل المفروض يصير فيها وقت معين، فممكن تقول لصاحب المطعم بلغني إذا طلع الطلب عشان تعرف كم يحتاج عشان توصل، فإذا حسيت أنه مثلا طول، العادة يأخذ 10 دقائق ربع ساعة وخذ نص ساعة، معناه أنه راح لزباين ثانين وجاك بالغذاء متأخر، فيجب أنك تبلغ الجهات المعنية والمطعم بحيث أنه ما يكون فيه وقت طويل، لأن يعني الدراجات النارية للأسف ما يحفظونه بشكل سليم وقد يتعرض للفساد. طبعا احنا دائما نهتم بالتغذية الصيفية، انه يصير نأكل من الأغذية الصيفية، يعني الفواكه الصيفية الحمد لله موجودة في اكثر من مكان، التمور، الأغذية اللي فيها كمية من السوائل مثل الحبحب والشمام وكل الفواكه بصفة عامة. ننتبه لمسألة الطلعات والرحلات والشباب الصغار بالذات يطلعون للمسابح مع مجموعات، لابد الحقيقة من التأكد من هم يطلعون مع من، فالمفروض ما يطلعون إلا مع جهات مختصة، مثلا الجهات اللي تنظم أنشطة الحي، وهناك ما شاء الله مجموعة من الأنشطة اللي تنظم خلال الأحياء، وأيضا يعني الجهات المختصة اللي تنظم مراكز صيفية وتنظم رحلات صيفية، يعني بحيث أن نضمن أن أولادنا يصيرون تحت رعاية جهة مختصة وناس معروفين يكون أيضا فيه متابعة.

بيئة المنزل لابد تكون مهوة، تهوية جيدة، يعني بعد ما يصحون الناس من النوم لابد فتح النوافذ حتى لو في الحر، يعني علق الوقت معين لتغيير درجة الحرارة، والاهتمام بعدم التعرض المباشر لهواء المكيف بالذات بعد الدخول مباشرة من أشعة الشمس. الأطفال مهم جدا نعتني بتغذيتهم وتناولهم للأغذية بشكل مستمر والرطوبة بحيث أن ما يكونون في مكان جاف. وحذر وأقولها بهالعبارة، وحذر مو بأنا اللي أحذر، الجهات المختصة تحذر من أنك تترك عائلتك في سيارتك مهما كان. أرجوك إذا بتطلع مع عائلتك اطلع بهم، يعني روح لمشواركم ورجعهم للبيت ثم ارجع لمشاويرك. لا تقول ما عليش ما دامني طالع انتظروا في السيارة شوي أروح ذا المشاوير وأجي. طيب السيارة طفت، طفى المكيف، تقفل عليهم الباب، وحدث حقيقة حالات وفاة لبعض الأطفال داخل سيارة أهلهم بهذا السبب. ولذلك حقيقة احنا ما ودنا نترك مجال واحد وتساهل في هذا الموضوع. الحرارة يا جماعة الخير عالية، والطفل زي ما يكون مكيف يمكن ما يعني يبرد بشكل كافي، فهذه من ضمن الأخطار اللي يجب أن ننتبه لها، ما نترك أطفالنا في داخل السيارة. وأيضا حتى ما تترك الأشياء اللي قابلة للانفجار أو الاحتراق، سواء جوالات أو شواحن، أو بالذات الناس اللي دائما شاحن مشبوك في السيارة، أو يعني معلبات فيها مواد غازية، لأن الانفجار قد يكون يعني قد يحدث داخل مع ارتفاع درجة الحرارة. من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتكلم عن الأطفال، الملابس، يعني ما نحميهم بالملابس أكثر من مطلوب، ولا تكون الملابس يعني خفيفة. وأنا أعتقد أن أقلكم واحد بصراحة يعرف في هذا الموضوع، فأنا أقول للأمهات الغاليات غيري ملابس أطفالك بشكل مستمر، وبحيث أنه ما يكون فيه يعني تعرق أو تلوث، بالذات لما يكون يلعبون ويتحركون كثير. يعني لا نسرف في تغيير الملابس، لكن في نفس الوقت تكون مناسبة. وبالمناسبة صراحة ما يعني ما يقولون العلم لا حياء فيه، يعني أدعو الجميع لكثرة الاستحمام خلال هذه الأيام وتغيير الملابس الداخلية بشكل كبير. أحيانا في المناطق العامة، مناطق العمل، أو حتى في المصليات في المساجد، يأتيك شخص تعبان وعرقان وما يهتم بنظافته بشكل كامل. الآن ترى الحمد لله الاستحمام سهل، يعني الجو زين والواحد يحتاج إلى الترطيب، فالإنسان يحتاج ترى يأخذ يعني حمام مرتين ثلاث مرات في اليوم. يعني ما هو بعض الناس يعني ممكن ما يتروش إلا كل يومين، هذه مشكلة. يعني في فترة الحر تكون بيئة النمو الفطريات كبيرة جدا، بالذات في المناطق القريبة من مناطق التناسلية، سواء للرجل أو المرأة. فيجب تنظيف هذه المناطق تنظيفا كاملا يعني بشكل جيد، وتجفيفها، وأكرر تجفيفها بشكل كامل، لأن بعض الأطفال بالذات البنات يصير عندهم التهابات في المسالك البولية، وكان أحد أسبابها الفطريات بالذات خلال هذه الفترة. فأحيانا الأم ما تجتهد الاجتهاد الكافي لتعلم بنتها تفاصيل هذا الأمر، فيجب أن نتعلم التفاصيل في هذا الأمر، بحيث أن يكون في تنظيف وتجفيف كامل لهذه المناطق. أيضا أتكلم عن صحة الجلد والاهتمام فيه. يعني بعض الناس يستخدمون مثل ما ذكرت الكريمات الواقية، يعني ما يكون فيها صراحة مبالغة، وأيضا يجب تنظيفها بعد الرجوع للبيت، لأن وجود الكريمات هذه بشكل دائم قد يعني يسد الفتحات العرقية والمسامات العرقية، فتسبب إشكاليات كبيرة. الناس اللي بيسافرون لابد يستعدون للسفر، يعني مثلا بتسافر بالسيارة الله يحفظك، هذا هو المناسب لك، ولكن استعد استعداد كامل، خذ حذرك والأمور يعني الإسعافية تأخذها معك في السيارة، يعني تفحص سيارتك بشكل متكامل، تفحص الإطارات، تعرف طريقك وين، يعني تتساهل في تعبئة البنزين لسيارتك. بعض الناس يقول لا ما أخالف المحطة القدام. بعض الناس أصلا ما يعبي سيارته إلا لما تولع اللمبة، وهذا خطر وخطأ، بالذات لما تكون في سفر وحر وطريق أنك ما تعرفه أو معك أسرة.
يا أخي عب السيارة ليه وصلت النص عبه، ما يضرك أنك توقف عند المحطة وتعبي سيارتك بحيث أنك يعني تضمن إن شاء الله أنك مجتهد فيها، بالإضافة إلى أنك تتجنب يعني السفر في الليل أو السفر في الحر أو السفر لوحدك. يعني دائما الناس يحاولوا يسافروا أكثر من سيارة يكون فيه يعني ترتيب. وحقيقة يجب أن نقول نشكر من يستحق الشكر. أنا صار لي موقف قبل فترة، وقفت سيارتي كأني حسيت فيها صوت كذا عند محطة، ولحظات إلا أمن الطرق يوقف جنبي وقال لي سلامات وش عندك؟ كتبت ما عندي شيء بس إن حسيت فيه الصوت. قال المهم إذا تحتاج شيء أو شيء نحن نخدمك. والله أثر فيني الموقف، فوقفت وسجلت سنابة بهذا الموضوع، يعني أخذت اسمه وأنا أشوف اسم العسكري اللي هذا وشكرته شخصيا. وحقيقة أني يعني استغربت، والمفروض ما أستغرب، قائد القوات أمن الطرق اتصل بي شخصيا وشكرني لأني شكرت هذا الشخص. أنا أقول أمن الطرق وجميع العاملين رجال الأمن ورجال الصحة، وأتكلم الآن عن أمن الطرق، صراحة أنتم تقومون بعمل رائع جدا لمساعدة الناس. فيجب أنك أنت كمسافر لا تطلع إلا تعرف تتصل بمن، كيف تتصل بسعة 911، وكيف تحدد مكانك، وكيف تعرف أرقام الطرق، يعني كل طريق له رقم معين. فالرجال الأمن معك، لكن المفروض أنك أنت تنتبه نفسك، ما ترى رجال الأمن لك ولغيرك. فإحنا نبغى ننتبه لهذه الأمور. وقبل يعني ما نغطي ننتهي الحلقة، أنا وعدتكم أني أقول لكم إيش أعراض الإجهاد الحراري. يصير في تعرق شديد، ضعف، دوخة، صداع، أحيان غثيان، طبعا أكيد عطش، ويكون في قلة جدا في إخراج أعزكم الله البول. هذا اللي يصير عندهم إجهاد حراري. طريقة أعطاهم أن نعطيهم كمية من الماء قليلة كل عشر دقائق نعطيهم زي البيالة كذا، ما تعطيه بكمية كبيرة، وتواصل عطاء هذا الماء حتى يرتوي الجسم ويعني ويعود إلى وضعه الصحي. أيضا يكون في مكان مظلل، وتفتح يعني إذا كان عنده أزارير أو شيء تغلق يعني التنفس أو الراحة تحاول تفتحها، وتهويه باستخدام أي مروحة، يعني ما يحتاج مكيف، حتى مروحة لتبريد جسمه. مستمعي الكرام، سعدت بكم جدا في هذه الحلقة، وللأسف الوقت انتهى. نتمنى لكم صيفا صحيا، وتستمتعون بالصيف في بلادنا العزيزة اللي موفر فيها أماكن سياحية رائعة. لكن واجب علينا أن يعني نعتني بالسلامة في بيتنا وفي سوقنا وفي حينا وفي سيارتنا، وأثناء سفرنا احنا مسؤولين عن أسرنا، بحيث أن ما نتركهم أبدا في مناطق قد يتعرضوا للخطر سواء في السيارة أو في غيرها. نتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
3: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
4: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
3: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
4: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم إن إحنا ما عاد نقول والله إحنا نبحث عن السائح الداخلي أو السائح الأجنبي. مقومات السياحة جاذبة لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تتكلمت عن موضوع السياحة بالنسبة للتراث.
3: نعم.
4: بالنسبة للثقافة.
3: نعم.
4: بالنسبة للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحة العلاجية كذلك. وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحة البيئية كذلك.
3: نعم.
4: وهذه أصبحت عناصر جاذبة كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى خذ مثلا عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء، وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة لتأمينها فيه، بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
3: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
4: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني، أصبحت السياحة مستهدف

0: استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 20-30 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة، وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبحنا عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة، بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد، أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني، موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الابليكيشن، تتم في أقل في ساعات، أقل 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني، الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني مثلا نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة. بيروح مثلا خلينا نقول يروح على وادي الدواسر، بيروح جهة جهلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع للطائف، يروح لمكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت
0: في آخر الليل ما يتردد أبدا. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم، لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة، الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف، يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته، أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب، ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل.

0: أنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي، مرحبا بك دكتور من جديد.
1: أهلا وسهلا بك.
0: حياك
1: الله. مستمعين الكرام،
0: دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف، وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين، وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير، ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
1: أخي الفاضل، الجغرافيا الجغرافيا، والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة، يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة، وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
0: نعم.
1: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه.
0: نعم.
1: الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا، يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ اللي تكلمت عنه، لكن صدقا الناس فعلا، لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود.
0: طيب دكتور،
1: شغل سيارتك ومش.
0: إيه دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
1: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ
0: صحيح
1: في البنى التحتية بالنسبة لنا حتى

0: الشبب المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني بخطط يبني يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك. نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين. أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم من ناحية الأسعار من ناحية ومن ناحية نوعية الأكل. والشيء الأهم أنه كان نوع واحد, يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها موجودة في أماكن بعيدة جدا. صح. وعليها إقبال. نعم. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم.
1: نعم.
0: قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة.
1: نعم.
0: التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد.
1: نعم.
0: اللي هو مرحب فيه أنه يكون موجود.
1: نعم صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة, التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها, لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة, النقل, الثقافة, الترفيه, إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في ثلاث دول, في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون.
1: نعم.
0: لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال.
1: ايه.
0: فالناس كلهم على رقم بعد المسافة, يعني اللي ما قدر فينا بالارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل في النهار. لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومعظمها مكتمل. الدعاية لها متقدمة جدا. قس عليها. أعطيك مثال ثاني, الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام. صح. معدودة وأسابيع معدودة.
1: نعم.
0: الآن على مدار السنة. نعم. 1365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره.
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول لي أنت الثقافية. تقول لي أنت التراث, تقول لي الترفيه, كلها أصبحت تخطف خطى متقدمة جدا وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه, أنا تحب تجي عشان التراث, واحد ثاني يجي عشان والله البيئة, الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل المطيق.
1: نعم.
0: السياحة العلاجية. أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل. تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من دول عربية يجي أساسي وده يجي للعمرة.
1: إيه.
0: فأنا أخذه. لا المضين. الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها.
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلاند ما تقدمها. بأذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: نعم. تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها. تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير مفصل توكل على الله. يزرع لك شعر توكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها.
1: صح.
0: يعني أعمل شيء ويشوف أبها.
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف. وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث

0: الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
1: شاكر لك ما قصرت، يعطيك العافية.
0: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. قدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أتريان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة، التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب سلف يسلف، سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى. ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب سلفا مضمومة مثقلة، قال وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا، قال وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة، وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
5: مفردات وجموع.
4: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب

0: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم. والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
1: أخطاء شائعة.
0: يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله. وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان، إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطا. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
1: مذكر أم مؤنث؟
0: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان. قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة، وسن الجارحة مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وبقيت على التأنيث. إذن مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر. فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه، لا سقط سن من أسنانه. وفلان سنه كبيرة إذا أردنا أن عمره طويل، لا أن نقول سن.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. المملكة تؤكد في كلمتها أمام الأمم المتحدة أن احترام حقوق الطفل يأتي انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة يلتقي سفير باكستان لدى المملكة. الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر بياناً أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التصدي للتهديدات الإيرانية. المنظمة البحرية الدولية تعلق خطة إجلاء نحو 11 ألف بحار من مضيق هرمز عقب استهداف سفينة شحن في خليج عمان. تعليق السفر والدخول للقادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا. إسرائيل تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان وترفض الانسحاب. طيران الرياض يبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة رابع وجهاته المعلنة. وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني للبريطانيين وتتيح الإقامة في المملكة ل 180 يوما خلال السنة. فنزويلا تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض عقب الزلزالين الذي وقعا أودى بحياة أكثر من 200 شخص. خبرنا الأخير في هذا الموجز، سفارة المملكة في اليابان، المواطنون السعوديون لم يتأثروا بزلزال إيواتيا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية، نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة، يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام أو يقع المبنى أو يتهدم الساس لأنه لم يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا، يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كان أصحاب الدكاكين يغلق الدكان يوم كامل. تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد ويريد أن يعرف الأرباح من الخسائر. المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا غلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما إنسان أن يغلق، والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصرنا الآن وصلنا إلى عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي. لكن بتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة، أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه. فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم، وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأكثر وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي، يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما الواحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة، مهما جاب أحد آخر ثاني يحكه مو زي هو، لأنه يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي، في معاملتي، أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون، يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين مليون بالمئة. لكن الذين يعتمدون على أنفسهم يبذلون السبب ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله معتمدين على الله وينطلقوا في عالم الأسباب يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويؤيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة، كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربه، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم، فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال، 1000 طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم.

في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم، هذه كلها من البر التحسس، وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي جرد سريع، أنا قريت القرآن اليوم، قريت صليت ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم وجهتهم، هذا كذا جرد سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا، زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي شد حيله وقت الاختبارات، يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه، بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترسخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك كذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات، لا اليوم ما قرأت قرآن، إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير الأمر صعب للتدارك، طبعا ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه، لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر سنة وآخر سنتنا ذو الحجة، إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري، كيف إحنا في آخر ذو الحجة أو في أول محرم، أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع، على أمر واسع نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي، إحنا نتكلم في صلاح الإنسان، ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم وقرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعدي علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، تعدوا عليه الأسبوع الشهر والشهرين لا يصلي وتر، تسألوا يعني يمكن بعضنا نسأل الله السلام والعافية إن شاء الله ما يكون لا في ولا فيكم أحد، السنة كلها عدت ما في يوم من الأيام قام الليل، طبعا باستثناء رمضان، الحمد لله كلنا رمضان كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى، كم مرة السنة هذه غير رمضان جلست من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن، كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها. يا رجل النبي يقول الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب، ويصوم النهار وما يتعب، ويجاهد في سبيل الله، أنت بسعيك على الأرمل والمسكين أجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل، كل العقل، أن والله تكون لنا وقفات مع النفس، هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، أن يكون عندك رقيب داخلي، الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم الأيام كان يعس آخر الليل، يعني تفقد الرعية إلى أن تعب، فاستراح بجوار شجرة فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها، الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض، فالأم تقول له إن عمر نائم، يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه، فالبنت قالت له كلمة واحدة، فأين رب عمر؟ لو كان أمير المؤمنين نايم أو ما هو داري، إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين، ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت له البنت كلمة واحدة، فأين رب عمر؟ سكتت الأم.

لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر. ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أعني أني ما أعود للمعصية، يا ربي أعني أني ما أعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في أرحم ربنا ولا أطيب من ربنا ولا ألطف من ربنا ولا أعطف من ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب مننا، بس لا نكون إحنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا أن نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية، يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي، وما أجمل لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة، إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه، عن عيوبه، عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة. لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا، لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، كيف أنا دخل، مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي. أولادنا وبناتنا يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معاهم. هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم شو أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي، خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا، أقلها أن نلح على الله، يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء، الله قادر على أن يحبب في قلوبنا الطاعة، ويحبب فينا ما يقربنا إليه. فالله يرضى عني وعنكم، ويصلح حالي وحالكم، ويجعلنا وياكم من الموفقين، ويجعلنا ممن يعني حاسبوا أنفسهم بالوجه المرضي، فكان ثمر ذلك أن نكون إلى الله أحسن وأفضل وأقرب وأتقى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. أنقل لكم أحبتنا الكرام في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في استقبال اتصالات الزميل سلطان العنزي، وفي التنفيذ خالد بن محمد المالكي، وفي التقديم محدثكم السبيت بن إبراهيم السبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه، يقول: هل يجوز التصدق بالصلاة على رجل فاتته صلاة العصر ليحصل له أجر جماعة؟ وهل يجوز الصلاة مع المأموم الذي فاتته كم ركعة مع الإمام؟ الشق الثاني من السؤال، شيخ يقول: وهل يجوز الصلاة مع المأموم المسبوق، يعني الذي فاتته كم ركعة مع الإمام؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أما بالنسبة للتصدق على من فاتته الصلاة بالكلية فلا بأس به، وقد وردت السنة بهذا. ولما دخل المسجد رجل قد فاتته الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقوم يصلي مع هذا فيتصدق عليه؟ فهذا من حيث الأصل نقول لا بأس به، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. وأما المأموم المسبوق فلا داعي للدخول معه، هو الآن يقضي ما فاته فلا وجه للدخول معه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من جدة مشاري.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخنا عندي سؤال، اللي هو: هل يجوز انه تاخير وقت الصلاه اللي هي صلاه الظهر، والسبب انه الاداره عندنا في المدرسه والمعلمين يرفضون ان خروج الطلاب لاداء الصلاه الين الساعه 1:30 اللي هي نهايه الدوام الدراسي، فهل هذا يجوز تاخير الصلاه؟
2: تصلونها جماعه بعد ما يعني الساعه 1:30 تصلونها جماعه؟
3: الغالب ما يصلي في المدرسه، فهنا اشكال.
2: يصلون اين؟
3: منهم من يصلي في البيت، منهم من يصلي في المسجد، هذا إذا كان المسجد طبعا مفتوح.
2: نعم،
1: تفضل توجهك شيخ.
2: إذا كانوا سيؤخرون الصلاة إلى نهاية الحصة الدراسية الأخيرة ثم يصلون جماعة في المدرسة فلا بأس، والواحدة والنصف لا زال وقت الظهر باقيا، وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، يعني إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر، فوقت الظهر متسع. فإذا رأت إدارة المدرسة أن تكون صلاة الظهر بعد الفراغ من الحصة الأخيرة فلا بأس، لكن ينبغي أن تطلب من الطلاب أن يصلوا جماعة، أن يصلوا جماعة قبل أن ينصرفوا إلى بيوتهم. وإدارة المدرسة عليها مسؤولية في هذا، عليها مسؤولية التوجيه والإرشاد لهؤلاء الطلاب، أو أنه يجعل بعد الأذان وقت للصلاة حتى تضمن إدارة المدرسة أن جميع الطلاب يصلون، هذا هو الأحسن والأكمل. فالأكمل أنهم يتوقفون بعد الأذان ويصلون جماعة، ثم بعد ذلك تكون بعدها الحصص الأخيرة. لكن مع ذلك لو أرادت إدارة المدرسة أن تجعل الصلاة بعد الحصة الدراسية الأخيرة فلا بأس، لكن ينبغي أن يصلي جميع الطلاب في المدرسة، وألا ينصرف أحد من الطلاب إلا بعدما يصلون جماعة في المدرسة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. إحدى الأخوات أم مشاعل أو كأم مشاري تقول: نسأل الشيخ حفظه الله عن حكم لبس الأظافر والرموش في المناسبات فقط ولا تعيق الوضوء.
2: لا يجوز لبس الرموش الصناعية والأظافر الصناعية، لأن هذا يدخل في الوصل المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة. وهذا وإن كان قد ورد في وصل الشعر، إلا أنه لا فرق بين وصل شعر بشعر أو رموش برموش أو أظافر بأظافر، لأن العلة واحدة والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن الوصل بجميع أنواعه.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم معنا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سؤالي هو أنه أنا عندي أرض شريتها بفلوسي أنا وبناتي وأولادي، ولدي يعني عندي ثلاث بنات ولد، فأعطيت زوجي فلوسه جيب لنا أرض، فرح أشتراها وكتبها باسمه. أنا كنت خايفة أنه يعني ما عندي أي نية لهذه الأرض، غير أنه لما أموت، لأنه زوجي ما يصرف علينا يعني إلا الفتات، فما في أي شيء، فهذا يعني لهم لو متنا. عندي واحدة بنت فيهم توحد، وما عندي أهل يربوهم يعني، وأنا يتيمة الأبوين، فالأرض هذه كتبها باسمه، فما هو راضي رجالي هي، حتى لما طلقني مرتين ما رجعها، أو أطول طلقة أثبتها عند الإمام مو رسمي، ثاني طلقة يعني هو ينكر وما ينكر شوية. لما رفعت عليه قضية فسخ نكاح عشان أبغى أرضي أنا وعيالي، كما قال أنا أحلف أمام القاضي يمين إنه الأرض حقتي. ففكرت الآن إنه أنا الأرض هذه أبيعها وأشتري لعيالي كل شقة، كل واحد فيهم يستثمرها ويأخذ من إيجارها يعني لحد ما يصير في لهم دخل شيء بعد الله، يعني ما عندي أهل وكده، فهمت علي؟ فأنا الأرض الآن
2: يعني المبلغ الأرض من عندك واشتراها وجعل الأرض باسمه.
4: أي
2: طيب أنت لك لك أبناء ذكور وإناث؟ أبناء وبنات؟
4: واحد ولد وثلاث بنات.
2: أي نعم.
4: هو مو بس أنا يعني هو مو بس الأرض، هو حتى أنا اشتريت بيت ودخل معايا شراك وكتب البيت باسمه.
2: طيب هل تستطيعين تبيعين الأرض؟ هل تستطيعين بيع الأرض هي باسمه الآن؟ كيف تستطيعين بيعها؟
4: بالمحايلة بنحاول أنا وبناتي، بالمحايلة معاي إنه يبيعها، هو يوم يقول طيب يقوم لا. فأنا يعني الآن لو هذا، هل هي عليها زكاة سنين ديك كلها؟ أنا ما أعرف إيش الوضع.
2: نعم
1: تفضل شيخ.
2: أولا هذه الأرض لا زكاة فيها لأنها غير معدة للتجارة. ثانيا ما دامت أن الأرض لك وتريدين أن تنتفع بها وينتفع بها أولادك بعد وفاتك، فالذي ننصحك به أن تجعلي هذه الأرض وقفا تقولين أنتفع بها ما دمت حية، وتكون ينتفع بها أولادي من بعدي. فهذا أيضا من الخيارات التي يعني ننصحك بأن تتأملي فيها، لأن الوقف يحقق الغرض الذي تريدين. فإذا أردت أن تأخذي هذه الأرض وتبيعيها وتوزعيها بين أولادك أيضا الأمر يرجع إليك، لكن الأحسن أن تبقي يعني الأرض لك تنتفعين بها وأنت حية، وتكون من بعدك لأولادك، ويحقق هذا الغرض أن تجعلي هذه الأرض وقفا. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أبو غزل.
5: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية أخوان، شاكر لكم سعيكم ومساعدتكم في الناس بهذه النصائح، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك بارك فيك.
5: أنا عندي سؤالين طال عمرك.
1: تفضل.
5: السؤال الأول، الله يسعدك، أنا كان عندي كنت مبتعث برا، وكان عندي شخص يساعدني في أداء واجباتي ودروسي، فهذا الشخص صار في بيني وبينه اختلاف، أنا كنت يعني بمقابل، يعني كان يساعدني بمقابل، صار بيني وبينه اختلاف وما حاسبته في آخر فترة، ما أعطيته حسابه. فبعد كذا أنا اتخرجت الحمد لله وقطعت عنه تقريبا فترة طويلة، والآن يعني جالس أشوف إنه هل هذا الشيء حيكون علي أو لا، يعني أبغى أبرر ذمتي، فحاول إني أنا أوصل لهذا الرجل. هذا الرجل غير موجود، يعني ما في أي مجال أقدر أوصل له، والرجال غير مسلم. هذا السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني،
1: خليك معنا أبو غزل، تفضل يا شيخ.
2: لا بد أن تعطي هذا الرجل حقه إن أمكن الوصول إليه، فإن لم يمكن الوصول إليه فتحصي هذا المبلغ وتتصدق به عنه حتى وإن كان غير مسلم، لأن غير مسلم تنفعه الصدقة، وغير مسلم تنفعه الصدقة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم من حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، خرجه مسلم في صحيحه. قوله عليه الصلاة والسلام: يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، هذا يدل على أن الكافر يستفيد وينتفع من الصدقة في الدنيا، وعلى ذلك فيلزمك أن تتصدق بهذا المبلغ عنه وتبرى ذمتك بذلك إن شاء الله.
5: السؤال الثاني، طال عمرك، برضو في فترة ابتعاثي في الخارج كان في ثغرات في النظام للأسف، يعني أنا في ذيك الفترة كنت جاهل والله في الأحكام، فكنت أستغل هذه الثغرات لمصلحتي أنا شخصيا، يعني مثلا كنت أقدر أني أنا أطلع مثلا جوال وما أدفع قيمته مثلا، أو أني مثلا أطلع بطاقة بنك وأخذ منها مبلغ وما أسد هذا المبلغ كنت. في الوقت الحالي أنا ما أعرف كيف أكفر عن ذنبي هذا، كيف أنا أقدر أكفر عن هذا الذنب؟ يعني أنا ما أتذكر بالضبط كم كان المبلغ اللي أنا قد أخذته، أو أنه كم كان قيمة الجوال في هذه الفترة.
1: طيب تفضل.
2: عليك أولا توبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، إن هذا العمل لا يجوز، ثم إنه يشوه سمعة المسلمين. المسلم ينبغي أن يكون صادقا بعيدا عن الاحتيال وعن أخذ أموال الناس بغير حق، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، ويلزمك أن تتصدق بهذه المبالغ عن أصحابها، والله تعالى يعلم أصحابها، فتتصدق بهذه المبالغ عنهم، وأما كونك لا تعلم مقدارها تجتهد بما يغلب على ظنك وتحتاط وتتصدق بهذه المبالغ عن أصحابها حتى وإن كانوا غير مسلمين، كما ذكرنا أن غير المسلم ينتفع بالصدقة في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فلا تبرأ ذمتك إلا بهذا، أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، وثانيا بأن تجتهد في تقدير هذه المبالغ والصدقة بها عن أصحابها في وجوه البر.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وشكر لكم. معنا اتصال، معنا من خميس مشيط، ضيف الله.
6: نعم،
1: يا مرحبا، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
6: الله يحييك يا شيخ، أنا اسمي الضيف الله، ما أدري إيش حكم تسمية الضيف الله، الله يبارك فيك.
1: نعم، تفضل يا شيخ.
2: يعني حكم تسمية الضيف الله؟
6: أي نعم.
2: ما هو الإشكال عندك فيه؟
6: والله ما أدري، سمعت في تزكية وما أدري، ما أدري صحيح الكلام ذا ولا، أنت أدرى يا شيخ الله يبارك فيك.
2: أي يعني أنت متضايق من الاسم؟
6: لا لا، بس أستفسر بس عشان ما يلحقني فيه إثم.
2: اي نعم، لا بأس لا بأس، اذا قلت ضيف الله هو يعني استخدمت يعني الاضافة الى الله عز وجل، الاضافة الى الله سبحانه، فمن حيث الجواز يجوز هذا الاسم، لكن لو غيرت اسمك الى اسم احسن يكون افضل، لو جعلت اسمك عبد الله او عبد الرحمن يكون هذا افضل، لكن لو اردت ان تبقي اسمك فلا حرج.
1: وفقك الله يا ضيف الله، حفظكم الله. هذا أحد الإخوة شيخ يقول: السلام عليكم، الوالد اتفق مع عمال يعملون له، أكملوا نصف الشغل والآخر لا، ولم يسلمهم المبلغ، هل عليه شيء؟ مع العلم أنه لا يعرف لهم وسيلة للوصول إليهم.
2: لابد من أن يسلموا من الأجرة بمقدار ما عملوا، ولا تبرأ الذمة إلا بهذا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وأما كون الأخ السائل لا يعرفهم، هذا لا يعفيه، إذا كان لا يعرفهم فيتصدق بالأجر الذي له عنهم، يتصدق به عنهم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا. معنا من الرياض أبو محمد.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مساكم الله بالخير الشيخ سعد.
2: حياكم الله.
7: نحبك في الله يا شيخ سعد.
8: حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
9: أحسن الله عزاكم في والدكم، الله يغفر له ويرحمه.
8: الله يرحمكم والله خير، تقبل الله دعواتك.
9: شيخ سعد الله يطول عمرك، فضل في فضل أو حديث ثابت قراءة سورة السجدة وتبارك كل ليلة، فيه يعني في فضل في حديث ثابت عن الرسول طال عمرك.
1: الله يسلمك. الصلاة والسلام. نعم، عندك سؤال ثاني؟
9: سلامتك الله يحفظك. سلامت. شكرا.
1: الله يحفظك. تفضل شيخنا.
8: لا أعلم أنه قد ورد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، إنما ورد قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، هذا هو الذي قد ورد به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم. نعم،
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخونا ماجد وهزاع يقول: السلام عليكم، سؤالي أن زوجتي لديها ذهب تستخدمه وقت المناسبات، فهل عليه زكاة؟ وتأتي أيام تذهب لتبيعه لتشتري ذهب آخر، فهل عليه زكاة؟
8: لا زكاة في هذا الذهب ما دام معدا للاستعمال واللبس والزينة، وذلك لأن الأصل فيما كان معدا للقنية والاستعمال واللبس لا زكاة فيه، هذا في جميع الأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن الصحابة. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون زكاة الحلي عاريته، يريد أنه لا تجب فيه الزكاة وإنما يعار عند الحاجة، ولم يقل بوجوب الزكاة بالحلي المعد للاستعمال سوى فقهاء الحنفية، واعتمدوا على أحاديث لا تصح من جهة الصناعة الحديثية، كما قال الترمذي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: هذا الحلي لا زكاة فيه.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أخونا أحد الإخوة أخوي سامي يقول: سؤال لفضيلة الشيخ، ما حكم شراء سبيكة من الذهب وتم دفع ثمنها، ولكن هذه السبيكة لن تصل إلا بعد 3 أيام أو 4 لظروف الشحن وندرة الإنتاج، إذا كان هذا التصرف حرام فما حكم من اشترى فعليا وهو لا يعلم؟ ما توجيهكم حفظكم الله؟
8: عند شراء الذهب بأوراق نقدية لا بد من التقابض، لأن العلة واحدة، وعند اتحاد العلة لا بد من التقابض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وعلى ذلك عند شراء سبيكة ذهبية بريالات، يعني مبلغ نقدي، لا بد من التقابض. وما ذكره الأخ السائل فيه تأجيل، وهذا التأجيل يجعل هذه المعاملة غير جائزة، لكن المخرج سهل، وهو أن هذا الذي يعني طالب شراء هذه السبيكة يوكل من يقبض عنه، يوكل مثلا صاحب المحل أو يوكل شخصا عند صاحب المحل، المهم أنه يوكل من يقبض عنه هذه السبيكة، فالوكالة تحل الإشكال في هذا الموضوع. وهذا يعني معنى يغفل عنه بعض الناس، يقع في الأمر المحرم مع أن المخرج سهل، فلو أنه وكل من يقبض عنه هذا الذهب لارتفع الحرج وزال الإشكال الشرعي. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا ناصر.
10: حياك الله يا شيخ.
1: الله يحييك ويرضاك، تفضل.
10: الله يعافيك شيخ، بستفسر الله يعافيك عن موضوع حكم لبس ساعات الرولكس للرجال،
8: يعني من غير الذهب.
10: هم هي الآن يقولون أنها من غير الذهب، لكن يقولون أن نفس الماكينة مصنوعة من الذهب،
8: ماكينة من الداخل،
10: يقولون الماكينة من الداخل مصنوعة من الذهب، العقارب ممكن تكون فيها ذهب مطلي أبيض.
8: الذهب وكذلك الحرير لا يجوز لبسهما للرجال، وعلى ذلك فساعة الذهب لا يجوز للرجال لبسها، فإذا كانت هذه الساعة مصنوعة من ذهب أو أن فيها ذهب

كثير، فلا يجوز للرجال لبسها. أما إذا كانت نسبة الذهب يسيرة فهذه يتسامح فيها، إذا كانت نسبة الذهب يسيرة فالذهب اليسير على القول الراجح أنه يتسامح فيه

0: جاءه قال خبأت لك هذا يا أبا المسور، وكان في خلقه شدة. والشاهد من هذه القصة أن هذه الأقبية كانت مزررة بذهب، يعني فيها أزرار من ذهب. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن الذهب إذا كان يسيرا وتابعا أنه لا حرج فيه. فهذه الساعات إذا كان الذهب يسيرا، إذا كان الذهب فيها يسيرا كان يكون في طرف مثلا العقارب أو نحو ذلك، هذه لا يشدد فيها، الأمر واسع. أما إذا كان الذهب فيها كثيرا عرفا فلا تجوز، لأن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. أيضا أخونا خالد يقول في سؤاله: المذياع دائم عندي مفتوح، ويوجد في جانب بيتي مسجد وأسمع أذان المسجد، أحيانا أردد مع المسجد وأحيانا أردد مع المذياع، ما هو الأفضل في مثل هذه الحالة؟
0: المتابعة تكون للمؤذن، المؤذن الذي يؤذن بالقرب من بيتك. وأما بالنسبة للأذان الذي يكون في الإذاعة، فإذا كان منقولا على الهواء مباشرة ولم تصلي الصلاة بعد، كان تكون في الرياض ومثلا ينقل الأذان من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض على هواء مباشرة، فهنا تتابع المؤذن لأن الأذان منقول مباشرة وأنت لم تصلي الصلاة بعد. أما إذا كان الأذان مسجلا فلا يتابع، لأنه حكاية صوت، ولذلك أحيانا يؤتى بصوت ميت، أحيانا يؤتى بصوت مؤذن يعني ميت. وقد ذكر الفقهاء السابقون أن الببغاء إذا علم الأذان فإنه لا يتابع. وهكذا أيضا الأذان الذي يكون عبر المسجل لا يتابع لأنه حكاية صوت. وهكذا الأذان المنقول على الهواء مباشرة إذا كنت قد صليت الصلاة، فقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لا تشرع المتابعة المؤذن في مثل هذه الحال. وكان تكون مثلا في مدينة الرياض وقد صليت صلاة العشاء ثم تفتح المذياع وتجد أن الأذان منقولا على الهواء مباشرة من مكة المكرمة، فهنا لا تشرع متابعة المؤذن. إذا تشرع متابعة المؤذن في الإذاعة بشرطين: الشرط الأول أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة فلا يكون مسجلا، والشرط الثاني ألا تكون قد صليت تلك الصلاة، فإن كنت قد صليت تلك الصلاة ثم بعد ذلك سمعت المؤذن أو سمعت صوت الأذان منقول على الهواء مباشرة فلا تشرع متابعته.
1: يعني اللي في الرياض شيخنا إذا سمع أذان مكة وقد صلى ما يشرع له متابعته؟
0: ما يشرع على القول الراجح. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. معنا عبد اللطيف.
2: حياك الله شيخ، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال واحد فقط. عندنا الوالد الله يرحمه توفي قريب، آمين، وكان عنده ذهب جنيهات حبوب لأخواتي، وبعدين كلمناهم أنه سعر اليوم طلع مثلا 3500 الحبة الواحدة، ما حسب مثلا اللي عندها تنتين صار لها 7000 ريال، بنعطيهم مبالغ مالية بس فيما بعد مش الحين يعني، فهم موافقين الحكم في هذا؟
0: طيب والغرض من هذا يعني لماذا تعطونهم الذهب نفسه؟
2: عشان نبغى نسوي للوالد الله يرحمه، احنا من اليمن، مسجد او حاجة صدقة جارية كذا.
0: اذا حصل التراضي، اذا حصل التراضي من الورثة على ذلك فلا بأس، لان هذا اصبح ملكا للورثة، هذا الذي قد كان لمورثكم قد اصبح الان ملكا للورثة، فعلى أي طريقة اتفقوا وتراضوا على القسمة جاز ذلك. لكن لا بد أن يكون ذلك بطيبة من أنفسهم، فلا يكون ذلك بدافع الحياء أو الخجل، وإنما يكون بطيبة من أنفسهم. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة، أبو راشد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤالين أنا.
1: تفضل. الأول،
3: الأول متى يخرج وقت صلاة العصر، للضرورة ولا غير الضرورة؟
1: متى يخرج وقت العصر؟ ها؟
3: أي متى يخرج وقت العصر، للضرورة ولا غير الضرورة؟
1: تفضل.
0: وقت ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري عند اصفرار الشمس، والوقت الضروري عند غروب الشمس. نعم.
3: طيب اللي صلى في

0: السؤال الثاني، لصلاة في وقت الضرورة تعتبر أذان ولا قضاء؟
1: إذا صلى في وقت الضرورة لعذر فتعتبر أداء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أما إذا كان لغير عذر فإنه يأثم بذلك. نعم.
2: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
1: وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

يلوح بهاؤها بصدق الإيمان طمعا في عفو الله في مغفرته سبحانه وتعالى.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده سبحانه بفضله تتنزل البركات وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين يقينا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالًا وأفعالًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذائدين عن الإسلام كماتًا أبطالًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالتقوى أقوى ظهير وأوفى معين وخير عتاد وأكرم زاد للمعاش والمعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. رأيت المجد في التقوى جليا، وفيها العز في دار النشور، فنعم الزاد تقوى الله زادا، ونعم الذخر في اليوم العسير. معاشر المؤمنين، إن في تتابع الفصول والمواسم لمدكرا، وفي تعاقب الأيام والليالي لمعتبرا، ولا تزال أمتنا الإسلامية تتفيأ ظلال هذا العام الجديد وفاتحة شهور العام، شهر الله المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والسنة صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نصر الله فيه نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ويوماً قبله أو يوماً بعده، وهو اليوم الحادي عشر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معاشر المسلمين، وشهر الله المحرم يذكرنا بحدث الهجرة الميمون، حيث نصر الله عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بلسان الواثق بنصر ربه، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر! إنه اليقين بنصر رب العالمين. ولهذا كان من أهمية هذا الحدث العظيم أن أجمع المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه على التأريخ به، اعتزازًا بالهوية الدينية والتأريخية، مما ينبغي اقتفاء أثره والاعتزاز به. فنحن أمةٌ لها تأريخٌ وأمجادٌ وحضارةٌ ورسالة على مر الأيام وتعاقب الأعوام. فانهلوا أيها المؤمنون من هذا النمير الرقراق دروس الإباء والهمم، وبطولات التحدي صوب القمم، ليدرك العالم أجمع عزم المسلمين الوقاد،
كيف يترجم في الواقع ويصاغ، ورحيق الأمجاد في الأفواه كيف يساغ. إخوة الإسلام، إن هذا الدين القويم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى، وبه تميز المؤمنون عن غيرهم من أهل الملل الذين يشتركون معهم في نعمة الوجود والعقل والرزق وغيرها، إلا أن المسلم ينفرد بنعمة الإسلام، بنعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل الإسلام ساحة معشر تبدل فيه عسرهم أبداً يسرا، هو الأمن والإيمان والنعمة التي بها تسعد الأجيال في شأنها طرا. فمن لم يحي بها في هذه الحياة فهو الميت حقا. قال الحق تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أمة الإسلام، أمة الإسلام، ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن، وهذه سنة الله في خلقه وعباده. فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات، ليتحقق لنا النصر والعز والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل عامنا هذا خيرًا من ماضينا، ومستقبلنا خيرًا من حاضرنا، وحقِّق فيه العز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، ووحِّد صفوفهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُّ يا عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا.

الحمد لله حمداً لم يزل عبقاً فواحاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أشرق نورها وضاحاً، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخلص الدين لله دعوةً وإصلاحاً، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى تزكو أحوالكم وفي معارج القبول ترقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أمة الإسلام، وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية، عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والاستغفار والجد والهمة والعزيمة والأمل والتفاؤل والاستبشار، فبداية العام طموح وإلهام وأثر مستدام. واشكروا نعمة الله عليكم، وخذوا بأسباب الوقاية من النار، وحققوا التوحيد والإخلاص لله، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل الله علينا أن جعل الله بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بحمده ومنته موئل العقيدة والتوحيد، ومأرز الإيمان والسنة، ومنبع الاعتدال والوسطية، ورائدة الأمن والسلام والخير المستدام. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى الهادي الأمين، أسوة المؤمنين، المرسل بالشرع المبين كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى في الكتاب المستبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، وخلفائه الراشدين ذوي الشرف الجليِّ والقدر العليِّ، أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعليٍّ، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنِّك وجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين

0: الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم اجعلهم نصرةً للإسلام والمسلمين. اللهم وفِّق يا ربي جميع ولاة المسلمين. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا والمُرابِطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألِّف بين قلوبهم، واهدِهم سُبُل السلام. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقصِ عنه من حاد عن دينك واستقصى، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله

جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في دقائق.
1: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنوز الحرمين.
2: في مكة المكرمة حيث تتجه قلوب المسلمين من كل بقاع الأرض، لا تقتصر العناية على المسجد الحرام نفسه، بل تمتد لتشمل كل ما يحيط به من طرق وأنفاق وشبكات خدمات وبنية تحتية تشكل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. فالحرم المكي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهذا التدفق الهائل يتطلب منظومة تشغيلية وهندسية متطورة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتوفير بيئة آمنة.

آمنة ومهيئة لأداء الشعائر. من هنا برز مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة، خصوصاً بالمناطق القريبة من المسجد الحرام، باعتباره واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير شبكة الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية بما يتناسب مع المكانة الدينية لمكة ومع حجم الحركة البشرية التي تشهدها على مدار العام. هذا المشروع لا يظهر في صورة مبنى أو معلم معماري بارز، لكنه يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه حركة المدينة وتنظيمها. تشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والأنفاق والممرات التي تسهل وصول المصلين إلى المسجد الحرام، وتنظم حركة المنشآت والمركبات في المناطق المحيطة به. فقد صممت هذه الطرق وفق معايير حديثة تراعي كثافة الحركة في مواسم الحج والعمرة، بحيث تصبح عملية الوصول إلى الحرم أكثر سلاسة وتنظيما، ويستطيع الزوار الانتقال بين المناطق المختلفة دون ازدحام أو تعقيد. كما يشمل المشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم المنطقة المركزية حول الحرم، وهي شبكات ذات أهمية كبيرة نظراً للكثافة البشرية العالية في هذه المنطقة. فوجود ملايين الأشخاص في مساحة محدودة يتطلب منظومة متقدمة لإدارة المياه والتصريف تضمن النظافة والصحة العامة واستمرارية الخدمة دون انقطاع. لذلك تم تحديث هذه الشبكات وتوسعتها لتستوعب الأحمال الكبيرة التي تتضاعف في المواسم. ومن الجوانب المهمة في مشروع تحسين البنية التحتية كذلك تطوير شبكة الكهرباء والاتصالات التي تغذي الحرم والمناطق المحيطة به. فالمسجد الحرام يعتمد على منظومة ضخمة من الأنظمة الكهربائية التي تشمل الإضاءة والتكييف وأنظمة الصوت والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة الرقمية الحديثة. كل هذه الخدمات تحتاج إلى شبكة كهربائية قوية ومستقرة قادرة على العمل بكفاءة طوال الوقت. ولا يقتصر المشروع على تطوير الشبكات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضا تحسين البيئة العمرانية المحيطة بالحرم من خلال إعادة تنظيم الممرات والساحات والمناطق المفتوحة التي يستخدمها المصلون والزوار. هذه الممرات تم تصميمها بحيث تسهل حركة الحشود وتساعد على توزيع الزائرين بشكل متوازن، الأمر الذي يخفف من الضغط على مداخل المسجد الحرام ويجعل عملية الدخول والخروج أكثر انسيابية. كما يشمل المشروع تطوير الأنفاق التي تربط بين الأحياء القريبة من المسجد الحرام والمناطق المركزية، حيث تسهم هذه الأنفاق في تقليل الازدحام المروري وتوفير طرق بديلة تساعد على انسيابية الحركة خلال المواسم الكبرى. وقد أصبحت هذه الأنفاق جزءاً أساسياً من شبكة النقل في مكة المكرمة، حيث تتيح الوصول السريع إلى المنطقة المركزية وتخفف من الضغط على الطرق السطحية. ومن العناصر المهمة في هذا المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وهي مسألة حيوية في مدينة تقع بين الجبال مثل مكة المكرمة. فقد تم إنشاء قنوات وأنظمة حديثة لتصريف المياه بما يضمن حماية المنطقة المركزية من تجمعات المياه ويحافظ على سلامة الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام. كما أولت الجهات المسؤولة اهتماما كبيرا بالبنية التحتية الرقمية، حيث تم تعزيز شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة المحيطة بالحرم، الأمر الذي يسهم في دعم الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والتوجيه التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل المدينة. إن مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة يمثل مثالاً واضحاً على كيف يمكن للتخطيط الهندسي المتقدم أن يخدم رسالة دينية عظيمة. فكل طريق تم تطويره، وكل شبكة تم تحديثها، وكل ممر تم تنظيمه إنما يهدف في النهاية إلى هدف واحد، تسهيل رحلة العبادة على ملايين المسلمين الذين يقصدون هذا المكان المبارك. وفي النهاية تبقى هذه المشاريع جزءا من رؤية أوسع تهدف

0: وإلى جعل مكة المكرمة مدينة قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية المكان وتوفير أعلى مستويات الخدمة والأمان لضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عطاء الذي نسلط فيه الضوء على إحدى الجهات الرائدة في دعم وتطوير القطاع غير الربحي، وهي مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية، حيث تأتي هذه المؤسسة إيمانا بأهمية المعرفة بوصفها موردا استراتيجيا يسهم في رفع كفاءة المنظمات غير الربحية وتعزيز أثرها التنموي من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الممارسات المتميزة التي تساعد هذه المنظمات على تحقيق أهدافها ورسالتها المجتمعية بكفاءة واستدامة. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور سامي ابن سفر الشهراني، المشرف العام على مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يحييكم، أهلا وسهلا وسعيد تواجد معكم هذا اليوم.
1: سعداء بوجودك ونشكرك على قبولك دعوة البرنامج. بداية خلنا نتحدث يعني بشكل موسع عن تاريخ ونشأة مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية.
2: الله يحييكم، وفرصة سعيدة وشاكر لكم إتاحة الفرصة للتعريف بمؤسستنا، مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية، وكذلك أيضا لإلقاء الضوء حول مفهوم إدارة المعرفة. قبل الحديث عن المؤسسة، من المهم حقيقة أن نتعرف عن المجال الذي تعمل فيه المؤسسة، وهو مجال إدارة المعرفة. فعندما نتأمل في المنظمات الناجحة نجد أن ما يميزها ليس حجم الموارد فقط يعني، وإنما قدرتها على الاستفادة من خبراتها وتجاربها المتراكمة وتحويل ما تتعلم إلى قرارات أفضل وأداء أكثر كفاءة وأثر أكبر. ومن هنا ظهر مفهوم إدارة المعرفة بوصفه منهجية تساعد المؤسسات والمنظمات والكيانات والشركات على اكتشاف المعرفة التي تمتلكها وتوثيق الخبرات والتجارب والدروس المستفادة، ثم إتاحتها للعاملين وتوظيفها في تطوير الأعمال واتخاذ القرار وصناعة الابتكار. ولذلك أصبحت إدارة المعرفة اليوم من الممارسات المؤسسية المعتمدة في كبرى الشركات والجهات الحكومية والمنظمات التنموية حول العالم، لأنها حقيقة ترتبط بشكل مباشر بالإنتاجية، وكذلك أيضا ترتبط بالابتكار وكفاءة الاستخدام للموارد. فعلى سبيل

0: مثال، هناك دراسة لمعهد ماكنزي العالمي أظهرت أن تحسين تدفق المعرفة والتعاون داخل المؤسسات يمكن أن يرفع إنتاجية العاملين في المجال في الأعمال المعرفية داخل المنظمات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وهذا يعني يعتبر أثر كبير في عالم المؤسسات. كما أظهرت الدراسة كذلك نفسها أن الموظفين يقضون قرابة 20% من الوقت من وقت العمل، أي ما يعادل يوم كامل في الأسبوع، في البحث عن المعلومات أو الأشخاص الذين يمتلكونها بدلا من توظيف هذا الوقت في الإنجاز والإنتاج. وفي الجانب آخر، تشير أبحاث وممارسات المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة ABQC، وهي يعتبر أحد أبرز المراجع العالمية في هذا المجال، إلى أن المنظمات التي تطبق إدارة المعرفة بصورة ناضجة تحقق تسارعا في حل المشكلات وتقليصا لإعادة العمل وتحسينا في جودة القرارات، كما تسهم إدارة المعرفة في دعم الابتكار من خلال إعادة استخدام الخبرات وتبادل المعارف بين الفرق والأقسام المختلفة. وقد وثقت المنظمة ABQC آلات تمكنت فيها بعض المؤسسات من تقليص زمن معالجة المشكلات بنسبة وصلت إلى 95% نتيجة سهولة الوصول للمعرفة والخبرات المطلوبة. وعندما ننظر إلى القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد انطلاقة الرؤية المباركة من 2017 إلى هذا اليوم، سنجد أن يعني يتضاعف أهمية هذا المجال، لأن هذا القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على الخبرات المتراكمة والتجارب الميدانية والعلاقات الإنسانية. وعندما لا يتم توثيق هذه الخبرات أو نقلها، تضطر بعض الجهات إلى إعادة اكتشاف ما تعلمته جهات أخرى، فتهدر أوقات وجهود وموارد كان يمكن استثمارها في خدمة المستفيدين وتعظيم الأثر. من هذه المقدمة اليسيرة، واعتذر عن الإطالة فيها قليلا، ظهر الاحتياج إلى نشأة مؤسسة متخصصة في إدارة المعرفة في تنمية المنظمات غير الربحية، لتكون جهة متخصصة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي من بناء المعرفة المؤسسية والمحافظة عليها وتطويرها وتحويل الخبرات والتجارب المتراكمة إلى أصول معرفية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة ودعم الابتكار وتحسين جودة القرار. ولهذا فإننا لا نتعامل مع المعرفة بوصفها معلومات محفوظة فقط أو وثائق وأنظمة، بل بوصفها مورد استراتيجي يمكن أن يضاعف أثر المنظمة ويعزز قدرتها على تحقيق رسالتها التنموية وخدمة المجتمع.
1: نعم، جميل هذا، يعني هذه التوطئة وهذه البداية وهذا التوضيح الشافي الكافي. خليني بس أذهب معك إلى أيضا رؤية المؤسسة والأهداف المرجوة من يعني وجودها ككيان.
0: جميل. تتمثل رؤية المؤسسة حقيقة في بناء قطاع غير ربحي قادر على توظيف المعرفة في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية، لأن المعرفة اليوم كما لا يخفى عليك ولا على المستمعين الكرام، لم تعد مجرد معلومات محفوظة، بل أصبحت مورد كما ذكرنا سابقا استراتيجي يسهم في تحسين الأداء وتعظيم الأثر. أما الرسالة التي تسعى المؤسسة إلى يعني نشرها والقيام بها، فتتمثل في قيادة التحول المعرفي في القطاع غير الربحي من خلال تمكين الجهات من بناء معرفة موثوقة وتوطينها واستثمارها في أعمالها وقراراتها. ولتحقيق هذا الأمر، تعمل المؤسسة على نشر الوعي بإدارة المعرفة، بناء الكفاءات البشرية المتخصصة، ورفع النضج المعرفي للمنظمات، وتطوير الأدوات والمنتجات المعرفية، وكذلك المساهمة في بناء مرجعية معرفية تخدم القطاع غير الربحي للمملكة العربية السعودية.
1: نعم، خليني أروح معك أيضا دكتور أهم البرامج والمبادرات التي قامت بها مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية حتى الآن.
0: جميل. المؤسسة حرصت حقيقة أن تكون برامجها مرتبطة بالتطبيق العملي، ولذلك عملنا عبر ثلاث مسارات متكاملة تشمل الوعي والتأهيل والتكوين المؤسسي. ففي جانب بناء القدرات، المؤسسة حقيقة أطلقت مجموعة برامج من ضمنها برنامج سفراء المعرفة، والذي يعد من أبرز برامجها وأسهم في تأهيل ممارسي المتخصصين في إدارة المعرفة في أكثر من منطقة من مناطق المملكة. كما أطلقت المؤسسة برنامج لخبراء المعرفة، وهي حقيقة باعتمادات كندية في مجال قيادة جهود يعني التدقيق المؤسسي في مجال إدارة المعرفة والآيزو وبناء الكفاءات المهنية في هذا المجال. أما على المستوى التطبيقي المؤسسي، فيعني عملت المؤسسة بشراكة مع عدد من المؤسسات والكيانات غير ربحية بتأسيس عدد من المكاتب لإدارة المعرفة داخل هذه الجهات وتطوير حقائب تدريبية وأدلة تطبيقية متخصصة، إلى بالإضافة إلى دعم مجتمعات الممارسة المهنية تسهم في تبادل الخبرات بين المنظمات التخصصية. ومثلا خلال عام 25 فقط وصلت البرامج المؤسسة إلى أكثر من 752 مستفيد، وتم تنفيذ أكثر من 50 نشاط معرفي مباشر وغير مباشر، وتأهيل 62 سفير للمعرفة يمثلون تقريبا 44 منظمة غير ربحية.
1: جميل جميل، رائع، ممتاز جدا، يعني هذا التنوع وهذه أيضا المسارات التي تخدمون فيها المجتمع بشكل عام، والمجتمع أيضا في قطاع القطاع الثالث بشكل خاص. دعنا نذهب يا دكتور إلى أعمال المؤسسة التي ترتكز على عدد من المسارات الاستراتيجية، ودي تعطينا يعني إضاءة على هذه المسارات.
0: أحسنت. حقيقة أن أعمال المؤسسة في هذه المرحلة ترتكز على عدد المسارات الاستراتيجية، ويتمثل حقيقة أولويات عمل. في مقدمة هذه المسارات يعني يأتي نشر الوعي المؤسسي بإدارة المعرفة باعتبار مفهوم حديث، وتطبيقاتها تعتبر تطبيقات يعني حديثة، ولأن نعتقد أن أي تحول معرفي يبدأ من بناء القناعة والفهم الصحيح للمفهوم حتى يتم بعد ذلك ممارسته والتفاعل معها. كما تركز المؤسسة في الأمر الثاني كقضية أخرى على بناء الكفاءات البشرية المتخصصة في إدارة المعرفة ورفع مستوى النضج المعرفي داخل المنظمات غير الربحية، وتطوير المرجعية المعرفية للقطاع من خلال أدلة وأدوات ونماذج ومحتوى متخصص. إضافة إلى ذلك تعمل المؤسسة على تعزيز الاستدامة الاستراتيجية للمؤسسة بما يضمن استمرار دورها في خدمة القطاع غير الربحي وتعظيم أثره في هذا المجال. هذه هي تقريبا المسارات اللي أركز عليها في الفترة الحالية.
1: نعم، لكن تعتقد يا دكتور أنها كافية لمثل هذا يعني هذا النطاق وهذا القطاع الذي يعني يفتقده المجتمع بشكل كبير وهو نشر المعرفة؟
0: لا شك أن يعني جهود إدارة المعرفة والبيانات وتوثيقها واستثمارها جهد كبير حقيقة. إيه؟ تحتاج إلى منظومة متكاملة.
1: صحيح.
0: دور المؤسسة اليوم هو محاولة يعني قيادة هذه الجهود والمساهمة في رفع الوعي والممارسة في هذا الجانب، وإلا المطلوب أكبر وأكثر والتطلع كبير، ونتمنى إن شاء الله أن نصل إلى ما يستحق من هذا الوطن الغالي من خلال هذا القطاع المبارك.
1: أحسنت. قبل ما نروح أيضا نستمر في الحديث يعني عن هذه الجمعية وأيضا أبرز المناسبات التي تشارك فيها، أرجع لنقطة أساسية أنت قلتها دكتور، أنت تتحدث عن أحيانا يكون البحث عن المعلومة 20% من الوقت الذي يقضي العاملون، تمام؟ ولكن ألا تعتقد أنه هذه 20% تعتبر من العمل ومن الجهد ومن أيضا يعني البحث عن المعرفة الجديدة والمعلومة الجديدة، أم تقصد أنه أشياء أساسية وثابتة المفترض أنها تكون كأساسات موجودة لدى هذه المؤسسات وهذه المنظمات؟
0: أنت هذا سؤال مهم، وحتى نجلل اللبس في هذه النقطة تحديدا، عندما نقول البحث في معرفة جديدة ومعلومة جديدة لا تملكها المنظمة فهذا لا شك يعتبر جزء من يعني أبجديات العمل، وهو جزء لا يتجزأ من دور أي موظف أن يبحث ويوسع نطاق البحث ويبتكر لصالح تحقيق مستهدفات منظمته. لكن عندما نتكلم عن بيانات ومعارف موجودة يعني أحيانا لسنوات وعقود في نفس المنظمة أو الفترة طويلة، وأبحث وأبذل جهد كبير للوصول إلى معلومة أو معرفة موجودة، فهذا هو الهدر الذي نتكلم عنه والذي تأتي إدارة المعرفة لمساعدة في تقليل نسبة هذا الهدر هذا الجانب.
1: نعم، رائع دكتور. خلنا نذهب الآن مباشرة إلى أبرز المناسبات والمشاركات لمؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية.
0: جميل. حقيقة حرصت المؤسسة خلال الفترة الماضية على الحضور الفاعل في وإقامة مبادرات وملتقيات مهنية مرتبطة بهذا المفهوم تحديدا، ومفهوم إدارة المعرفة في القطاع غير الربحي، كما يعني أسهمت في تنفيذ عدد محاضرات وورش العمل والبرامج المتخصصة التي أسهمت في رفع الوعي في هذا الجانب. من أبرز ذلك حقيقة يعني ملتقيات كنا نسميها الذاكرة المؤسسية في القطاع غير الربحي، ونفذت حقيقة في أكثر منطقة، نفذت منطقة القصيم وكذلك أيضا في منطقة جازان، ونفذت أيضا نسخة منها في منطقة الباحة، ونحن إن شاء الله عز وجل نعمل على توسيع مثل هذه الملتقيات التي نستهدف مشاركة قيادات المنظمات، أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين، لنلفت انتباه القيادات في المنظمات غير الربحية إلى أهمية المفهوم ودورهم ومسؤولياتهم في الحفاظ وتنمية هذا الأصل، وهو أصل مهم جدا لا يقل عن الأصل المادي، هو أصل معرفي لا يقل أهمية عن الأصل الأصول المادية في المنظمات. دورنا فيها في كيف نرشفها، كيف نحفظها، كيف نستثمرها، كيف يعني نوثقها، كيف نشاركها مع الآخرين. والحمد لله شارك في هذه الملتقيات ما يزيد تقريبا على 150 من قيادات القطاع في هذه المناطق الثلاث.
1: ما شاء الله تبارك الله. دكتور اسمح لي بس بسألك يعني عن الجمعية ذاتها، هل لها شبيه يعني بجمعيات أخرى أو مؤسسات أخرى أم هي متفردة في هذا المجال؟ ودي تعطينا إضاءة، بلا شك أنه تمتلك الخبرة والمعرفة في نوعية مثل هذه المؤسسات والجمعيات.
0: الحمد لله مفهوم إدارة المعرفة، طبعا نحن مؤسسة أهلية غير ربحية ولست جمعية، إنما هي مؤسسة أهلية غير ربحية وهي متخصصة في مجال إدارة المعرفة. بحسب معلوماتنا أن يعني كمؤسسة أهلية غير ربحية قد نكون يعني جهة متفردة في هذا الجانب، وإن كان المفهوم حقيقة مخدوم بمنظومة متكاملة في جامعات وأقسام في جامعة عبد العزيز، في برامج متخصصة في الدكتوراه والماجستير في هذا المجال، وكذلك أيضا كثير من الشركات الربحية وغير الربحية والاستشارية مهتمة بهذا المجال، لكن مؤسسة متخصصة فقط بهذا المفهوم في تطوير أدواته وأدلته. حرصنا حقيقة أن نكون عندنا شيء من التفرد في هذا المجال حتى نغطي ما يمكن تغطيته من هذا المفهوم الهام والكبير.
1: بلا شك أنه أمر يعني مهم للغاية، وهو أيضا احتياج أصبح ملح وضرورة يعني أساسية في العمل بشكل عام. لكن دكتور إذا رجعنا للوراء، بلا شك أنه البداية بالفكرة كان فيها صعوبة بالغة، كيف تمت بلورة هذه الفكرة إلى أرض الواقع وترجمتها إلى عمل حقيقي أفضى إلى مؤسسة بهذه القيمة؟
0: حقيقة أن يعني عادة المبادرات النوعية والاستراتيجية تبدأ من شعور بحاجة، وهذا الأمر الذي دعا إلى تأسيس هذه المؤسسة، وهو الشعور بالحاجة إلى توثيق المعارف في القطاع. القطاع ما شاء الله تبارك الله يشهد حقيقة نهضة ونمو كبير جداً. في عام 2018 ممكن كنا نتكلم فقط عن 800 منظمة، اليوم نتكلم عن 7500 منظمة. هذا التوسع الكمي سواء والنوعي في القطاع، فأصبح عندنا قطاعات تخصصية متنوعة، كل ذلك حقيقة يعني يلقي بظلال من الفرص والتحديات التي يفترض للمهتمين بقضايا المعرفة وإدارتها والبيانات التفكير بتأمل كيف يمكن أن يساهموا في موضوع يعني خدمة القطاع وتأمين ما يحتاجه القطاع من معارف ويوثقها ويساعد القطاع على هذا الجانب. فهذا النمو والتنامي في في في القطاع وما يفرضه من تحديات وفرص، جاءت هذه الفكرة في تأسيس هذه المبادرة بجهود من قيادات في القطاع الذين يهتمون بهذا الجانب، ونشأت فكرة المؤسسة، والحمد لله هي الآن تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي كمشرف أو مرجعية فنية في هذا المجال.
1: دكتور سامي، يعني الفرص قد تكون واضحة وكبيرة ومتجددة، ولكن أيضا التحديات قد لا تكون واضحة لمن يشاهد هذا العمل من بعيد. تعطينا يعني إضاءة على أبرز التحديات التي تواجهكم، وهل قناعة المجتمع بشكل عام أن هذا الأمر أصبح احتياج هو أحد التحديات أم لا؟
0: لا شك أن المفاهيم يعني الحديثة والجديدة يعني مثل إدارة المعرفة والجودة والتميز وقياس الأثر وغيرها من المفاهيم التي تعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي والكيانات على مستوى العالم كمفاهيم متطورة، لا شك أن نقلها وتبنيها وتفعيلها تحتاج حقيقة إلى جهد وإلى وقت للتعريف والتثقيف وبناء الوعي فيها. ما نشعر به نحن أن وإن كان المصطلح جديد لكن الممارسات قديمة موجودة في القطاع. كثير من الدراسات حتى في الماجستير والدكتوراه التي بحثت هذا الجانب وجدت في خلاصاتها بأن ممارسات إدارة المعرفة موجودة ولله الحمد والمنة، سواء في أرشفة البيانات أو في الدروس المستفادة أو في أفضل الممارسات، الجميع يمارسها لكن أحيانا لا يؤطرها تحت إطار صح بمسمى إدارة المعرفة. فدورنا الآن هو كيف يعني نجمع الشتات تحت مظلة أصلا ممارسة موجودة فيها، وهذا بالأمانة بسط أو سهل علينا المهمة، ولله الحمد المنة إذا تحدثنا عن في كثير من الملتقيات حول المعرفة وإدارتها وتطبيقاتها نجد قبول وتقبل والحمد لله استجابة عالية وشعور حقيقة بالحاجة فيها، ونأمل إن شاء الله يعني أن نصل إلى مستويات أعلى في الوعي والممارسة قريبا بإذن الله.
1: لكن المجتمع بشكل عام يتقبل هذه الفكرة ولديه يعني الحافز يعني لدخولها في مجالات العملية وكذلك أيضا لا المعرفية.
0: لا شك، لأن حاجة فطرية أساسية أن الإنسان يعني كما قيل سابقا الإنسان يعني قيمة المرء بما يحسن، فكذلك المنظمات قيمتها فيما تحسن، وأعظم ما تحسن أي منظمة المعرفة في مجال تخصصها وحفظها لخبراتها المتراكمة.
1: دكتور، أنت عرجت قبل قليل على الأقسام الموجودة في الجامعات وأنها يعني تحيط بهذا الأمر لكن ليس بالشكل الكافي. دعنا نتساءل أيضا عن التعليم بشكل عام، يعني المؤسسات التعليمية الابتدائية والمتوسطة وكذلك أيضا الثانوية، هل تفتقر لهذه الفكرة وهذه أيضا هم يعني يذهبون إلى مقاعد الدراسة ليتلقوا هذه المعرفة، ولكن هنالك فلسفة معينة كيف أنت تتلقى هذه المعرفة وكيف تأخذ ما تستفيد منه وتترك ما لا تستفيد منه؟ هل نحتاج إلى تأطير وتأسيس لهذا الأمر في مقاعد الدراسة أم لا؟
0: أحسنت بارك الله فيك. يعني هو يعني العملية التعليمية إذا نظرنا لها يعني بشكل تفصيلي سنجد أن ما تقوم به أي مدرسة أو أي كان تعليمي أو جامعة هي تقوم بإدارة المعرفة بصورة أو أخرى، سواء كانت هذه المعرفة بالبيانات الطلاب واستثمار خصماتهم وخصائصهم لأجل استثمارها في المستقبل، أو كانت متعلقة بالقضايا التخصصية وتدريس المواد والمقررات وما إلى ذلك. وإذا دخلنا في العمق أكثر، المادة الدراسية كيف تقدم، كيف تدار المعرفة داخل المادة الدراسية، لا شك أنها تعتبر قضية من قضايا التي ولله الحمد المنة المملكة تعتبر في هذا الجانب يعني الأرقام والإحصائيات التي تحققها المملكة على المحافل الدولية تعكس حقيقة العناية بهذا الجانب والمستوى الذي يعني يعتبر إن شاء الله يعني مميز في هذا البعد وتوظيفه داخل أروقة المؤسسات التعليمية في المملكة.
1: كان كثير دكتور من رواد الانترنت يعني الكبار والعظام في المجتمع العربي يشتكون دائما من افتقار هذا الفضاء وهذا العالم من المحتوى العربي المؤثر والذي يزاحم المحتويات الأخرى سواء كانت يعني الأوروبية وحتى يمكن الغربية وغيرها حتى الشرق آسيوية. الحديث عن المحتوى العربي وارتباطه بالمعرفة لدى المجتمع بشكل عام، كيف نستطيع تطوير هذا الأمر وضخ المزيد من المعرفة في هذا الفضاء؟
0: يعني هذا حقيقة سؤال كبير ويحتاج إلى يمكن حلقات أو ليس حلقة واحدة للحديث عنها، لكن أعتقد حقيقة أن ما يؤثر على أي محتوى في أي حضارة كانت هي وعاء كل حضارة وهي اللغة. اليوم نتكلم عن اللغة الإنجليزية كلغة عالمية حاضرة في المحافل وفي التخصصات، وتعتبر اللغة رئيسية يتحدث بها أمم، وتعتبر يعني أصبحت ملتقى لكثير من الحضارات للتفاهم اللغة الإنجليزية. لا شك أن هذا أثر المحتوى المعرفي اللي يقدم بهذا الجانب. المحتوى العربي حقيقة يعني لديه الإمكانية الواسعة وفي هذا الجانب باعتبار أنها لغة القرآن، وهي اللغة التي يعني يقرأها كل يعني مسلم على وجه الأرض، وبالتالي قيادة الجهود في هذا الجانب من خلال الجامعات ومراكز الثقافية والفكرية استثمار مثل هذا البعد اللغة العربية وتوظيفها لتعظيم المشاركة المعرفية والمحتوى المعرفي، لا شك أن هذه أحد في وجهة نظر الشخصية المعطيات الاستراتيجية التي تعظم المحتوى العربي في الفضاء العالمي بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله تعالى. دعني أذهب معك أعود من جديد إلى المؤسسة وأتحدث معك وأسألك عن أهم الشراكات التي قامت بها مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية. دكتور،
0: حقيقة يعني نحن نؤمن بأن الأثر الحقيقي يتضاعف من خلال الشراكات، ولذلك حرصنا على بناء عدد من الشراكات مع الجهات الأهلية والمجالس الإشرافية في القطاع مثل مجلس الجمعيات ومجلس المؤسسات الأهلية وكذلك مجالس التخصصية واللجان التنسيقية، وكذلك أيضا مع الجمعيات الرائدة في القطاع، وأيضا امتد الحمد لله شراكاتنا إلى الجامعات. حنا قبل تقريبا شهر ونصف أو شهرين وقعنا شراكة مع جامعة العزيز ممثلة في كلية العلوم الإنسانية وقسم المعلومات، ووقعنا حقيقة شراكة معهم لتفعيل مثل هذا المفهوم، وهي تعتبر من البرامج الأكاديمية المتقدمة من سنوات طويلة التي تقدم برامج متقدمة في إدارة المعرفة في مستوى الماجستير والدكتوراه، ويعني لدينا مجموعة من الشراكات التي نعزم

0: الحقيقة يعني أن هالسؤال الهام اللي نختم به هذا اللقاء يؤكد على أهمية أن يكون منظومات العمل في المجتمع بكل قطاعاتها الحكومية والخاصة وكذلك الغير ربحية بإدراك أهمية المعرفة ودورها في تحقيق أي جهود تنموية على مستوى يعني الدول بشكل عام. يفرض علينا أولا أن نعرف قيمة المعرفة وأهميتها، والتي هي مبنية على معلومات مهيكلة وبيانات صحيحة نظيفة، وبالتالي يبنى من خلالها الابتكار وكذلك يبنى من خلالها الأصول المعرفية التي تورث للأجيال جيلا بعد جيل. وحقيقة أن دعم مثل هذا المفهوم من خلال الحديث عنها المستمر وإقامة الملتقيات حولها والبرامج، ومثل هذا البرنامج المبارك الذي يعني أسعد بتواجدي اليوم معكم فيه، وغيرها من
1: نعم
0: الجهود الإعلامية لها دور كبير جدا لا شك في تحقيق مثل هذا الأمر ونشر هذه الثقافة، بحيث تتحول من مجرد يعني رؤية وطموح إلى ممارسة وثقافة منتشرة يمارسها الصغير والكبير، المنظمات القطاعات المختلفة. ولله الحمد منا المملكة، وهذا ما أختم به،
1: نعم
0: في ظل هذه الرؤية المباركة، رؤية المملكة 2030، نشهد حقيقة حضور كبير جدا للبيانات والمؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة، وهذا انعكس بلا شك على جودة العمل وجودة
1: نعم
0: الحياة التي نتمنى إن شاء الله أن تستمر حتى تحقق إن شاء الله هذه الدولة والمجتمع مستهدفاتها الكبرى إن شاء الله في القريب العاجل.
1: بإذن الله تعالى. الحقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، وأيضا إجاباتك الوافية الشافية والكافية على تساؤلاتنا العديدة والمتشعبة أحيانا، ولكن
0: الله
1: كنت
0: يبارك
1: يعني
0: فيك،
1: مجيبا مميزا ورائعا. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا شكرا لكم سيد عبد الرحمن، وشاكر أيضا لإذاعة الرياض إتاحة الفرصة، وليس غريبا على هذه الإذاعة المباركة
1: تسلم.
0: يعني مشاركتها وإتاحتها الفرصة والمساحات لخدمة هذا الوطن الغالي، ونسأل الجميع التوفيق والسداد،
1: اللهم
0: وشاكر مرة أخرى
1: شكرا
0: لكم.
1: جزيلا لسعادة الدكتور سامي بن سفر الشهراني، المشرف العام على مؤسسة إدارة المعرفة لتنمية المنظمات غير الربحية. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد جمال العتيبي، ومن الإخراج صالح أثنيان، ومن أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في

0: مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام عبر حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعنا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما أسلفت إن شاء الله راح نتحدث عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك أخوي سامي بكل خير وبركة، أسعد الله وقت فريق العمل، وأسعد الله وقت المستمعين والمستمعات على هذا البرنامج في إذاعة الرياض.
0: حياك ربي دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم عنوان حلقتنا هذه اللي هو رفع التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء.
1: احنا اليوم هنا نتكلم على هذا الموضوع، نجد انه في مفردة يجب ان نقف عندها وهي قضية الطموح. الطموح شيء جميل ورائع وكلمة أيضا مقبولة جدا، وتسعد الإنسان لما أقول أنا طموحي، ولا تقول الواحد وش طموحك، شيء جميل أنهم يتحدثون في هذا الطموح. لكن الحقيقة أنه الطموح كما هو إيجابي إلا أنه له وجه آخر نسميه الطموح السلبي، أو الطموح الذي يصعب تحقيقه. ولما نتكلم عن الطموح احنا ممكن نتكلم عن امورا ثلاثا. الاول وحنا نتكلم عن الطموح انه الطموح المشروع الذي يوصل الى عملية الرضا، والامر الاخر من الطموح الطموح الذي يصل الى مرحلة القبول، والامر الثالث الطموح الذي يكون فيه السخط. هذه الأمور الثلاثة في رأيي في قضية الطموح نحتاج إلى وقفة لشرحها، وسوف أشرحها لكم في مثال. أنت حضرتك بعت سيارة على شخص، وبعد ما بعت السيارة في أمور أنت ما بينت له في السيارة هذا العطل، اكتشفها بعد ما اشتراها منك، فقال لك راح واتصل عليك قال ترى السيارة لا تسوى ذلك الثمن، المبلغ اللي عطيتك إياه ترى زيادة، فأنا اكتشفت أنه فيها الشيء الفلاني، إذا كنت أنت ما تعرفه أنا الآن عرفته وأنا شاريها، وأنت تقول لي ضامن لي كل حاجة وأنت ويعني ومسؤوليتك. فإيش اللي سويت أنت؟ قلت له خلاص إذا بينا الموضوع بهالشكل أنا رايح أرجع لك مثلا 5000 ريال. 5000 ريال أنت تقول يعني شيء أحسن من لا شيء، خليني أقبلها. أنت أخذت 5000، قال لك أهم شيء بس أنك الآن أنت يعني انتهى الموضوع وقبلت في في كل شيء. تقول له لا أنا كقبول لا ما قبلت، لكني أنا رضيتي راضي. لكن في فرق بين القبول والرضا. القبول مرحلة خلاص مرحلة نهائية، شفت بالزواج يقول رضيت بها قبلت بها. في القبول مرحلة أني أنا قبلت في كل الأشياء، خلاص أنا قابل على هذا الشيء فأتحمل. لكن الرضا هي منزلة قبل القبول، ففي تفرقة في عملية الطموح لما نتكلم فيها اليوم. طموح الإنسان وين يصل في عملية القبول، أو وين يصل في عملية الرضا، أو أن يكون ساخطا. تخيلت أنا لو ما دفعت لك شيء والعيوب اللي في السيارة، أنا قلت لك السيارة سليمة بعدين اكتشفت أنت العيوب وجيت لمي، أنا قدامي أمرين، إما أني أقول أنا ما كنت أعرف عن هذا الموضوع والمفترض أني كشفت قبل ما أبيع لك فأنا أخطيت في حقك، أو أني أكتم ذلك الحقيقة وأقول أنا ما لي دخل أنا بعت عليك وبس وانتهيت. وهنا تكون المشكلة. وأنا لما أذكر ذلك المثال ممكن المستمع والمستمع الكريم يقولون ليش ما فحص المشتري السيارة؟ حقيقة هذه القصة واقعية حدثت بين منطقتين، واحد في منطقة واحد في منطقة. اليوم عن طريق البرامج ووسائل التواصل الاجتماعية، قد الناس تبيع وتشتري في الصور فقط وعملية الثقة، فيتفاجؤون إذا وصلت السلع ليست كما هي موجودة في الصور، وأنه في عيوب اكتشفوها يوم وصلت. الشخص الآخر يقول أنا ما لي علاقة، ليش ما جيتوا أنتم معينتم بأنفسكم، أنا حاط الصور وحاط كل حاجة. وهو كان يعرف، الشخص داخليا كان يعرف، ولو ما كان يعرف وكان صادق المفترض يقول ما عندي مانع، خلونا نصل الحل وسط، أنا والله ما كنت أدري، والآن السلعة وصلتكم من الصعب مرة ثانية إرجاعها، لكن وش اللي يرضيكم، خلوا الموضوع شيلوا شوي وشيل، هذا معناته إنسان كويس وإنسان طيب. فالطموح أربطه في هذه القصة أنه في عندي عملية القبول، عملية الرضا، عملية السخط.
0: جميل دكتور. طبعا احنا دكتور في هذه الحلقة يمكن نبحث عن هذا التوازن، نتلمس هذا التوازن، لكن متى يختل هذا التوازن دكتور؟
1: سؤالك جميل. أيضا التوازن يحدث بسبب ما يعتقده الإنسان داخليا، هذا أولا، يعني بمعنى أني أنا عندي في الداخل طموح جدا عالية، وهذه الطموح ما وافقت ذلك، حتى وإني وضعت مخطط لكن المخطط ما رصدت له الأشياء اللازمة، فبالتالي أصبح هناك خللا وعدم توازن في الموضوع، سواء في الميزانية والتخطيط أو في التنفيذ أو أيا كان في مراحل ذلك الشيء أو ذلك الطموح اللي كان موجود لدي. شفت المبنى اللي حنا جالسين فيه؟ هذا علشان ينشأ فيه مهندس معماري، في مهندس إنشائي، في مجموعة مهندس كهربائي، مهندس، مجموعة من المهندسين تداخلوا، لكن أنا يهمني الآن المهندس الإنشائي الذي أنشأ الحديد لهذا السقف. لو هذا الحديد فيه ضعف أو ما درس بطريقة أو حاول أنه يختصر وهذا الاختصار أدى إلى الإخلال، قد يسقط ذلك المبنى. كذلك هي الطموح اللي يضعها الإنسان، لكن بدون سقف، يكون سقفه مفتوح، ما في توقعات حقيقية لهذا الشيء، فقد يقع ذلك السقف على الإنسان، أنا أقصد الطموح لا يتحقق. كما أن ذلك المهندس عندما يشيل بعض الأسياخ أو يخفف، أو المقاول من نفسه يقول ما له داعي، خلينا نحذف الأسياخ ذولي كثير وكذا، ومن نفسه يقع ذلك السقف في المستقبل على ساكن هذا المنزل. هو كذلك طموحك أنت، أنت لما تضع لك طموح لابد أن تضع سقف وتضع خطة وتضع ميزانية وتمشي في كل الخطوات مع بعضها البعض، لأنه إذا ما اكتملت الخطوات فقدنا حلقة، قد لا يكتمل ذلك المشروع أو ذلك الطموح قد لا يتحقق.
0: جميل دكتور. وأحيانا التوازن يمكن قد ينجح مع نموذج ويفشل مع نموذج آخر، يعني دكتور يمكن أوضحها أكثر، أنا أطالب أحد أبنائي بمشروع معين، قد ينجح هذا الابن في هذا المشروع، لنفرض جدلا أنا أريدك أن تكون دكتور، أنا أريدك أن تكون مهندس، لكن في النموذج الآخر والابن الآخر لا ينجح هذا المشروع، ويمكن تكمن في عدم مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
1: بما أننا دخلنا إلى الأسرة، خلنا نتكلم بأمثلة تكون أكثر سهولة، بعد أن ندخل في الأمثلة اللي حضرتك الآن قلتها لي. أحيانا يكون عندك ولدين أو بنتين، تكلف واحدة في مهمة أنها تنزل للسوبر ماركت تشتري أغراض معينة، بعد ما نزلت هي ما وجدت في هذا السوبر ماركت جميع الأغراض، فهي تذهب إلى سوق آخر ومكان آخر عشان تكمل تلك الأغراض. بسبب إيش؟ بسبب القدرات الموجودة عندها، بسبب مهاراتها، فكرها، طريقة التفكير، إنها ما تحتاج أنها تكلمك وأنها تقول لك ما لقيت هذا الغرض، هي تبحث بنفسها. الثانية لا، عندها طريقة مختلفة عن أختها، في يوم نزلت ما وجدت، هي اتصلت عليك أو رجعت للبيت وقالت ما وجدت هذا الغرض. طيب ما رحت للمكان الثاني؟ لا ما رحت، أنت قلت لي روح للسوبر ماركت الفلاني.
0: قاعدة واحد زائد واحد يساوي اثنين.
1: بالضبط. فهذا الشيء لازم يتذكروه دائما الأباء والأمهات. الأولين يقولون الأب صقار عياله، أنه يعرف من يرسل له. الشخص الحكيم يوم أنك ترسله لا تكثر عليه إذا كذا وإذا حصل وإذا، هو بيكون حله أفضل من حلك إذا أغلقت الأبواب تجاهه. مختلفون في طريقتهم، في تعاملهم، في المهارات الموجودة عندهم، في القدرات. لو نضرب أسهل من ذلك، في بيتك في المطبخ لما تقول واحدة من بناتك روحي سوي الشغلة الفلانية، سواء تتعلق بالأولاد أو تتعلق بالبنات، أي شغلة من هذه. وإن داخل البيت تجد أحيانا تقول يا ليتي ما أرسلت، يا ليتي ما قلت، 1000 سؤال وسؤال يجي يسألون. المفترض يتصرفون من دون، وينكم في فترة البناء يوم هم توهم صغار؟ أنتم أحيانا أنتم عقدتوهم وألزمتوهم في أشياء، هذه تؤثر في المستقبل عليهم. إذا جيت أنتقل إلى عملية الطموح في الدراسة وغيرها، أحيانا بعض الآباء والأمهات بسبب يعني أنهم في طموح هم بيحققونه، أو الأب عنده طموح أساسا أو يبي الولد يطلع زيه، الأب مثلا طبيب أو أستاذ جامعي أو أيا كان، يبي بنته أو ولده تطلع صورة منه، فمن البداية هو دائما يذكرهم بهذا الشيء. ممكن طموح ابنك مختلف تماما عنك، ويمكن أتعمق في هذه المسألة بعد
0: قليل. بنكمل أكثر دكتور، طيب. بس بناخذ فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
1: صحيح، الفروق الفردية هذه موجودة عند البشر كلهم. في إنسان عنده إمكانيات يختلف عن الإنسان الآخر. البشر ليسوا كالمكائن. المايك اللي قاعدين نتكلم منه الآن أنا وأنت، هذا له تركيبة معينة وله تعامل معين. هو نفسه وين يكون، يكون بالصين ولا بالهند ولا بس في أي مكان في العالم، هو نفس الخصائص. بني آدم لو هم في غرفة واحدة يختلفون في قدراتهم، في استجاباتهم، في انفعالاتهم، في كل مناشط الحياة. لذلك مهم جدا أن ندرك هذا الكم. أحيانا بعض الآباء والأمهات من الطفولة يلزمون أطفالهم بأنك أنت راح تكون طيار، أنت راح تكون طبيب، أنت راح تكون بشكل فلاني. أذكر طالب درسته في الجامعة ما أنساه أبدا، طالب لطيف جدا اسمه نواف. نواف قصته أنه درسته في قسم اللغة الإنجليزية، لكن عنده يعني سنوات قبل كان في قسم الطب. فسألته قلت له نواف، يعني الناس تتصارع لكي تدخل قسم الطب وانت تقول أنهيت ثلاث مستويات في قسم الطب وبعدين انسحبت وتركته. قال تبغى صارح؟ قلت له تفضل. قال أنا مو بهذا تخصص، مو بهذه رغبتي، أنا هذه رغبة أمي وأبوي اللي كانوا يبون أن أكون طبيب، وكانوا يزرعون في هذا الشيء من الابتدائي، وكانوا يشتروا لي سماعة الطبيب والجاكيت المعطف اللي يرتديه الطبيب وكل شيء، وأحيانا يلقبوني دكتور نواف دكتور نواف. قلت بعدين؟ قال أنا ما أحب المهنة دي، لكن جاملت وضغطت على نفسي وأخذت درجات عالية أهلتني أني أدخل قسم الطب. وكل يوم أروح للطب وأنا متضايق، ما أنا بسعيد أبدا. أبوي وأمي لاحظوا هذا يعني الشيء فيني. اجتزت المراحل، بعد ما خلصت المستوى الرابع الثالثة بدخل المستوى الرابع وأنا جاي لهم أقول لهم أني نجحت، وكاني ما في سعادة. قالوا غريبة، أنت يعني الحمد لله حققت مستوى، ليش ما أنت بسعيد؟ قال أقول لكم الصراحة، قال أنا ما أنا مبسوط في هذه المهنة، حتى لو تخرجت أنا كله علشانكم، أنا ما أنا مبسوط وما أنا بسعيد. يقول بعدها قرروا أبوي وأمي أنهم يجلسون معي ويقولوا لي وش رغبتك؟ إيش الشيء اللي تحب؟ يقول قلت لهم أنا أحب اللغة الإنجليزية. قالوا حول، لو يعني وافقت الكلية على تحويلك خلاص حول وروح للقسم اللي أنت تحب.

0: أنا الآن في قسم اللغة الإنجليزية وأنت تدرسني مادة من المواد. قلت جميل جدا، الحمد لله أنك حققت الأمنية اللي أنت تحب. كم من الأبناء والبنات اللي مع الأسف إحنا قتلنا الطموح الداخلي عندهم. كم من شخص اسمه نواف يحمل نفس القصة، أجبروه أبوه وأمه على تخصص معين وخرج. لذلك كم عندنا الآن موجودين في مهن هم ما يحبونها، لذلك لن يبدعوا في هذه المهن. ترى قد يكون الشخص رئيس قسم وأعلى من ذلك، لكنه ما ليس محبا للمهنة، فبالتالي لن تنتظروا إبداعات من أولئك الأشخاص. أولئك الأشخاص سوف يكونون كالمكائن، كمكائن التصوير، يحط له ورقة يصور لك الورقة، لن يكتشف أخطاء ولن يبدع ولن يبتكر أبدا نهائيا. أولئك الأشخاص يستمرون على يعني أنه بس تحصيل حاصل هذا العمل، ويمشون بحسب يعني أن أبوي وأمي بس راضين ومبسوطين في هذا الشيء الحمد لله. لذلك نجد البعض بعد ما يخلص الشهادة يفتح مجال آخر بعيد كل البعد عن تخصصه. ولنفرض، وهذا شيء حقيقي، أنه شخص يعمل بمهنة بعيدة كل البعد عن السيارات وإصلاح السيارات، فتح ورشة سيارات، فكانت مفاجأة للجميع. يعني أنت
1: حتى
0: الآن
1: الأهل
0: الجميع متفاجئين، ويا ليته فاتحة جايب عمال هو يشرف، لا هو يشتغل بيده مع العمال، وهو اللي يوجههم يقول لهم، هو اللي يكتشف الأخطاء لما تجي السيارات ونجح وبرع وصار يشار له بالبنان، بينما التخصص اللي درسه بعيد كل البعد عن هذه المهنة. فالسبب إيش؟ إنه كان من صغره يميل إلى هذا الشيء، لكن أهله استغلوا هذه المهنة، شافوا أن هذه المهنة لا تليق بولدهم وبأسرتهم، فقالوا لا احنا ما نبي هذا الجانب أبدا. لكن حقق هو نجاح كبير، والآن أثبت هذا النجاح، وفي هذا العمل الذي يعمله وضع الشهادات اللي حصل إليها عن طريق الأكاديمي والجامعي، وضع شهاداته في ذلك المكتب، ويلبس اللبس اللي يمارس فيه المهنة اللي هو يحبها. وهو يقول لي دخلي في هذه المهنة أضعاف دخلي في تلك المهنة اللي تجلسني على كرسي وبس، وأستقبل الناس وأخلص الأمور. فجميل إنه صراحة إن نحترم طموح أولادنا منذ الصغر ونقدره، وإذا كان ولدنا ما يدري وش اللي بيدخل نجيب شخص مختص يساعده على يكتشف المواهب اللي عنده ويدله كيف الطرق ويذلل له الصعاب.
1: جميل دكتور، عندما يعني يواكب الطموح الهواية، كثير ما تتعارض أو ما يتعارض الطموح مع الهواية للأسف.
0: أتفق معك، وما ذكرناه قبل قليل دليل كبير وواضح على صدق ما ذكرته حضرتك حاليا.
1: ادعمه في هوايته، ارفع طموحه في هوايته.
0: بالضبط، وما يمنع أني أستجيب للهواية وأدفع في ذلك، ويكون عنده حاجة ثانية نقول ما عندنا مشكلة. وش المشكلة؟ أنك تمشي في هذا الخطين، كمل في مسارك هذا وخليك في هوايتك، أنا ما عندي مشكلة. ابن يحب الرياضة وعنده مهارات رياضية، وش المانع؟ أنا ما عندي مانع، ادخل
1: وعنده
0: الرياضة
1: طموح في الرياضة.
0: واحترف في الرياضة، لكن ما تترك الدراسة الجامعية. مهم جدا انك تدرس بالتخصص، ادرس تربية رياضية ما عندي مشكلة، ادرس حاجة قريبة من الرياضة في فنون الصحة. ما أجمل ان يكون الواحد رياضي يعني محترف في الرياضة، وأيضا في صحة الأغذية، في علوم الأغذية. وين المشكلة انك تاخذ معك يعني شهادة في هذا الجانب؟ لأن لو لا سمح الله تعطلت هذه الهواية بأي أمر من الأمور، كبر سن، إصابات يصعب عليك أنك تعالجها، عندك الهواية الثانية أو عندك العلم اللي أنت درسته الآن ممكن تتوظف فيه. وأبدا أنه هذا شيء جدا رائع وجميل أن نشجعهم على هواياتهم مع تحفيزهم واهتمامهم في العلم والتعلم.
1: جميل دكتور. طيب بالنسبة للطموح عبر المراحل العمرية، لكل مرحلة عمرية يمكن طموح معين ومحدد.
0: أتفق معك في هذا الطرح أيضا، في مرحلة الطفولة غير مرحلة المراهقة غير مرحلة الشباب والنضج. دور الوالدين ينتهي متى؟ عندما ينتهي الشخص من الدراسة انتهى دورك أنت كأب وكأم. وأنا أعتقد أنه بعد المرحلة الجامعية أو من المرحلة الجامعية يبدأ يتقاصر أدوار الآباء والأم.

0: الأمهات ويتحمل الأبناء المسؤوليات اللي على عاتقهم. مثلا لو عندنا بنت تدرس في الجامعة، خلاص هي مسؤولة عن موادها وعن حضورها، حنا نكتفي بالإشراف والمتابعة لها والسؤال. لو فرضا طلبت أن تعمل وهي طالبة، نقول لا، إحنا نوفر لك كل شيء، بس حنا نبغاك تركزين في دراستك، وإذا ما رايح نحرمك من أي شيء، لو في وظيفة ما تتعارض إحنا ما عندنا مانع. وكم من البنات اليوم يتمنون أن الأسر توفر لهم كل شيء، تقول أنا بس أتفرغ للدراسة، شيء ممتاز ورائع. بعض الدول اللي حوالينا يصعب عليهم، فبالتالي البنت ولا الولد تلقاه يعمل خارجا علشان يوفر قيمة دراسته وقيمة. حنا الحمد لله عندنا في هذه الدولة دراسة مجانية، عندنا الحالة مستقرة. تخيل أن الجامعات تدفع للبنات والأولاد اللي يدرسون، تدفع لهم مكافآت. وأحيانا في موضوع السكن، إذا كان الطالب في منطقة مختلفة يوفر له السكن. يعني إلى أبعد حد وفرت اليوم الدولة الأشياء اللي تساعد على العلم والتعلم وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. حقيقة نشكر الله عز وجل، ثم نشكر هذه الدولة اللي وفرت لنا كل هذه السبل في هذه الأيام.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر دكتور. بس نستاذك فاصل المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء. دكتور، بالنسبة لرفع سقف الطموح على الأبناء واللي ممكن يضغط الأبناء أحيانا، يعني أحيانا يكون مستوى الطموح فوق طاقة الأبن، هل ممكن يؤثر على الصحة النفسية لدى الأبناء؟
1: بكل أمانة، كل الصحة النفسية متعلقة دائما براحة الإنسان، متعلقة دائما بعدم تحميله ما لا يطيق، بعدم الإساءة إليه. جميل أنه إن الراعي، وجميل أنك تفتح مثل هذا المحور، الصحة النفسية، لأنه فعلا الصحة النفسية تتكامل مع الصحة الجسدية، لأنه الآن في مصطلح يسمى أمراض نفس جسدية، يعني مبعثها الأشياء النفسية اللي ضايقت الإنسان يحولها الجسد إلى مرض عضوي يكون عنده. فمهم جدا إنه الآباء والأمهات يراعون هذا الجانب في قضية الطموح، في قضية المهارات، القدرات، إن نحملهم الأشياء اللي يطيقونها، اللي ما يطيقونها لا نتوقف عنها. وفصل الأزمان حاجة مهمة جدا. فصل الأزمان أقصد فيه إنه حضرتك أنت 60 سنة عمرك أقل، أنت تشوف نفسك أنك في أنه تكلفت بأعمال وقمت فيها، لا تطالب ولدك، الزمن غير الزمن والطاقة غير الطاقة، واستمر في شغلات كثيرة نعددها في الفروقات اللي بينك وبين ابنك. فلا تعتقد أن ابنك صورة مكررة لك في مشاعرك وأحاسسك وطاقاتك، لا أبدا، كل إنسان مختلف عن الآخر، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن المتشابهين بالضبط هي المكائن والأجهزة، غيره ما في تشابه. لذلك أنت أحيانا لما تواجهك مشكلة في جهازك المحمول تسأل أحد، تقول واجهني المشكلة فلان، يقول لي أنا واجهني نفسها، كذا تنحل بالأجهزة صح، لكن بالبشر لا تتوقع. لما تطرح سؤال تجد بنتك تجاوب وبنتك الثانية تجاوب بطريقة مختلفة، خصوصا لما تحطون في مكان منفصل ما يكونون نفس الإجابة أبدا، حتى وإن كانوا توأم متشابهين تصرفاتهم وإجاباتهم مختلفة. فلذلك مهم جدا على الآباء والأمهات أن يدركوا هذه الفوارق الفردية اللي تكون بين أبنائهم. الحاجة الثانية، إذا كلفناهم بأشياء نعاونهم في هذه الأشياء، إذا كان يصعب عليهم تحقيق هذه الأشياء نحاول أن نساعدهم، نحاول أن نقف معهم علشان نحقق ما طلبنا منهم من أشياء يقومون بها.
0: جميل دكتور. أيضا أحيانا دكتور حصر الطموح في اتجاه معين، مثلا حصر الطموح دائما والنجاح في مجال معين، مثلا مجال الدراسة أو التحصيل التعليمي فقط.
1: هذه أيضا من الأشياء الحقيقة اللي تحدث شرخ في العائلة أو مشكلة في العائلة، لما هو يعتقد النجاح ويربط النجاح كله في التحصيل الدراسي، والأشد من ذلك لما يكون هذا التحصيل مربوط بعلامات معينة أيضا. يعني بمعنى لما يجيك ولدك وأخذ 95% أنت تقول لا أنا غير راضي، ليش 5 ما أخذتهم؟ أنا وفرت لك كل شيء، أنا أعطيتك فلوس، أنا أعطيتك، أنا سويت الشيء الفلاني وسويت لك. طيب هو وش بيده؟ يعني فعل كل ما بيوسعه علشان أنت تشوف دراسته قاعد يدرس، الوقت قاعد معاك طول وقته وكل شيء سواه، ليش باقي تبدل عقله؟ يعني خلاص خذ عقله وجيب لي عقل آخر. إذا هذه قدرات وبعدين ممكن الأسئلة تختلف، ممكن المصحح اللي صحح ينظر بطريقة مختلفة، حتى وإن الولد أجاب إجابات يقول أنا إجاباتي كلها صحيحة، يبقى المصحح له رأي أنه يعني كلمة نسيت أو شيء. إذا كان الله عز وجل قد عذرنا في مواضيع التكاليف الواجبة كالصلاة وغيرها عذرنا، كيف من باب أولى إذا في شؤون الحياة وأمور الحياة. فمهم حقيقة أن الآباء والأمهات لا تزيدون من العبء على أبنائكم في قضية التحصيل. جاءوا نجح الحمد لله، نجح يعني هذا شيء مهم. أنتم خففوا على أولادكم وعلى بناتكم. أحيانا البنت تجي متضايقة وضايق، ليش؟ لأنه ناقص علامة علامتين أو أربع، فهي متضايقة وزعلانة. لا، أنتم تقولون لا بكرة تعوضين إن شاء الله، وش المشكلة؟ أنت نجحتي وقدمتي مستوى رائع، هي بحاجة الآن إلى أحد يطبطب عليها وحد يوقف معها، ما يجي أحد يحاسبها زيادة ويعاتبها زيادة ويقول لا أنت مقصرة، وش تبونها تسوي يعني؟ وين تبونها تروح؟ فرسالة مهمة جدا لكل الآباء والأمهات، أنكم يعني إذا الولد جاء والبنت جاء جت معها الشهادة، أنكم تباركون
0: يا
1: وتفرحون،
0: صح
1: وإذا شفتوا في عيونها ضيقة صدر وش أقول، لا لا أبدا أنت ممتازة وإن شاء الله السنة القادمة تتعوضين وتجيبين أفضل، بس حنا راضين عن هذا الجهد اللي أنت سويتيه، راضين تمام الرضا
0: ويستحق الجهد الاحتفاء.
1: جدا جدا أيا كان، حتى لو كان مقبول. أنا أقول لو كان مقبولا افرحوا وعبروا عن فرحكم لهم، وبالعكس وادفعوهم للأمام إنهم المرة الثانية ممكن إن شاء الله المرة الثانية تجيب درجات أعلى. فرق بين شخص يفرح وينبسط وبين شخص آخر مع الأسف يحبط ابنه اللي جاي وفرحان إنه ناجح، لكن بسبب نقصه بعض العلامات يقول لا. تخيلوا أنا وش قلت، قلت لو مقبول عبر عن الفرح، والله لو مقبول النتيجة عبر عن الفرح.
0: وتدعمه ممكن في الجولة القادمة أو في السنة القادمة أو في اختبار القادم، يمكن تسحب الضغط اللي عليه، هذا
1: صحيح
0: الضغط اللي يمكن أنت اللي سببته له، أنت اللي صنعت هذا الضغط النفسي في داخله.
1: عبارة لا تقتل الفرحة، احنا احيانا نتفنن في قتل بعض الفرحات لبعض الناس، سواء كان صديقك او قريبك او اخوك او ايا كان وزميلك بالعمل. اليوم الرواتب نزلت على سبيل المثال، انت تجي فرحان ومبسوط، ذلك الشخص يقول لك انت فرحان عشان راتبك نزلي، قال لا تفرح ترى 10 ايام 15 يوم راتبك منتهي. طيب الحمد لله عندي صحتي وعافيتي، لو انتهى الراتب وش سوت لك صحتك وعافيتك؟ شرت لك شقة؟ سويت لك سديت قروضك؟ زينت شيء؟ محبطين محبطين في
0: وهذه على
1: الرسائل.
0: وهذه تنقسم يمكن على الطموح، يعني
1: بالضبط
0: انا جبت 95 يعني ولك ما جبت 100 من 100.
1: صحيح، لذلك هذه رسالة يجب أن تصل اليوم مهما قدمتوا لأولادكم، هذه واجب عليكم أنكم تقدمون وأنكم ترعون وأنكم تسوون لأبنائكم، تطلبونهم في قدرات عند الأشخاص. يقول لا هو ما بيدرس، طيب ما درس ونجح، وقف معه قل ما شاء الله هذا وانت ما درست وهذه نتيجتك، وشلون لو تدرس؟ أجل الفصل الجاي إن شاء الله تركت تدرس، وبراهن أنا على أنك بتاخذ مستويات جدا عالية. فرق بين أنك تتعامل بهالطريقة ولا أنك تقول هذا إهمالك، هذا مدري إيش، خلو جاي حامل له مادة مادتين، يعني وش اللي بيصير، انتهى الكون؟ لا، بس اجي اسمعه وأعطوا رسالة جميلة ورائعة. أبي يكلمني يقول إني قلت للولدي يعني ما في مشكلة، يعني بداية الجامعة الواحد ممكن يصير عنده بعض القصور وكذا، وغبت أنت عرفت النظام الجامعي، أنا متفائل إنه الفصل الجاي حيكون نتائج مختلفة. قال أبشر أنا ببيض وجهك يا أبوي، وا وا وا إلى آخره. ليش؟ لأنه سمع الولد توجيهات جميلة من ذلك الأب. الأب ما قاعد يعنفه ويأنبه ويقول له لا، لو تعاملنا مع أبنائنا بهذا الأسلوب صرنا سبب لرفع مستوى دراستهم، تقدمهم بالحياة في المهارات الثانية. طيب هو في الدراسة

0: جاب علامات أقل، لكنه في الأشياء الاجتماعية لما يصير عندك عزومة يبيض وجهك، لما ذا بنتك تسوي حلا ما أدري إيش، يسوون شغلات كثيرة لك.
1: وهذا تكلمنا عنه صحيح،
0: فليش ما يعني
1: تركيز على على على على
0: جانب واحد،
1: يا سلام.
0: إنك في جوانب ثانية تكمل بعضها البعض.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية.
0: يعافيك.
1: إذا مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة.
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن
3: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: رحب في بداية هذه الحلقة بضيف 20-30 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. موضوع يعني حلقة هذا الأسبوع هو اقتراب السوق المالية السعودية من فتح بوابة التوريق تريليون ريال من الرهون العقارية على أعتاب سوق الدين.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، تقترب السوق المالية السعودية من إقرار تعديلات تنظيمية تسمح للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بإصدار وإدراج أدوات دين، ما يمهد لتوسيع نشاط توريق القروض العقارية. وتبرز أهمية الخطوة مع وصول حجم التمويل العقاري لدى البنوك إلى نحو 968 مليار ريال، وهو ما يوفر قاعدة أصول كبيرة يمكن تحويل أجزاء منها إلى أوراق مالية قابلة للتداول. وتهدف التعديلات إلى تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، مع دعم مشاركة المستثمرين المؤسسين المحليين والأجانب، كما تسهم عمليات التوريق في تحرير جزء من ميزانيات البنوك وتحسين أيضا إدارة السيولة ورأس المال، بما يتيح قدرة أكبر على التمويل الجديد. وينتظر أن تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دورا محوريا في هذا المسار بعد نجاحها في تنفيذ أول عملية توريق للتمويلات العقارية السكنية المتوافقة مع الشريعة. ويبقى نجاح السوق مرهونا بجودة الأصول وشفافية الإفصاح ووضوح انتقال المخاطر إلى المستثمر. وهنا تساؤلات أيضا، ما المقصود بتوريق الديون وكيف يمكن تحويل القروض العقارية إلى أدوات مالية قابلة للتداول، وما الذي ستضيفه هذه الخطوة لسوق الصكوك والدين في المملكة، وهل نحن أمام مرحلة جديدة تجعل الرهون العقارية أحد المحركات الرئيسية للسوق المالية السعودية؟
2: عشرين ثلاثين.
0: دكتور، بداية يعني ننطلق أيضا من المفهوم الأساسي لهذا التحول المالي. ما المقصود بتوريق الديون وكيف تتحول القروض العقارية إلى صكوك أو أوراق مالية يعني قابلة للتداول في السوق المالية؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. التوريق طبعا هو عملية تحويل مجموعة من القروض أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق قابلة للبيع للمستثمرين. يعني بدل ما تشتري لك مثلا، أنت ما تستطيع تشتري لك مثلا عمارة، تستطيع أن تشتري جزء من هذه العمارة. طبعا قد يقول قائل العمارة غير قابلة للتجزئة، يعني إلا إلى وحدات مثل الشقق أو نحو ذلك. لا، ممكن نجزئها إلى أجزاء بسيطة اللي هي الصك. فمثلا لو عندي عمارة مثلا وأريد أن أصدر صكوك، وهذه الصكوك قابلة للتداول، طبعا لا شك أن تثمن هذه العقار، قد مثلا على سبيل المثال لو ثمنها 100 مليون مثلا هذه العمارة، نجزئها إلى صكوك، وبالتالي الصكوك هذه تطرح بأسواق الدين، تباع وتشترى، يمكن أن ترتفع قيمة العقار، فإذا ارتفع قيمة العقار لا شك ترتفع قيمة الصك، فيمكنك تخارج بدون بيع العقار كامل، ويمكنك تزيد.
0: والمالك الأساسي يا دكتور، المالك الأساس.
1: نعم،
0: المالك الأساس لهذا العقار،
1: المالك الأساسي العقار هو اللي يصدر صكوك وباعها أو باع جزء منها،
0: يعني يعتبر باع العمارة،
1: قد يكون باعها كلها وقد يكون باع جزء منها.
0: جميل، مفهوم.
1: نعم، فبالتالي لا شك التوريق يعتبر هو عملية تحويل مجموعة من القروض والتدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية قابلة للبيع للمستثمرين. فطبعا تجمع مجموعة من القروض العقارية في محفظة واحدة، ثم تنقل إلى منشأة ذات غرض خاص تصدر صكوكا أو أوراقا مالية طبعا مدعومة بأقساط تلك القروض، ويحصل المستثمرون على عوائدهم من المدفوعات التي يسددها المقترضون. يعني لو أخذنا مثل الرهن العقاري، الرهن العقاري البنوك طبعا هي المقرضة، وبالتالي هي تتحمل المخاطر كاملة. مع التوريق الآن الجديد سيصدر مثلا صكوك، وبالتالي تبيع البنوك جزء من هذه القروض بشكل أو بآخر أو من خلال إصدار هذه الصكوك، فتتخلى أو يعني تحرر جزء من السيولة التي كانت في القروض، تحررها إلى سيولة موجودة لديها تستطيع أن توجهها إلى إقراض آخر، وبالتالي المخاطر تتوزع بدل ما تكون فقط على البنوك. لا، الآن أصبح المستثمرين يتحملون جزءا من هذه المخاطر، وبالمقابل يحصلون على عوائد من خلال المدفوعات الشهرية التي يدفعها من يشتري هذه العقارات من أفراد اللي يدفع قسط شهري، وبالتالي تستطيع البنوك أو الشركة ذات الغرض الخاص تدفع العوائد للمستثمرين من خلال هذه الأقساط الشهرية.
0: جميل. يعني أيضا فيما يتعلق بالجانب التنظيمي ودور أيضا السوق المالية وشهمية التعديلات المقترحة من تداول لإدراج أدوات دين تصدرها طبعا المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وكيف أيضا تدعم نمو سوق يعني سوق اللي هو الصكوك.
1: طبعا يعني هيئة سوق المال تهدف إلى توسيع عمق السوق، وبالتالي توسيع عمق السوق يظهر من خلال ثلاث زوايا، اللي هي موضوع سيولة السوق اللي هو سوق الدين، كذلك تنويع الأدوات. يعني عندك الآن أدوات صكوك تعطي دخل شبه ثابت، فهذا يعتبر تنويع للمستثمر، تنويع

0: أدوات. هناك من يحرص كثيرا على الحصول على عائد ثابت. كذلك جاذبية الاستثمار، لا شك عندما يكون عندك يعني أدوات متعددة للاستثمار، يعني عندك أسهم، عندك سوق دين من خلال صكوك أو سندات أو نحو ذلك، لا شك هذا سيجذب الاستثمار، سواء الاستثمار المحلي من قبل المواطنين والمقيمين أو الاستثمار الأجنبي.
1: مع وجود يعني محفظة عقارية يعني تقترب من التريليون ريال، يعني هناك سؤال عن جاذبية هذا الأصل، يعني لماذا تعد القروض العقارية اللي تقترب من تريليون ريال من أبرز الأصول المرشحة للتوريق؟
0: أحسنت. نعم، بالنسبة للقروض العقارية حجمها كبير جدا، تريليون ريال، هذا طبعا من العوامل اللي يجعلها مرشحة كثيرا لعملية التوريق، وأيضا هي قروض طويلة الأجل وممتدة لعشرين خمسة وعشرين سنة، وأيضا تتميز بتدفقات نقدية منتظمة، يعني اللي هي الأقساط الشهرية اللي ذكرناها، فهذا عامل دعم جدا لهذه القروض العقارية. ثم أيضا أنها مرتبطة بأصول بعقارات حقيقية تمثل ضمانات للقروض، وهذا لا شك يجعلها مناسبة لبناء أدوات استثمارية قائمة على تدفقات نقدية مستقرة نسبيا.
1: وش الدور يعني الذي تؤديه المنشآت ذات الأغراض الخاصة في نقل الأصول وأيضا إصدار الصكوك المدعومة بالتدفقات النقدية؟
0: طبعا هذه تعمل كوسيط قانوني مستقل، وتنتقل إليها القروض أو حقوق التدفقات النقدية من البنك، فتقوم طبعا بإصدار صكوك للمستثمرين، ولا شك وجود هذه الصكوك يجعل عملية تداولها سهل وميسر، ويكون هناك عملية بيع وشراء، وبالتالي البنوك تستطيع أن تبيع جزء من هذه القروض التي لديها، القروض العقارية عندما تحول إلى صكوك تستطيع أنها تبيع جزء منها، وبالتالي يبقى عندها سيولة تستطيع أن توجهها، لأن كما نعلم القروض العقارية هي قروض طويلة الأجل، وبالتالي يحد أو يصعب على البنوك استخدام مثل القروض طويلة الأجل، فإذا أصدرت صكوك لها وبالتالي تم بيع هذه الصكوك للمستثمرين، هذا لا شك أنه سيحرك جزء كبير من السيولة تجعل البنوك قادرة على استخدامه في عدة استخدامات، لا سيما لاحظنا الطلب المتزايد على القروض في السنوات الماضية، سواء الطلب الحكومي أو الطلب الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص أو القروض الشخصية، كلها بأحجام كبيرة جدا جعل فعل عملية توريق القروض يسهل من عملية الإقراض وعملية التمويل، وتكون مصادر التمويل متنوعة ومتعددة.
1: لكن هل يعني حجم القروض العقارية الكبير يعني اللي يقترب إلى من التريليون، هل يعني أن جميعها قابلة يعني للتوريق أم لا هناك معايير ائتمانية وأيضا تشغيلية محددة لاختيار المحافظ المناسبة؟
0: لا طبعا ليس بالضرورة أن يكون حجم القروض العقارية كاملة أنها صالحة، لأن نحتاج إلى يعني المحافظ المؤهل للتوريق نحتاج إلى جودة ائتمانية مناسبة، وكذلك معدل تعثر منخفض، وبيانات دقيقة حول المقترضين وحول العقارات الأصول، إضافة يعني إلى وضوح شروط السداد والضمانات وعملية التحصيل آلياتها. فبكل تأكيد لن تكون كل القروض العقارية تريليون صالحة بالوهلة الأولى لعملية التصكيك أو التوريق القروض وتحويلها إلى صكوك، لا،

0: يبدأ بشكل بنسب معينة، يعني اختار البنوك ترشح جزء من قروضها وبالتالي تحولها إلى صكوك، ثم يعني إذا بدأت العملية يمكن أن تنمو بشكل مستمر.
1: طيب بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، ورحب أيضا مجددا بالضيف عشرين ثلاثين الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور من جديد.
0: نرحب بكم ونرحب المستمعين والمستمعات.
1: تحدثنا قبل الفاصل يا دكتور أنه ليس جميع القروض العقارية قابلة للتوريق بنسب متفاوتة، لكن يعني فيما يتعلق ب يعني لفهم آلية التوريق، يعني لابد من التوقف أيضا عند دور المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وأجبنا عليه، لكن مع اختيار الأصول يعني إلى أثر التوريق أيضا على البنوك نفسها، يعني كيف تستفيد البنوك من التوريق في إدارة السيولة وتقليص أيضا فجوة الآجال بين القروض طويلة الأجل ومصادر التمويل قصيرة الأجل أيضا؟
0: طبعا بالنسبة للتوريق للبنوك لا شك أنه يتيح لها تحويل جزء من قروضها اللي هي طويلة الأجل إلى سيولة نقدية فورية، وطبعا يكون هذا عبر بيعها لمستثمرين، يعني لما تحول إلى صكوك تباع لمستثمرين فتحصل على سيولة نقدية، فهنا تحولت القروض طويلة الأجل إلى سيولة فورية، وهذا لا شك يساعد البنوك على إدارة السيولة بشكل أفضل ويقلل الاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل. يعني البنوك لاحظنا في فترة مضت اعتمادها على يعني مصادر تمويل قصيرة الأجل، ولا شك أن الاعتماد على مصادر تمويل قصيرة الأجل يربك البنوك. فالقروض طبعا لا شك إذا استخدمنا مثلا مصادر تمويل قصيرة الأجل لتمويل قروض تمتد لعشرات السنين، يعني كما نعلم القروض العقارية أو الرهن العقاري تمويله يعني سنوات
1: 20 سنة،
0: تربع على 20 سنة، فهذا لا شك أنه متعب للبنوك، لكن عندما تحرر جزء من السيولة هذا يجعلها فعلا تستطيع إدارة السيولة بشكل أفضل، تستطيع أن توسع من إقراضها، تستطيع أن تحقق مزيدا من النمو في الأرباح.
1: طيب إلى جانب أيضا رأس المال والقدرة على التمويل، إلى أي مدى يمكن أن يسهم التوريق في تخفيف المتطلبات الرأسمالية للبنوك وزيادة قدرتها على تقديم يعني قروض أو تمويلات جديدة؟
0: طبعا إصدار الصكوك أو التوريق سوف من خلاله يتم نقل المخاطر الائتمانية فعليا من البنوك إلى المستثمرين، طبعا لا شك وفق المتطلبات الرقابية، فهنا انخفض الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك، لأن كانت القروض العقارية مخاطرها عالية بحكم الفترة الزمنية الطويلة، وهذا لا شك يحرر جزء من رأس المال النظامي للبنوك ويتيح توجيه لتمويلات جديدة وكذلك إلى أنشطة مصرفية أخرى، فتتوسع السيولة لدى البنوك وتستطيع أن توجهها التوجيه الذي يحقق لها عوائد أكبر في المستقبل.
1: طيب وش دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في تطوير أيضا السوق الثانوية للرهن العقاري ودعم عمليات التوريق أيضا.
0: طبعا لا شك هي كانت نعم تقوم بشراء وإعادة تمويل محافظ التمويل العقاري من البنوك. يعني هي لا شك أنها عندما بدأت اشترت يعني أو إعادت تمويل محافظ التمويل العقارية، فخففت الوضع على البنوك وكذلك شركات التمويل الأخرى، لأن ليس فقط المقرض البنوك صحيح أنها هي المقرض الأول أو النسبة العليا لها، لكن هناك أيضا شركات أخرى لشركات التمويل الأخرى تقوم بالإقراض. وهذا لا شك يعني وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل وفر سيولة للجهات الممولة وساعد على تكوين محافظ مناسبة للتوريق، فكانت خطوة يعني نحو الاتجاه للتوريق أو لإصدار صكوك أو لتحويل القروض العقارية إلى صكوك. نفذت طبعا لا شك الشركة السعودية لإعادة التمويل عملية توريق للتمويلات العقارية السكنية، وذلك المتوافقة مع الشريعة في المملكة العربية السعودية.
1: وأيضا فيما يتعلق لي بالمستثمرين يعني بطريقة السداد والعوائد، كيف يتم سداد عوائد وأصول الصكوك المورقة؟ وش العلاقة بين أقساط المقترضين والعوائد التي يعني يحصل عليها المستثمرون؟
0: من مزايا القروض العقارية لدى البنوك أنها تستخدم الأقساط التي يدفعها المقترضون العقاريون لتغطية العوائد الدورية للمستثمرين. يعني البنوك تحصل دائما على دفع أقساط أو الحصول على أقساط شهرية مستمرة، تدفقات نقدية، فهذا لا شك أنه يساعد على عملية توزيعات وعلى سداد أصل الصكوك عند الاستحقاق. لهذا فالتدفقات النقدية للصكوك تعتمد بشكل مباشر على أداء القروض الأساسية المكونة للمحفظة، فالأقساط التي يدفعها ملاك العقار الذي يشتروا العقار من خلال القروض العقارية والرهن العقاري يدفعون أقساط شهرية، هذا لا شك جعل عملية تحويل هذه القروض العقارية إلى صكوك أمر أسهل، حيث أن التدفقات النقدية الشهرية تعطي فرصة لعملية التوزيعات الشهرية ولعملية أيضا سداد أصل الصكوك، لأن أصل الصكوك كما نعلم تستحق بعضها فترات متنوعة.
1: لكن يا دكتور يعني هل لصاحب القرض قرار في هذا الموضوع يعني سواء بالرفض أو الإيجاب؟
0: لا طبعا، هو يعني في النهاية وضعه كما كان في السابق، هو مقترض ومستمر في دفع القروض كما كان وبنفس الاتفاقية السابقة. هذا الموضوع هو علاقة بين البنك وبين الشركة ذات الغرض الخاص التي أصلت الصكوك، وعملية بيع هذه الصكوك يعني يمكن أن يتداول بشكل مستمر، يعني الصك يحتفظ بقيمته لأنه مرتبط بأصل عقاري. فعندما لا شك يسدد الشخص كافة القرض يعني ذلك انتهاء عملية الصكوك المرتبطة بهذا القرض العقاري.
1: جميل. أيضا يعني بالنظر إلى جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية دكتور، وش أبرز الفوائد اللي يعني اللي يمكن أن تحققها الصكوك يعني المدعومة بالرهون العقارية للمستثمرين مقارنة بأدوات الدين يعني التقليدية؟
0: طبعا التنويع، دائم التنويع في الاستثمارات عنصر مهم جدا، ولهذا هذا يعتبر تنويع أكبر للمحافظ الاستثمارية، وهذا مصدر عائد مرتبط بمحفظة واسعة من المقترضين. يعني وكذلك تمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في قطاع التمويل العقاري من خلال أدوات دخل ثابت، وكما قلنا يعني ليس بالضرورة أنك يعني ممكن تستثمر في العقار ليس من خلال شراء، لا تستطيع أن تشتري وحدة سكنية، تستطيع أن تشتري جزء من هذه الوحدة السكنية من خلال

0: دون يعني لا يمكن أن نتحدث أيضا عن التوريق دون التوقف أيضا عند المخاطر المحتملة يا دكتور. وش المخاطر يعني أو المخاطر المرتبطة بالتوريق مثل التعثر أو السداد المبكر، وكيف يمكن الحد منها عبر الإفصاح أو التصنيف الائتماني؟
1: طبعا المخاطر كما تفضلت تشمل تعثر بعض المقترضين عن السداد، وهذا أمر وارد، انقطاع عن العمل، مرض، موت إلى آخره. طبعا كذلك السداد المبكر للقروض، هذا يؤثر على التدفقات النقدية اللي ذكرناها قبل قليل المتوقعة، يؤثر عليها. إضافة إلى أن مخاطر السيولة والتسعير ومخاطر السيولة والتسعير أيضا، لكن يمكن الحد منها عبر الإفصاح الشامل، التصنيف الائتماني المستقل، تعزيزات ائتمانية تحمي المستثمرين. وإذا أخذنا المخاطر نجد أنها نوعا ما قليلة إذا ما قورنت ب أنها مربوطة ب يعني عقارات بقيم حقيقية، يعني ليست مثلا قيم مبالغ فيها. عندما نصل إلى مرحلة ارتفاع مثلا غير مبرر في العقار، وبالتالي قروض عقارية بشراء عقارات مرتفعة وإصدار صكوك لها، هذا نعم تكون مخاطر عالية لأن العقار متضخم جدا. لكن عندما تكون مشترات بأسعار منطقية ومعقولة، لا شك أن المخاطر سوف تكون قليلة جدا.
0: طيب وش الفرق بين التوريق التقليدي يا دكتور والتوريق المتوافق مع الشريعة في السوق السعودية؟
1: طبعا عندنا صكوك وسندات. الصكوك تكون مرتبطة بأصل عقاري، يعني بأصل أو منفعة عقار، يعني من خلال إيجار مثلا أو من خلال تملك الأصل. هذا الصكوك إذا مرتبطة بأصول أو بمنفعة. أما السندات هي مجرد قروض. السند عندما يصدر البنك مثلا سند أو الحكومة سند، هي اقتراض مباشر، تعطيني مثلا 100 ريال وأدفع لك بعد سنة 105 ريالات، هذا يعتبر قرض بفائدة ربوية. بينما الصك هو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية، هو مرتبط بأصل عقاري تملك أو من خلال منفعة عقار كإيجار العقار ونحو ذلك.
0: طيب في دقيقتين يا دكتور أو دقيقة ونصف، يعني هناك دول سبقتنا يعني في هذا النوع من التوريق، وردنا أن نقيم يعني التجارب الدولية في هذا المجال وبالذات في الولايات المتحدة وأوروبا، يعني عن دور الرهن العقاري في بناء يعني أسواق التوريق.
1: لا شك الرهون العقارية تمثل أكبر فئات الأصول المورقة في الأسواق المتقدمة وعلى وجه الخصوص أمريكا. ونجاح هذا النشاط يعتمد على الأطر التنظيمية القوية وعلى جودة البيانات الائتمانية ووجود مستثمرين مؤسسين قادرين على تقييم المخاطر. كل هذه الأمور والتنظيمات والتشريعات حول الرهون العقارية الأمريكية كانت موجودة، ومع ذلك حصلت الأزمة المالية العالمية في 2008 بسبب هذه الرهون العقارية. فبالتالي إذا وأحدثت تشريعات وأنظمة جديدة لتلافي الأخطاء التي وقعت في السابق، كانت يعني قروض غير جيدة، يعني قروض مرتبطة بعقارات مبالغ في قيمتها، كل هذه الأمور فعلا أدت إلى كوارث وأزمة ليس لم تقتصر على أمريكا بل امتدت للعالم ككل. طبعا نحن الآن في بداية توريق الرهن العقاري ولدينا أنظمة قوية جدا، وبالتالي يعني مسببات الأزمة المالية العالمية قد تكون غير موجودة الآن، لكن قد يحدث في المستقبل مبالغات في تسويق

0: العقار أو نحو ذلك، ونأتي إلى موضوع تزداد درجة المخاطرة، وبالتالي يحصل لا سمح الله يعني انهيار كما حصل في أمريكا. لكن دائما يستفاد من الأزمات المالية من خلال التشريعات، من خلال الرقابة، واستمرارية الرقابة يعني بشكل أدق، وكل هذه الأمور بإذن الله تعالى يمكن أن تحافظ على جودة الأصول وسلامتها من المخاطر اللي حصلت في 2008.
1: الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات. فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.

تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لوقف المأساة في قطاع غزة. خلال العام الماضي الجمارك تحبط تهريب أكثر من 25 مليون حبة و 1098 كيلوغرام من المواد المحظورة. منتخبنا الوطني يواجه الرأس الأخضر على أمل الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية. استعدادا لموجة حر شديدة، دول أوروبية تتخذ عدة إجراءات احترازية واسعة. أهلا بكم. أكد المندوب الدائم لدى المملكة الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، مبينا أن المملكة من خلال جهودها الإغاثية لأكثر من 90 دولة حريصة على دعم جهود حماية المدنيين وخاصة الأطفال. وشدد الواصل على أن احترام حقوق الأطفال وحمايتهم يأتي انطلاقا من مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية. وفيما يخص الأوضاع في غزة، بيّن الواصل أن ما يجري فيها من اعتداءات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لحماية وتأمين الأطفال. شاركت المملكة في أعمال قمة المتوسط والخليج حوار استراتيجي من أجل الاستقرار والتعاون الاقتصادي التي عقدت في العاصمة الإيطالية

روما. وأكد الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكل استراتيجية عميقة تفرض تبني مقاربات جديدة للأمن والاستقرار، مشددة على أن السياسات القائمة على الهيمنة أو الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، وأن المنطقة بحاجة إلى أطر أكثر شمولا للحوار والتعاون والأمن الجماعي. كما أكدت أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي

والتوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية. أعلنت المملكة عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا، شملت تعليق سفر المواطنين إلى دول الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وتعليق إصدار التأشيرات والدخول للقادمين منها أو ممن أقاموا فيها خلال 21 يوما قبل وصولهم، كما شددت الفحوص وإجراءات الرصد الصحي على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي. وأكدت هيئة الصحة العامة ووقاية أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن دون تسجيل حالات، مع استمرار المتابعة الوبائية والتنسيق المحلي والدولي لحماية الصحة العامة. اختتم أسبوع الرياض الدولي للصناعة أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 337 جهة عارضة من 17 دولة وبحضور تجاوز 14,000 زائر. وشهدت فعاليات الأسبوع استعراض أحدث التقنيات الصناعية واللوجستية وحلول الطباعة والتغليف، إلى جانب ما أتاحه من فرص للتعاون والاستثمار بين الشركات المحلية والدولية. وناقش المؤتمر المصاحب للحدث عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الصناعي السعودي وتسريع الابتكار والتوطين والتنافسية العالمية. ترأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعالج الورشة الختامية للجنة الإشرافية للتنسيق بين الجهات العامة والخاصة والمطارات لمناقشة مخرجات موسم حج 1447 واستعدادات موسم حج 1448. واستعرضت الورشة نتائج الموسم ومؤشرات الأداء وفرص التطوير والمبادرات المقترحة لتعزيز التكامل بين الجهات ورفع جاهزية منظومة المطارات لخدمة ضيوف الرحمن. وقعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة تعاون، وتهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والمعلومات والتقنيات الجيومكانية في المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادكا من يونيو عام 2025 حتى 31 من مايو الماضي 2026 من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة والمحظورة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ إجماليها 1098 كيلوغرام، إلى جانب 25,112,378 حبة مخدرة ومحظورة. وأوضحت الهيئة أن هذه النجاحات الأمنية التي حققتها منافذها الجمركية تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية أمن المجتمع وسلامة أفراده من خلال إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها ورفع مستوى الجاهزية في المنافذ الجمركية والاستفادة من التقنيات الأمنية المتطورة في أعمال الفحص والكشف، إلى جانب تعزيز قدرات كفاءتها الوطنية. تقيم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026 معارض توعوية بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو في مختلف مناطق المملكة. وتهدف المعارض إلى تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات والمؤثرات العقلية ورفع الوعي المجتمعي بأضرارها ومخاطرها على الفرد والمجتمع. حققت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تقدما في تصنيف التأثير العالمي 2026، وجاءت ضمن الفئة بين 101 و150 عالميا في إنجاز يعكس جهود

0: الجامعات في تعزيز دورها التنموي والمجتمعي وفق مستهدفات التنمية المستدامة. ويجسد هذا التقدم استمرار جامعة طيبة في تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مبادراتها وبرامجها ذات الأثر المجتمعي، بما يسهم في رفع تنافسيتها على المستوى الدولي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم والبحث والابتكار. تواصل منطقة عسير استقبال السياح من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وأمطارها الغزيرة التي تزين مرتفعاتها ومتنزهاتها الطبيعية ضمن موسم الصيف السياحي. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
1: تخيل أن تجتمع برودة الشتاء في منتصف الصيف مع مزيج ساحر من الموسيقى والفن والفرص الاستثمارية الواعدة. هذا ليس حلماً بل هو واقع مهرجان صوت أبها الأبرز في صيف عسير.
2: منطقة عسير هي عبارة عن وجهة سياحية معتمدة بدول الخليج بشكل عام وبالسعودية بشكل خاص. يعني السياحة الداخلية والسياحة الخارجية هي كل الناس بتيجي على مدينة أبها، فبالتالي قلنا إنه ليش ما إحنا كمان بنفس الوقت نستثمر في مهرجان أو في فعالية نوعية فيها عدد معين من المشتركين من خارج المملكة من عدة دول من العالم، إنه نجيبهم على منطقة عسير لحتى يتعرف العالم على ثقافات العالم والعالم يتعرف على ثقافة عسير.
1: يجمع المهرجان عروض الصوت والليزر التفاعلية ومنصة ذهبية للمشاريع الصغيرة ومنطقة للمغامرات والأنشطة التفاعلية ليكون الوجهة المفضلة للسياح.
3: الأجواء جدا جميلة. الشيء الثاني، المكان هذا أعطى يعني كنا محتاجين في المنطقة مكان زي هذا، وبالعكس مبهر وجميل جدا ومليء بالتجارب المتنوعة زي التسوق زي الألعاب هنا.
1: تحت المظلة الرسمية لهيئة تطوير منطقة عسير وضمن موسم الصيف الاستثنائي بشعاره الملهم السماء أرضك، ينطلق هذا المهرجان ليكون الوجهة السياحية والترفيهية الأطول في المنطقة على مدار 91 يوما من الإبداع المتواصل. من أبها سماح الدرع.
0: إلى أخبارنا الرياضية، حيث يواجه منتخبنا الوطني فجر اليوم منتخب الرأس الأخضر على ملعب هيوستن في ختام دوري المجموعات بالمونديال 2026، ويأمل منتخبنا الانتصار بهذه المباراة ليتأهل مباشرة إلى دور 32 دون الدخول في حسابات معقدة. وبذات المجموعة يلتقي منتخب إسبانيا نظيره الأوروغواي. تأهلت منتخبات السويد والبرغواي والإكوادور كمركز ثالث إلى دور 32 بعد تحقيقهم نتائج إيجابية في مبارياتهم مساء أمس. وإلى أخبارنا العربية والدولية، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. علقت المنظمة البحرية الدولية خطة إجلاء نحو 11 ألف بحار من مضيق هرمز عقب استهداف سفينة شحن في خليج عمان، وأكدت أن القرار احترازي لضمان سلامة الملاحة، فيما شددت إيران على ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة والحصول على إذن مسبق لعبور المضيق. إلى آخر أخبارنا، حيث اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات احترازية واسعة استعدادا لمواجهة حر شديد هذا الأسبوع، من بينها إغلاق مئات المدارس في فرنسا وإلغاء بعض رحلات القطارات في بلجيكا، كما أعلنت فرنسا حالة التأهب القصوى في 49 مقاطعة مع إغلاق المدارس. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لوقف المأساة في قطاع غزة. خلال العام الماضي الجمارك تحبط تهريب أكثر من 25 مليون حبة و1098 كيلوغرام من المواد المحظورة. منتخبنا الوطني يواجه الرأس الأخضر على أمل الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية. استعدادا لمواجهة حر شديد، دول أوروبية تتخذ عدة إجراءات احترازية واسعة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحية. كانت هذه النشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا.
2: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
3: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
2: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
3: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم ان احنا ما عاد نقول والله احنا نبحث عن السائح الداخلي او السائح الاجنبي. مقومات السياحه جاذبه لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تكلمت عن موضوع السياحه بالنسبه للتراث،
2: نعم،
3: بالنسبه للثقافه، نعم، بالنسبه للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحه العلاجيه كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس والسياحه البيئيه كذلك،
2: نعم،
3: وهذه اصبحت عناصر جاذبه

0: كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قضبة، عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء، وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة لتأمينها فيه، بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده يجد الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
1: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
0: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني، أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم، طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبحنا عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خلني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جداً إنه كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات، الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون. وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الابليكيشن تتم في أقل في ساعات، أقل 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة

0: فيها تحذير من جهات كثيرة يعني نعم. في المساء ما تخرج في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة، يروح مثلا خلينا نقول تروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة جهل أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع للطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
0: ما يتردد أبدا. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: ما يقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق سبع نجوم لأنه هذا من ضمن شين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعد أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
0: أخي الفاضل، الجغرافيا الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ كل يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها اللي في مثلا في حايل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
1: نعم.
0: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه.
1: نعم.
0: الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ من يتكلم تانو، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود.
1: طيب
0: دكتور، الآن شغل سيارتك ومش.
1: أي دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
0: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين. يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان نقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ
1: صحيح
0: في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشبك المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين. أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم، من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل. والشيء الأهم أنه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها، موجودة في أماكن بعيدة جدا وعليها إقبال. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها والليفل، كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني، أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
1: صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة. تتميز. أنا أعطيك مثال وخارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في 3 دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال. فالناس كلهم على رغم بعد المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف وكل دول العالم سافر مئات العلوم.
1: نعم.
0: الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومحورها مكتمل. الدعاية لها متقدمة جدا. قس عليها. أعطيك مثال ثاني. الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام صح. معدودة وأسابيع معدودة.
1: نعم.
0: الآن على مدار سنة. على 1365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول لي أنت الثقافية. تقول لي أنت التراث. تقول لي الترفيه. كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه. أنا تحب تجي عشان التراث. واحد ثاني يجي عشان والله البيئة. الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل
1: الوقت. نعم.
0: السياحة العلاجية. أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل. تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من دول عربية يجي أساسي وده يجي للعمرة
1: إيه؟
0: فأنا أخذه. لا المدين. الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها.
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلند ما تقدمها. بأذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: نعم. تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها. تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير مفصل توكل على الله. يزرع لك شعر توكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها.
1: صح.
0: يعني أمشي ويشوف أبها.
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف. وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. شكرا لك.
0: شاكر لك ما قصرت. يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في دقائق
5: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط. تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان

0: بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية. نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة؟ يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر؟ وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام أو يقع المبنى أو يتهدم الساس لأنه لم يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا، يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كان أصحاب الدكاكين يغلق الدكان يوم كامل. تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد ويريد أن يعرف الأرباح من الخسائر. المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا غلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما إنسان أن يغلق، والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصلنا إلى عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي. لكن بتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؟ هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة، أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه. فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم، وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأكثر وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي، يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما واحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة، مهما جاب أحد آخر ثاني يحكه مو زي هو، لأنه يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي، في معاملتي، أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين 100%. لكن الذين يعتمدون على أنفسهم يبذلون السبب، ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله، وينطلقوا في عالم الأسباب، يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويؤيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال

يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة. فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة، كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربه، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم، فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال، 1000 طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم أو في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم. هذه كلها من البر، التحسس. وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي جرد سريع، أنا قريت القرآن اليوم، ما قريت، صليت ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم وجهتهم، هذا كذا جرد سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا، زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي شد حيله وقت الاختبارات، يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه. بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترزخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك كذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات، لا اليوم ما قرأت قرآن، إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير الأمر صعب للتدارك. طبعا ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه، لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر السنة وآخر سنتنا ذو الحجة، إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري، كيف إحنا في آخر ذو الحجة أو في أول محرم، أول يوم، ثاني يوم، أول أسبوع، ثاني أسبوع، الأمر واسع. نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي، إحنا نتكلم في صلاح الإنسان، ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم القرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعدي علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، وعد تعد عليه الأسبوع، الشهر، الشهرين، لا يصلي وتر.

تسأل يعني يمكن بعضنا يعني نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله ما يكون لا في ولا فيكم أحد، السنة كلها عدت ما ما ما في يوم من الأيام قام الليل، طبعا باستثناء رمضان الحمد لله كلنا رمضان كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى، كم مرة السنة هذه غير رمضان جلس من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن؟ كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها؟ يا رجل النبي يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب ويصوم النهار وما يتعب ويجاهد في سبيل الله، انت بسعيك على الأرملة والمسكين اجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل كل العقل ان والله تكون لنا وقفات مع النفس، هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، أن يكون عندك رقيب داخلي، الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم من الأيام كان يعس آخر الليل يعني تفقد الرعية إلى أن تعب فاستراح بجوار شجرة، فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها، الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض، فالأم تقول له إن عمر نائم يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه، فالبنت قالت له كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ لو كان أمير المؤمنين نائم أو ما هو داري إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت له البنت كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ سكتت الأم، لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر، ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أعني أني ما أعود للمعصية، يا ربي أعني أني ما أعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في أرحم ربنا ولا أطيب من ربنا ولا ألطف من ربنا ولا أعطف من ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله قريب مننا بس لا نكون إحنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا أن نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية: يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي وما أجمل لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه عن عيوبه عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة، لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا كيف أنا دخل مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي، أولادي وبناتي يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معاهم، هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم نشوف أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي
خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا أقلها أن نلح على الله. يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء. الله قادر على أن يحبب في قلوبنا الطاعة، ويحبب فينا ما يقربنا إليه. فالله يرضى عني وعنكم، ويصلح حالي وحالكم، ويجعلنا وياكم من الموفقين، ويجعلنا ممن يعني حاسبوا أنفسهم بالوجه المرضي. فكان ثمر ذلك أن نكون إلى الله أحسن وأفضل وأقرب وأتقى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الصدارة
6: الصدارة
7: الأخضر يستعد لمواجهة الرأس الأخضر الليلة. وكأس العالم في 2026 يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في مونديال قطر. مصر للحسم والسعودية تتمسك بالأمل، مباريات اليوم في كأس العالم وتوقعاتكم في الصدارة.
5: الصدارة
6: الصدارة الصدارة.
7: بالله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بالجميع الأحبة الكرام وين ما كنتم تتبعون موجة أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الصدارة، لتأتي ما قبل ليلة الحسم. ليلة الحسم نتحدث اليوم حول مباراة أخضرنا ضد منتخب الرأس الأخضر، اللي بإذن الله إن شاء الله يكون إن شاء الله هذه فالخير بإذن الله. إن شاء الله هذه الليلة الحاسمة يا تصيب يا تذاكر الطيران تكون تعود طائرة الأخضر إلى الرياض، لكن بإذن الله إن شاء الله أملنا في الشباب كبير في نجوم الأخضر بإذن الله. إن شاء الله بعد العثرة اللي تعثرناها في المواجهة السابقة، وراح نتحدث حول هالموضوع أكثر وأكثر في هذا البرنامج وفي هذه الساعة. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، رحب بالجميع من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وينضم لي

0: وعبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم الكابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور أبو خالد، مسيك بالخير.
1: يا هلا والله وسهلا، مسي عليك ومسي على الأخوان المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم لهم حلقة تليق فيهم بإذن الله.
0: حدثني عن نسبة التفاؤل عندك أبو خالد الليلة.
1: والله نقول إن شاء الله، رغم حقيقة يعني إحنا كنا نقول سابقا الرأس الأخضر يعني منتخب مش سهل، وأنا أتوقع أنه قدم نفسه هو في المباريتين اللي مضت، حقيقة أثبت أن فريق أيضا قوي وفريق أي نعم، ما هو بذاك الفريق اللي كل الجميع كان يتوقع، ولكن في كرة القدم ما في شيء صعب، وأيضا الفرصة إلى الآن موجودة في يد اللاعبين، في يد المدرب، في يد الإداريين اللي عملوا خلال 4 أيام أو 5 أيام على الفريق، وإن شاء الله ندخل بتشكيلة مثالية، ندخل بطريقة مثالية، وبإذن الله إن شاء الله رغم أن يعني الفريق المنتخب رأس الأخضر يمكن فيه 4 لاعبين ما راح يلعبون، وهم لعبوا أساسيين في المباريتين اللي راحت، 3 بداعي الإصابة ولاعب بداعي تراكم الكروت، وإن شاء الله يكون هذا برضو يعني حافز أيضا للاعبين أنهم يقدمون ما عليهم في هذه المباراة، لأن هذه المباراة يعني حتوديك للمرحلة اللي كنا نتمناها في 6 النسخ اللي مثل المنتخب فيها
0: بإذن الله. تتوجه مستمعين أنظار الجماهير السعودية أمام شاشات التلفزة عند 3 فجرا من هذا اليوم السبت المقبل لمتابعة المواجهة الحاسمة للمنتخب الأول لكرة القدم ضد الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قارة أمريكا، المكسيك وكذلك كندا، لتسجل 1 ضمن 9 مباريات خاضها الأخضر في توقيت الفجر، كسب 2 وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مواجهات. تعود الذاكرة للسعوديين إلى الوراء 32 عام حينما تستمر أنظار العالم أمام التلفاز لمتابعة الحضور التاريخي الأول للأخضر، وكان قائد تلك الحقبة معي الكابتن فؤاد أنور، كان الحضور التاريخي الأول للأخضر حينما وطأت أقدام النجوم السعودية الأراضي الأمريكية لمواجهة الطواحين الهولندية تحديدا في 20 يونيو 1994 على ملعب روبرت كينيدي في واشنطن، حين سجل فؤاد أنور أول الأهداف السعودية مونديالية عند 8:18 لتعم الفرحة أرجاء كافة المدن السعودية، لكن تلك الفرحة لم تكتمل بعد أن سجل الهولنديين هدف التعادل عند 50 وهدف الفوز قبل نهاية المباراة ب4 دقائق، حينها خرجت الجماهير لتناول وجبة الإفطار بعد نهاية المباراة وهي سعيدة بالأداء التاريخي للأخضر بعد الحضور الأول اللي كان مشرف بالرغم من النتيجة. على مدى التاريخ خاض المنتخب السعودي العديد من المباريات في بعض البطولات في توقيت متأخر، وصلت إلى ما بعد الفجر، كان آخرها مواجهة الأوروغواي في أمريكا 2026 صباح الثلاثاء الماضي، لعب في بطولات القارات 1990 اللي استضافتها المكسيك، أغلب المباريات كانت فجرا، ففي المواجهة الأولى الافتتاحية أمام المستضيف لم يتخطى التوقيت 12:00 مساء، لكن المواجهة الثانية ضد بوليفيا لعبت عند 3 فجرا وخرج فيها الأخضر متعادلا بنتيجة سلبية. في التوقيت نفسه عمت الفرحة أرجاء الوطن بعد ما كان الانتصار التاريخي أمام مصر بخماسية مقابل 1، تألق فيها مرزوق العتيبي مهاجم فريق الشباب آنذاك، واختتم السعوديون المشاركة في البطولة بلقاء أمريكا عند 6:00 صباحا وانتهت بالخسارة 2-0. في الموسم الماضي سمح المنتخب السعودي بالمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 لنجومه كضيف في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية، حينها خاض الأخضر جل المباريات فجرا فحقق الفوز الأول أمام هايتي بهدف دون مقابل في مباراة لعبت عند 3:15 فجرا، التقى أصحاب الضيافة أمريكا عند 4:15، لكن الأخضر تعرض للخسارة بهدف دون مقابل وقتها، وواجهنا منتخب ترينيداد توباغو في 2:00 فجرا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل لا نختتم مشاركتنا في ربع النهائي أمام المكسيك عند 5:15 ليودع البطولة بالخسارة 2-0، وإن شاء الله جعلها ما تصير في ليلة السبت المنتظرة. أبو خالد تذكر ذيك الأيام، تذكر الفجرية الحلوة اللي كانت للأخضر، هل

0: عاد بإذن الله اليوم أمام الرأس الأخضر في أمريكا في نفس الأرض اللي سجلت فيها أنت افتتاحية أخضرنا في كأس العالم.
1: والله ذاك الوقت ما كان عندنا فجر، كان في المملكة فجر.
0: الفجر في المملكة عندنا كسعودية.
1: إيه.
0: الآن تحاضر معنا مع الجمهور.
1: الآن أنا حاضر مع الجمهور سبحان الله.
0: الله يا وقت مضى نقول حنا.
1: إيه. نتمنى إن شاء الله أنها تكون ليلة يعني سارة حقيقة للجمهور السعودي. والجمهور هذا اللي حقيقة دائما يدعم المنتخب ويكون وراه في كل مناطق العالم، وحقيقة يعني اشتقنا ان نفرح، وفرحتنا في أمريكا ان شاء الله انها تعود وتكون ذكرى جميلة حقيقة، ان في نسخة بعد 32 سنة ايضا تفرح في نفس البلد وتتأهل إلى الأدوار الثانية. هذا كل سعودي يتمنى، سواء اللي موجودين في أمريكا أو اللي خلف الشاشات في المملكة، ومن أخواننا أيضا العرب يتمنون أيضا التوفيق للمنتخب السعودي، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. ولكن أيضا يعني أحب أقول دائما إذا بغيت التوفيق وبغيت لازم تعمل له، لازم تعمل شيء داخل الملعب. أنا متأكد منتخبنا مع رأس الأخضر مقدم مستوى وتأهل، الناس حتنسى المباريتين الأخيرة وخاصة مباراة إسبانيا. العالم يعني تبغى بس منتخبنا أنه يتأهل، ومستعدة أنها تنسى وتفتح صفحة جديدة مع الأخضر ومع لاعبين الأخضر. فهذا إن شاء الله اليوم مشاهدة واللاعبين يقدمون يعني ما عليهم. أكون معك صادق معاذ، يعني مباراة أسبانيا كنا نحن كنا لا جمهور ولا إعلام ولا يعني كان في توقع كبير على المستوى اللي جالس يقدم المنتخب الإسباني وعلى اللاعبين اللي موجودين، كنا متوقعين إنه ممكن تكون في خسارة. ولكن اللي ممكن يعني اللي ما رضى عليه لا الجمهور ولا احنا بإنجاز نتكلم،
0: ان ما قتلنا
1: ان ما قدمنا نفسنا بالشكل الصحيح. الخسارة تأتي، ولكن عندما تقدم كل ما عليك، وعندما ايضا انك تسعى وايضا تلعب بروح وتلعب ايضا بدون يعني هزيمة نفسية قبل المباراة، أنا أتوقع أن هذا بيأثر على الجمهور، ويعني أثر على الجمهور وأثر علينا إحنا، إحنا أصبحنا من الجمهور، يعني صرنا الآن نتكلم بلسان الجمهور بلسان أيضا المحب لهذا المنتخب، وإحنا جزء يعني لا يتجزأ من هذا المنتخب الكبير اللي له بصمات وله أيضا في محافل كبيرة شرف البلد وشرف المملكة. نتمنى إن شاء الله أنها تعود هذه الأفراح من خلال بوابة رأس الأخضر.
0: نعم، وأنا قلتها قبل شوي في مستهل كلام يا أبو خالد، لما سجلت هدفك في مرمى المنتخب الهولندي وخسرنا في ذيك الليلة، كان السعوديين راضين على المستوى على الأداء الرجولي اللي كان في اللقاء. في مباراة إسبانيا واللي خلينا نقول بسم الله ونطوي صفحتها وننساها إحنا واللاعبين والمسؤولين وكل من لهم صلة بالكرة السعودية، متفقين على نسيان وطي صفحة مباراة إسبانيا، لدرجة أنه ما نبغى نتكلم فيها ذيك الليلة أبدا، مش للنتيجة لا، للأداء اللي أداه الأخضر في مهمة كان من المأمول ومن المطلوب منه أنه يقدم فيها على الأقل جزء من اللي قدمه في مباراة الأوروغواي. شفنا مباريات الرأس الأخضر المجموعة حقيقة معقدة، كنا نقول الرأس الأخضر هذا هو اللي بيكون بوابتنا للتأهل. أنا شخصياً أبو خالد بعد ما شفت مباراة الرأس الأخضر مع الأوروغواي والأداء اللي أداه في شوط أول وشوط ثاني، بديت أقارن ما بين الشوط الثاني وبين الشوط الثاني اللي قدمناه حنا مع المنتخب الأوروغواياني، وبديت أتفهم أنها مش صدفة. هذا المدرب بوبيستا أكد أنه عنده فريق جاهز من أفضل الفرق الأوروبية الأفريقية، من أفضل المدربين الحاصلين على الإشادة في الموسم الماضي أفريقياً. أنا أقول الآن التكتيك بيكون على الطاولة ما بين دونيس وما بين بوبيستا، هذا المدرب اللي مش سهل أبدا، يمتلك كتيبة وعناصر مش معروفين مغمورين كأسماء وكنجوم، ولكن قدموا منتخب صراحة محترم يرفع للقبعة صراحة على المباراتين اللي قدمها أمام المنتخب الإسباني والمنتخب الأوروغوياني، وأكيد بيقدم مباراة كبيرة اليوم ضد الأخضر السعودي. نجومنا بإذن الله إن شاء الله أملنا فيهم كبير أنهم يقدموا مستوى مختلف. ودي أروح للتصاريح، خلنا نشوف تصاريح المنتخب الرأس الأخضر بوبيستا. هذا أكد جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السعودي، شدد على أن قوة فريقه تكمن في العمل الجماعي وليس في الاعتماد على مجموعة محددة من اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي لسبق اللقاء. قال أنه فريقه يتعامل بصورة إيجابية مع غياب أي لاعب أو اثنين، ووضح أنه المنتخب لا يعتمد على 11 لاعب فقط وهذا هو الأهم، وهكذا تلعب كرة القدم، بل يمتلك عناصر قادرة على المشاركة في أي وقت وتقديم الإضافة. لا يسعى لإشراك اللاعبين من أجل المشاركة فقط، وإنما يتخذ قراراته بما يخدم مصلحة المجموعة، وأكد أنه التفكير يجب أن يكون بروح الفريق لتحقيق الهدف المشترك. كلنا مؤمنين ومتفقين على أن الروح يتسلح فيها منتخب الرأس الأخضر اللي مدربهم عبر عن ثقته في قدرة منتخبه على المنافسة من أجل البلوغ للدور المقبل. أشار إلى أن اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتهم في البطولة. فخر المشاركة بالنسبة لمنتخب بلاده في كأس العالم، أكد أنه هل الفرحة تتسع وتسع الجميع، وأنه منتخب الرأس الأخضر يمتلك القدرة على المنافسة في أكبر محفل كروي، وهذا اللي شفناه حقيقة. أنا كنت صراحة من المقللين أو المقللين في شأن هالمنتخب صراحة، قلت منتخب مغمور أول مرة يلعب مونديال كأس عالم، وش هو قدام السعوديين اللي عندهم سبع مونديالات سابقة. لكن الصراحة اللي يشوف مبارتين منتخب الإسباني والمنتخب الرجوان اللي لعبها الرأس الأخضر، لا منتخب صراحة يخوفك أنك حتى ما تقدر أنك تتجاوزه بصورة سهلة. وش أكبر سلاح ممكن إحنا نتسلح فيه ودونيس ممكن يلعب فيه تكتيكيا، لأنه اللاعب هذا أو المدرب هذا شكله حريف شطرنج، لأنه مدرب يعتمد على التكتيك وعلى العمل الجماعي، ما يعتمد على عنصرين يكسبونه في حال أنه شركهم أو ما يخسرونه في حال أنه ما قرر أنه يزج بهم في دكة الاحتياط. 11 ضد 11 ومخ ضد مخ.
1: والله شوف، أنا بالنسبة نتكلم على مدرب الرأس الأخضر حقيقة نرفع له القبعة على المستويات وعلى الطريقة اللي لعب فيها في مباراتين، مباراة إسبانيا ما أعطانا وجهه الحقيقي، ولكن قدر أنه يقفل على المنتخب الإسباني وقدر أنه يسير المباراة بالشيء اللي هو يتوقعه، خاصة المنتخب يعني لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم. ويمكن أنا تحدثنا هنا كثير قبل ما تبدأ أيضاً البطولة، لأن أنا شفت مباراة رأس الأخضر مع الكاميرون اللي هي مباراة الملحق، حقيقة منتخب شفته ليس ذاك المنتخب السهل، لكن مباراة الأوروغواي حقيقة يعني لا المدرب لا اللاعبين اللي جالسين يغيرهم ينزلون كلهم على نسق واحد على روح واحدة وعلى تفاهم واحد. وقت الهجوم تحصل يعني لاعبين على مستوى كأنهم يعني لهم فترة طويلة يلعبون في هذا المونديال. من ناحية الوسط نفس الشيء، من ناحية الدفاع نفس الشيء، من ناحية الحارس أيضا اللي قدم نفسه في مباراة إسبانيا بشكل أكثر من رائع. لا هذا يعني يحتاج له تكتيك، يحتاج له أيضا نظرة يعني احترام لهذا المنتخب. أيضا العناصر اللي حتشارك، الطريقة اللي حتلعب فيها يا دونيس لابد أنها تكون محكمة. أنا في وجهة نظري
0: تخلى عن الخمسة، ما راح يلعب خمس مدافعين اليوم،
1: لا ما ظنيت يلعب خمس مدافعين،
0: تكون خطة هجومية.
1: رغم ذكركم في أربع لاعبين ما راح يلعبون ولعبوا أساسيين في المباراتين، وهذه تختلف أحيانا بالنسبة للمدرب بالنسبة لطريقة المدرب. ولكن أنا في وجهة نظري هل بالنسبة للهجمات المرتدة هو المفروض السلاح القوي اللي يكون للمنتخب السعودي بشرط عدم التراجع في

0: الطريقة اللي لعبنا فيها في المباراتين وخاصة الشوط الثاني أمام الأورغواي وأيضا مباراة أيضا إسبانيا، لأن الرجوع مع هذا الفريق صدقني هيعمل لك مشاكل كبيرة، وممكن أنا في وجهة نظري أنه ينهي المباراة من بدري، وهنا يعني تصبح يعني الوصول إلى مرمى فريق زي هذا أنا في وجهة نظري حيكون صعب. عدم التسجيل وتأخير المباراة هذا بيكون في مصلحة المنتخب السعودي، ويكون في الدافع عند اللاعبين وعند الشباب أنهم يحققون نتيجة إيجابية. ودائما يعني في بعض المنتخبات يعني في أحيانا ما تكون في يومها، نتمنى حقيقة أن نستغل هذا الوضع. إذا كان المنتخب الرأس الأخضر ليس في يومه وليس في الجاهزية اللي قدمها في المباراتين، قد تكون هذه المباراتين مباراة إسبانيا وخاصة المباراة الأخيرة مع الأورغواي تكون خذت من اللاعبين جهد، خذت من اللاعبين نوع من يكون من الإرهاق. نستغل هذه الفرصة ونحاول، لكن اللي يحب يعني
1: نلعب كرتنا يعني الهجومية
0: نلعب كرتنا الهجومية، ولا بد يثق ان كل لاعب لن تاخذ المباراة بسهولة. يعني السهولة اللي كان متوقعها الشعب السعودي او المنتخب السعودي ان الراس الاخضر نفوز على نتعادل مع الأورغواي، وهذه كانت يعني رؤية
1: هذه الخطة
0: من ضمنها انا وقلتها في المحلات، التعادل مع الأورغواي
1: تنهزم مع إسبانيا تفوز على الرأس الأخضر، كلنا كنا متفقين على الشيء ذا، لكن يوم شفت نتائج الرأس الأخضر لا اختلفت الصورة.
0: الآن لابد المباراة يبيلها حقيقة جميع العناصر،
1: تضحية.
0: جميع أيضا التضحية، قوة الشخصية لابد أنها تظهر حقيقة في هذه المباراة. المدرب أيضا من ناحية التغييرات، من ناحية التفاعل مع التغييرات، لأن حقيقة في المباراتين دونس يعني لم يقدم حقيقة مساعدة للاعبين في التغييرات، في تغيير طريقة اللعب، في أشياء كثيرة حقيقة كانت المفروض المدرب يقوم فيها، ولكن لم يقم
1: كان متحفظ أكثر من اللازم. خلنا نشوف دونيس ايش قال أبو خالد عن تراجع المعدل التهديفي للمهاجمين بعد ما جاء هدف المنتخب الوحيد في البطولة عبر المدافع عبدالله العمري أمام أوروغواي. وضح دونيس أنه تقييم الأداء ما يجب أنه يقتصر على مبارتي كأس العالم فقط، أكد أن المنتخب سيحاول أمام الرأس الأخضر فرض السيطرة على مجريات اللعب مع اتخاذ المجازفات الهجومية المطلوبة بحذر نظرا لقوة المنافس. أضاف أنه لاعبي خط الوسط راح يكون لهم دور كذلك محوري في دعم الهجوم وصناعة الفرص. أعرب عن ثقته في قدرة لاعبين كثير على الظهور بشجاعة أكبر مقارنة بمواجهة إسبانيا، كما شاد بقدرات منتخب الرأس الأخضر الدفاعية، وأشار إلى أنه فريق منظم ونجح في تسجيل هدفين رغم اعتماده على فرص محدودة، وهو ما يعكس المستوى المرتفع للمنافسة في كأس العالم. شدد على أنه المنتخب سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة لفرض إيقاع وتحقيق النتيجة اللي تسعد الجماهير. بسألك سؤال شوي عميق تكتيكيا أبو خالد، المنتخب الرأس الأخضر هذا متعود دائما أن الكرة ما تكون في رجله، يلحق يدافع ويستغل الهجمات المرتدة بأكبر قدر ممكن وبأكثر شكل يكون مفضل لدى هالمدرب الأفريقي الذكي صراحة جدا، واللي قارع منتخبات أفريقية كبرى. اليوم لو نقلب عليه الطاولة، حنا هو مش منتخب متعود أنه يمتلك الكرة، دونيس بيدخل عليه مدرب متشرب فكر الخليج مؤخرا، متشرب فكر شفنا في مواجهتين الأخضر كان متحفظ بسلوك دفاعي أكبر من على حساب النزعة الهجومية. ما أعرف أنا في حال أنه المنتخب الرأس الأخضر كان مش المنتخب اللي يدافع في اللقاء، كيف راح تكون صورته إذا كانت يلعب مباراة مفتوحة أو يلعب مباراة هجومية؟
0: والله أنا يعني على حسب ما شفته وعلى حسب ما شفت الفريق، ودائما أقول خاصة في المباراة الثانية الأورغواي المدرب قصدي اللاعبين أو الفريق يجيد الهجمات المرتدة بشكل خرافي، عنده السرعة الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، عنده أيضا طريقة في الضغط على الفريق واكتساب الكرة من وين انقطعت الكرة يكمل على مرمى الخصم. وهذا يعني لابد أن يكون الدفاع السعودي أنه مصحصح طول الوقت، لأنه يجيد يلعب في الفراغات، يجيد أنه يطلع بالكرة يعني سريع، ليس زي منتخب الأرجواي ولا ليس زي منتخب أسبانيا اللي يعني يطلعون بسهولة وواثقين ويلعبون الكرة على مهلهم. هذا لا، يجيك بسرعة قوية، يجيك بمرتدة قوية، عملية الانتشار تصير سريعا، وثم إذا انتهت الكرة يرجع أيضا هذا المنتخب. فأنا يعني قرأت تصريحات دونيس، دونيس قرأ الفريق جيدا، عليه بعد هذه القراءة أن يلعب باللاعبين المناسبين في المباراة، أن يلعب بالطريقة المناسبة في المباراة، وأيضا يحل هذه المعضلة اللي موجودة، انتقال الكرة من الدفاع إلى الهجوم يعني بسرعة. لابد أنه يعني يعز إلى اللاعبين الأطراف الأظهرة عمق المنتخب انهم يعني انا في وجهه نظري الرجوع للمنتخب بشكل المخيف اللي شفناه هذا اللي اثر على اللاعبين واثر على نفسياتهم واثر ايضا على عدم التركيز في المباراه، خاصه مباراه اسبانيا والشوط الثاني من مباراه الأرجواي. هذه الاشياء لازم تعدل، يعني لازم تعدل هذه الاشياء. احنا نبغى لعيبتنا يلعبون كرة قدم، يعني عملية التسليم والاستلام، عملية ايضا انك تفتح لزميلك في الوقت المناسب، ايضا انك تساند لاعبين الوسط انهم يساندون الهجوم، ايضا امداد الهجوم بكور. يعني لا تجي تقول لي والله الهجوم ما سوى شيء وهو اصلا ما جاته كور، يعني ما جاته الا كور محدودة، والكور المحدودة هذه كلها يعني أصبحت مقطوعة من فريق القصر. فالعمل على المباراة الأخيرة أنا في وجهة نظري هيكون عمل لابد أن يفوق مباراة أسبانيا ومباراة الأورغواي إذا أردت أن تتأهل للمرحلة الثانية. المباراة لن تكون سهلة أبدا،
1: أكيد ما راح تكون سهلة أبو خالد. خلونا نسمع وش عند الرأس الأخضر تقريبا في دوريهم. احنا عندنا في دورينا حاجة كبيرة صراحة ما تعكس الأداء اللي أدوه لاعبينا صراحة ونجومنا في منتخبنا وفي مونديالنا هذا اللي قاعدين نلعبه حاليا. الرأس الأخضر مستمعين عرفت وعرف أول دوري فيها 1978، تخيل تطور حتى وصل إلى 18 فريق بالنسخة الأخيرة الموسم الماضي. المتوج فيه فريق سي اس ميندلز الأول لكرة القدم، يلتقي بإذن الله إن شاء الله مع نجوم مع أبرز نجومه اليوم في فجر السبت في هذه المباراة. عندهم الدوري يؤهل إلى مسابقتي دور أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية المعروفة. فريق سي اس ميندلز هو النادي الأقوى في دوري الرأس الأخضر تاريخيا، توج بلقب البطولة الوطنية 13 مرة كأكثر الأندية تتويجا باللقب المحلي، وتلعب بطولة الدوري في الرأس الأخضر بنظام التنافس بين أبطال الجزر التسع اللي تتكون منها البلاد. يشارك أكثر من فريق لكل جزيرة، كما يتم تنظيم بطولة الدوري بنظام المجموعات منذ أعوام طويلة، بالتحديد منذ فترة التسعينات باستثناء بعض الفترات اللي كان يحسم فيها البطل مباشرة بنظام النقاط. منذ سنة 2003 يحسم الفائز المتأهل للأدوار الإقصائية بناء على عدد النقاط أو الأهداف من كل مجموعة من المجموعتين. يتم تحديد بطل المسابقة من خلال مباراة أو مبارتين تجمع بطل كل مجموعة، ويعتمد فرق دوري الرأس الأخضر على اللاعبين المحليين فقط على اللاعبين المحليين، إضافة إلى اللاعبين الهواة من الجزر المجاورة. لم يسبق لأي فريق من الرأس الأخضر الحصول على بطولة قارية دولية في قارة أفريقيا، لذلك اكتفت أندية الجزر بالمنافسة محليا على لقب دوري البطولة الوطنية للرأس الأخضر.

0: كاب فيردي، وهذا الشيء اللي يخليك تشوف المقارنة الشاسعة ما بين دورينا اللي يمتلك أفضلية عالمية بنجوم عالميين، ولكن لا ينعكس هذا على منتخب سعودي مدجج بالدعم ومدجج بدعم سواء المادي أو حتى المعنوي. تفرق هالحاجات كثيرة أبو خالد من ناحية منتخب قوي لما ما يكون عندك دوري ذاك الزود. يعني شوف منتخب الرأس الأخضر منتخب محترم جدا، لعب مبارتين مع الأوروغواي وإسبانيا من أفضل ما يكون، لكن الدوري عنده حتى ما عنده نادي يحقق كونفدرالية ولا كأس أفريقيا.
1: شوف هو المنتخب أو الدولة نفسها هي تتكلم اللغة البرتغالية، وأكثر لاعبينها أو أكثر الأكاديمي يعني الأكاديميات يطلبون هذول اللاعبين ويتجهزون هذول اللاعبين، أكثرهم يتجهزون في البرتغال، فالثقافة البرتغالية يعني طاغية عليهم حتى من ناحية اللغة، من ناحية رغم عندهم لغة خاصة فيهم يغل لغة البلد، ولكن الطاغي عليهم اللغة البرتغالية. هم متشردين حقيقة يعني، وبعض اللاعبين أيضا محترفين في البرتغال، ولكن عملية لازم نعرف أن عملية أنه ما عنده دوري قوي ويلعب في في في في في بطولة كأس العالم ويقدم. احنا كنا نتمنى اللاعبين نستفيد حقيقة من النهضة اللي صارت في الفترة الأخيرة، وخاصة في 3 سنوات الأخيرة، وخاصة حكومتنا الرشيدة حقيقة التفتت في هذا الموضوع، وأخص سيدي الأمير محمد بن سلمان اللي عطى جزء كبير من رؤية 2030 للدوري السعودي والكرة السعودية. اللاعبين لم يستغلوا حقيقة هذا التطور اللي حصل عليه، وأصبح الدوري السعودي مشاهد من الجميع، ولكن دائما يعني تناظر يعني في كأس العالم يجونك فرق عدد سكانها قليل، ولكن جالسة تقدم نفسها في كأس العالم وتقدم وعندها منتخب مرعب جدا رغم القلة السكانية. وكلنا نذكر الكويت سابقا هي أقل دول الخليج تعداد سكاني، الكلام هذا في السبعينات والستينات والثمانينات، ولكن كانت الكويت متفوقة رغم الدوري السعودي كان قوي وفرق فيها قوية، ولكن تجي المنتخب الكويت كان منتخب الكويت يحصد دورة الخليج بشكل يعني مخيف، وأيضا أول من لعب كاس عالم، أول من حقق كاس آسيا. فما تعتمد أحيانا على ضعف الدوري أو قلة العدد السكاني أكثر من أن كيف تدار هذه كرة القدم وكيف تطور هذه كرة القدم من خلال البرامج اللي معمولة بالنسبة لكل دولة.
0: جميل، خلونا نطلع فاصل قصير مستمعينا، وبعد الفاصل بإذن الله نستمع إلى آرائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم كذلك لمباراة أخضرنا ضد المنتخب الرأس الأخضر، وكذلك توقعاتكم لنتائج المباريات الأخرى اللي تلعب واللي بإذن الله راح تكون بالشكل التالي. اليوم عندنا طبعا النرويج وفرنسا الساعة 10، السنغال والعراق كذلك الساعة 10، السعودية والرأس الأخضر 3 صباحا، أوروغواي وإسبانيا في نفس التوقيت بإذن الله، وراح نشوف بإذن الله بعد الفاصل كذلك نتائج المباريات السابقة واللي شهدتها هذه الجولة من كافة المجموعات اللي لعبت فيها. بعد الفاصل على 011-40-53 انضموا لنا في النقاش مع كابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور. فاصل ونواصل وياكم في الصدارة، خليكم معنا على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم.
7: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
6: كأس العالم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: الصدارة
4: الصدارة.
0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53. اليوم حديثنا ما قبل ليلة التأهل بإذن الله لدور 32 إن شاء الله، بعد ما نتعدى إن شاء الله عقبة الرأس الأخضر، هالمنتخب اللي صراحة وحقيقة مش سهل أبدا بعد ما قدم مبارتين كبيرة أمام المنتخب الإسباني والمنتخب الأوروغواياني. ضيفي اليوم وضيفكم الكابتن قائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور. خلونا نروح نشوف نتائج المباريات الأخرى اللي لعبت مساء الأمس. حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور 32 من كأس العالم 2026 بتعادلهما 1-1 الخميس على ملعب AT&T في أرلينغتون قرب دالاس بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. تقدمت اليابان عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 56، وأدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد في الدقيقة 62. كذا حجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل بحلول ثانية في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، خلف هولندا صاحبة المركز الأول ب7 نقاط بعد تخطيها تونس متذيلة الترتيب صاحبة أسوأ مستوى قدم منتخب عربي حتى الآن.

0: حتى فنيا في هذه المباريات. وشفنا النتيجة اللي كانت 3-1. في المقابل حجزت السويد مقعدها في الأدوار الإقصائية بحلولها ثالثة في المجموعة برصيد 4 نقاط، لكن فارق أهدافها سجلت 7 وتلقت 7. أما لها العبور رسميا كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو ما لن يتغير بغض النظر عما ستؤول إليه بقية مباريات الجولة الثالثة. تواجه اليابان في دور 32 المنتخب البرازيلي في هيوستن يوم 29 يونيو بإذن الله. منتخب ياباني آسيوي قوي، تأهل أبو خالد على حساب التعادل 1-1 مع المنتخب السويدي.
1: والله المنتخب الياباني يعني منتخب قوي، منتخب دائما يعني في كأس العالم خاصة في السنوات الأخيرة جالس يقدم نفسه بشكل أكثر من جيد يعني، ولا هو بغريب عليه يعني، هذا خامس تأهل في المشاركة.

0: في مونديال الموسم هذا، وحتى في قطر يعني قدم مستوى كبير جدا، وايضا قارع فرق كبيره جدا. فاصبح المنتخب هذا عمليه الخوف، عمليه عدم التركيز، يعني قليل حقيقه تشاهده انه يلعب مباراه. حتى لو خسر المنتخب الياباني تحصله انه كان ند قوي للفريق اللي يلعب معه.
1: طيب خلنا ناخذ اتصال كذا ونشوف برضو مباريات النتائج الاخرى اللي لعبت مساء الامس. ابو طلال حياك الله، 011-45-3. اهلا وسهلا
2: يا مرحبتين. يا مرحبتين يا محمد، مسي عليك وعلى مستمعينك وعلى مخرجنا الرائع وعلى كابتن فؤاد.
1: اهلا وسهلا. ها متفائل ابو طلال ان شاء الله؟
2: والله يا اخي احنا متفائلين ان شاء الله دائما بالاخبار، نقول ان شاء الله. لكن احنا بس اللي نزعلنا فقط ان الاداء اللي كان مقدم امام يعني منتخب اسبانيا ما كان الاداء اللي احنا نطمح له. يعني انا ما ادري وش مشكله الخوف والارتباك اللي صاير، وكان اللعيبه هذول يعني ما لعبوا في الدوري مع نجوم العالم موجودين عندنا هنا، واحتكوا بلعيبه. يعني اللي شفناها للامانه اهداف ما كان المفروض انها تجي، يعني كره تجي عن طريق الظهير اليسار، الظهير الايمن تروح الظهير اليسار.
1: تشعر انه حاجز نفسي لو انعادت المباراه مع اسبانيا ممكن ننهزم، بس مش بهذا السوء.
2: ننهزم، انا اتوقع ننهزم حتى مع سوء، ترى ننهزم 3 مع اللي قدمناه. يعني لولا الهدف اللي كان حق بالراس سجله في مرمانا عشان بكتي. لكن برضو يعني احنا ما قدمنا شيء، احنا في توهان، في ضياع في الملعب، في خوف من الفريق المقابل يعني بدون مبرر للامانه.
1: توقع الخوف هذا بيكون حاضر في مباريات اخرى بغض النظر عن كون الراس الاخضر؟ اسبانيا ترى مرشحه اولى لليل اللقب.
2: شوف الراس الاخضر قدامنا ما راح يكون راس، راح يكون راس بيدين ورجول بعد. يعني قدامك يعني منتخب للامانه داخل الملعب نشيط، منتخب يدي اداء فردي والتحامات واشياء عظيمه، يعني منتخب ما يستهان فيه. فاذا احنا قدم ما كنا يعني قدم مباراه وركزنا ولا بتروح علينا يعني. فانا والله للامانه ان شاء الله متفائلين، لكن لازم نستشعر قوه المباراه والفريق اللي قدامك. متعادل مع اسبانيا، متعادل مع الاورجواي، وبرضه فريق مو سهل للامانه. انا اول مره يسهل كاس العالم.
1: الان الامور بيد اللاعبين والجهاز الاداري،
2: بيدين اللاعبين، ويا ليت نركز على الخوف اللي عند اللعيبه اللي لازم نشوف له حل للامانه. الارتباك، الخوف، يعني في كرة أصلاً واضحة الارتباك، كرة الخيبر
1: اللي أعطاه العويس اللي جت في العارضة،
2: يعطيها مهاجم إسبانيا. يعني هذا ما لها مبرر، هي خبرتك في الملعب والراحة.
1: هذه تلخص المباراة صراحة، هذيك اللقطة.
2: طبعاً واضح، في لقطات كثيرة، في لقطات كرة اللي يرفع يده العمري ويقول تسلل، وما شاف إن الجامي كان كاسر التسلل جالس خلف.
1: وهنا الكلام اللي اتفقنا فيه مع ابو خالد يعني. انه العب كورتك وخل النتيجه على الله، العب كورتك انت، العب اداء.
2: اي والله افضل من كذا. لو قدم مباراه، احنا عارفين الفروقات اللي بيننا وبين اسبانيا، وندري انهم منتخب هنا فيهم يمكن 20 رونالدو 20.
1: هي نفسها الفروقات اللي بين الراس الاخضر وامام اسبانيا، لكن الفجوه قلصها الراس الاخضر بتسلحه بالروح، بلعبه بكره شجاعه قتاليه،
2: بالالتحامات. صحيح يا اخي، انت التحم، خلني اشعر، خلني اشوفك مصاب، خلينا نشوفك مثلا اللاعب الثاني مصاب مثلا بالتحاماتك وقوتك، خلينا نشوف انك تلعب داخل الملعب.
1: صح، والاتكاليه اللي الله يحرمنا منها ان شاء الله في مباراه الليله
2: باذن الله. بحول الله
1: ان شاء الله فايزين باذن الله، ونكلم بعض بكره وان شاء الله نبارك
2: ان شاء الله. انا اشوف انهم مثلا قالوا انهم جايبين دكتور نفسي او ما ادري ايش تاثيره على المنتخب.
1: والله ما تحتاج دكتور نفسي، هم نفسهم اللاعبين يعرفون انفسهم انهم يقدرون يسوونها. لكن
2: والله قادرين. ما ادري صراحه الامانه وش المشكله اللي عندهم، لازم تدرس وتعالج وش المشكله هذه.
1: طيب شكرا ابو طلال، يعطيك
2: العافيه. الله يحفظك، شكرا حبيبي،
1: حياك الله. اعلنت السلطات في الاكوادور عن عطله وطنيه مستمعينا بعد تاهلها بعد مباراه كانت يعني صراحه فرحه للبلاد بعد انتصارها على المانيا 2-1 وتاهلها الى الادوار الاقصائيه لكاس العالم. شكروا اللاعبين، هذا رئيس الاكوادور دانيال نوبوا شكر اللاعبين والجهاز الفني، أشار لأنهم تمكنوا من تجاوز التحديات والانتقادات اللي واجهوها ومنحوا البلاد فرحة كبيرة. أكد أنه يوم غد سيكون عطلة رسمية للبلاد. هذه ذكرتنا في سالفتنا مع الأرجنتين، لكن هذول جت على تأهل مش فقط على نتيجة. كان منتخب الإكوادور مطالب بتحقيق الفوز في مباراة الأخيرة، تخيل انك مطالب

0: بالفوز، ويا الفوز يا الفوز عشان تتأهل، مش أمام الرأس الأخضر، لا أمام المنتخب الألماني. وهذا اللي حصل صراحة مساء البارحة بعد ما خسر طبعا المنتخب الإكوادوري أمام ساحل العاج، وتعادل مع كروساو في الجولتين السابقتين. تلقى منتخب الإكوادور هدف مبكر من ألمانيا كذلك. يعني هذا اللي سبحان الله ما ودك أنه يصير لنا، وهو يصير لنا كثير، يعني مسألة أنه انطفاء الحماسة هذه بعد تلقي أول هدف، هذه الانتصار على النفس صراحة شيء يدرس، وشيء أعتقد أنه يبغانا نفتح فيه ملفات كثيرة صراحة في رياضتنا وتحديدا في كرة القدم. منتخب الإكوادور تلقى هدف مبكر من ألمانيا لكنه استعاد توازنه وتمكن من قلب النتيجة لصالحه، ما أدى إلى احتفالات حاشدة في ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي شهد حضور جماهيري كبير. ألمانيا كانت قد ضمنت تأهلها مسبقا كمتصدر للمجموعة، بينما احتلت ساحل العاج المركز الثاني بعد فوزها على كروساو. لا أحد يقول لي أنه الألمان عشانهم ضمنوا التأهل لعبوا مباراة يعني نص ونص، لا، المنتخب الألماني يمكن المنتخب الوحيد في الكرة الأرضية اللي يلعب لك مباراة حتى لو كان منتصر بسبعة ممكن يضيف لك الهدف الثامن. تأهل الإكوادور جاء كواحدة من أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث لتصل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد أن وصلت إلى دور 16 في نسخة 2006 اللي أقيمت في ألمانيا، حيث خسرت أمام إنجلترا بهدف دون رد. الإكوادور وفرحة وإجازة عامة أبو خالد للبلد.
1: والله هذا اللي لازم يعرفونه اللاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، أن الفوز والفرحة هي يعني تعم الشعوب أو الشعب اللي أنت تنتمي له أو السلطة اللي أنت تنتمي لها. يعني احنا شاهدنا يعني من مسؤولين سابقا وايضا حاضرا يتفاعلون مع الفوز، يتفاعلون ايضا مع التأهل. فيعني احنا شاهدنا الامير محمد بن سلمان فوزنا على الأرجنتين، وايضا ابناء الملك وأيضا الأمراء وأيضا الشعب السعودي كيف يعني فرح في هذه المباراة. ولابد أن يعلم اللاعبين زي ما أنت تفرح إذا فزت أو الجمهور يفرح، أيضا حتى المسؤولين يعني يفرحون، والمسؤولين أيضا يتمنون منتخبهم أيضا يشوفونه في أفضل حال. فهذه كرة القدم أنا في وجهة نظري يعني طبيعتها وفرحتها عند العالم كله، يعني أي أحد يحقق نتيجة إيجابية تنعكس على الجمهور، تنعكس على المسؤولين. صحيح. يعني فرحة الأمير محمد أيضا في 2018 التأهل الكبير اللي حصل في جدة، فالجميع حقيقة يفرح. يعني أقرب أقرب أقرب ناس لك أنت يا اللاعب، يعني شف أهلك في البيت، شف زملائك، شف عائلتك، كيف تفرح بهذا الانتصار. يعني أنا يعني عشت المراحل هذه وشفت الفرحات هذه،
0: وتبتل شهر الناس يهنون فيك، جماعتك وربعهم وأهلك وأخوياك وربعهم القريب والبعيد. ويمكن لو تتفق معي حلاوة كرة القدم أبو فهد أبو خالد في فرحتها في الشعوب في المنتخبات أكثر من كونها في فرحات الأندية. طيب خلنا ناخذ اتصال برضو ثاني 011-40-53. محمد حياك الله.
2: السلام عليكم يا سلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله مساك وضيفك فؤاد.
0: حياك الله.
2: أتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الساعة أن يوفق المنتخب السعودي وينتقل للمرحلة الثانية بإذن الله في هذه المباراة.
0: يا رب.
2: ويفرحنا ويفرح القيادة والشعب والجماهير بإذن الله إن شاء الله.
0: يا رب.
2: هذه الأمنية، مع أن التوقع يعني شوية يكون اثنين رأس الأخضر مقابل واحد للسعودية، وكنا نتمنى والله أن فؤاد أنور وجيل سنيان وسامي وماجد عندما رحلوا تم استنساخ نسخ منهم المنتخب السعودي، لأنه والله هذا النماذج، هذا القامات، هذا الهامات صراحة افتقدناهم في المنتخب السعودي. أطرح عليك سؤال وعلى ضيفك اللي هو من ترون من دكة الاحتياط الحاليين أن يشارك في المباراة هذه لان تقريبا مباراه الاسباني والاورجواي هم نفس النسخه اللي لعبوا هم نفسه. نعم. فمن ترون يا ايمن يحيى ولا
0: وضح وضح بجاوبك ابشر، بس قبل لا اجاوبك اول شيء كل الشكر لك. قبل لا اجاوبك ترى انا اتفق معك، بس مش تقليل من نجوم اخضرنا ونجوم الكره السعوديه المتواجدين حاليا، لكن انا ابغى احيل السؤال هذا سيسي كذا لابو خالد. مساله التسلح بالروح هذه ابو خالد، انتوا ايش كنتوا تاكلون وقتها يفرق عن نجومنا في الزمن الحالي في مساله القتاليه لاخر نفس، رغم كثير من الفوارق اللي تشهدها كره القدم مع تطور السنين وتطور عقود الاحتراف في كرة القدم عالميا، ما نقول عندنا حتى في السعودية، لكن لو تجي تتابع ربع ساعة جزء من مباراة مثلا السعودية والسويد في 94 أيامكم، السعودية وهولندا، السعودية وبلجيكا مثلا، فرق كبير عن اللي قاعدين نشوفه في أيامنا هذه تحديدا السنين هذه، مش تحديدا في المونديال 2026.
1: والله شوف انا بقول لك من الصعب اني اقول لك واشرح لك في منتخب انا لعبت فيه، في منتخب يعني حققنا انجازات معه، يعني الروح كانت هي اهم عنصر حقيقه خاصه في البطولات يعني الكبيره، ايضا الدمج اللي حصل يعني حصل بشكل يعني جيد جدا، يعني في 94 يعني كان عندك لاعبين لعبوا في 84 وحققوا كأس آسيا لأول مرة، كانوا موجودين في كأس العالم يعني زي محمد عبد الجواد وماجد عبد الله، في 88 أيضا كان في معهم عبد الله صالح، كان خالد مسعد، كان أحمد جميل، يعني هذولي يعني بني عليهم ودخل عليهم أيضا مجموعة، وصار اللاعبين اللي ايضا بتسلحين برضو بخبره بس انها ليس نفس خبرتهم،
0: والخبره الان موجوده ابو خالد لو تسمح لي اقاطعك، الخبره والاسماء موجوده الان والاحتكاك والتجارب موجوده الان، في كثير من اللاعبين المنتخب لعبوا كثير منهم نهائيات دوري ابطال اسيا في اكثر من موقع واكثر من مره، بعضهم لعب كاس العالم للانديه واحتك بلاعبين عالميين، لكن ترجع تتكرر نفس سالفه الروح هذه، انا ما ادري وش الشيء اللي انت كنت تشوفه وقتها مو مش موجود الان.
1: والله شوف انا بقول لك بالاخص كاس العالم هذا 2026 المباريتين الاولى اللي شفناها، الشوط الاول كان مقبول لكن الشوط الثاني ثلاثه اشواط الباقيه يعني كانت يعني ما قد مرت على المنتخب السعودي حقيقه، يعني حتى في 2022 يعني
0: بس كنا تشبه افتتاح روسيا 2018، تشبه مثلا زلاتنا مثلا في مباراة المكسيك مثلا في 2022 ولو انها ما كانت نتيجة كبيرة مع بولندا مثلا.
1: صحيح بس كان في على الاقل يعني مش المستوى، خاصة انا دائما اقول مباراة اسبانيا انت ممكن تخسرها يعني ذهنيا
0: نموذج عندك الرأس الأخضر أوكي كان مش أفضل من إسبانيا ولكنه على الميدان لا
1: هي
0: مقلص القاب،
1: هي هذه النقطة اللي نتكلم عنها، إحنا ما قدمنا نفسنا يعني الروح الجهد اللي داخل الملعب، يعني أنت ما يعني أنت حسست الجميع كأنك يعني منتخب خايف من نتيجة، خايف من شيء معين، مربط كهذا الشيء. يعني أنا في وجهة نظري باقي لنا مباراة، الواحد ما وده أن يتعمق في أشياء،
0: لا إحنا متفائلين ولكن في أمور لا يجب
1: باقي عندنا أكيد. مباراة والشيء يعني اللي إحنا نقدر نقوله تراكم بتقابلون فريق لا يقل عن إسبانيا ولا يقل عن الأورجواي، بل بالعكس في من ناحية الجهد، من ناحية الالتحام، من ناحية القوة، من ناحية بذل الجهد داخل الملعب، لا الرأس الأخضر بذل جهد أكثر من إسبانيا وأكثر من
0: صحيح
1: أحسن من جسمه الأورجواي، فلذلك أنت محتاج هذه المباراة أنك على الأقل تكشر عن النيابة،
0: تبذل 200%.
1: اي الثوب اللي شفناه في المباريتين السابقه غير لائق للمنتخب السعودي.
0: ما في شك. حصل المنتخب الأسترالي على المركز الثاني مستمعينا في مجموعته برصيد 4 نقاط، متخلفا عن المتصدرة التي جمعت 6 نقاط ومتفوقا بفارق الأهداف على باراغواي. شهد المباراة اللي جمعت المنتخبين تبادل للتغييرات التكتيكية. قام منتخب باراغواي بإجراء تبديل مبكر تلاه في الشوط الثاني سلسلة من التغييرات من كلا الفريقين في محاولة لكسر التعادل، وتوزعت البطاقات الصفراء بالتساوي بين المنتخبين، مما أظهر بعض اللمحات الانضباطية خلال اللقاء. باراغواي وأستراليا انتهت هذه النتيجة 0-0. كذا تأهل المنتخب الأسترالي إلى دور 32. يبقى منتخب باراغواي في حالة ترقب لمصيره ضمن أفضل المنتخبات اللي حلت في المركز الثالث في مجموعاتها. بالتوفيق كذلك للمنتخب المصري اللي يلعب مباراة الأخيرة اليوم. المنتخب الأردني كذلك يلعب المباراة ضد المنتخب الأرجنتيني، لكنه خلاص خارج السباق، يعني يسعى فيها لتقديم مستوى طيب أمام المنتخب الأرجنتيني. طيب أبو خالد، أنا بخلي لك آخر دقيقة تقول اللي حاب تقوله قبل لا أختم. بالتوفيق إن شاء الله اللي أخضرنا في هذه الأمسية إن شاء الله بإذن الله على بكرة نبارك البعض. طيب خلي قبل أبو خالد ناخذ الختامية منك، بأخذ اتصال خالد طولنا عليه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: حياك الله.
0: حياك الله. أنا طيب جالك.
3: حياك لك وللكابتن فهد.
0: أهلا وسهلا. في دقيقة وعلى عجالة وأنا أخوك.
3: إن شاء الله منتخبنا بيجتاز المرحلة هذه إن شاء الله بإذن الله.
0: يا رب يا رب.
3: ويفوز. لكن أنا عندي رأي مقترح لسمو سيدي محمد بن سلمان.
0: تفضل.
3: عن طريق منبركم هذا، خلاص اسم وزارة الرياضة هذا انتهى.
0: هيئة الرياضة.
3: المفروض يتم يصدر قرار مرسوم ملكي بإلغاء وزارة رياضة وإنشاء اتحاد سعودي لكرة القدم بس.
0: جميل.
3: أرجو أرجو والله، لأنه هذا لازم من تحديث الأنظمة عندنا هنا، لأنه ما في حاجة وزارة رياضة حتى في الدول الأخرى ما عاد في عندهم حاجة اسمها وزارة رياضة.
0: أشوف هو الأنظمة والملفات أعتقد أنها بتتغير فيها كثير من الأمور بعد
3: هالمشاركة، ولكن خلاص اتحاد سعودي فقط. أما وزارة رياضة هذه صراحة 5 سنوات ما شفنا اي اثر ينعكس على.
0: خلينا ناخذها حبه حبه يا اخوي خالد، وان شاء الله نفرح في هالامسيه.
3: اتمنى من سمو سيدي انه يصدر هذا القرار، وان شاء الله تحديث حيكون له اثر.
0: طيب.
3: للكره السعوديه.
0: شكرا خالد، الله يعطيك العافيه. إن شاء الله بإذن الله نفرح الليلة وتتغير كثير من الأمور والمفاهيم. ترى في منتخبات يا جماعة الخير بدأت في المجموعات كانت سيئة في أول اللقاءات، ولكن الحسم ومسألة التأهل هذه ترى تغير كثير من الأمور، وإن شاء الله لو قدرنا نسويها أبو خالد راح يفرح السعوديين ويغيرون نظرتهم كذلك عن المنتخب. اللاعبين أنفسهم راح يشعرون بشعور مختلف في حال تجاوز عقبة الرأس الأخضر.
4: والله أنا شوف من الآن أقولها، يعني المنتخب يعني لو ظهر مباراة الرأس الأصفر بالمستوى على الأقل اللي إحنا عارفينه يعني للكرة السعودية والتأهل، صدقني الملفات حقت المباريتين اللي راحت هتنطوي، وحنفتح صفحة جديدة مع المنتخب، وأيضا سنفرح حقيقة بهذا التأهل بإذن الله. ولكن المباراة تحتاج لها أيضا إلى جهد كبير. لا بد أن يعرف الجميع أن المباريات خاصة في كأس العالم لا تأتي هدية من أحد، تعتمد على جهدك، تعتمد على تركيزك، تعتمد على تعليمات اللي أنت تأخذها من مدربك، تعتمد على الطريقة، تعتمد على الأسماء اللي أنت محتاجها في هذه المباراة، التصور اللي أنت شفته كمدرب وحللت الفريق اللي أمامك أنك تقابله بطريقة وبأيضا حلول وأيضا بلاعبين اللي حقيقة يعني لابد المباراة هذه أنه يلعب اللي يستاهل أنه يلعب. فنتمنى إن شاء الله التوفيق، وبإذن الله أن نفرح في هذه المباراة وهذا التأهل بإذن الله.
0: بإذن الله راح تنعكس الفرحة إيجابيا للجميع، لاعبين دونيس لو حب يصنع له اسم في تاريخ المونديال راح تكون عن طريق الليلة في هذه 90 دقيقة بالضبط. إن شاء الله بإذن الله أنها تكون فرحة للسعوديين وللعرب، وبإذن الله نتجاوز هذه العقبة. منتخب الرأس الأخضر اللي صراحة أعتذر من الرأس أخضريين كلهم أني كنت مستهين فيهم حقيقة في السابق، منتخب محترم جدا، ولكن حنا واثقين في نجومنا بإذن الله أن نمتلك أفضلية فنية وأفضلية كذلك عناصرية بإذن الله إن شاء الله تأهلنا إلى الدور المقبل. لكن يجب علينا احترام الكرة قبل كل شيء، تحترم الكرة تقدم اللي عليك، الكرة تحترمك وتكافئك في الأخير، على الأقل أنك تظهر بمظهر مشرف يشرف الكرة السعودية اللي تعبوا فيها مسؤوليها صراحة وحكومتها في دعم هذه الكرة اللي بإذن الله إن شاء الله يجب أنها تتقدم، وبإذن الله إن شاء الله أنها بتتقدم وإحنا كلنا بإذن الله في مركب واحد بإذن الله. بكرة في حلقة الغد نبارك البعض، وإن ربي كتب غير هالكلام بإذن الله إن شاء الله بيكون بإذن الله في ملفات كثيرة راح تنفتح، لكن إحنا راح نكون متفائلين إن شاء الله ومع الأخضر بإذن الله مبسوطين ومنصورين بإذن الله في هذه الليلة الساعة 3 الفجر بإذن الله. السعوديين يتسمرون أمام شاشات التلفاز بإذن الله إن شاء الله، ما نروح نصلي الفجر بين الشوطين لو أنه بإذن الله يعني على الأقل متقدمين في النتيجة إن شاء الله ومتأهلين بإذن الله مع هالمنتخب الصعب جدا جدا جدا واللي محترم، واللي أعيد وأكرر إذا حد يعرف أحد اللاعبين أحد يعرف أحد المسؤولين هناك احترام الكرة، احترام الكرة، نحترم الكرة نحترم أنفسنا قبل كل شيء بإذن الله. ربي ينصرنا في هالموقع اللي أكثر من مهمة. احنا قطعنا شوط طويل في التصفيات وتذكرون مباريات العراق واندونيسيا عشان هالثلاث مباريات فقط، اليوم آخر مباراة وآخر 90 دقيقة، يا لك يا عليك. إن شاء الله بإذن الله الأخضر إن شاء الله يغير نظرتنا كلنا اللي كانت في المباراة السابقة ضد المنتخب الإسباني كأداء مش كنتيجة. نقول المنتخب الروغوياني اللي لعبنا معه مباراة محترمة في شوط أول إن شاء الله نلعبها في شوطين قادرين، سواها الرأس الأخضر مع الإسبان وسواها مع الأوروغواي بإذن الله. إحنا اليوم ربي يتمم علينا إن شاء الله بهالفرحة وبهالتأهل بإذن الله. كل الشكر لكم، تحياتي، كل الشكر لك كابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور، مشكور أبو خالد ما قصرت.
5: يا هلا والله وسهلا، ان شاء الله مبارك البعض
0: باذن الله. الشكر كذلك موصول لكم اولا واخيرا مستمعينا في اذاعه الرياض تحديدا في الصداره. شكر خاص لمحمد العيد من خلف الهندسه الصوتيه والاخراج، انا اخوكم معاذ العتيقه ودعكم حافظكم الله. اشكر كذلك اللي هنا في بثي في التيك توك، اول مره افتح بث تيك توك يا جماعه، شيء جديد علي وحط لي اضاءه على جنب، ما سويتها الا في اخر الحلقات، لكن ان شاء الله باذن الله على الموسم القادم كذلك من الصداره نستمر في هذه الأشياء اللي لازم صارت واجبة الآن تواكب العصر فيها. كل الشكر وكل التحايا، بكرة نلتقي بإذن الله وإحنا منصورين وفايزين ومتأهلين بإذن الله. السلام عليكم. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يتساءل ويتحاور، نشأت الحاجة إلى مساحة تجمع العقول وتفتح أبواب النقاش. هناك حيث تلتقي الأفكار وتتشكل الرؤى، ولدت الصالونات الثقافية كأحد أهم مظاهر التفاعل الفكري عبر التاريخ.

0: في العصور القديمة ظهرت النواة الأولى للصالونات الثقافية في شكل تجمعات صغيرة تضم المهتمين بالفكر والأدب. كانت هذه المجالس تعقد في البيوت أو الأماكن العامة، حيث يدور الحوار حول الأسئلة الكبرى في الحياة والمعرفة. لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها أرست فكرة الاجتماع من أجل النقاش وتبادل الآراء، وجعلت من الحوار وسيلة أساسية لبناء الفكر.
1: الصالونات الثقافية ما بدت مثل ما هو الآن حل نشوفها حاليا، لا، بداية الصالونات الثقافية جذورها في المجالس الفكرية القديمة في أوروبا بدت من اليونان القديمة. فكانوا يتحاورون في الساحات العامة، كانت طبعا بتجمعاتهم لدى سيدات المجتمع المثقفات، يستمعون بالأدباء، بالفلاسفة، بالشعراء، بالمفكرين في منازلهم. تحولت طبعا هذه اللقاءات إلى منصات حوار فكري، يعني انتقل حوارهم الفكري بالداخل هذه التجمعات. طبعا أثبت في نشر أفكار كثيرة من ضمنها

0: الأفكار اللي كانت في عصر التنوير فألا ذاك الوقت في أوروبا، وكان من أشهرها عدة صالونات اهتم طبعا في الثقافة مثل صالون مدام جوفران ومدام ديستال وجولي. طبعا كانوا يحتضنون كثير من لخبة المفكرين في الوقت ذلك الذي كان فيه اليونان زخم بالصالونات الثقافية. يعني من ضمنها على سبيل المثال في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو، لكن في القرن السابع عشر ظهر الفلاسفة طبعا في العصر الحديث في اليونان على يد ريني ديكارت، طبعا مهد لهم طريق كبير في الصالونات الفكرية الأوروبية.
1: مع مرور الزمن بدأت هذه المجالس تأخذ طابعا أكثر تنظيما، خصوصا في الحواضر الكبرى التي شهدت ازدهارا علميا وأدبيا. أصبحت اللقاءات أكثر عمقا واحتضنت عددا من النقاشات في مختلف المجالات كالأدب والفلسفة والعلوم. تحولت هذه المجالس إلى بيئات حاضنة للإبداع حيث تعرض الأفكار وتناقش وتثقل.
0: مع تطور الحضارات أصبحت المجالس أكثر تنظيم في ظهورها خاصة في حلقات العلماء، يعني مثلا في بغداد، في الأندلس، في مصر، وطبعا من ضمنها سوق عكاظ لدى العرب كان يجتمع فيه الأدباء والعلماء بشكل بسيط دوري. يعني صار فيه الآن نقلة تنظيم أكثر في تبادل تشارك العلم الثقافة الشعر، وانتقلت من خلال هذه المجالس لقاءات عفوية ولكن بشكل منظم أكثر. يعني مثلا في قبل الإسلام كان في العصر الجاهلي كان سوق عكاظ هو على رأس الهرم في الصالونات الثقافية، ولكن لو انتقلنا بعد ذلك في العصر الإسلامي كانت المجالس والقصور وأيضا حلقات العلم اللي كان فيها الدين.

0: في القرن السابع عشر ظهرت الصالونات الثقافية بشكلها المعروف، خاصة في عدد من الدول، كانت تعقد داخل بيوت النخبة وأصبحت ملتقا للمفكرين والأدباء. تميزت هذه المرحلة بظهور دور بارز لمنظمي الصالونات في اختيار ضيوفهم من خلال نشر أسماء هذه الصالونات والاجتماعات لعدد من المثقفين في دول أخرى.
1: وقالوا هذه قضية شائكة، اللي في بعض الأحيان يكون في الاختيار فقط للنخبويين لاستضافات مثلا في الصالونات الثقافية وما إلى ذلك، بالرغم أنه تجد في البيئة البسيطة في المجتمع اللي يكون متواجدين فيه ممكن أن نجد مثقف عبقري جدا، ولكن لا يختلط بالتسليط القوي في المجالس الأدبية أو اللي يخالط المجالس الأدبية، لكن يمتلك علم. حد ذلك التسليط الضوء على النخبة يحد من ظهور عدد كبير من المفكرين. فكان الموضوع باختيار النخبويين ما هو باختيار عشوائي اطلاقا، كان الاختيار من خلال التفكير المنفرد المتميز لدى كل مفكر وفيلسوف.
0: في القرن الثامن عشر بلغت الصالونات الثقافية ذروتها من حيث التأثير، فلم تعد مجرد لقاءات للنقاش، بل أصبحت منصات تصاغ فيها الأفكار التي تؤثر في المجتمع. ساهمت هذه الصالونات في نشر مفاهيم جديدة وفتحت المجال أمام النقاش الحر، مما جعلها جزءا مهما من الحراك للفكر العام.
1: أعتقد أنه في القرن السابع عشر تحولت الصالونات إلى منصات مؤثرة خاصة للعلم والإصلاح، وما كانت تعد مجرد لقاءات أدبية، فضاءات أوسع لتسكير رأي عام، كانت الآراء لديهم بشكل مفتوح ينقلون أفكارهم الجديدة حتى للمجتمع. واستشهاد على ذلك كان شعار تلك المرحلة أن الحوار الحر هو الطريق للمعرفة والتقدم. يعني حتى الانتشار بتلوع في القرن التاسع أعتقد أنه كان انتشار الصالونات في أوروبا دائما ركيزتها هي الحرية في الرأي، فمن خلال عصر التنوير كان في انفتاح أكبر لآرائهم لأفكارهم لفلسفتهم.
0: من العالم. مع دخول القرن التاسع عشر انتشرت الصالونات الثقافية بشكل أوسع، فلم تعد مقتصرة على فئة معينة، حيث ظهرت في عدد من المجتمعات المختلفة وأصبحت أكثر تنوعا في موضوعاتها.

0: ورواجها في العالم العربي والإسلامي. برزت هذه الصالونات الأدبية والتي لعبت دورا مهما في تنشيط الحركة الفكرية والأدبية وأسهمت في تطوير اللغة والكتابة.
1: في تلك المرحلة أعتقد أنه صار الحراك أكبر. يعني أنا أعطيك مثال، القرن طبعا اللي كان 19 كان بالأشهر الصواليل اللي كانت في ذاك الوقت لذاك، صالون بيزيادة، صالون بيزيادة كان يجمع كبار المفكرين والأدباء، وبعدين أسهم كثير في نهضة الثقافة وخاصة في مسار الأدب والشعر والفلسفة. يعني لك أن تتخيل في ذاك العصر أن يكون هناك صالون لإبرأة، الحراك يختلف، وخاصة الأفكار حينما تجتمع الأفكار بحريتها، أفكار بفكر إبرأة وتجمع الأدباء والشعراء حول هذا الصالون يختلف تماما. يعني بمساهمتها في النهضة الثقافية كان لها حراك كبير، فما بالك إنه محافظتهم حتى على رسالتهم الأساسية إنه توفير الحوار. هم مؤمنين في ذلك الفترة، كانوا مؤمنين جدا بحرية الحوار والرأي العام.
0: في القرن العشرين واجهت الصالونات الثقافية تغيرات كبيرة نتيجة ظهور وسائل جديدة وعدد من الاجتماعات الرسمية، فانطلقت النوادي الأدبية وملتقيات الصحافة والإذاعة والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومع ذلك خصصت أجزاء للفكر والنقاش واستمرت في الوجود، لكنها أخذت أشكالا مختلفة كالمقاهي الثقافية والمنتديات العامة، أصبحت أقل رسمية وأكثر انفتاحا، مما سمح بمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع.
1: طبعا في القرن العشرين يدعى بعصر الرقبلة الثقافية. يعني الآن مع ظهور الجامعات والمنتديات الثقافية في القرن العشرين وسائل الإعلام، يتغير تشكيل الصالون الثقافي منذ انطلاقته أو بدايته أو الجذور الأولى له. ليه؟ لأنه حافظ على رسالته الأساسية، ولكن وفر مساحة للحوار تبادل فيها بالمعرفة، صار انفتاح أكبر، وخاصة مع رقبلة الصالونات الثقافية يعني بإمكان لو حنا جالسين في كل منطقة وفي كل دولة أنه نستمع جميعنا في مساحة رقمية مثل منصة إكس، يكون فيها اللقاءات الثقافية، اللقاءات الأدبية، الأمسيات الشعرية من كل مناطق ودول العالم.
0: في العصر الحديث انتقلت الصالونات الثقافية إلى الفضاء الرقمي، حيث تعقد اللقاءات عبر الإنترنت وتجمع المشاركين من أماكن متباعدة. رغم تغير الوسيلة بقي الهدف واحدا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز الحوار. هذا التحول أتاح فرصا أكبر للوصول والمشاركة وجعل هذه الصالونات أكثر انتشارا من أي وقت مضى.
1: أعتقد أنه سبب انتشار جدا كبير، وخاصة حاليا لو بنتحدث حاليا مع الحراك الثقافي الرهيب اللي صاير، البودكاست الثقافي، مبادرة الشركة الأدبي حاليا تعتبر أيضا من المحركات والمسرعات لانتشار الصواليل الثقافية. يعني مثلا لو سلطنا الضوء على أحد المسارات وأحد الشركاء الأدبيين المشاركين الآن مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في مبادرة الشركة الأدبي، مسار النوادي الثقافية اللي هي تمثل الصواليل الثقافية، تنوعت الأفكار فيها من ضمنها الفعاليات الافتراضية اللي طبعا تكون في مسار رقبلة الثقافة، صارت بشكل أسرع، صار الانتشار أكبر، صار في مجال أوسع، البودكاست الثقافي أيضا، استضافة المفكرين. يعني بإمكاني أني أستضيف مفكر في آخر العالم وأنا أكون في منطقة أخرى عن طريق مساحات افتراضية، عن طريق الصواليل المرقبلة اللي تكون بالخلف شبكات العنكبوتية. فكثير كثير سهل انتشار الثقافة

0: حال امتداد الزمن تطور اتصالنا الثقافية من تجمعات بسيطة إلى منصات مؤثرة في تشكيل الفكر، رغم تغير أشكالها ووسائلها ظلت قائمة على جوهر ثابت: الحوار، تبادل المعرفة، والسعي لفهم أعمق للعالم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الكاتبة والأديبة أمل حمدان. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، شارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقات وموضوعات أخرى جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من العالم. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرقام الرؤية. بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض الحكاية.
2: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغموراً فرحل عني سيداً يشار إليه

بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة، فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق: أنا لست سوقاً، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ، حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

0: على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئا في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئا فشيئا بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولا، صار اسما يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم. خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: كأس العالم.
4: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
3: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض، معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة. يا أستاذ مصطفى، اليوم عندنا تجربة عملية مختلفة، وش الفكرة؟
7: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام في إذاعة الرياض، وسعيد جداً بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة. فكرة حلقة هذا اليوم، حبيت ننتقل من الكلام النظري إلى التجربة العملية. عندي مجموعة من حلقات برنامج خوارزميات السابقة في الدورة الأولى على شكل ملفات صوتية MP3، وراح إن شاء الله أحولها إلى مشروع رقمي متكامل للناس اللي ما حضروا الحلقات أو مهتمين يحضروا الحلقات بشكل مستمر، حتى يخرجوا بمحصول أو منتج تعليمي جيد ومفيد. إن شاء الله راح تكون هذه ضمن مبادرة شخصية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وراح أسميها بإذن الله الذكاء الاصطناعي للجميع.
6: جميل جدا. طيب يا أستاذ مصطفى، قبل ما ندخل في التفاصيل العملية، ليش اخترت كلود بود تحديدا لهذه التجربة؟
7: صادق، احنا تسولفنا قبل ما تبدأ الحلقة، وانا قلت لك انا اخترت كلود كود. في برامج عدة مثل في جوجل في انتي جرافيتي، تقدر تستخدم اوبن كلود اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، في عدة برامج تقدر تستخدم فيها لتطوير المواقع الالكترونية. انا اخترت كلود كود لانه فعلا هذا البرنامج متميز في إنشاء المواقع الإلكترونية بشكل دقيق جدا، وللأمانة هذه تجربتي الأولى يعني، والنتائج مبهرة جدا.
6: طيب خلينا نوضح للمستمعين الحين إيش الفرق بين كلود العادي وكلود كود.
7: كلود كود الكلود عندك الكلود العادي أو كلود شات، الكلود كوورك، والكلود كود. كلود تشات زي تشات جي بي تي يعني، مثل جيميناي، بتدخل عليه وبتسولف معاه، بتعطيه سؤال بيعطيك جواب، هذا العادي. الكلود كو

0: وورك هذا مساعد كل مكتبي، يعني تحدد له وورك سبيس او فولدر او مجلد وهو يشتغل على جهازك. يعني عندك ملفات تبغى تختصرها، عندك عمل مكتبي معين بتشتغل عليه، هو عنده مجموعة من صلاحيات على ملف معين بيشتغل عليه. يعني عندك مثلا محاسبات، عندك ملفات اكسل شيت تبغى تدخل على كل اكسل شيت وتاخذ المجموع مثلا الايرادات، مثلا ايرادات شهرية تجمعها مع بعض وبعدين تعمل اكسل مختصر حق ايرادات العام كامل ولخصها لك ويرسم لك رسم بياني. فبيشتغل لك كمحاسب محاسب مكتبي وبيشتغل على جهازك. هذا الكلود كوورك هو برنامج من يعني احدى البرامج او احدى النماذج اللي يشرح او وضح كيف وكلاء الذكاء الاصطناعي عمل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي. الكلود كود هو متخصص لتطوير المواقع الإلكترونية، لتطوير التطبيقات. فعشان كذا الكلود كود هو متخصص. أنا بدل ما أنا أقدر أروح لكلود تشات أو كلود كوورك وأقول له كيف أعمل موقع إلكتروني، يعطيني الكود، بيعطيني كود مختصر وأنا أنسخه وأحطه في برنامج، البرنامج اللي أشتغل عليه. ولكن كلود كود لا، هو ضمن هذه البيئة، هو اللي يعمل كل الشغل عنك. أنت بس فقط تعطيه الأوامر وهو ينفذ، وإذا صابت أي مشكلة أو احتاج منك صلاحية معينة بيسألك وبينتظر منك الإجابة.
1: طيب بما أنك ذكرت أنثروبيك، ممكن تشرح لنا وش هي أنثروبيك أصلاً؟
0: أنثروبيك هي الشركة المالكة لنماذج أو عائلة نماذج كلود. هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهي اللي طورت نماذج أو خلينا نسميها العائلة الكريمة لكلود. تركيزها معروف على سيفتي لو السلامة الاعتمادية، بناء نماذج تساعد الإنسان في التفكير والكتابة والبرمجة والتحليل. ومنتجاتها ما تقتصر على الدردشة فقط، بل مثل ما وضحت في السؤال السابق، أدوات متخصصة للمطورين، واجهات برمجية، وتكاملات مع بيئات العمل مثل كلود كود.
1: طيب لما نقول نموذج مثل أوبوس أو سونيت أو هايكو، إيش المقصود بكلمة نموذج هنا؟
0: نموذج هو نموذج الموديل باللغة الإنجليزية، هو النموذج اللي يشتغل معاك كلود كود. في عدة نماذج أنت تختارها، أول ما تنزل كلود كود بيقول لك أنت تبغى تختار هذا وهذا وهذا. مثل عندك فريق عمل من السكرتارية، وكل واحد متميز بشغلة معينة. مثلا واحد مثلا معروف في موضوع العروض التقديمية البرزنتيشن، واحد مثلا في الحسابات، وواحد في إدارة الاجتماعات. كل واحد متخصص في مجال معين، فأنت حسب المشروع اللي عندك، إذا كله في حسابات بتروح للشخص المتميز في مجال الحسابات. إذا لا والله أنا عندي مشروع وفي عملاء وفي شركاء أجانب وبيجوا بنعمل اجتماعات، فأنت بتبحث عن الشخص أو المساعد اللي عنده القدرة على إدارة الاجتماعات. وكل نموذج إلى مزاياه الخاصة مثل ما ذكرت الأوبس أو السون نت أو الهايكو.
1: طيب لو تبسط لنا هذه النماذج أكثر، مثلا هايكو أو فيبل أو حتى النماذج الأحدث، كيف تشرحها ببساطة؟
0: أوبس عادة يكون مناسب للمهام العميقة والمعقدة اللي تحتاج تفكير أطول، مثل تصميم نظام كامل أو مراجعة مشروع كبير. سون نت غالبا هو الخيار المتوازن، يعني قوي وسريع ومناسب لمعظم مهام البرمجة والكتابة والتحليل. هايكو هو الأسرع والخفيف، يعني من اسم هايكو نستخدمه للمهام البسيطة أو المتكررة اللي ما تحتاج تفكير عميق. أما النماذج الأحدث مثل فيبل، هذا اللي استخدمته أنا البارحة يعني وأنا قاعد أجربه، بصراحة قوي جدا، يعني هو موجه للمهام الأكثر تعقيدا في البرمجة والتحليل حسب توفرها في الخطة أو المنصة. المهم أن المستخدم لا يحتاج دائما الاختيار أقوى نموذج، لأنه اختيار أقوى نموذج ممكن يكلف فلوس أكثر، ممكن حتى في عملية العمل يكون متعب أكثر. فمثل ما أنت الآن بتحمل أغراض، يعني في أغراض تحتاج فيها واحد عضيل، وواحد يعني شيء بسيط تحتاج أي إنسان عادي ممكن يشيلها، فأنت تختار النموذج المناسب للعمل. البارحة وأنا أشتغل على النموذج أو على الموقع، أنا ذكرت له أنه الملفات كلها ملفات صوتية، أنا أول شيء أبغى أحولها إلى MP4، وبعدها راح أبغى لكل ملف أبغاك تدخل تسمعه وتعطيني ملخص وعنوان إلى الملف. فصراحة كان يعني أنا كنت بشتغل على نموذج آخر اللي هو النوت بوك

0: انه هو يحط ملفاته ويشتغل عليه ويشتغل على المشروع داخل هذا المجلد. وهذه للامان يعني هو ما راح يكون عنده اي صلاحيه انه هو يستخدم جهازك بشكل كامل، فقط الملفات اللي داخل المجلد اللي انت حددته.
1: إذن أنت كتبت الأمر بشكل واضح ومفصل، هل هذا ما نسميه هندسة الأمر أو الـ Prompt Engineering؟
0: بالضبط، أنا بعد ما أنا عملت وجهزت بيئة العمل كانت الكلود نفسها، يعني في ناس يستخدموا الـ VS Code، أنا استخدمت التيرمينال العادي وكتبت أمر واضح ومفصل ايش اللي ابغى اسوي، تمام؟ وهذا اللي سميناه وتكلمنا عنه سابقا بالبرومبت انجينيرنج او هندسة الاوامر. ليش احنا نكتب هندسة او نكتب الامر بشكل واضح؟ لانه الذكاء الاصطناعي ما هو ساحر، يعني ما راح يقرا نواياك، يعني ما تقدر تعطيه سؤال بسيط وتقول هو تبغى يعطيك نتيجة واضحة. كل ما شرحت للسياق والهدف والخطوات والقيود بشكل مفصل كانت النتيجة أفضل. يعني بدل أن أكتب اصنع لي موقعا، لا أكتب له أنا أملك حلقات صوتية MP3 لبرنامج خوارزميات، أريد تحويلها إلى فيديوهات MP4 ثم رفعها على اليوتيوب، ثم بناء موقع بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع يحتوي على قائمة الحلقات وملخصات مكتوبة واختبار لكل حلقة وشهادة إتمام. تمام، تعطيه خلاص، هو عرف الحين مهامه بشكل أوضح.
1: طيب هل تقدر تعطينا مثال مختصر للأمر اللي ممكن تكتبه في كلود كود؟
0: بالضبط، الأمر الجيد أو the good prompt يشبه وثيقة متطلبات صغيرة تشرح لمن أنا، ما المشروع، ما الجمهور، ما النتيجة المطلوبة، ما الصفحات، ما التصميم، ما اللغة، ما القيود، ما الأولويات. عندما تفعل ذلك كلود كود لا يعمل بشكل عشوائي بل يبني خطة حسب الأوامر اللي أنت عطيتها وياه. خليني أعطيك مثال، المثال المختصر للأمر اللي أنا سويته، طبعاً أنا سويته بشكل أطول بس أنا عشان وقت الحلقة كتبت له أريد إنشاء موقع عربي باسم الذكاء الاصطناعي للجميع، الموقع يعرض حلقات برنامج خوارزميات في الدورة السابقة، لدي ملفات MP3 لكل حلقة، وأريد لكل حلقة صفحة تحتوي على عنوان، وصف مختصر، رابط فيديو يوتيوب، ملخص مكتوب، أسئلة اختبار، وزر للحصول على شهادة بعد إتمام الاختبار. يعني يأخذ المحتوى كل كامل للحلقات ويعملها على شكل مثل الدورة المكتوبة المختصرة، يقراها زائر الموقع، وبعدها علشان يتأكد بأن هضم الفكرة وأخذ المعلومات، لتأكيد هذه المعلومات أو وصول هذه المعلومات لديه في اختبار بسيط اللي هو multiple choice يختبره، بعد ما يخلص بيحصل على شهادة إتمام الامتحان.
1: طيب بعد ما يستلم كلود كود هذا الأمر إيش اللي يسويه بالضبط؟
0: أول شيء يعمل analysis أو تحليل المطلوب، يأخذ البرومبت ويحلل المطلوب وبعدين يقترح خطة، ما التقنية المناسبة، ما الصفحات، ما الملفات، ما المكونات، وبعدين يبدأ في إنشاء المشروع أو تعديل الملفات وينشئ صفحة رئيسية وصفحة للحلقات وصفحة لكل حلقة، مكونات للبطاقات وربما نموذج للاختبار، وبعد كل خطوة يطلب الإذن أو يعرض ما سيقوم به، يعني يقول أنا بسوي كذا الحين، أنا بسوي كذا، إيش رأيك؟ أو يعطيك عدة خيارات، بعض الأحيان يعطيك خيارات وانت تختار حسب اللي تشوفه افضل.
1: هل يحتاج المستخدم ان يكون مبرمجا محترفا حتى يستخدم كلود كود؟
0: لا مو بالضرورة، ولكن يحتاج حد ادنى من الفهم. يعني ما اقول ان الشخص غير المبرمج سيصبح مطور محترف في يوم واحد، لكن يستطيع ان يبني نماذج اولية قوية اذا كان يعرف كيف يصف الفكرة ويراجع النتيجة ويختبر الموقع. المعرفة التقنية تساعد طبعا، لكن أهم شيء هنا هو وضوح الهدف وحسن إدارة الحوار مع الأداء. كل الكود راح يكتبه هو عنك، أنت ما راح تكتب كود، بس لابد أنت تفهم الفكرة، لأنه هو بيعطيك بعض الأحيان أوامر تروح تنفذها على التيرمينال. فإذا أنت مو فاهم هذه المبادئ الأولية في البرمجة ممكن اتوه شوية، ولكن هل تحتاج أن تكون أنت كاتب كود ومبرمج محترف؟ لا.
1: طيب إيش اللي يميز كلود كود عن أدوات بناء المواقع الجاهزة؟
0: أدوات بناء المواقع الجاهزة ممتازة، إذا كنت تريد موقع بسيط ضمن قوالب محددة، لكن كلود كود يعطيك مرونة أكبر.

0: لأنك تبني موقع حقيقي من الصفر قابل للتطوير. تستطيع أن تضيف صفحات، منطق اختبارات، شهادات، تكاملات مع يوتيوب، لأنك أنت تنشئ تبنيه جاهز. يعني مثل البيت، يعني تقدر تشتري دوبلوكس بس ما راح تغير فيه كثير، يعني بس شوية تشطيب، أشياء بسيطة. لكن إذا تبغى بيت على مزاجك، لا، انت بتبني عظم من البداية. فهذا الفرق بين المواقع الجاهزة وبين الكلود كود.
1: وماذا يميز عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في البرمجة؟
0: أبرز ميزاته يعمل داخل المشروع نفسه، يفهم الملفات والعلاقات بينها. لما تطلب تعديل ما يعطيك كود منفصل فقط، بل يعرف وين مكانه، ويستطيع تنفيذ سلسلة خطوات، يعني يعدل ملف، يشغل أمر، يشوف خطأ يصلحه. هذا ما نسميه العمل الوكيلي أو agentic coding، أي أن الأداة لا تجيب فقط بل تنفذ ضمن حدود وصلاحيات حددها المستخدم. يعني يروح يشوف خطأ، يروح يصلحه، بعدين يجرب، بعدين يشوف أن هذا الخطأ ولا خطأ آخر، ما روح يدوخك، روح أنت وانبسط، شرب استكانة شاي، رد ارجع، بتشوف أن هذا الخطأ حل ضمن خطوات عدة، ما احتاج أنه يرجع لك.
1: إذن في هذه الحلقة فهمنا التجربة العملية لتحويل حلقات خوارزميات من ملفات صوتية إلى مشروع رقمي متكامل، وتعرفنا على أدوات أنثروبيك وفكرة كلود كود وكيف يساعدنا في بناء المواقع والتطبيقات، ولماذا يتميز عن الأدوات التقليدية، والفرق بين نماذج كلود المختلفة. وفي الحلقة القادمة نكمل الجانب العملي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى.
0: الشكر لك أخ فارس، وشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام. أتمنى أن نخرج من هذه السلسلة بفكرة مهمة، أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين، بل يمكن أن يكون أداة قوية لكل صاحب فكرة يريد أن يحولها إلى مشروع نافع، لكن بشرط أن نستخدم بوعي ومسؤولية.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات من إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
5: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 100

0: 50 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سلم تي بلادي.
4: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 للهجرة على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة، ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية للاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل، ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي حيث يضم 104 ألاف وحدة سكنية و9 ألاف غرفة فندقية وأربعة أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300 ألف متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة 400 متر ارتفاعاً وعرضاً وطولاً، يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية، ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

السادسة بتوقيت إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. انعقاد الاجتماع الوزاري الخارجي الأمريكي لبحث تعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي. خطبة الجمعة من المسجد الحرام أكدت أهمية التقوى ووحدة الصف الإسلامي. المركز الوطني للأرصاد ينبه من أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازان. مدرب المنتخب السعودي يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة الرأس الأخضر ضمن التصفيات. جامعة طيبة تسجل حق مؤلف لتطبيق تقني جديد في مجال الصيدلة الرقمية. مستشفى حراء العام يحقق إنجازا طبيا في رعاية حديثي الولادة بمكة المكرمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم أرحب بضيفتي الكريمة داليا النواش. أهلا وسهلا يا داليا.
3: هلا فيك، حياك
2: الله يحييك. احنا سعداء انك زرتينا من تبوك، وهذا يعني شرف كبير لنا انكم تجون تزورون برنامج صح لسانك وتساهمون معنا شعراء تبوك، خاصة في كثير من الشعراء والشاعرات كذلك ساهموا في برنامجنا. الله يحييك.
3: الله يسلمك يا رب، وشرف لي انا في تواجدي هنا اليوم معك اخوي طلع.
2: الله يحييك داليا. انتم طبعا خلينا نبدأ بوطني، لقصيدة وطنية حلوة ودنا نسمعها. يا قبلة الدنيا
3: يا قبلة الدنيا ووجه المصلين، يا راقية في حسنها وبحلاها، يا مهبط القرآن والوحي والدين، في أرضها تقرى معاني سماها، هي وحدها من بين سبع الأراضين، الله حفظها وخصها واصطفاها، في هنولد أشرف نبي يوم الاثنين، وفي أرضها عاش وتنفس هواها، كنا ولا زلنا على العهد ماضين، كنا ولا زلنا على العهد باقين، ثباتنا منها وفيها ومعاها، يا درة بين الدرر والبلادين، يا عالية فوق الأمم مستواها، حنا معك يا دار في العسر واللين، حنا معك يا دار في العسر واللين، يا ساكنة في قلوبنا من غلاها، يا معطف العزة عرين السلاطين، اللي حموها يوم ربي حماها، اللي لهم بالملك درب وعناوين، الله وهبهم ملكها واحتواها، خدام بيت الله للدين حامين، دروب القوافل تعرف اللي مشاها، والمجد راية والحقايق براهين، وامجادهم محد وصل مستواها، نهج الملوك اللي على العهد ماضين، يشع الدنيا الكبيرة ضياها.

0: مشاعرك النبيلة، وهذا طبيعي يعني مشاعر كل المواطنين ولله الحمد، وخاصة الشعراء. هذا الشيء الجميل بالشعراء إن من القصائد الوطنية.
1: طبيعي حب الوطن، يعني الشاعر تحديدا يكون ربي معطيه هذه الكرامة في أنه يعبر عن مشاعره في الحياة. حب الوطن مشاعر أبدا أبدا ما تقدر توصفها بالكلام، ممكن تتسطر بشعر، ممكن تتسطر بحروف، بأغاني. والوطن نعمة من الله لنا جميعا.
0: نعم الحمد لله. جميل يا داليا، جميل هالمشاعر النبيلة حقيقة. داليا، أنتم عالم الشعرات، خلينا ندخل على عالمكم، عالم الشعرات. طبعا حنا شعراء نتحيز لبعضنا وكذا، ونعتقد أنه شعرات تعلما من الشعراء وكانوا سابقينهن وأكثر منهن عدد. هل فعلا أنتم تأثرتم بالشعراء؟
1: ممكن في فئة تقدر تقول لك أنها تأثرت بالشعراء. أنا من الناس اللي تأثرت بالشعراء القديمين، عبد الرحمن مساعد، الشعراء اللي كانوا في هذاك الوقت، مساعد الرشيدي.
0: أي
1: وفي شاعرات هم انخلقوا شاعرات أصلا ما تأثروا في أحد، انخلقت بشخصيتها بكيانها. ممكن تكون تأثرت بشاعرات الإسلام القديمات بالنساء زيها، يعني مو ضروري يكون الرجل هو محط نقطة البداية عند أي أنثى، لا في مجال الشعر تحديدا.
0: مجال الشعر تتكلم
1: تحديدا؟
0: تحديدا. شكرا لك والله أنك حددتي هالنقطة، هذه مهمة بالنسبة لنا كرجال، مع أنه حنا نتكلم في برنامجنا صح لسانك تتكلم عن الشعر. جميل. كيف الحين عندكم طبعا برامج ومهرجانات ما شاء الله، وانفتح المجال للشاعرات اللي كانت قبل شاعرة القبيلة محدودة يعني، وبالتالي شعره يمكن أنه يتناقل من خلال المجتمع وربما بعد ما تموت. الآن أنتم الحين ما شاء الله من فمك إلى الفضاء المليان.
1: تغيرت الأنظمة اليوم، التمكين اللي وصلنا له اليوم كنساء أعطانا صلاحيات أكثر في مجالنا، حتى في مجال الشعر. قبل كان في محدودية شوية، ما كان في سلطة للمرأة أنها تقدر تطلع كشاعرة. يعني أنا أتذكر في هذاك الزمان لما أنا بديت أكتب، ترى كان العيب والمنقود أساس المجتمع. اليوم إحنا تحررنا، اليوم إحنا ماشيين مع الرؤية، اليوم إحنا قاعدين نوصل لأفاق بعيدة. فلا، اليوم اللي تطلع شاعرة توصل على طول لأماكن إحنا زمان كنا نحلم فيها.
0: زين، بس لو سألتك عن آلية الوصول، هل آلية الوصول من خلال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زي انتم زي الشعراء الأولين اللي وصلوا عن طريق مثلا الإذاعات والتلفزة والمجلات اللي عرفناهم أول من الشعراء؟ انت تذكرين يعني كلهم عرفناهم عن طريق المجلات أكثرهم. الآن ما شاء الله يعني الفضاء مفتوح، يعني هذا قدم خدمة؟
1: أكيد قدم خدمة. قبل كنت الشبكة العنكبوتية، شبكة النت، منتديات، الأماكن اللي زي كذا، كان هذا تواجد الشعراء في هذه الفترة اللي هي في 2010 2007 2004. هذيك المرحلة كانت الشبكة العنكبوتية هي اللي موجودة. اليوم أنت تتكلم على نطاق واسع، مواقع تواصل اجتماعي، لو ما أنت شاعر، لو عندك أي موهبة أنت طالع لا محالة. فاللي قبل أنا أشوفه حارب وكافح، مو زي اليوم. يعني اليوم الدنيا سهلة.
0: جميل. كان ودي أختم يعني بإجابة قصيرة ما هي طويلة. هل الشاعر اللي يوصله شعره مثلا إبداعه، ولا مواقع التواصل اللي يقدر يتواصل مع الناس؟
1: لا، كل متميز يوصل. متميز لازم.
0: والله هذه ربطته صعبته على بعض الشباب الهواة المساكين اللي مثلنا، يعني
1: يطور نفسه راح يوصل.
0: جميل. عندك قصيدين أسمع؟
1: خليني أقول لك متوسط جمر، تغنت هي قبل فترة، فمن قصائد اللي أنا أحبها. ما كانت شوية ترى كانت عمر، ما عدت إلا بين موت وانتظار، كنك اللي راح وانفاسي تمر، من خرم إبرة تعاني الاحتضار، وكني اللي نام متوسط جمر، من محترق لين آخرة دون اختيار، من دمر كلي وربك من دمر، يا زمان يرد لي هالاعتبار. جيت خاوي ما على غصونك ثمر، جيت ما عندك حقيقة أو قرار، وجيت لك كني تلاعب بي خمر، هاي من بك عشق ليلي والنهار، اندفعت بشوق يا مرني أمر، أمتليك شعور ما قد يوم صار، وانت تاركني بحزني منغمر ما

0: تحس، ما تحن، ما تغار. ما لقيت بليلك الجافي قمر، ظلمتك شي تعدى الانبهار. قادر الله الجرح قلبي ينجبر، وارحل الفجر يداوي الانكسار، وعزة ضلوعي ودمعي المنهمر، والليالي اللي على جروحي ستار بتنجلي الأحزان، وجروحي الحمر واصبح اللي من رماد الجرح طار. سلامتك.
1: تسلمين، صح لسانك. جميل، مدام الاستديو يحضرنا بعض الشباب أكيد تقولين لنا قصائد يعني عاطفية اللي يميلون لها الشباب، مع أن أنت ما شاء الله تجربتك بالشعر يبدو أنها طويلة.
0: نوعا ما تجربة طويلة، بدأت فترة بعدين انقطعت لمدة 10 سنين لظروف خاصة، بعدين رجعت بكتاب ذاكرة محبوسة في 2016. كان وقتها في
1: شاركتي أنت وقعتي كتابك بالمعرض الدولي
0: 2016 تقريبا في معرض الدولي للكتاب.
1: أسلمي، يعني صار عندك محتوى تقولين؟
0: صار لي عودة بعد الانقطاع، لأنه قبل الانقطاع أنا كنت متواجدة في المنتديات وفي أمسيات تقام لي في معارض كثيرة في تبوك أو برا تبوك. بعد الانقطاع رجعت الأمسيات والوضع الطبيعي، ولكن بشكل أهدى.
1: يعني الحين خلاص ضمنتي أنه صار عندك ما شاء الله ديوان يعني يتناقلونه الناس وكذا. عادة والله الشاعر يصل إلى سن معين ويراجع كل قصائده، هل مريتي بهالمرحلة هذه والفترة هذه؟
0: أنا ما أعرف السن هذا كم، بس دائما أرجع القصائد القديمة وأقول هل أنا كتبتها؟ إيش الشعور اللي كنت فيه عشان أكتبها؟ يعني في قصائد أنا أكون كتبتها أستغرب هل أنا كتبتها؟ طيب الشعور اللي أنا كنت أعيشه في هذيك المرحلة إيش هو؟
1: جميل، أنت كان يعني معجبة بالقصة
0: جداً.
1: إنك هالحين لو أردتي أن تكتبين مثلها ممكن تكتبين؟
0: لا
1: ممكن ما تكتبين.
0: ممكن لا.
1: أي هذه فعلاً أنا سمعت كثير من الشعراء يقول هالكلام هذا، إنه كتب قصائد بسن ما كان عنده يعني
0: صغير.
1: أي كان صغير عليه، لكن كانت العاطفة متأججة.
0: فعلاً أيوه. المشاعر تكتب بطريقة ثانية.
1: جميل. البعض يا داليا يقول إن المرأة كتلة من العاطفة وبالتالي تميل للقصائد العاطفية.
0: طبيعي.
1: جواب نبيه بصراحة بدون يعني.
0: طبعاً. طبعاً. طبعاً الأنثى شخص جداً عاطفي، مخلوق من مشاعر، أبداً مو واقعي، فيكتب في العاطفة أكثر من أي شيء ثاني، سواء كان يرثي، سواء كان يحب، سواء كان يغار، كل شكل الأنثى غير.
1: جربتي قصائد المراثي؟
0: كتبت قصيدة في الوالد الله يرحمه ويغفر له،
1: رحمة الله عليه وعلى والدينا والدين من يسمعنا.
0: اللهم آمين. للحزن لاخر دموعي لاحتضاراتي، لأحلامي الخرس وأيامي وطموحاتي غنيت، وادري ليالي البرد ما ترحم لو قدستها المنافي وانكرت ذاتي. كم لي أهز الشعور وأنتظر بوحي، كم لي أعتق ليالي الحلم ببياتي. البارحة حطت أحزاني على غصوني، قلت أسرج الذاكرة وجمع شتاتي للناس وأشباه ناس كبلت حلمي لدروب تأخذني بعكس اتجاهاتي. هنا ذكرتك يبا تعال جمعني، تعال شفني بداياتي نهاياتي، من يوم رحت وسنين العمر مفقودة، أزرع حنيني تعب وسكيه دمعاتي، تعبت أدورك في وسط السما غيمة وأقول يمكن يجي ويجيب راحاتي، وليمتلى صوتي المبحوح من ذكرك، وشلون بقدر أقاوم انكساراتي، واللي أغزتني طيوفك كيف بتحمل وأنا بمحراب حزني وابتهالاتي. غنيتها للشقا والبرد وأحزاني وأحلامي الخرس وأيامي وطموحاتي. سلامتكم.
1: تسلمين وصح لسانك، جميلة القصيدة بصراحة. طبعا مشاعر الإنسان عند الفقد يصير أصدق مشاعر أظن، ويقال أنه أصدق الشعر هو المراثي، مع أنه والله ما ود أن نسمع، لكن هذه موقف ويجب علينا أن نتذكر ونترحم على أمواتنا. جميل يا داليا. داليا بعد هالتجربة الطويلة هذه وش الأهداف اللي قدامك كشاعرة وتقدرين أو تنوين تسوينها مثلا؟
0: أفكر الحين أني أسوي ديوان ثاني غير الديوان اللي قبل، القصائد الجديدة بنفس الوقت. أنا الأول سويته على عجالة،

0: لأنه كنت أحاول ألم كل الأشياء حتى الأبيات اليتيمة بمكان واحد، لأنه أغلبها ضاعت بعد فترة انقطاع طويلة. اليوم لا، ودي أنزل ديوان فعلي لكل قصائدي الطويلة المطولة وأستمتع بنزوله وأفرح فيه.
1: جميل جميل جميل. داليا أبسألت سؤال، يعني عادة نسأل الشعراء ما يعطوني الصورة اللي لا زالت يعني في بالي، اللي هو أبي تصفين لي شعورك وانت تكتبين القصيدة أثناء كتابة القصيدة.
0: يعني خليني أكون واقعية معك، صدق هذا السؤال أنا تمنيته، عارف ليه؟ دائما أقول لهم عمري ما كتبت قصيدة وأنا مرتب المشاعر، ولا أنا أبغى أكتب، ولا مشاعري كذا، أنا ممكن أكتب حب وأنا توني منفصلة. والله أنا ممكن فعلا ممكن أكتب فراق ومشاكل وأنا توني في علاقة حب مثلا، تكون شيء مو عادي. السؤال هذا أنا من قبل تمنيت أنك تسألني إياه، لأنه فعلا لما أكتب أبدا ما أكون ضمن مشاعر الشيء اللي أنا أكتبه. يعني مرات يعني أكون يعني في مشاعر غريبة، ممكن أكون في حالة حب حلوة لكن أكتب مشاعر فراق.
1: عجيب.
0: وتنكتب القصيدة وكأنها إلهام فعلا، لما يقول لك الشعر مكرمة من الله، عمره ما كان دراسة أو احتراف أو شخص يتعلم، ولا الشعر شيء إلهي كذا ينزل عليك وتكتبه فعليا. هذا الشعور اللي أنا أستشعره لما أنزل أي قصيدة أو أكتبها وأرجع لها بعد يومين ثلاثة أقول هل أنا كتبتها؟ ما أعرف.
1: عجيب. حصل مثلا لقيتي قصاصة هنا ولا هنا وقلتي هذه القصيدة هذه لمن مثلا وانت اللي كتبتها؟
0: أيوة
1: حصل
0: دائما دائما.
1: جميل، نسمع قصيدة؟
0: طيب قبل أقولها، هذه القصيدة أنا لا أذكر الأشخاص، ولكن هي صارت في مرحلة نزاع. أعتقد أنه شخص كان ضد دور المرأة في هذه، انكتبت وأنا تقريبا عمري 16-15 سنة، يعني كنت صغيرة مو كبيرة. ولكن تعرف إيش، أنت توك تقول أنه الإنسان لما يكون صغير مشاعره متأججة.
1: طبعا
0: أنا كنت شخص هجومي وعصبي، فأعتقد أنه كتبت هذه القصيدة رداً على شخص انتهك دور الحرمة في الشعر، يعني قام يكتب بطريقة وكتب الحرمة، يعني قلل من دور المرأة وكأنها شيء مهمش. فوقتها
1: بس ليش ما أزيتي الموضوع كلمة الحرمة هذه، على أنه تستخدم في بعض اللهجات، والحرمة كلمة ترى كلمة سامية لأنها مأخوذة من المحارم.
0: ما نختلف.
1: أي.
0: لما تكون صادرة من شخص قاعد يتكلم في مجلس عامي، إحنا كنا في منتدى، أحد المنتديات اللي أنت تحتاج لباقة في الكلام.
1: أي. وقصفتي.
0: قصفت بهذا القصيدة.
1: جميل.
0: يا نور هاتي لي الدفتر مع قلامي، اليوم يوم القصايد والهدف سامي، لا عودت للفخر بالشعر واللابة، هذه حروفي عليها بصمة بهامي، وأنا اليوم كتبت الشعر من طنخة، أشفي جروح القصايد وروي الضامي، الشعر بيت سكنته من صغر سني، ما تعجز القافية لو هي على آمي، يا نور هيجنتها يوم أرزمت فوقي سحابة العز من شرق ومن شامي، صحيح بنت وزماني واقف ضدي، صحيح صرت الهدف ويامي الرامي، بس الزمن ما يحرك بي ولا شعرة، لا من ذكرت اسم أبوي وشيخة إخواني، قوم لهم تاقة في الدنيا ولا تقعد، أرداهم اللي يمينه شذرة حسامي، قوم لهم فوق رجم الطيب مارية، هم مسندي لطوان الوقت وحزامي، عزيزة القوم وافخر لا بغيت أفخر، تاريخ خلفي ودرب العز قدامي، ويا هيه يلي تقلل من قدر غيرك، يا وين هيامك ويا وين هيامي، ضايع تحسب المراجل صوت وملاسن مع العذارة تحاول تزرع الغامي، جمعت لك شلة حولك من أشباهك، يا كبرى الأزوال ويا مصغر هالأحلامي، كتبت لك بيت شعر وجيت تتفلسف، تضرب على الكايد وتضرب على الحامي، الشعر حيد وتبطي ما تقرب له، وانا على الحيد مبطي رزة اعلامي، لو الشعر بحر ما ترهبني مواجه، ولو هو هدف ما تباعدته عن سهامي، يا نور حدوني اكتب ما ابي اكتب، مبطي عن الشعر رامت نفسي صيامي.

0: ونعودت للفخر بالشعر واللابة، هذه علومي عليها بصمة بهامي. سلامتك.
1: تسلمين وصح لسانك. فعلا القصيدة هذه قصيدة هجومية، ولكن من هي نور هذه اللي تسندين على الشارع؟
0: أختي.
1: زين، حنا عادة ما ناخذ قصائد اللي فيها هجاء، لكن لأنه له علاقة بالشعر وكذا شيء جميل.
0: قديمة يعني. قديمة جدا.
1: عمر 16 سنة، هذا عمر يعتبر عمر بدايات الشاعر وبداية بداية انفعالات،
0: بداية الانطلاق والمشاعر متأججة والعصبية عصبية.
1: جميل. حنا ودنا نسمع مقطوعات، لأنه هالي نتكلم عن المقطوعات، خلينا نتكلم عنها شوي. الأيام هذه بصراحة أنا شفت أن المقطوعات صارت هي القصائد في نظر البعض، مع أنه القصيدة ما تسمى قصيدة إلا يكون من 10 أبيات وفوق مثلا، أو على الأقل 8 أبيات. أما ما تبقى في نظري سميت مقطوعة خاصة بالشعر النبطي. حنا نتكلم عن
0: بالضبط.
1: الآن عامة الناس كلهم يكتبون تغريدات وكذا، بنسمع من التغريدة ما هي مشكلة. حنا نعرف وش ميزة هالتغريدة هذه، لماذا؟ هل لأن التقنية حدثنا ولا وش؟ أنا ما بجاوب عنه، تفضل.
0: التقنية حدث ممكن عند ناس، بس غالبا بعض الأبيات تكون بيت قصير ولكنه يغني عن قصيدة، مشاعر البيت هذا تكمل قصيدة كاملة فتكتفي فيه خلاص، يعني بيت تحطه وتحس انك هنا كتبت مشاعرك وتطلع. ومرات تحدك عدد الحروف في تويتر مثلا، بعض الشعراء ينزلون في تويتر قصايدهم، فعدد الحروف يحدك على بيت بيتين وتوقف.
1: صحيح، هذه بالبداية كان الموضوع بهالشكل.
0: بالضبط. أيوة اليوم لا.
1: نعم، الآن تقدر تضيفها أنت بكامل القصيدة، لكن هذا ما يجعل من هالمقطوعة ممكن تنسرق وتروح وتنسب الواحد وتنسب للثاني وهكذا.
0: شوف، غالبا لما الإنسان ينزل في هذه المواقع من غير ما يوثق لنفسه، أيوة طبيعي تسرق، طبيعي يجي أحد يشحذ حقك.
1: كيف تقدر توثقها؟ لازم توثقها عن طريق جهة إعلامية مثلا، متسجلة باسمك وكذا، بعدين تقدر تهاجج فيها.
0: سوري على المقاطعة، بس في كثير مواقع تقدر كشاعر تنزل فيها قصائد وكأنها ديوان كامل تحفظ فيها أمورك لنفسك، وما دون ذلك عاد تروح للذمة.
1: شكرا لله. زين، خلينا نسمع مقطوع. أنا بنميز أنه هل قوة الشاعر ولا يبقى هو طبيعته طبيعته، سواء قال بيتين ولا قال 50 بيت.
0: في عندي مقطوعة قصيرة تقريبا 5 أبيات. خلينا نقولها.
1: نقول:
0: ماني قليلة شر، كنت أول إنسان، إنسان باقي المر في وسط غابة، واليوم راح الشر وأصبحت شيطان، لو حقه بروحك وين هيك جاب، أزريت بي ما شفت بدروبك إحسان، أشعلت بي حرقة سيوف ومجابة، ما كنت لك إلا سواليف تحنان، لميت قلبك يوم كل عثابة، تركت كل الناس ولي صرت خوان، ووزيت شرك يوم فكيت بابه.
1: صح لسانك يا جميل. طبعا الشباب كلهم ما شاء الله الحين لما يكون معنا بالاستديو يبحثون عن أي شاعر ويقعدون يختارون له. في قصيدة الشباب أرسلوا يبونه، طالبينه، يقول: لا ينفتح في غيبتك باب هالليل. يعني أنت مسويتوا باب الشعراء حتى الليل، سويتوا له بيبان ودرايش.
0: لا ينفتح في غيبتك باب هالليل، يا من عقب عشقي غرامه نساني، تكفى طلبتك ما أبي عتمة الليل، أبكنت نور العمر وانت الأماني، وشلون تهجرني وتهدم بي الحيل، بك نظرتي عيت تفارق زماني، عيا يهز قدرك جروح محاصيل، مزرعت حب أزرع ينادي لساني، يقول هد الحيل كثر المواويل، يا شيخ روف وعود تكفى عشاني، ما هو بلجلي لجل ذيك التفاصيل، يعني يهون الضحك ويا الأغاني، يعني تهون بعينك أحلى المراسيل. طيب دقيقة بسألك، لو أعاني ووصل حدود الموت ويجرفني السيل، عادي أموت وتفرح الموت جاني، ودوني تكمل هالليالي المقابيل، يا حلم عمري عودي للأولاني، ووعدك ألقى لشين الأطباع تبديل، وافتح لك أحضاني تدفى بحناني، وارويك عشق سقيك من منبع النيل، تكفى طلبتك بس تريت عشاني، لا ينفتح في غابتك باب هالليل، وضيع فقدك جميع المواني، وتوه في بحرش الجفا، وانده الويل ويتعلق بقشة طيوفك كياني، وتقوم تغدربه مع ميلة الميل، شوف غيبتك طالت وانا في مكاني، وشلون ترضى الهم يهدم بي الحيل. سلامتك.
1: تسلمين وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة صراحة، نقلتينا به شوي، رفعتينا يمين ويسار وبالليل. على كل القصيدة جميلة بصراحة، لكن الشباب يقولون يترك الاختيار له، ممكن عندها قصائد انت سويت لها اعداد وكذا، ممكن يكون عنده شيء افضل من اللي انت تختاره. شفتي شلون الزملاء يتهموني؟
0: طيب في قصيدة خلينا نقول كأنها مناجاة ربانية. خلينا نقولها.
1: اي نعم.
0: يا رب عبدك ما هو بقد الحنين، لا جاء على صدري غفا ويسلني ويشلني دامح خطا مثل السنين، اللي تجي ظلمة وثم تشلني، ما عاد في روحي لهالأحزان دين، الصدر صدري والضلوع تعلني، ولا عاد عندي شيء إلا حاجتين، قلب جزوع وذكريات تسمني، ليلي طويل وسره الموجع دفين، وصبح يجي عقب الليالي تهمني، يا رب عبدك ممتلي طهر ويقين، ما أنكسر ما طيح لا ما أنثني، ما توه في بحر الزمن كلي أنين، وشموخي اللي بي خلقته ينحني. سلامتك.
1: تسلمين تسلمين صح لسانك. جميل جميل. ما كلمتين عن المهرجانات، المهرجانات اللي بتبوك ما شاء الله يعني كثيرة، ومشاركات النساء، كيف تتواصلن أنت الشاعرات بينكن؟
0: يكون في النادي الأدبي يكون عندهم قاعدة الشاعرات تبوك اللي ممكن يتواصلون معاهم، وكذلك الثقافة والفنون. أنا سابقا كنت منضمة للثقافة والفنون، حاليا ماني منضمة لأي جهة معينة، تجيني الاتصالات بناء على رغبتهم فيني وألبي فقط بس.
1: جميل. كيف تشوفين الحراك يعني؟ هل في إضافة شعراء أسماء جديدة، ولا للحينكم على الأولين اللي أنتم تعرفونهم؟ قاعدة البيانات ما تغيرت.
0: شوف بالضبط هذه المشكلة، وهذه مشكلتنا إحنا في هذا الوسط، إنه ما في تغيير، ثبات، في شوية قبلية، وهذا الشيء اللي نفرني من هذا المجال قبل تقريبا مدة طويلة، تقريبا 10 سنين تركت قطعت، لأنه فعليا حسيت أنه كذا الموضوع كأنه مشادات وأنا داخل حرب، أنا في غنى عنها، سحبت نفسي وبعت بعيد. لما رجعت أوكي في حراك وفي شغل والناس قاعدة تشتغل وفي أمسيات قاعدة تقام، ولكن الأسماء ثابتة، ما في أي جديد، ما في تجديد. هل يعقل ما في وجود شابة جديدة قاعدة تطلع؟ هل يعقل ما في ناس قاعدة تطلع بنتاج شعري جديد؟
1: في نظرك أكثر الأجيال الشعرية يعني جيل الثمانينات التسعينات هذول اللي مكناهم، جيل السبعينات ما راحوا أكثرهم رحمة الله عليهم، خاصة المشهورين منهم، أول اللي لهم علاقة بالإعلام واللي يتواصلون مع الإعلام، أكثر جيل موجود عندكم الحين بتبوك مثلا؟
0: أعتقد الثمانينات التسعينات هذا الجيل اللي موجود، أعتقد في ناس أكبر مني للآن موجودة من هذاك التوقيت، للآن موجودة معانا، وفي ناس لا موجودين بعمري وموجودين تقريبا مولد التسعينات والثمانينات، الألفية أنا ما شفت لها أحد أبدا.
1: زين بجيكم أنا ومعي كم واحد من الرعيل الأولي. نعم زين. قصيدة، إذا في قصيدة عاطفية أسلمي.
0: وينك وانا عيد النظر في مرايتي، ودورك في وجهي اللي فيك هام، راحت سنين العمر بيضة رايتي، مجروح منك ممتلي كلي ملام، يا ما فرشت من الحزن سجادتي، دعيت ربي ينفرج همي ونام، رغم التعب غدا السهر ذا عادتي، أطوح دموعي مدام الهم دام، ما كنت لك غاية وانت غايتي، ما كنت قمرة يومك انت لي غمام، واليوم ألم ملامحي بمرايتي، ويطيح منها كل ما يدعى غرام. سلامتك.
1: تسلمين صح لسانك. نبي قصيدة ختامية. اسلمي.
0: انت تدري عقب عينك وش بقى، ضيق كافر عمر ضايع بالحنين، ما بقى عقبك سوى ذاك الشقة، وسالفة الشوق تطري كل حين، لو بكيتك دمعي النازل سقى، كل أرض نبور يزهرها أنين عقب عينك، والله إنه ما بقى غير طار الهم يملى هالسنين. خذني من أزمة ضياعي للقى، أنت شلني طالبك مد اليمين.
1: تسلمين وصح لسانك يا داليا النواش. داليا كلمة أخيرة.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة اللي كانت لي لفتة جدا رائعة، انبسطت كثير معاكم، لقاء مريح نفسيا قريب للقلب. شكرا على وجودك، شكرا على وجود الأخوة اللي برا. أنا سعيدة وأتمنى في يوم من الأيام أكون في نفس هذا المكان، ولكن أقدم لك محتوى أكبر من اللي أنا قاعدة أقدمه اليوم.
1: جميل، شكرا لك يا شاعرتنا داليا النواش، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة. وهذا طلع العمودي يحييكم، شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذه أول حلقة معنا محمد المنيف زميلنا المخرج الكبير، ونتمنى أني طبعا إن شاء الله نستمر في هذا البرنامج، برنامج صح لسانك. استودعكم الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن المكرميات، فن يعتمد على عقد وربط الخيوط بأساليب مختلفة لين تتشكل منها تصاميم وقطع متنوعة، ومع تكرار العقد وترتيبها تظهر تفاصيل مختلفة في كل عمل وتتنوع استخداماتها بحسب الشكل والتصميم المطلوب، مما يبرز دقة التنفيذ والمهارة في الأعمال اليدوية. وضيفتنا اليوم الحرفية ضحى بنت عبد الغني أخضر.
5: المكرميات هو فن العقدة، فن البحارة اللي كانوا يشتغلوا فيه ويصنعوا منه شبكات صيد السمك والربيان، مشهور في المناطق الساحلية. ففن المكرميات هو نفسه فن العقدة، وبدأ من القرن 13. فبدأ أول حاجة هذا الفن في البحر والصيد، وبعدين انتشر هذا الفن إلى مناطق عديدة وصاروا يستخدموه في أشياء كثيرة جدا. يعني
4: الحين حتى صاروا يستخدمونه في الزينة.
5: صحيح، صار إلى مسميات كثيرة، صار يسموه البوهيميان ستايل، البوه ستايل، صاروا يسموه الستايل الريفي، يستخدموه في أشياء كثيرة في الزينة مثل

0: التعليقات الجدارية يأخذوا الجذوع أو غصون الشجر ويثبتوا عليها الحبل ويصنعوا منها المعلقات الجدارية، يصنعوا منها ثريات، يركبوا عليها اللمبات والإنارات الدافئة، يصنعوا منها السجاد، يصنعوا منها المفارش والمخدات والأرجوحات المعلقة. ففي مختلف الديكورات المنزلية أو الزينة المنزلية.
1: طيب إيش الأدوات اللي يحتاجها الحرفي عشان يبدأ يسوي المكرمية؟
0: هذا أجمل حاجة في الفن. أجمل شيء في الفن إنه ما يحتاج لأي أدوات ولا أداة يستخدمها، يستخدم الأصابع فقط في الفك والعقد، يعني يعقد الحبل ويفكها بطريقة معينة أو بلفات معينة ويصنع منها العقد اليدوية. الفنون الأخرى كلها بدون أي استثناء يصنع منها أدوات صناعية، يعني مثلا الخشاب والنحات يستخدم المطارق وأشياء كثيرة، مثلا الكروشة يستخدم أبر الكروشة، رغم أن الكروشة قريب من فن المكرمية، يعني نفس الشيء بالحبل، لكن يستخدموا منه الأبار والسنارات. إلا فن المكرميات، فن المكرميات ما نستخدم فيه أي أداة، يستخدموا بس الأصابع واليد في الربط، وبعدين لما نخلص نحتاج إلى مقص فقط لقطع الحبل. يعني
1: طيب أنت قلتي أنه بس بالأصابع، طيب كيف تثبتونها عشان تبدون تسوون؟ وهل تبدأ بعقدة ولا على طول؟
0: لا أكيد ما نستخدم أي أشياء أساسية غير أول عقدة يدوية تسمى باسم عقدة التثبيت. يعني لازم إحنا نثبت الحبل في البداية على جذع شجرة، على مثلا حلقة خوص، مثلا على حلقة ميداليات، الحين بعد صاروا يسوون ميداليات، على عود دارسين، على أشياء مختلفة، يعني فتسمى عقدة التثبيت. يعني من أهم العقد الأساسية لأي شخص يحتاج إنه يعني يبدأ فيها هي فن عقدة التثبيت، وبعدين العقدة الأساسية اللي هي الرئيسية، وبعدين العقدة النهائية وهي الختم أو الإغلاق. فهذه أهم ثلاث عقد يدوية.
1: هي نفسها العقدة المربعة ولا تختلف؟
0: صحيح صحيح، العقدة الرئيسية يسموها العقدة المربعة، وهي مشتقة من العقدة الشبكية لشباك صيد السمك والربيان، لكن باختلاف مداخل ومخارج الحبل. يعني إحنا نسوي العقدة المربعة من لفتين متوازيتين وبنفس الضغط نفس الشد، واحدة من اليسار واحدة من اليمين، فهذه تكون إلينا عقدة مربعة اللي هي سكوير نوت.
1: طب إيش الخيوط اللي تستخدمونها في المكرمية؟ أنت قلتي يعني ممكن شبيه شوي للكروشيه، الكروشيه توقع يستخدمون صوف.
0: الكروشيه كانوا يستخدمون

0: مختلفة. يعني مثلا احنا عندنا حبل يبدأ من 1 ملي، 2 ملي، 3 ملي، و4 ملي، و5 ملي.
1: هذا
0: 5 ملي
1: تقصدين
0: اللي هو
1: ضحى، انت
0: ممكن
1: تقصدين هذا
0: مكرمية.
1: السمك؟
0: اي السمك، نفس السمك
1: اي
0: يكون يبدأ من 1 إلى 5. هذا نستخدم فيه جميع تقريبا منتجات المكرمية، لكن كل ما زاد الحبل أكثر من 0.5 سنتي، أكثر من 5 ملي، يبدأ يكون في صعوبة في اختيارات المنتج. يعني بيكون الحبل سميك، فممكن تسوي فيه أشياء كبيرة جدا، معلقة جدارية يعني مثلا من 3 إلى 5 متر، مثلا يستخدموها في ديكورات المطاعم. يعني زي أنا الحين بدأت أشتغل على ديكورات مطاعم،
1: ما شاء الله،
0: ديكورات منزلية، فنادق. يعني عندكم في الرياض مسوي يعني فندق كامل، كل الغرف خلفية السرير،
1: ما
0: يعني
1: شاء الله،
0: كلها من المكرميات، تكون بس مرتبة وراها، بدل ما يكون الخشب وديكورات الجلد والمخمل يكون كامل مكرمية. فالحين المكرمية لما يكون شغلها أكثر من 3 متر يحتاج إلى سمك أعلى. فالمكرمية أنواع، في 3 أنواع من الحبل، في الناعم والأكثر مبيعا والأكثر استخداما لجميع المنتجات. في الحبل المبروم، يكون حبل أكثر من حبل مبرومين على بعض.
1: الخيوط كلها متوفرة موجودة يعني، ولا تواجهون صعوبة مثلا في توفيرها؟
0: ممكن نلاقي فعلا الخيوط موجودة في السعودية، لكن لأن احنا بلد غير مصنع للقطن، فمنلاقي الأشياء المستوردة من برا، شرط تكون جودتها عالية جدا. بالنسبة لي متعاقدة مع أحد المصانع الأوروبية اللي توفر إلي القطن الخالص 100%، بحيث أنه ما يكون في أي مواد بلاسترية أو أي مواد أخرى، فيكون قطن 100%، تكون جودته جدا عالية.
1: طيب أنت قلتي أنه إذا زادت الأمتار تحتاجين سمك أعلى، يعني ما يعتمد هو على تصاميم؟ يعني لو كان في كل تصميم مثلا نقدر نقول أنه له خيوط معينة، سمك معين؟
0: كل منتج إلى حبل إلى سمك معين.
1: حلو.
0: كل منتج إلى سمك معين. يعني أنا مثلا سوارة يد، سوارة حجمها صغير، فما أقدر أستخدم سمك 3 ملي، ما راح أقدر أصنع سوارة يعني حجم صغير من سمك متين، سمك الحبل يكون جدا متين، لا أستخدم من 1 ملي أو أقل.
1: حلو.
0: لما تكون ستارة أو أرجوحة معلقة، الأرجوحة المعلقة لو أستخدم فيها مثلا سمك صغير يعني مثلا 1 أو 2 ملي، ما راح تقدر تتحمل وزن. يعني مثلا خلينا نقول وزن البالغ مثلا من 50 إلى 80، مثلا الأرجوحة لما نستخدم حبل صغير ما راح تتحمل هذا الوزن الثقيل،
1: على طول بيطيح.
0: أي أو هي حتى هي راح تكون مقوسة، لأن خلاص الخيط جدا ضعيف، تصير زي القماشة بعدين.
1: أي.
0: ممكن مثلا نصنع منها سرير لبيبي مولود صغير، أوكي، لكن إلى شخص بالغ كبير لا. فاللي يصير أن لكل منتج حجم معين من الحبل ونوع معين، لأن أنا قلت لك موجود الناعم والمبروم والمجدل. يعني أنا أشوفه بنظري أن المجدل هو أمتن حبل، فأقدر أستخدم الأرجوحات معلقة أو أشياء كبيرة مثل الكراسي، المفارش، الستائر، الأشياء الكبيرة.
1: طيب المكرميات معروف أنه يا لون أبيض يا لون بيج، هل الحين صار فيه ألوان ثانية؟
0: أكيد. يعني أنا بما أني أتعاقد مع مصنع، أنا يوفر إلي هذا المصنع اللون اللي أنا أبغاه، وأقول لهم أني أنا أبغى مثلا 10 كيلو من هذا اللون، فهم يتم صباغة الحبل القطني، لأن هي مواد تصبيغ يعني نفس تصبيغ الملابس القطنية، فهم يصبغوا الكيلو أو الأعداد اللي أنا أبغاها باللون المطلوب.
1: طب كم يأخذ منك وقت وانتي تشتغلين على القطعة الوحدة؟
0: في بعض القطع اللي تكون أحجامها صغيرة وتاخذ وقت طويل جدا، وفي قطع كبيرة جدا وتاخذ وقت صغير، ما إلى يعني دخل حجم القطعة بعدد ساعات العمل. التكنيك اللي فيها هو اللي نقدر نحدد فيه عدد الساعات. في العقد الأساسية تكون سهلة، مثل العقدة المربعة، مثل العقدة الملتوية، سهلة جدا، لكن في عقد مشتقة من هذه العقد وتكون فيها تكنيكات صعبة، مداخل ومخارج مختلفة، تحتاج إلى ضغط، تحتاج إلى طاقة. يعني في بعض العقد تعب الإيد، ما نقدر نشتغل فيها أكثر من ساعة، لازم تحتاج لبريك وراحة ونرجع نكمل مرة ثانية. فهذا العقد زي الفستونيه زي الدايموند زي التوتية هذلين ياخذ وقت أكثر، فعلى حسب تكنيك والمنتج نفسه والصناعة اليدوية هذه اللي أنا بشتغل عليها أقدر أحدد الوقت. في بعض القطع ساعة أو ساعتين، وفي بعض القطع بالأسفل.

0: آخر.
1: ويبقى فن المكرميات واحد من الأعمال اللي تبين قيمة الشغل اليدوي والاهتمام بالتفاصيل، ومن خلاله تتحول الخيوط إلى قطع لها طابعها الخاص وتعكس جانب من الإبداع في استخدام الخامات البسيطة بأساليب متنوعة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
9: ننجز اليوم لغد مزدهر.
10: كأس العالم،
11: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
10: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات.

في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته، وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تيست مايك، تسمعون يا جماعة؟ زين، أهلا وسهلا، مساء الخير، يا مرحبا، وين ما كنت تسمعني الصوت الهادي هذا لا يغرك، بعد شوي يتغير. مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا وسهلا وين ما كنت تسمعني من حول المملكة. منورين يا جماعة، منورين والله، والله منورين يا جماعة، ومشتاق لكم شوق كبير الله أعلم فيه. كل جمعة أكيد لنا موعد ننتظر نجتمع فيه مع بعض، نشارك تفاصيل أيامنا، نعيش ساعتين دائما مليانة بأصواتكم وسوالفكم وضحكاتكم يا زينها ومشاعركم الجميلة اللي تعودنا عليها. اليوم نلتقي معكم للأسف في آخر حلقات البرنامج، لكن اصبروا شوي، راح نكمل بنفس المحبة، بنفس الشغف، وبنفس الشعور اللي بدينا فيه أول حلقة من أشياء كثيرة. تذكرون يا جماعة اللي دائما يسمعنا، تذكرون؟ اليوم مكملين إن شاء الله. أكيد من 7 إلى 9 مساء راح نعيش معكم هالساعتين كعادتنا، نخليها أمسية جميلة نختم فيها برنامج استمتعنا فيه بكل لحظة يا جماعة. نرحب أكيد بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة وعبر أثير إذاعة الرياض، وكذلك اللي يتابعونا من حساب إذاعة الرياض في منصة إكس أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. يا هلا والله ومرحبا فيك وين ما كنت تسمعنا ومنورنا. أكيد عشان نستفتح ونرجع نستذكر بس أرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا، والبرنامج بطبيعته ما يكتمل إلا بأصواتكم ومشاركاتكم، فشاركونا يا جماعة على الأرقام اللي راح أقولها لكم الحين. اللي حابة وحابة تشاركنا وين ما كنت تسمعني، في السيارة، في البيت، في الدوام، يعني وين ما كنت تشوف، حتى لو يعني كنت تتابع من خلال المنصات تيك توك أو منصة إكس أو غيرها، اتصل على الأرقام اللي راح أقولها لك الحين. يلا يا جماعة جهزوا جوالاتكم عشان راح أقولها بسرعة وبعيدها مرتين. يلا ها، جهزوا جوالاتكم، يلا بسم الله. الأرقام للي حاب أو حاب يشارك طبعا على 013-811-799-91، هذا الرقم الأول. الرقم الثاني كذلك تقدر وتقدرين تشاركينا فيه، وهو 013-811-799-92. يلا مرة ثانية نقول أرقام للي حاب أو حابة تشاركنا: 013-811-799-91 أو 013-811-799-92. ترى الفرق بس بآخر رقم، يعني الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. منورين يا جماعة، أهلا وسهلا. طيب طيب، طبعا كل التحية لفريق العمل اللي يشاركنا اليوم وكان يشاركنا من أولى حلقات البرنامج، من الإعداد ما وقفت ولا حلقة، يعطيها العافية المبدعة والمتألقة، واللي يعني صراحة ذراع يمين ياسمين السهيمي يعطيها العافية، ومن الإخراج اللي يا أخي تطلع لايف وانت مطمن ومرتاح نفسيا من ابتسامته الحلوة، منه أكيد محمد العبود. وما يخفى عليكم أكيد طبعا اللي شارك طبعا في الإعداد، ومعكم من التنفيذ والتقديم محدثكم ومحبكم سعود العقيلي. تقدر تناديني سعود، وتقدر تناديني أبو محمد، تقدر تناديني أبو حمود، اللي ودك. دعوة بساط أحمدي. اي والله اخر ساعتين في هالموسم يا جماعة، نبيها تكون منكم وفيكم، نسمعكم اكثر، نشارككم اكثر، نختم معكم اشياء كثيرة باجمل الذكريات واصدق المشاعر، فخلوكم معنا يا جماعة. اشياء كثيرة رسميا
في حلقتها الأخيرة تبدأ الآن.

أذكر مرة أخيرة قبل ما نروح لانطلاقتنا لليوم بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-799-1 أو تقدرين تشاركينا على 013-811-799-2 ونروح أكيد وياكم لانطلاقتنا المعتادة كالعادة يا جماعة كالعادة يا سادة عندنا انطلاقة مختلفة لكن انطلاقتنا اليوم حزينة للأسف ولأول مرة انطلاقة حزينة في برنامج أشياء كثيرة ما عودتكم على الشيء هذا لكن يا جماعة لا تلوموني اللي بالقلب كبير طيب في أشياء تبدأ وبكل بساطة تصير جزء منا ومن حياتنا وهذا اللي صار معنا في برنامج أشياء كثيرة كل جمعة كان لنا موعد نجتمع فيه نسمع أصواتكم نشارككم أفراحكم نضحك سوا نسولف سوا وأحيانا نتأثر مع قصة سمعناها من المتصلين أو رسالة وصلت منكم يعني تعبر أو تعلق عن سالفتنا في كل حلقة واليوم للأسف وصلنا للحلقة الأخيرة مو لأنها نهاية البرنامج لأنها محطة مميزة وقفنا وعشنا فيها مع بعض أحلى ساعتين وأول شيء أحب أقوله بكل صراحة الليلة شكرا شكرا شكرا شكرا لكل مستمع كان حاضر معنا لكل اتصال لكل رسالة

لا، لكل شخص اختار يقضي جزء مهم من مساء كل جمعة مع برنامج أشياء كثيرة. أنتوا كنتوا سبب بعد الله في جمال هذا البرنامج، وأتمنى من كل قلبي أني قدرت أترك عندكم ذكرى وأثر جميل مثل الذكريات اللي أنتوا تركتوها فيني، وما تتخيلون إيش كثر يعني كل جمعة كنت أجتمع معكم أحلى ساعتين في حياتي. هذه انطلاقة حلقتنا الأخيرة للأسف، حلقة نختم فيها تجربة جميلة نعيش آخر ساعتين مع بعض بنفس المحبة وبنفس القرب وبنفس الألفة اللي تعودنا عليها. فاصل أكيد مستمعينا وراجعين نعيش معكم أحلى ساعتين لليلة، تمام؟ اتصلوا على الأرقام اللي قلناها، وإن شاء الله بعد الفاصل نرجع وياكم إن شاء الله نكمل حلقتنا والساعتين الجميلة بسمع أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة. جهزوا نفسكم يا جماعة، بنلعب سوا وبنسولف سوا، يلا.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض اللي يجمعنا وياكم كل جمعة لمدة ساعتين، والجمعة هذه آخر جمعة أو آخر ساعتين من البرنامج، واللي إن شاء الله تكون ساعتين لطيفة خفيفة عليكم وممتعة كما تعودنا بإذن الله. بذكر لكم سالفة حلقتنا لليوم وبعدها على طول ندخل في الاتصالات. الحياة يا جماعة تمشي بسرعة، وفجأة تلتفت وراك تلقى أن خلال سنة واحدة صار فيها أشياء كثيرة، في لحظات فرح، في إنجازات، في لقاءات، في مواقف بسيطة لكنها تبقى في الذاكرة. يمكن تخرج، وظيفة جديدة، والله يرزقكم ما تتمنون إن شاء الله، نجاح كنت تنتظره وتحقق يا رب لك الحمد، مولود فرح البيت والعائلة والأسرة الكريمة، أو حتى هدف صغير حققته وغير فيك شيء كبير. مع آخر حلقة لنا في هالموسم قلنا نختمها بأجمل الذكريات، ما نبغاها حزن. يعني صحيح أن الأغنية اللي شغلتها حزينة شوي يعني، لكن يعني إن شاء الله مكملين ساعتين بضحكة حلوة خفيفة. فجابوني على السؤال هذا في سالفتنا، وش أكثر شيء جميل صار لك خلال هذا العام؟ وش اللحظة اللي للحين كل ما تذكرتها ابتسمت؟ وش الإنجاز أو الفرحة اللي تفتخر فيها؟ نبغى نشوف يعني تعليقاتكم على سالفتنا لليوم. وبعدها طبعا بعد ما نسولف على طول بندخل بلعبتنا المعتادة اللي هي ثواني وبس. وش اللعبة؟ للي أول مرة يسمعنا، هي 5 أسئلة، كل سؤال إجابته بحرف مختلف، لازم تجاوب على 5 خلال 30 ثانية وانت فايز. في جوائز؟ لا والله ما في جوائز، الدعوة وناسة وبساط أحمدي وضحك واستمتاع. فحياكم الله يا جماعة، اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا يا جماعة، فاللي حب أو حب حب أو حب حب أو حابة تشاركنا على 013، يضحك العبود يضحك، هذا هو بس شاطر حق الشماتة. اللي حابة أو حابة تشاركنا على 013-811-7991، أو تقدروا تقدرين تشاركنا على 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها يعطيه العافية محمد العبود مخرجنا المبتسم، دائما يستقبل اتصالاتكم برحابة صدر وسعة صدر. ويا زينة يا زينة يا زينة. خلونا يا جماعة نختم موسم أشياء كثيرة بأخبار جميلة وذكريات أجمل، ونشارك مع بعض أكيد أجمل اللحظات اللي عشناها خلال هذه السنة. شاركونا من خلال اتصالاتكم الحلوة. فالعبود مين؟ ألو.
1: أيوة ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا الصوت، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، كيفك طيب؟
0: دوم إن شاء الله، الله يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا. تعرفني باسمك؟
1: همام من الطائف.
0: همام، ونعم جميل اسمك ما شاء الله. همام يا همام، أنعم وكرم. من وين تكلمني قلت؟
1: من الطائف.
0: من الطايف، يا هلا والله ومرحبا. أهل مكة حمام وأهل المدينة قماري وأهل جدة غزلان والطايف أهل ونمان. همام.
1: هلا.
0: هلا بك، أنت طيب؟
1: الحمد لله بخير. هذه أول
0: هذا هو اللي يهم.
1: آخر مشاركة لي
0: آخر مشاركة ليش؟
1: لا قد أول مشاركة لي في آخر حلقة.
0: آخر أول مشاركة لك في آخر حلقة، وأسعدتني بمشاركتك الجميلة طال عمرك، وإن شاء الله نلتقي دائما على خير، طول عمرك. همام.
1: هلا.
0: على طاري سالفتنا اليوم، إحنا نتكلم عن الذكريات الحلوة، الإنجازات، الأفراح، فعطنا كذا من الأشياء الحلوة اللي تتذكرها خلال هذا العام، يعني جميل

0: صار لك. نبغى نفرح معاكم ونذكر الله إن شاء الله.
1: من الإنجازات ختمت القرآن عدة مرات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: بس هذا اللي عاش. وكمان جانا مولود.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الوليد. ما شاء الله. الوليد جانا.
0: الله يحفظه إن شاء الله. ويديم أفراحكم ويزيد عيالكم إن شاء الله بالصحة والسلامة ويجعلهم من البارين لكم يا رب.
1: آمين.
0: همام أنت ختمت القرآن حفظا ولا قراءة؟
1: حفظا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. الله يبارك لك والله يبارك لك يا رب وعقبالنا إن شاء الله.
1: آمين
0: يا رب يا كريم. طيب خليها فرصة همام، عطنا سر كذا يساعد على حفظ القرآن بسلاسة و يعني بسرعة، خاصة في جانب الاستذكار.
1: تكرير الوجه. تكرير الوجه عدة مرات. المراجعة السابقة. يعني حفظ المراجعة السابقة مع المراجعة الجديدة.
0: ما شاء الله.
1: الدوام في القراءة.
0: الله يبارك لك يا همام ويجعلك إن شاء الله إمام لي يعني كبرى المساجد وخلفك يعني ما شاء الله صفوف بأعداد غفيرة بإذن الله
1: إن شاء الله في الحال
0: يا حبيبي يا همام. الله الله الله إن شاء الله بإذن الله تستاهلك الخير. يلا همام نلعب نغير المود شوي كذا ونستمتع.
1: روحي يلا روحي يا
0: سعود. لا لا تعجبني. تعال أنت أول اتصال لكن واضح أنك سامع البرنامج قبل صح؟
1: أنا متابع من أول حلقة.
0: ما شاء الله تبارك الله يا أخي قسم بالله العظيم كمية سعادة من هالناس الطيبة و... يلا همام عطني المعتاد.
1: روحي يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الزين أو زاي معدن سائل.
1: زيت.
0: معدن زيت.
1: معدن سائل.
0: اي معدن سائل.
1: معدن
0: سائل.
1: زئبق.
0: زئبق صح النوم. والله اللي غشش كذا من بعيد. هو عموما الوقت يعني ما بقى يمكن 10 ثواني او اقل بعد وانت طبعا باقي لك 4 اسئله فهمام.
1: هلا
0: شكرا لك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية همام نورتني يا حبيبي الله يسعدك. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا محمد. ها أفراح. ألو.
3: هلا والله.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف الحال؟
0: يا مرحبا. تخيلي آخر حلقة وما تدقين.
3: لا لا
0: تخيلي دقيقة. بس يا زعل بسر كبير يا أفراح. أهلا وسهلا.
3: والله أنا اللي زعلت والله العظيم انه اخر حلقه والمره
0: زعلت. الحمد لله على كل حال وان شاء الله القادم باذن الله يكون اجمل. دعواتك بس لا تحرمينا. ها انت والوالده بعد ذكري الوالده تدعي لي.
3: ابشر ابشر تدعي لك ان شاء الله.
0: الله يسعدك يا فرح. خلاص انت فايزه بدون لعبه. ها اعطينا يا فرح وش الانجاز او الفرحه اللي حابه تشاركينها ويانا ان شاء الله في
3: والله
0: في الحلقة.
3: الانجاز انه انا تعلمت يعني شوف انا موهومه في الاشغال اليدويه والاشياء يعني وكمان تعلمت اشياء جديده واتمنى كمان انه اتعلم اشياء صعبه لانه بصراحه ابغى احس بطعم التعب. وفي لقاء يعني كان حلو صار في حياتي الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله. بس لحظة أول مرة أشوف واحد يقول أحب أحس بطعم التعب.
3: فعلني والله.
0: أنت تبين تحسين بطعم الإنجاز بعد التعب قصدك؟
3: أيوة.
0: إيه أوكي بس ما في حد يبغى يحس بطعم التعب أبدا.
3: لا هو الإنجاز بعد التعب.
0: أي الإنجاز بعد التعب صح علي.
3: أنا قلت أنا أبغى شيء يعني يكون صعب زي كذا.
0: شيء صعب وتنجزين وتفرحين فيه.
3: أكيد.
0: الله الله الله الله الله يبارك لك يا فراح وتستاهلين كل خير. طبعا فراح ما شاء الله من بداية أنا في الإذاعة في كل برنامج لها حضور مميز في دانا في زوم إن في وش غير بعد أشياء كثيرة.
3: أيوة أشياء كثيرة.
0: منورتنا يا فراح.
3: وصباحكم معنا منورتنا.
0: صباحكم معنا صحيح. طيب فراح لحظة يعني بما أن يعني لازم نعطيك الترحيب المعتاد ولا من زمان ما شغلنا. ذكرين فراح من مكة صح؟
3: ايوه انا من مكة.
0: من مكة ايوه هالمكة درب شعابها يا مرحبا.

0: يلا فروحه
1: يلا
0: عطينا المعتاد.
1: روح يا سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: مع كأس العالم بحرف الواو عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واو.
0: ايه عاصمة أمريكا؟
1: واشنطن.
0: واشنطن. ميم دولة عربية؟
1: مصر.
0: مبدعين في كأس العالم. غين نوم قصير وخفيف؟
1: والله هذه ما أدري.
0: وش ما أدري؟ نوم قصير وخفيف وش يسمونه؟ نوم أبو ساعة أبو نص ساعة. غين باخذ لي يما باخذ لي
1: غفوة.
0: صح النوم. آخ يا أفراح كان ودي والله تفوزين آخر حلقة بس. أفراح
1: هلا
0: والله أنت فايزة. اليوم ما في حد خسران. يعطيك العافية يا فراح.
1: الله يسعدك ويوفقك يا سعود.
0: وياك يا رب. آمين آمين يا رب. ومحمد العبود وياي بعد ادعي له.
1: ومحمد العبود وقول الجميع.
0: آمين يا رب. شكرا شكرا فرح. أهلا وسهلا.
1: هلا والله.
0: باي. ألو سليمان.
3: والله اللي هلا.
0: يا هلا. لا لا يا أخي يا ليت كل حلقة آخر حلقة دامك بتدق.
3: مكربوك شيء مكربوك شيء.
0: قول يا بعد قلبي قول.
3: طاجة والله العظيم طاجة الآن. يا سعود يلي على الطيب والزود وكل الامور عندك سهود ومهود.
0: الله الله الله الله الله الله صح لسانك.
3: تعليق طاجه طاجه توني والله العظيم في التو الحال. شلونك
0: يا مرحبا واسهل اهلا وسهلا.
3: بالليل بالنهار ترى والله الحين الساعه كم ترى والله ما ادري الساعه كم.
0: الله العظيم انت وضعك صعب سليمان. سليمان ذكر ذكرني سليمان دقيقه بس عشان
3: اخر الشهر اخر الشهر والله العظيم اني يا شيخ
0: الله متاخر الراتب شكله.
3: اقول لك سنقرا والله العظيم عرفت تدري عرفت ان حالتي متاخره متى اقرا بشريط الاخبار اللي تحت سقوط مسيره اقرا
0: الله الله الله الله
3: اقسم بالله انا تقصد نسره لا حول ولا قوه الا بالله.
0: سليمان سليمان خذيتنا خذيتنا انت لحظه من وين تكلمني بس ذكر المستمعين انا داري بس
3: من لا شيء بس طال عمرك
0: ها
3: الهواء سرقي ولا داري سرقي.
0: هلا مرحبا. لا انا ما نسيتك انا ما نسيت والله اني مجهزها وعلى طول بشغلها.
3: انت تبغى تمشي برنامج النظام والله الله يوفقك.
0: طول عمرك.
3: ان المستمع يقول من الدير الفلانيه وانت تدخل بالاغنيه لكن انا اخوي انا ما ملخبط. الله يوفقك.
0: امين وياك يا رب. عطنا عطنا
3: كيف تبعيت وكيف امورك وكيف العيال
0: ابشرك. لا عاد ترى ورانا متصلين ثانيين. لحظه سليمان عطنا ذكرى ذكرى حلوه وانجازه وفرحه ودك تشاركها.
3: والله ذكرى حلوه اني سلمت سلامه يا اخوي سعود. انا طال عمرك قبل كم يوم رايح ازور بنت اختي بالمستشفى وميلت على واحد بالغلط ونزل لي هام تنطام واحد والله العظيم يا سعود اني تشهدت ولمعي مزهريات اخذت بنت اختي من الغرفه وهو جاي بضار وانا جاي بالوردة. قال ايش انا الحين ضار والله حتى هو تلخبط. قال انا ضاربك الحين ولا وش فيك المجنون. قلت لا لا اصل عندي بس عندي
0: الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه.
3: وش السلام
0: الحمد لله
3: باركم انتم طيبين.
0: يلا يلا نلعب.
3: نلعب ليش ما نلعب جرابة.
0: ما ايش فيك بتتهاوش انت.
3: وش يقول لك يا سعود مالك اغرض بالشيب والشعر اللي يطيح.
0: أيه.
3: قلبي طفل صغير يلعب مراجيح.
0: يلا يلا يلا نلعب مراجيح بسم الله. روح
3: نلعب ان شاء الله عاد افوز دائما انا مهزوم معك.
0: انا داري. يلا يقول روح يا سعود.
3: روح يا ابو سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الفاء فاكهة حمراء.
3: فلفل. فاكهة حمراء. فراولة فراولة فراولة
0: فراولة. قاف الشيء اللي يكتب ولا يقرأ.
3: قلم.
0: قلم. سين كم عدد قارات العالم؟
3: ستة.
0: لا
3: 17.
0: لا
3: 7.
0: شطح. طيب يا حجر كريم أحمر.
3: يلملم.
0: ها
3: يلملم موجودة ترى عندها.
0: هذا مسلسل الله يجزاك خير.
3: يلملم
0: ما في شيء
3: يلملم. يلملم يرام يرام يرام.
0: سليمان
3: هلا.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
3: ما عمره في السنة سعود والله العظيم شو الحالة دي؟ ما أنها مسابقة بسيطة لكن ليه كذا؟ ممكن ذكاء أكبر منها صح؟
0: بالضبط بالضبط. حبيبي سليمان منورني الله يسعدك يا هلا على رأسي. يا مرحبا ومسهلا. عبد المجيد ألو.
4: يا هلا حياك الله.
0: يا هلا بالصوت.
4: هلا وحياك الله وحيني باك.
0: يطول عمرك. عبد المجيد من وين تكلمني؟
4: أكلمك من محافظة العلا.
0: أنعم وأكرم. يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا.
4: ألبقى مرحب ألبقى.
0: يا زينكم ويا زين أهل العلا.
4: جديدك غبن. أحب نشاطك في البرنامج وجميل جدا جدا جدا.
0: يطول عمرك والله. والله أنتوا اللي تزيدوني نشاط وبركة. الله يبارك فيكم.
4: يا حمدك.
0: وياك يا رب يا حبيبي. قول لي عطنا ذكرى كذا حلوة إنجاز صار فرحة تشاركنا وياها.
4: والله الفرحة جعل الأيام أيامنا وأيامكم كلها
0: آمين
4: فرحة.
0: آمين يا رب.
4: أجمل أجمل فرحة لما سميت أول ولد عندي على اسم أبوي.
0: الله الله الله الله يخلي لك عيالك يا رب بالصحة والعافية.
4: آمين.
0: وتشوفهم إن شاء الله خريجين ومعاريس وتشوف عيالهم وتفرح فيهم ويسمون عليك.
4: ولكم بالمثل جميعا ويرزقكم حيث لا تحتسبون.
0: طول عمرك يا رب الله يبارك فيك. يلا
4: بسم الله توكلت على الله.
0: يا مداح شنو داخل مداهمة انت. عطنا روح يا سعود. يلا
4: اسلم.
0: عطنا روح يا سعود. قول روح يا سعود.
4: روح يا سعود.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق.
0: يلا حجر كريم احمر. يا
4: ياقوت.
0: ياقوت. حاء الحيوان اللي يعيش في المزرعة. كرمك الله وسامعين.
4: حاء.
0: ايه
4: حصان.
0: حصان. باء مدينة لبنانية تبدأ بحرف الباء.
4: بيروت.
0: بيروت. ألف وش الشيء اللي لازمك طول عمرك؟
4: شيء اسمي.
0: ها؟
4: اسم الاسم اسمي.
0: والله انك كفو يا أخي. والله انك كفو يا أخي. أهل العلا يلوموني فيهم.

0: يعطيك العافية عبد المجيد،
1: ويسعدك ربي، وشكرا لك على اتاحة الفرصة.
0: شكرا لك انت والله على اتصالك ومشاركتك. على راسي يا حبيبي.
1: هلا
0: اهلا وسهلا، يا مرحبا. مين؟ ها؟ هلا بالسمي. يلو.
2: هلا والله
0: سعود، كيف الحال؟
2: يا مرحبا، يا هلا
0: طول عمرك.
2: حياك الله. يا مرحبا
0: يا اخي، والله استانس.
2: لا والله انها اخر حلقة.
0: والله خلاص لا تذكرني عاد انت. بس يا اخي انا استانست لما قال لي سعود. يا اخي اي واحد اسمه سعود يعرف انه كذا يبث السعاده والسرور
2: يا بعد راسي والله.
0: يطول عمرك يا اهلا وسهلا. سعود ذكرني من وين تكلمني؟ بس
2: من مكه.
0: لا مسيطرين هالمكه اليوم ما شاء الله.
2: النعم إيه الحمد لله دائما ان شاء الله.
0: اي والله سمي،
2: هلا والله.
0: نبي نفرح وياك، عطنا فرحة عشتها. يلا قول لي
2: فرحة عشتها قبل تقريبا 10 سنوات.
0: ما شاء الله
2: تنفع؟
0: أكيد.
2: كنت أدرس في اليابان. درست تقريبا 5 سنوات، درست البكالوريوس هناك، وكانت 5 أيام صراحة يعني جميلة جدا، وعشت فيها ذكريات حلوة إلى الآن.
0: قولي مرحبا بالياباني.
2: كونيتشوا.
0: لا لا لحظة، يعني عطنا تعبير من سطرين عن البرنامج بصراحة بالياباني.
2: أوه لا
0: سطر واحد.
2: والله
0: كلمتين.
2: والله أنا بشوف، أبغى ما حضرت هذا الشيء، لكن بقول لك تعبير تقريبا يعني. وتشوا سعودو ديس سوجي عربية كراكي مشتا تو توكاي دايغا كونو بينكوشي مشتا.
0: ترجم
2: هذا تعريف عن
0: يقول شكرا لبرنامجي أشياء كثيرة، هو برنامج مميز ويقدمه مذيع خطير، وهو أفضل برنامج إذاعي.
2: تستاهل يا سعود، تستاهل يا سمي.
0: طول عمرك يا سعود. يا
2: الله يسعدك يا رب. أنا لو مو اسمي سعود كان جاني ولد سميته سعود.
0: طول عمرك يا حبيبي. الله يسعدك.
2: الله يسعدك وياك يا رب.
0: يلا عدنا المعتاد.
2: وشو؟
0: روح يا سعود.
2: يلا
0: قول روح يا سعود بس بالياباني.
2: مسختها
0: صح؟
2: لا إكرو.
0: عادي غير روح، انطلق يا سعود، اذهب يا سعود، ابدأ يا سعود.
2: إكو.
0: يلا قول.
2: إكو سعود. إكو ما شو.
0: حماس شوي ولا هم ما يتحمسون؟
2: إلا يتحمسون.
0: قول.
2: إكي ما شو.
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الكاف، شيء نستخدمه للجلوس.
2: كرسي.
0: ها الشيء اللي ما تقدر تشوفه لكنه موجود بكل مكان.
2: ايش هو بحرف ايش؟
0: ها موجود بكل مكان بس ما تشوفه.
2: هوا.
0: نون الحشرة اللي تصنع العسل. يا عسل.
2: نحل.
0: ها
2: نحل.

0: على راسي يا سمي. يا هلا
1: الله يسعدك. ايش المادة طيب؟
0: ها؟ لا بتسمع اللي بعدك.
1: طيب اوكي ان شاء الله.
0: شكرا.
1: الله يعطيك العافية. شكرا.
0: يعطيك
1: العافية.
0: شكرا.
1: مع السلامة.
0: شكرا. مع هذه ها؟ مين؟ يارا. الو.
2: يا اهلا وسهلا. يا اهلا.
0: مرحبا مسهلا حياك الله يارا.
2: يا اهلا. مساء الورد عليك.
0: مساء الانوار حياك الله يارا. شلونك؟
2: تمام
0: دوم ان شاء الله. من وين تكلميني ذكريني؟
2: ابها البهيه.
0: الله الله يا اخي دائما اهل ابها رايقين ما لومهم من اجواءهم من اجواءهم
2: اكيد. وسمع برنامجكم.
0: الله يبارك فيك يا يارا. يارا جاهزه؟
2: ايه جاهزه.
0: قولي لو شيء وش الذكرى الحلوه اللي حابه تشاركينا اياها؟
2: هو اول يوم يعني دخولي للجامعه صراحه يعني.
0: هذه اكبر فرحه.
2: اكيد من اجمل الذكريات الجميله يعني.
0: ما شاء الله.
2: اول يوم دخولي الجامعه يعني شانها اخر مرحله وكذا فخلاص.
0: طب انت خرجتي؟
2: اي اكيد متخرجه.
0: بامتياز.
2: كم سنه؟ تقريبا جيد جدا يعني. مو
0: ما شاء الله. اي جيد. باقي درجه بس.
2: اي خلاص يعني.
0: الله يوفقك يا رب.
2: وياك يا رب.
0: يلا نلعب.
2: اي نلعب بس قبل نلعب عندي سؤال.
0: عندي جواب. تفضلي.
2: يعني في برامج لك على الخبيه الجايه؟
0: قولي ان شاء الله بس اشياء كثيره. اخر حلقه.
2: اوكي على السمع.
0: دعواتك.
2: بالتوفيق ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك. يلا اعطينا المعتاد. بتفوزين ولا كالعاده؟
2: اخر مره فزت يعني قبل اخر مره صراحه.
0: تخسرين ولا كالعاده؟
2: نقول ان شاء الله نفوز.
0: يلا اعطينا
2: الروح يا سعود.
0: يلا
3: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا. واو. مادة لتشغيل المحركات.
2: وقود.
0: وقود. صاد عكس الوارد.
2: صادر.
0: فاء تقال لمن يتقن عمل فني.
2: فاء.
0: اي فاء. ترى الجواب موجود في السؤال.
2: فني.
0: فنان.
2: فنان.
0: يلا. يا نبات عطري.
2: ياسمين.
0: ياسمين. الله خلاص انت فايزه. انت
2: ايه فايزة. اخر حلقه اكيد.
0: طنشيهم هريهم حقريهم خشبتيهم تعثريهم تقلب الملعب عليهم. يعطيك العافيه يارا.
2: يعافيك.
0: اهلا وسهلا. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا يا هلا. على طاري فني وفنان بس قبل ما اروح للمتصل ثواني بس ثواني يعني ابو شوق انت عزيز وغالي وانا احبك واعشق ابتسامتك الحلوه يا اخي قسم بالله لو عندي ابتسامتك هذه والله اضحك طول عمري ما شاء الله تبارك الله اذكر الله يا جماعه. بس على طاري فنان وكذا اليوم افتتاح مهرجان افلام السعوديه في اثراء اللي موجود في الشرقيه او اللي بيزور الشرقيه فرصه لكم يا جماعه يعني راح تشوفون كمية أفلام سعودية على مستوى عالي وراقي جدا من الإبداع اللي يقدمونه شبابنا وبناتنا يعطيهم العافية وموفقين. 7 أيام مكمل المهرجان فلا يفوتكم يا جماعة. عطني المتصل مين؟
4: أيوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: محمد الحربي معك.
0: أهلا أبو حميد.
4: مستمعين إذاعة الشرقية الرياض ومن يسمع محمد الحربي.
0: أنعم مكرم يا محمد. يا هلا مرحبا حياك الله. شلونك؟
4: الله يسلمك.
0: من
4: إن شاء الله
0: من الرياض صح؟
4: انا ننتظركم من الاسبوع للاسبوع عشان
0: يطول عمرك. الله يبارك شاركتم. فيك يا حبيبي. اهلا وسهلا يا محمد. ها محمد عطنا فرحه كذا تبغى المستمعين يشاركونك اياها ويذكرون الله.
4: والله بالنسبه لي احنا على طول ان شاء الله فرحانين يعني
0: اكيد ان شاء الله باذن الله.
4: يعني فرحتنا بمشاركتكم ودائما احنا يعني سعيدين بالمشاركه كل يوم جمعة وكل يوم خميس إذاعة الرياض الشرقية نتبع.
0: خميس إيش؟ جمعة. طيب جمعة
4: لا
0: جمعة
4: يعني الجمعة والجمعة ولا
0: جمعة والسبت. إيه
4: الجمعة والسبت
0: صح.
4: بس يعني إجازة كذا وأجواء حلوة يعني حتى لو كانت صيف لكن يعني كذا كأس العالم له يعني طقوس على الإجازة يعني.
0: صيفنا على كيفنا.
4: أيوة صيفنا على كيفنا
0: استمتع
4: كيفنا وكيفكم يعني.
0: طيب يلا نلعب.
4: يلا روح بس ما ابغى 30 ثانيه ابغى اشياء يعني.
0: وش تبغى بعد
4: يعني؟ ودي ان يكون غير اللي بالحرف هذه لاني انا
0: ما في غيرها. ما في غيرها.
4: يلا جلس روح.

0: فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: من أول سؤال بتخورها، شين جهاز في الجسم ينقل الدم؟
2: جهاز بحرف الشين
1: اي في الجسم ينقل الدم.
2: الله
1: مصلي
2: على
1: احنا.
2: طيب اللي بعده.
1: عليه الصلاة والسلام. ما في بعده.
2: جهاز
1: آخر حلقة خربانة خربانة. شين جهاز في الجسم ينقل الدم.
2: شمع. ما في
1: شمع.
2: شمع ما في يعني بشيل للأسف.
1: يا حلوك يا أبو حميد. أبو حميد
2: أنا شاركناكم أكيد ومتابعين لكم على طول.
1: أبو حميد
2: هلا أبو.
1: والله أنك شيخ كباي.
3: أمس الخير يا شيوخ الجبيلة.
1: يعطيك العافية أبو حميد.
2: يعافيك ربي. يا
1: أهلا وسهلا، نورتني كالعادة. شكرا شكرا. ماجد ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم محطمين الرقم القياسي، محطمين اليوم محمد عبود. ما في غاني، ما في فواصل، ما في شيء، بس في ماجد والناس الحلوة اللي مثل ماجد. ألو ماجد.
4: الله يسلمك، هذه الساعة المباركة اللي سمعنا.
1: والله ساعتك أبرك.
4: اي والله هذه الفرصة السعيدة اللي طلعنا معك والله.
1: طول عمرك، انطح فالك.
4: يا حبيبي.
1: يا حبيبي يا ماجد. ماجد من وين تكلمني؟
4: من المدينة المنورة.
1: يا هلا ومرحبا، انعم واكرم والله. ماجد
4: اسلم يا حبيبي.
1: ومن قال سالم؟ ان شاء الله. عطنا فرحة كذا حلوة.
4: والله هي تنتين الصدق.
1: الله قول.
4: الفرحة الأولى أني نقلت المدينة يا حبيبي.
1: ما شاء الله تبارك الله. معلومة.
4: أي والله. والفرحة الثانية أني شريت سيارة أحلامي.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيوة. الله يعطيك خيرها ويفيك شرها إن شاء الله.
4: آمين آمين. الله يجزاك خير يا حبيبي.
1: يا حبيبي تستاهل تستاهل.
4: أي والله هذه السنتين اللي يعني زي ما تقول بارده يعني.
1: كابتن ماجد يلا. الله ماجد
4: أسلم أسلم يا حبيبي.
1: عطنا المعتاد.
4: يلا
1: يلا. وشو
4: الأسئلة؟
1: إيه قول المعتاد وشو؟ يلا سعود، روح سعود، جو سعود.
4: يلا يلا يا سعود يلا.
1: يلا.
0: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: شين جهاز في الجسم ينقل الدم.
4: جهاز ينقل الدم.
1: إيه. جهاز في الجسم، مو جهاز إلكتروني، جهاز في الجسم ينقل الدم.
4: الجسم الأوردة الشرايين
1: شريان صح. غير من الطباع المنبوذة. الله يكفينا شرها.
4: الله يكفينا. نصبر.
1: فيك شوفة نفس.
4: في شوفة نفس.
1: اي قربت لك يعني.
4: ايه القلب.
1: ها
4: القلب ولا ما لا دخل.
1: اقول لك من الطباع المنبوذة تقولي القلب.
4: اوه ايوه يصبر. الله انه على بالي.
1: ماجد
4: اسلم.
1: انتبه سيارتك ولا تسرع وركز ولا تكتب رسائل بالجوال.
4: لا لا معاك معاك، انا شابك على ابل كاربلاي.
1: الله يحفظك يا رب.
4: امين امين.
0: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية ماجد.
4: الله يعافيك يا حبيبي.
1: يا هلا وسهلا. باي. الو وليد.
5: هلا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
5: يلا حي سعودي.
1: سعودي الله. يا صغرني والله استأنست. يا مرحبا.
5: طيب.
1: حي الله وليد، كيف الحال؟
5: وليد الحمد لله حبيب مكة حبيبي.
1: أنعم وأكرم يا ولودي.
5: ما عليك ما عليك زول.
1: طول عمرك حبيبي وليد. عطنا فرحة.
5: فرحة؟
1: إيه.
5: فرحة إن شاء الله نفرح الليلة إن شاء الله بكأس بالمباراة اليوم إن شاء الله منتخب السعودي.
1: يا رب يا رب. بس مو الليلة هي ولا
5: ها؟
1: متى المباراة؟ الساعة كم؟
5: الساعة 3 إن شاء الله.
1: 3 يعني بكرة؟
5: هي نعم.
1: بعد 12 يعني دخلنا يوم جديد.
5: نعم نعم.
1: هذا عرفت نعم. الملاقيف اللي ينشب لك كذا الليلة لا بكرة خلاص. طيب هي الليلة نفس الشيء.
5: الليلة
1: قبل ما ننام.
5: لا تعقد أنت.
1: علم نفسك أنت يا سعود. الله العظيم.
5: نعم هذا هو.
1: طيب يلا نلعب. وياك يا رب نلعب.
5: نلعب.
1: يلا عطنا المعتاد.
5: روح يا سعود.
1: يلا
0: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا غين من الطباع المنبوذ.

0: غرور صح. زين اسم ماء مبارك.
1: زمزم.
0: زمزم. ميم كائن بحري.
1: محار.
0: محار. سين الدولة اللي تشتهر بإنتاج الشوكليت.
1: سويسرا.
0: سويسرا. كاف نبات أخضر يستخدم في الطبخ.
1: كزبرة.
0: ها؟
1: كزبرة.
0: والله أنت فايز. لحظة بس معلش مع احترامي يعني وليد.
1: إيش قالك أبو شوق؟ ما قالك شيء أبو شوق؟
0: لحظة دقيقة، أنت من اللي قاعد في أحد قاعد يغششك؟
1: ما في، أنا قلت مستسلم اليوم للسعود، ما عندي مستشارين اليوم.
0: لا أنا أسمع المستشار اللي جنبك على كيفك. الله يحفظكم. طيب والله العظيم أنت يعني ما أدري إيش أقول. فايز. أنتوا يا جماعة لا تشوفون وليد في كل حلقة يجيب مستشارين 10 ويخسر. اليوم المستشارة اللي عندك هذه لازم تكرمها بعشاء يعني.
1: تستاهل والله تستاهل.
0: تستاهل الطيب. الله يبارك لكم يا رب يحفظكم. موفقين إن شاء الله. أهلا وسهلا. يلا مع السلامة. وشو؟ عبد الله ألو. عاد العبود صدق يوم قلت له ما راح نطلع أغاني. عاد لا تفله أنت. بأشرب ماي شي. طيب يلا طيب يا جماعه نطلع وياكم فاصل، بس قبل ما نروح للفاصل نذكر بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا. يلا جهز جوالك وسجل الرقم عشان تشاركنا. يلا جاهزين نقول الرقم اللي حابه وحابه تشاركنا على 013 8 11 7 99 1 او 013 8 11 7 99 2. الفرق بس باخر رقم، الاول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. هذه الارقام من خلالها نستقبل اكيد اتصالاتكم. خلونا نروح فاصل كذا نبريقنا ناخذ نفس وبعدين نرجع اكيد نكمل وياكم احلى ساعتين واخر ساعتين للاسف. مع السلامه. لا لحظه مو مع السلامه، برجع بعد الاغنيه.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر وعبر برنامج أشياء كثيرة، ومن خلال إذاعة الرياض نلتقيكم من طبعا اللي يسمعنا من حول المملكة عبر ترددات الإذاعة أو من منصة إكس في حساب إذاعة الرياض أو تطبيق سعودي راديو بلس. نرجع لكم أكيد من جديد بالاتصالات والوناسة نطلع معلومة ولا اتصال يلا عطني. ألو ألو عبدالله.
1: هلا والله.
0: هلا بالشيخ.
1: هلا فيك، شلونك سعود؟
0: كيف الحال؟ بشرك بخير وعافية.
1: والله بخير الحمد لله.
0: طمنا عنك.
1: والله بخير الحمد لله، انت شلونك؟
0: دوم الله يبارك فيك. من وين تكلمني عبد الله؟
1: من الكويت.
0: نعم اكرم، يا هلا مرحبا.
1: يا
0: هلا ديرة هلي، يا هلا بالناس الغالية.
1: يا هلا فيك
0: مرحب. انت تسمعني من الكويت ولا من السعودية؟
1: لا حاليا من السعودية.
0: ما شاء الله منور. وين بالسعودية ها؟
1: نور نورك، من القصيم.
0: بالقصيم شو وداك القصيم؟
1: ادرس جامعه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. الله يوفقك يا عبد الله، الله يوفقك وتمم لك على خير ان شاء الله، وتفرح بتخرجك.
1: امين.
0: وتعزمنا في عرسك
1: باذن الله.
0: يا حبيبي عبد الله، قول لي، عطنا فرحه كذا حاب تشاركها ويانا.
1: فرحه
0: اي
1: السنة بالذات كانت يعني فيها فرحات واجد.
0: الله.
1: لكن من ضمنها شفاء واحد من ربعي مرض السرطان.
0: اللهم لك الحمد، الحمد لله الحمد لله، الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويديم عليه الصحه والعافيه، هذا اهم شيء.
1: اللهم امين.
0: ويديم افراحكم يا عبد الله.
1: اللهم امين
0: حبيب. يلا نلعب عبد الله.
1: يلا جاهزين.
0: يلا عطنا المعتاد. الو
1: شنو المعتاد؟
0: روح يا سعود، ابدا يا سعود، جو يا سعود، عطنا بالكويتي.
1: يلا يا سعود.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الخاء، اصبع من اصابع اليد.
1: خنصر.
0: خنصر. لام، جوهرة بحرية ثمينة.
1: لولو.
0: غين، الجدول الصغير من الماء ويعتبر اسم بنت بعد.
1: غدير.
0: ها؟ غدير صح. حاء، قماش ناعم فاخر.
1: حرير.
0: حرير يا بطل. واو، مشروب شعبي حامض. تاء، مشروب شعبي حامض الطعم.
1: مشروب شنو؟
0: شعبي.
1: ما
0: ها؟
1: مشروب شعبي بحرف التاء.
0: أقول أنت فايز. وعابد يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: سلامي للكويت وأهل الكويت الغالين.
1: الله يسلمك.
0: وبالذات عيال خالتي وخالتي الله يحفظهم إن شاء الله.
1: ونعم والله.
0: يا حبيبي أهلا وسهلا مرحبا.
1: يا هلا.
0: عبد الله مرة ثانية. عبد الله.
3: أهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا.
3: يا هلا ومسهلا فيك، مساء الخير.
0: أي الصوت، مساء النور.
3: الله يسلمك يا حبيبي.
0: يا حبيب أخوك أهلا وسهلا يا عبد الله. عبد الله من تكلمني؟
3: اهلا وسهلا فيك، من المدينه المنوره حبيبي.
0: لا مسيطرين اهل المدينه ومكه. إيه. ما شاء الله ما شاء الله. يا
3: غربيه.
0: اهلا وسهلا والله ونعم.
3: ما عليك زود، ما عليك زود، طول عمرك.
0: الله يبارك فيك، عطنا فرحه، شاركنا يلا.
3: ايش تبغى بس اختار.
0: بعد في اختيارات بعد، ما شاء الله الله يزيد ويبارك.
3: يعني في ترى تنوع فيه خيارات.
0: اكبر فرحه.
3: فرحه من اي ناحيه؟
0: فرحة عند عبد الله، فرحة عشتها أنت السنة هذه وحاب تشاركها.
3: يعني فرحة عشتها، توني أفهمك الآن.
0: أي بالضبط. والله فرحة إنجاز.
3: إنجاز.
0: معلش يعني ما أعرف أشرح أنا.
3: أيوة لا عادي عادي، بس وصلت.
0: يلا قول.
3: يعني تقريبا زي ما تقول، مثلا إذا شفت الأهل بعد دوام شاق. عرفت يعني بماني أداوم بعيد عن الأهل وزي كذا، واجتماع العائلة والفرحة هذه صراحة يعني تغني
0: فعلا.
3: يعني كأنك خلاص عرفت،
0: والله انك صادق
3: ملكت الدنيا وما فيها، يعني خصوصا انه دوام دوام دوام وما تشوفهم الا مرة، يعني مرة الى مرتين في الشهر، هذه بحد ذاتها تغني.
0: صادق. الله يديم الجمع والمحبة يا رب.
3: اللهم امين اللهم امين.
0: يا حبيب اخوك يلا نلعب.
3: يلا
0: عطنا المعتاد.
3: ما ترى اول مرة اشارك فيه.
0: يعني ما سمعت اللي قبلك؟
3: لا والله اني اول مره اشارك في سياسة البنام، شغلت الراديو على طول شاركت
0: حبيبي. ابد نورتني يا حبيبي. قول روح يا سعود.
3: الله يسلمك الله يسلمك. يعني شارك ولا شعر؟
0: اي روح يا سعود.
3: يلا هيا
0: روح يا سعود. عبد الله
3: اهلا اهلا.
0: قول روح يا سعود.
3: روح يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا تاء مشروب شعبي حامض.
3: حرف التاء؟
0: اي
3: ما اسمع صوتك ايش قلت؟
0: تاء مشروب شعبي حامض.
3: مشروب حامض حرف التاء.
0: بعديها انا تمر هندي. يلا قاف اداة الكتابة.
3: تاء ها؟
0: اي قا قا
3: قا قا. قلم.
0: قلم. نون كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء. الله يكفينا شرا.
3: نيزك. نيزك.
0: ضاء حجب الضوء بفعل وجود الأجسام.
3: عاد السؤال يا شيخ.
0: حجم الضوء بفعل ووجود الأجسام.
3: حرف الضاء ها؟
0: اي
3: الضوء.
0: الضوء ها؟
3: نعم.
0: الله يكفينا شر الضوء إن شاء الله.
3: ليه؟
4: يا رب الحق يا رب الحق
0: عبد الله.
3: اي نعم
4: يا رب الحق.
0: لا فين؟ لا وين؟ ايه.
2: ضيعت وقتك والنتيجه خساره.
0: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك. الله
0: حبيب اخوك. اهلا وسهلا نورتني والله. يا مرحبا. مين؟ محمد. الو محمد. الو
5: يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا.
5: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور. حياك. كيف الحال محمد؟
5: يا مرحبا.
0: على طول روح يا سعود. من وين تكلمني؟
5: والله اكلمك من والله مسافر انا الحين.
0: وين من وين رايح؟ من وين طالع وين رايح؟
5: طالع من حفر الباطن رايح للرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني انت من حفر الباطن؟
5: انا من الرياض.
0: انت من الرياض؟
5: اي نعم.
0: انعمك.

0: ابو حميد.
1: سم
0: سم الله يدوك. عطنا فرحه كذا تشاركنا مع المستمعين، فرحه عشتها السنه هذه.
1: والله هي اكبر فرحه اني سمعت صوتك طال عمرك
0: يا اخي، قسم بالله احرجني.
1: لا صحيح والله، لاني اول مره شارك،
0: وان شاء الله مو اخر مره
1: ان شاء الله.
0: يا حبيبي يا هلا. يلا عطنا روح يا سعود الحين.
1: روح يا سعود.
0: يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحد.
0: يلا بحرف الضاء، حجب الضوء بفعل وجود الأجسام.
1: ضوضاء. ظل.
0: اي ظل صح. ميم سطح يعكس الصورة.
1: مراية.
0: باء جهاز يحدد الاتجاهات.
1: بوصلة.
0: واو مادة تشغل محركات.
1: وقود.
0: ألف حبوب بيضة نطبخها يوميا.
1: ألف.
0: لا لا انتبه وبيض. انتبه ما تجاوب. آفا.
1: أرز.
0: أرز صح عليك، أنا عارف أن أنت عود أنت تقول كبسة أرز. أرز جديدة علينا.
1: أشوى لك الصحيح.
0: والله العظيم أنك فايز. روح.
2: هلا هلا
0: العافية أبو حميد، نورت
1: الله يعافيك. شكرا شكرا
0: شكرا لك والله، أهلا وسهلا. عبد الله ألو، مرة ثالثة.
3: هلا والله سهلة.
0: أهلا
3: وسهلا. شو عندهم عبد الله واجدين؟
0: إي ما شاء الله، الله يزيدكم يا رب.
3: الله يزيدنا. إي والله الله يزيدكم.
0: مكرم والله. حي الله عبد الله، شلونك؟
3: الله يحييك ويبقيك. هلا والله سهل.
0: من وين تكلمني طال عمرك؟
3: من الرياض يا طول العمر.
0: أنعم وكرم والله.

0: وعابد
1: سام،
0: يا حظ الرياضة اللي أنت منها.
1: الله يسلمك.
0: وش الفرحة اللي ودك تشاركنا فيها طال عمرك؟
1: والله أشارككم تخرجي السنة هذه الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله، البركة.
1: الله يبارك فيك.
0: تستاهل تستاهل. لا لا يبي لازم نفرح وياك. أجل متخرج من الثانوية ولا من جامعة ولا من وين؟
1: من الثانوية.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك إن شاء الله وفعلك إن شاء الله أحسن الجامعات
1: يا رب. الله يسامحك.
0: تستاهل.

0: مبروك يا عبد الله.
1: الله يبارك فيك.
0: ايش رايك فيني بس؟
1: الله رهيب صراحه، انت عندك الكنترول كله ما شاء الله عليك.
0: على راسي يا حبيبي.
1: طب سهل.
0: يلا نلعب.
1: نلعب روح يا سعود.
0: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا شين مركبة كبيرة للنقل.
1: شاحنة.
0: فأداة لقطع الخشب.
1: فأس.
0: صاد منظف للجسم.
1: صابون.
0: أي كثروا منه. ذال نبات شو؟ نبات حب يؤكل.
1: حرف إيش؟
0: ذال.
1: ذرة.
0: ذرة. ها إيش؟ عطية تقدم.
1: هدية.
0: هدية. لام جوهرة بحرية ثمينة.
1: لؤلؤ.
0: يا أخي خطير.

0: لا لا عبد الله واضح للحين، للحين اللي ذاكره موجود.
1: لا زهلني زهلني.
0: يا حبيبي عبد الله منور يا حبيبي، موفق ان شاء الله.
1: طيب الله
0: اهلا
1: وجهك وشوفكم
0: وسهلا،
1: على
0: وجهك
1: خير.
0: ابيض. يا مرحبا
1: مع السلامة.
0: مرحبا ومسهلا، اهلا وسهلا. فيصل الو.
2: مرحبا علي سعود.
0: يا هلا بالصوت.
2: اهلين ومرحبا.
0: كيف الحال يا فيصل؟
2: ابشرك يا سعود، بشرنا عنك.
0: يطول بعمرك، دوم دوم ان شاء الله.
2: الله يبارك.
0: من وين تكلمني فيصل؟
2: من محافظة عفيف.
0: النعم وكرم، يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. يا هلا فيصل، عطنا فرحه كذا، يلا خلنا ندعي لك ونتمنى لك كل خير.
2: تم اسمعك.
0: اقول فرحه تشاركنا اياها.
2: والله الله يحفظك ان شاء الله يا سعود، اتمنى لك كل خير والمستمعين.
0: امين.
2: الله يحفظهم ان شاء الله جميعا ويوفقهم.
0: لا لا نبي فرحة، فرحة فرحة عشتها انت.
2: هذه احلى فرحة التوفيق.
0: يا زينك يا اخي والله العظيم. يعطيك العافية فيصل. طيب
2: الله يعافيك.
0: يلا نلعب.
2: يلا يا سعود.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا. لام جوهرة بحرية ثمينة.
2: لولو.
0: لولو. دال مدينة خليجية شهيرة بناطحات السحاب.
2: دبي.
0: ثاء أكلة مشهورة في الخليج.
2: تريد.
0: الله عليك. زين. نبات وثمرة لها فوائد عظيمة.
2: زبيب.
0: لا على كيفك. لا غيره.
2: زيتون.
0: زيتون. راء مدينة على ساحل البحر الأحمر.
2: رابغ.
0: شو السالفة اليوم ما شاء الله.
2: نعم حافظين الأسئلة اليوم.
0: أي أيوة والله فيك.
3: طلعت أذكى مما توقعنا.
2: الله يعطيك العافية.
3: برافو عليك.
0: يعطيك العافية، نورتني وسعدتني يا حبيبي.
2: الشرف
0: يا هلا يا هلا مرحبا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج، اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام 013-811-799-1 أو تقدرين تشاركينا على 013-811-799-2. هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم الجميلة كالعادة. ويا هلا والله ومرحبا. نطلع فقرة ولا اتصال فقرة؟ طيب خلونا قبل ما نكمل وياكم الاتصالات نطلع كذا فقرة خفيفة لطيفة، بس خلوني أشوف اللحظة. طيب حلوين هذه الفقرة، هذه المعلومة حلوة. طيب جاهزين يا جماعة؟ يعني ما يصير كذا تروح الحلقة كلها اتصالات ونسحب على فقراتنا اللي محضرينها ومجهزينها، ولو أني يعني بخاطري صراحة أني أكمل الحلقة هذه كلها اتصالات عشان نكسر الرقم القياسي. احنا أعلى رقم وصلنا له تقريبا 30 اتصال في ساعتين، طبعا مع وجود الفقرات، لكن اليوم إن شاء الله نتعداها. يلا نروح فقرتنا المعلومة على السريع وبعدين نرجع نكمل وياكم الاتصالات.
3: معلومة على السريع. سمعت عن
0: احيانا افضل طريقه تعرف فيها اثر اي مشروع انك تشوف نتائجه. لهذا جاء عنوان جميل في تقرير برنامج التحول الوطني، اثر التحول يرى ولا يزول، لان التحول الحقيقي يترك اثر في حياه الناس، ولما نتامل بعض الارقام نفهم معنى هذا الأثر. اليوم زرعت في المملكة أكثر من 151 مليون شجرة، وانخفضت العواصف الغبارية الرملية بنسبة 53%، واستفاد أكثر من 27 مليون شخص من خدمات المياه، كما خصص 1220 موقع بحري للدراسة والرصد في خطوة تعكس الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية. في المجتمع تضم المملكة اليوم أكثر من 7213 منظمة غير ربحية، ويشارك في صناعة الأثر أكثر من 1,700,000 متطوع ومتطوعة، بينما تجاوزت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية 22 مليون ريال، في صورة تعكس تنامي العمل التنموي ودعم الإنتاج المحلي. أما في سوق العمل فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، وفي التحول الرقمي بلغت نسبة قياس التحول الرقمي 88.3%، ووصل انتشار الإنترنت في المملكة إلى 99%، كما سجلت الخدمات العدلية نسبة رضا للمستفيدين بلغت 94.83%. هذه الأرقام متفرقة لكنها في الحقيقة تحكي قصة واحدة، قصة وطن زرع شجرة ووصل الماء ودعم الأسرة المنتجة ومكن المتطوع وطور الخدمات واستثمر في التقنية إلى أن أصبح أثر تحول حاضر في تفاصيل الحياة اليومية لكل من يعيش على هذه الأرض. الأرقام لها لغة، ولغة الأرقام تقول أن الإنجاز الحقيقي هو اللي ينعكس على حياة الإنسان في بيته وعمله وبيئته وخدماته ومستقبله. لهذا أثر التحول يقاس بالتغيير الإيجابي اللي يصنعه في حياة الناس. هذه معلوماتنا لليوم. هذه معلوماتنا لليوم وياكم أكيد، ونرجع ناخذ اتصالاتكم. ألو ألو
4: ألو،
0: مرحبا.
4: هلا حبيبي، حياك.
0: أهلا وسهلا، ذكرني من معي.
4: ألو، معك حسين.
0: حسين قصر على الراديو، الله يعافيك
4: حبيبي. أبشر.
0: تبشر بالخير ونعم يا حسين. حسين من وين تكلمني؟
4: من جيزان صبية.
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا بهالجيزان. يا مرحبا، طول عمرك.

0: اي والله. حسين
1: حبيبي
0: يا هلا ومرحبا حسين، قول لي عطنا فرحه كذا خلنا نعيشها وياك، فرحه تبغى تشاركها مع المستمعين.
1: والله يعني يمكن اكثر من فرحه، بس فرحة
0: أكبر فرحة.
1: يعني يوم تزوجت أم أمانية.
0: الله الله الله الله يا الله يا أخي، كمية الطاقة.
1: والفرحة الثانية يوم جتني أماني بعد 8 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظكم البعض إن شاء الله، ويبارك لكم في حياتكم.
1: رزقك حبيبي، رزقك كل إنسان.
0: وياكم يا رب، وياكم يا رب، الله يحفظك يا رب، تستاهل كل خير يا حسين. يلا يا أبو أماني
1: حبيبي،
0: يلا نلعب،
1: يلا نقول روح
0: روح
2: روح. معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، واو منخفض، منخفض واسع تسيل فيه الأنهار. أو عاد معروف في جزان، ها
1: وادي.
0: أي وادي. إحاء قطعة من الأرض تزرع بالأشجار.
1: تزرع بالأشجار.
0: أي
1: حديقة.
0: حديقة. نون اسم بنت.
1: نوال.
0: ألف اسم بنت.
1: أماني.
0: إيه. يلا زاي. مادة زيتية تصنع من نبات.
1: من نبات.
0: إيه.
1: زيت زيتون.
0: زيت زيتون. ها اسم بنت معناه 100 ناقة أو سيف. والله صعب السؤال.
1: 100 ناقة أو سيف.
0: أتحداك. أنت فايز.
1: هيا هيا.
0: لا لا هند. يلا. لا وش دخل. معدنا.

0: يعطيك العافية حسين، نورتني يا حبيبي وسعدتني.
1: الله يعطيك العافية يا سعود حبيبي، الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا، يلا مر. مين؟ وداد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: معك وداد من القصيم.
0: أنعم وأكرم، يا هلا ومرحبا بأهل القصيم، أرحبوا.

0: اي والله
1: انا اشهد
0: انا اشهد. اي والله الله يبارك لكم. وداد يا هلا وسهلا.
1: اهلا اهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: يا ربي لك الحمد.
0: دوم ان شاء الله. وداد اعطينا فرحه، شاركينا فرحه حلوه.
1: اي اول مولود لي الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك أي. الله
1: حتى ما توصف الحمد لله.
0: الله يديمها ان شاء الله ويزيدها.
1: امين يا رب العالمين.
0: ويحفظ لك ان شاء الله ويجعلها من البارين الصالحين.
1: امين يا رب العالمين.
0: يلا نلعب.
1: يلا يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا خاء اداه نخفق فيها البيض.
1: خفاقه.
0: اي فاء نحط عليه قدر الاكل.
1: فرن.
0: ها
1: فرن.
0: فرن. صاد عكس كاذب.
1: صادق.
0: ضاء ظروف غير مناسبة. موجود ال
1: را
0: ضاء ضاء
1: ضاء.
0: اي
1: عيد السؤال.
0: خلاص ظروف ظروف. يلا كاف نشرب فيه القهوة والشاي.
1: كأس.
0: كاس او كوب. يلا عين نافذة القلب والروح.
1: نافذة القلب. عين.
0: الله عليك.
1: عين نافذة القلب.
0: وداد.
1: عين عين.
0: خلاص انت فايزة. وداد
1: هذا هلا.
0: طنشيهم
3: شيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبكيهم طعثريهم اقلب الملعب عليهم.
0: يعطيك العافية وداد.
1: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا. يلا باي. الو عايشة.
4: اهلين.
0: مرحبا مسهلة.
4: يلا حيهم.
0: يلا انت حييها. شلونك؟
4: الحمد لله بخير الحمد.
0: من وين تكلميني عايشة؟
4: من تبوك.
0: انعم واكرم. يا هلا وسهلا.
4: اهلين.
0: كيف الحال؟
4: خير الحمد لله.
0: اعطينا فرحه. يلا.
4: فرحت والله لما ابوي جاب لي خيل وهيك.
0: الله الله الله الله فرحه مميزه هذه ما شاء الله
4: مره.
0: اي انت طبعا تدربتي قبلها صح؟
4: ايوه اكيد تدربت.
0: وبعدين؟
4: وبعدها هداني خيل اللي كان احلامي فيه.
0: ما شاء الله. وش سميتيه؟
4: سميته؟
0: اي
4: يعني صراحه والله العظيم من السماسي.
0: ها؟
4: ما سمعتها.
0: ما سمعتي إلا الحين؟
4: إيه.
0: طيب.
4: جنة توا يعني توا.
0: يلا عقبال.
4: ليش الإجازة؟
0: عقبال ما تسمينا إن شاء الله وتفرحين فيه دايم.
4: إن شاء الله بس عندي سؤال.
0: عندي جواب.
4: يعني أنت لما أحد يدق عليك من الرياض تعطيه غنية، بس لما أحد يدق عليك من مثلا نضرب مثال من تبوك يعني ما في جواب.
0: طو طو طو طو طو. لا لا هي الفكره ان يعني المكسر يشيل عدد معين من الاغاني، ف طبيعي يعني اني ما راح اجمع كل مدن المملكه ما شاء الله تبارك الله. فهمت الفكره؟
4: اي فهمت.
0: اوكي انحشرت بزاويه انا يا جماعه سامحوني. يلا عايشه
4: اسئله سهله. اوكي يلا
0: والله على السؤال اللي قبل شوي. يا ويلك. يلا اعطينا معتاد.
4: قدامي سعود.
0: قدامي سعود. يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف العين نافذة القلب والروح. لقنا حاء النهر الصغير من الماء.
4: بحرف ايش؟
0: جيم. جيم.
4: جيم.
0: جدول. جدول. جدول.
4: جنى. جمر.
0: شنو جنى جمر انت بقى. يلا ضائك. إكرامه واجب.
4: إكرام الضيف واجب.
0: الضيف صح. لام نستخدمه في العرض والبيع.
4: إيش هو بحرف إيش؟
0: لام.
4: نستخدمه في إيش؟
0: في العرض والبيع. ها؟
4: لام دقيقة. لام.
0: يلا هو الوقت خلص ترى على فكرة.
4: لما نسوي يعني عروض هيك كذا.
0: ايه طيب انت فايزه يلا.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا عايشة، منورة، تحية لك ولكل أهل تبوك الكرام. ألو أحمد.
2: حياك الله يا مرحبا.
0: يا حي هالصوت.
2: يا حي نباك.
0: كيف الحال؟ طال عمرك.
2: خير يا مرحبا، خير علومكم.
0: الله يبارك فيك.
2: الله مساكم.
0: مساك بكل خير. أحمد.
2: سم.
0: سم الله عدوك، من وين تكلمني؟
2: أكلمك طال عمرك بخفجي.
0: نعم وكرم، هلا بالشرقية وهلا بالجيران. ترى على فكرة أنا في الدمام الحين.
2: ونعم والله.
0: الله يبارك فيك.

0: احمد
1: سمي ابوي.
0: سمي الله عدوك، شاركنا فرحه يلا.
1: والله فرحه السنه هذه فرحه توظيف اخوي طال عمرك.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: اي والله
0: ما شاء الله. يلا اول راتب مفروض يوزع بينكم.
1: اكيد طال عمرك اكيد. هذه مثل ما تقول عادات تقاليد.
0: ما شاء الله، الله يبارك لكم ان شاء الله.
1: اللهم
0: امين. يلا نلعب.
1: يلا يا سعود.
0: يلا يا سعود.
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا لام نستخدمها في العرض والبيع.
1: لام نستخدمها بالعرض والبيع.
0: ايه
1: العرض
0: لام شيء نستخدمه للعرض والبيع.
1: استخدم للعرض والبيع. والله
0: لوحة. اي صح انا ما قلت. ميم مكان للعلاج.
1: مكان للعلاج.
0: اي
1: يبدا بحرف وشو؟
0: ميم يعني مكان للعلاج. تسال اللي يبدا بحرف
1: مستشفى.
0: يلا سين جغرافيا. جغرافيا مرتفع متوسط فوق الارض.
1: والله الاسئله ما شاء الله قويه شوي.
3: وقبل شيء انا توني جاي والله جاي انا والله ما ادري انا والله ما ادري يا ابو انا مسكين انا على باب الله طال عمرك تكفى يعني.
0: اخي احمد يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: نورتني يا حبيبي اخوك. اهلا وسهلا يا مرحبا. مين هاجر؟ الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا يا هاجر.
4: الله يسلمك.
0: كيف الحال؟ اهلا بخير وعافيه طول عمرك. من وين تكلميني يا هاجر؟
4: القصيم.
0: من وين؟
4: القصيم.
0: أنعم وأكرم.

0: هاجر
1: يسلم الله يحفظك
0: وياك يا رب. ها شاركينا فرحة يلا.
1: أكبر فرحة أن الله رزقني أولاد.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك فيهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين وياك.
0: آمين آمين. الكبار الحين ولا؟
1: أكبر واحد عمره 16 وأصغر واحد عمره 2.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظهم إن شاء الله يعني يجعلهم من البارين إن شاء الله يا رب.
1: آمين ولك بالمثل.
0: آمين يا رب. يلا نلعب.
1: بسم الله
0: بسم الله. أعطينا المعتاد.
1: توكل على الله يا سعود.
0: الله الله ونعم الوكيل.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا. سين جغرافيا مرتفع متوسط فوق الأرض.
1: سهل
0: سهل. ألف نبات عطري معروف.
1: أرز.
0: نبات عطري
1: ما أعرف والله.
0: أكلة للجبل.
1: خير السال.
0: طيب يلا. باء أكلة حجازية من الحبوب. لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا. أكلة حجازية من الحبوب بحرف الباء.
1: باء بحرف الباء.
0: إيه بليلة بلبلوكي. بليلة يرحم أبوكي. صح كذا. بليلة بليلة. هاجر هاجر
1: يلا توكل. بليلة ما أدري.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية هاجر، نورتيني وسعدتيني باتصالك. تحية لك ولكل أهل القصيم الكرام.

0: نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام 013-811-7991 أو تقدروا تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم. ونقول ألو عامر.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
1: معك عادل من الطائف.
0: مين؟
1: عادل من الطائف.
0: عادل اسمعني من الجوال الله يخليك، شيل السبيكر أو شيل السماعة، مرة صوت.
1: أي هلا،
0: حياك الله عادل.
1: أي هلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله، كيف أنت، كيف أخبارك؟
0: الله يبشرك بخير وعافية إن شاء الله. عطنا عادل فرحة كذا عشتها.
1: فرح إني استلمت شهادة 91.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، عقبال اللي أعلى منها إن شاء الله.
1: شكرا، جزاك الله خير.
0: أنت قدها صح؟ قادر
1: إن شاء الله، قدها
0: بإذن الله. الله يوفقك يا عادل. عادل وين رايح، أي سنة؟
1: الله يسنة خامس.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا رب. يلا عادل نلعب،
1: يلا روح يا سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا غين، اسم بنت بحرف الغين وشو؟
1: غيداء.
0: غيداء. حاء، حيوان يركب.
1: حمار.
0: حيوان يركب. يلا اوكي يلا. كاف، شيء للقراءة والمذاكرة.
1: كتاب.
0: واو، مقياس للحظات والساعات.
1: واو.
0: ايه،
3: لا
0: للحظات والساعات، مقياس للحظات والساعات.
1: غير يا شيخ.
0: لا تكفى، يلا والله انت فايز خلاص. حتى لو
4: بيمين يمين بيسار يمين، كلا يرقص كلا يرقص.
0: يعطيك العافية عادل،
1: وياك
0: تحية لك ولوالدك الله يحفظه. اللي جنبك مين؟ طوط سمعني. يا يلا عور قلبي والله. طيب يا جماعة، نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو تقدرين تشاركين على 013-811-7992. هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم. احنا اليوم سولفنا عن الإنجازات الحلوة، الفرحة. طبعا لسه ما خلصنا، ها عشان ما تحسبون ان ختمنا يعني. فسالفتنا اليوم عن الفرحة، عن الإنجاز، عن الأشياء الجميلة اللي عشناها في هذه السنة. ومن الأشياء الجميلة اللي أنا عشتها وياكم برنامج أشياء كثيرة اللي قضينا فيه سنة سعيدة صراحة. كل جمعة نجتمع على السوالف الحلوة الخفيفة، على الأصوات المميزة، المشاركات المتنوعة، في الناس اللي يعني تبي تولف، وفي اللي يبون يلعبون، وفي اللي يبون يغيرون جو، وفي اللي يسمع وما يشارك. يعني أنا تحية لك اللي يسمعني كل حلقة وما يشارك، زي أعتقد همام يعني يقول أنا من أول حلقة أسمع البرنامج، اليوم دام آخر حلقة قررت أني أشارك ويعني واستغل الفرصة. فشكرا لك يا همام، وشكرا لكل المستمعين اللي شاركونا. يلا يا جماعة نطلع وياكم نستمع لأذان العشاء في مكة المكرمة ثم نعود.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا ومرحبا من جديد. يا هلا والله فيكم أكيد مستمعين عبر في إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 واليوم آخر جمعة تجمعنا من غير شر ونلتقي دائما فيها على خير إن شاء الله. نكملين أكيد وياكم إلى 9 في برنامج أشياء كثيرة ومعنا وليد. ألو وليد.
1: إيه نعم. هلا سعود.
0: أهلا وسهلا حيا الله وليد، كيف الحال؟
1: حبيبي كيف حالك؟
0: طول عمرك يا هلا ومسهلا.
1: الله يبليك.
0: من وين تكلمنا يا وليد؟
1: من الطائي معك.
0: أنعم وكرم، يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحبا يا مرحبا
0: وليد. شاركنا فرحة يا حبيبي.
1: والله الفرحة طبعا نقل نفس المدينة اللي أنا موجود فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله. كيف الأجواء صدق في الطائف الحين؟
1: والله الأجواء حلوة، بالليل حلوة، النهار شوية حر لكن بالليل الأجواء طيبة.
0: الله الله يبارك لكم إن شاء الله.
1: تزورنا يا سعود الله يحييك.
0: والله لي الشرف طال عمرك.
1: الله يسعدك.
0: ومن ما يحب يزور الطائف.
1: الله يحييك والله بأي وقت.
0: الله يبارك فيك. يلا نلعب.
1: يلا يا سعود.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الواو، مقياس للحظات والساعات.
1: وقت.
0: وقت دال وعاء يستخدم للماء من البير.
1: دلو.
0: دلو. فاء وحدة قياس الجهد الكهربائي.
1: فولت.
0: فولت. طاء عكس القصر.
1: طاء.
0: اي طاء طول. نون طائر ما يطير.
1: طائر ما يطير.
0: اي
1: نعامة.
0: نعامة. راء عاصمة المغرب.
1: رباط.
0: يا اخي ما قدرت عليك
2: والله ولعبتها صح. واضح ان مخك صاح اليوم.
0: يعطيك العافيه.
1: شكرا حبيبي.
0: على راسي، نورتني وسعدتني يا وليد باتصالك. يا هلا ومرحبا. يا هلا نوال.
3: هلا. سلام.
0: يا تخيل تمر اخر حلقه ونوال ما تدق. والله العظيم الزعل صراحة. الزعل بيصير أنا شايد.
3: انا زعلانه صراحه. لويه.
0: لويه. عاد قلبين المواجع. لا لا
3: يعني
0: ان شاء الله
3: بعدين. والله بس احنا وقت الصيف يعني
0: بنوقف طبعا الصيف، عندنا برنامج ثاني بعدين ان شاء الله.
3: وش عن البرنامج ما بتصرح فيه عشان نشارك
0: ياه؟ ما اقدر ما اقدر.
3: لا وعيب.
0: لا مو برنامج مسابقه، مو برنامج زي هذا يعني. بنرجع البرامج الرسميه وال
3: يلا الله يوفقك
0: يا رب.
3: دوني فاتح الراديو وطالع
0: الحين نوال. الحلقه الماضيه انتظرتك، قلت ببارك لك بالتقاعد وخلاص اخر يوم.
3: آخر يوم أمس.
0: أمس لا أجل. لا لا مبروك مبروك.
3: الله يبارك فيك.
0: التقاعد والله يوفقك ويبارك لك. عاد هام وتقعدين في البيت؟
3: لا إن شاء الله يعني

0: يسعد،
1: تستاهل
0: الحمد
1: انتي
0: لله. ان شاء الله عقبال الدكتوره يا
1: ان
0: اخوي،
1: شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله.
0: فرحنا
1: دعواتك
0: بالدكتوره ان
1: دعواتك
0: شاء الله.
1: ان
0: يا
1: شاء الله،
0: رب الله يبلغك ان شاء الله كل خير
1: الله
0: وعافيه يا ربي.
1: يخليك يا رب. يلا يلا
0: يلا يلا سعود. ما سالتني
1: ما
0: سؤال
1: يحتاج.
0: الحلقه.
1: اي صح، مو سؤال الحلقه جاوبناه بسوالفنا عن التقاعد.
0: يعني خلاص يعني ما في، لا لا
1: لا لا
0: انا
1: قول
0: مو
1: لي.
0: بس التقاعد، في
1: ها
0: عندي يعني الفرحه اللي فرحتها لما نقلت بعد 15 سنه من التدريس، نقلت الى سيهات.
1: ما شاء الله.
0: هذه واحده. قبلها اول ما توظفت، وساخرها الحين لما تقاعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يديم
0: الحمد
1: افراحك يا
0: لله
1: رب،
0: والشكر لله يا رب يا
1: تستاهلين
0: كريم.
1: كل خير يا نوال.
0: امين وياك ان شاء الله.
1: يلا يلا
0: يلا يا سعودي.
1: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف ال
0: بتكشف الفشينة.
1: يلا ضاء عكس العدل.
0: ظلم.
1: ظلم. ميم أكبر محيط.
0: أكبر محيط الهادي.
1: الهادي. تاء أداة للرؤية البعيدة.
0: تلكسوب.
1: ها؟
0: تلكسوب.
1: ميم علم يدرس الكائنات الدقيقة.
0: أحياء.
1: لا ميم أحياء.
0: ميم.
1: أي والله أنا ما أعرف أقراها. دقيقة بقراها
0: ما
1: والله.
0: غيره.
1: ميكروبيولوجيا.
0: ميكروبيولوجيا يعني ما الأحياء بس مغيرين اسمه.
1: والله أنت فايزة والله العظيم، ما أقدر
0: والله
1: عليك.
0: إيه.

0: يعطيك العافية يا نوال،
1: توحشنا يا سعود. إجازة سعيدة إن شاء الله نتمناها
0: لك. وين إجازة الجمعة؟ برنامج ثاني إن شاء الله، ما أقدر على أبعد عن الإذاعة.
1: يعني في بكرة الأسبوع الجاي برنامج؟
0: أي بس ثاني، مو أشياء كثيرة.
1: نفس التوقيت ولا كيف؟
0: من 5 إلى 8 إن شاء الله.
1: خلاص إن شاء الله نتابع.
0: أهلا وسهلا.
1: في مشاركات؟
0: أكيد.
1: أي خلاص أجل معاك إحنا، يعني ما رحت بعيد يا سعود.
0: لا مو بعيد،
1: غير البرنامج بس.
0: إيه الحلقة الجاية معي صالح العجرفي إن شاء الله.
1: يلا الله يعطيكم العافية،
0: الله
1: يراكم إن شاء الله.
0: يا أهلا
1: وسهلا. الله يسلمك، مع السلامة.
0: هلا بالسمي.
2: هلا بالشيخ.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: طيب والله الحمد لله.
0: شلونك يا سعود؟
2: طيب والله.
0: من وين تكلمني؟
2: الرياض.
0: أنعم وكرم، يا هلا بأهل الرياض. سعود،
2: هلا فيك. سم،
0: وش أكبر فرحة صارت لك؟
2: والله يوم تخرجت من الابتدائي.
0: ما شاء الله تبارك الله، هذه أكبر فرحة.
2: اي لان خلاص خلصت مسيرة 6 سنين.
0: خلصت مسيرة 6 سنين؟
2: اي ولسه باقي.
0: وداخل الحين مسيرة 3 سنوات متوسط، بعدين 3 سنوات ثانوي ان شاء الله.
2: صحيح.
0: وبتجيب اعلى معدل فيك يا السعودية.
2: صحيح.
0: صح؟ وبتدرس في احسن جامعة فيك يا السعودية.
2: صحيح.
0: وبتتوظف في احسن شركة او احسن مكان فيك يا السعودية.
2: صحيح.
0: صح؟
2: صح.
0: انت كفو.
2: يا
0: حلو. طيب يا سعود يلا نلعب.
2: يلا.
0: بتفوز؟
2: إن شاء الله.
0: يلا عطنا المعتاد. سعود.
2: هلا.
0: يلا قول روح يا سعود.
2: روح يا سعود.
0: يلا.
3: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: نون عاصمة الهند.
2: نون عاصمة الهند؟
0: أي. فيك.
2: نيو دلهي
0: صح. غين عكس الرخص.
2: عكس ايش؟
0: عكس الرخص. عكس رخيص. غالي. قاف مشروب من الحبوب.
2: عيد السؤال.
0: مشروب من الحبوب، قاف في كافيين، نشربه بالنهار ما نشربه في الليل. لا نشربه في الليل.
2: قهوة
0: صح. ميم عكس الوصول.
2: ميم عكس الوصول؟
0: اي.
2: دقيقة.
0: ها وصول في المطار تلقاها وصول. قدوم وفي مغادرة.
2: المغادرة؟
0: اي.
2: صح.
3: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك.
0: يعطيك العافية سعود.
2: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا، مع السلامة.

0: ألو شهد.
1: ألو حياك الله، كيف حالك سعود؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا شهد.
1: الله يحييك يا
0: شلونك
1: ربي.
0: طيب إن شاء الله؟
1: والله بشرك بخير الحمد
0: دوم
1: لله.
0: دوم من وين تكلمين يا شهد؟
1: من الرياض.
0: أنعم وأكرم، يا هلا ومرحبا.
1: معك
0: شهد، أعطينا فرحة كذا نشاركها معك.
1: خبر ترقيتي هذه السنة الحمد لله.
0: ما شاء الله، صارت مديرة؟
1: لا شوي قريب من المديرة، باقي خطوة إن شاء الله.
0: زاد الراتب؟
1: أكيد طبعا.
0: ايه وبتعزمينا؟
1: أكيد تستاهلون والله.
0: الله يطول عمرك، تستاهلين إن شاء الله، وعقبال الأعلى والأعلى إن شاء الله.
1: يا رب يا رب إن شاء الله.
0: الله يوفقك يا شهد. يلا شهد نلعب.
1: توكل على الله يا سعود.
0: الله عليك ونعم بالله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: والله صعبة بس. ألف عاصمة كندا.
1: أدمرقت للجغرافيا.
0: سين أداة لقياس الوقت.
1: ساعة.
0: ساعة. نون مركز الذرة.
1: نواك.
0: صاد عكس السهل.
1: صاد.
0: قاف أداة للكتابة.
1: قلم.
0: لام وحدة قياس السوائل.
1: لتر.
0: نون مكتشف قانون الجاذبية.
1: نيوتن.
0: نيوتن، وانتي مكتشفة قانون انتهاء شو اسمه اللعبة قبل الوقت.
1: الله يسلمك يا ربي.
0: كافو يا شهد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، يومك سعيد إن شاء الله.
0: أيامك سعيدة يا رب، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. مين؟ ألطاف. ألو.
3: ألو.
0: أهلا وسهلا ألطاف، كيف الحال؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ شو أخبارك؟
3: هو مساء الخير سعود.
0: مساء الأنوار، يا مرحبا ومسهلا. من وين تكلميني؟
3: الرياض.
0: أنعم وأكرم. لا لا واضح إن بنكمل الرياض لين آخر الحلقة. أهلا وسهلا
3: الله.
0: ألطاف قولي لي وش الفرحة اللي حابة تشاركينا؟
3: مو ألطاف.
0: ها؟
3: أوصاف.
0: آسف.
3: شو على كل واحد؟
0: آسف والله العظيم، هذا العبود دائما يجيب العيد.
3: لا لا عادي كلكم.
0: طيب الله يبارك فيك. أوصاف يلا قولي لي.
3: روح يا سجل.
0: لا مو روح، وش الفرحة اللي حابة تشاركينها؟
3: آه.
0: إيه.
3: زواج ولد اختي الاسبوع.
0: ما شاء الله تبارك الله. يباب يباب يا جماعه، ما اعرف الا الله يوفق ان شاء الله.
3: امين يا رب.
0: يلا نلعب، اعطينا روح الحين. يلا
3: روح يا سعد.
0: يلا
3: اشوفنا
0: عاد انت وحظك. تاء عكس النسيان.
3: عكس النسيان تنبيه.
0: لا
3: أكثر
0: من والله صعب شوي هذا السؤال. والله سهل. تذكر. يلا ميم أداة للتنظيف.
3: أداة ميم.
0: إيه.
3: مكنسة.
0: نون عكس الضر.
3: عكس الضر.
0: إيه.
3: للضر. نفع.
0: نفع. باء أصل النبات.
3: إيه.
0: أصل النبات باء.
3: أصل النبات باء.
0: النبات شلون يطلع من وشو؟
3: باء.
0: انت عشان النبتة تطلع وش تحطين في ال
3: عكس النبات؟
0: بذرة. بذرة.
3: اجل راحت علي.
0: لا والله ما راحت. طبي والعب العب العب اليوم ما حد خسران. هلا
3: تمشو حسكم الاسبوع تمشون.
0: وشو؟
3: تمشون الاسبوع.
0: آخر حلقة لازم نفرح.
3: اوه هذي آخر حلقة هذا الأسبوع.
0: أي أيوة والله.
3: الله
0: يعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا مرحبا.
3: شكرا لكم يعطيكم العافية.
0: باي. محمد ألو.
4: أهلين أهلين أستاذي.
0: يا أهلا مرحبا، حيا الله محمد، شلونك؟
4: الله يسلمك.
0: طول حالك. طول عمرك، أبشرك بخير وعافية الحمد لله.
4: ودع عمرك حبيبي.
0: محمد من تكلمني؟
4: أكلمك من القنفذة.
0: أنعم وأكرم، يا هلا أبو حميد،
4: حياك الله أستاذ. يا مرحبا.
0: شاركنا فرحة.
4: والله أنا هذه لي معي فرحة كبيرة جدا. الله. يعني فرحة أنتظرها من زمان، هي فرحة تخرج ابنتي نورة من الجامعة.
0: ما شاء الله.
4: بكالوريوس الحاسب الآلي والحمد لله.
0: ما شاء الله.
4: جميلة جدا وسعادة غامرة يا رب.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا لا أجل تستاهل إهداء. يلا.

0: مبروك مبروك.
1: الله يبارك في عمرك وانت ألف مبروك الماجستير تسعود.
0: الله يبارك في عمرك يا حبيبي.
1: أكبر دكتور
0: يا حبيبي. آمين يا رب. الله يسعدك يا رب. يلا نلعب.
1: يلا روح أسعود.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا باء أصل النبات.
1: باء نبات؟
0: أي أصل النبات وشو بحرف الباء؟
1: أصل البذور.
0: بذور. شين أداة للصيد.
1: شبك.
0: باء عاصمة الصين.
1: بكين.
0: لام عكس الفراق. الله لا يجيبه.
1: عكس الفراق لام.
0: أي لقاء.
1: لقاء لقاء.
0: أي نون عكس البداية.
1: النهاية.
0: آخ آخر سؤال وفي آخر حلقة عن النهاية. شكرا لك أنت فايز.
1: شكرا شكرا شكرا. أمس الخير يا شيوخ القبيلة.
0: يعطيك العافية أبو حميد.
1: الله يعافيك. شكرا جزيلا لكم.
0: الله يبارك فيك. شكرا لك. يا أهلا وسهلا. طيب يا جماعة احنا كذا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم للأسف ونهاية البرنامج. ان شاء الله ان قدرنا يعني نسعدكم وننشر البسمة على وجهكم. شكرا شكرا لكل اللي يعني يشاركون كل حلقة. شكرا للي اول مرة يشاركنا اليوم. شكرا للي يسمعنا دايم وما يحب يشارك بس يحب يسمع ومبسوط ويعني ومسفهلي على قولتهم. شكرا طبعا لمخرجين اللي تناوبوا في برنامج ابتداء بالشيخ وقائدنا الكبير الحبيب المخرج محمد العبود. الله يعطيه العافية اللي دائما مبتسم ويعطيك الراحة لما يخرج الحلقة. شكرا صلاح مطاوعة. شكرا خليل عيسى. شكرا أبو عبد العزيز يوسف المطيلق قائدنا في استوديو الدمام. شكرا لياسمين السهيمي في الإعداد. حسين العباس في إدارة إنتاج. شكرا للجميع. شكرا لنفسي والله الواحد لازم يشكر نفسه ولا. شكرا لنفسي لأني صراحة أحب أعيش هذه الساعتين في كل جمعة. حزين إنها آخر حلقة لكن مبسوط إن البرنامج كان يعني لاقى إعجابكم وكان في تفاعل كبير جدا. في كل حلقة كنا ناخذ من 30 إلى أكثر من 30 اتصال غير اللي يتصلون ولا نقدر يعني نلحق عليهم. أنا آسف جدا ونيابة عن جميع الزملاء للي ما قدرنا نلحق على اتصالاتهم. شكرا شكرا للجميع. إن شاء الله نلتقي على خير وياكم في برامج أخرى في أمان الله.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، والبداية بأهم العناوين. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. خلال قمة المتوسط والخليج في روما، المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية. الزكاة والضريبة والجمارك تفشل تهريب أكثر من طن من المواد المخدرة والمحظورة. منتخبنا الوطني يواجه الرأس الأخضر على أمل الفوز والتأهل إلى الدور 32. من العناوين إلى تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية العمانية سيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. شددت المملكة خلال أعمال قمة المتوسط والخليج في روما على أن السياسات القائمة على الهيمنة أو الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، كما أكدت أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي، محذرة من أن استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، وتناولت أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، معربا عن رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للإدعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر، مشيرة إلى أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية للدولتين المشاطئتين له، وأن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة في مضيق هرمز. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن ما يجري في غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال، مبينا أن المملكة من خلال جهودها الإغاثية لأكثر من 90 دولة حرصت على دعم جهود حماية المدنيين وخاصة الأطفال. تقيم المديرية لمكافحة المخدرات ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026 معارض توعوية بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بدءا من اليوم في مختلف مناطق المملكة، وتهدف المعارض إلى تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات والمؤثرات العقلية ورفع الوعي المجتمعي بأضرارها ومخاطرها على الفرد والمجتمع. وأكد متحدث مكافحة المخدرات المقدم مروان الحازمي على استمرار وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في حماية الأبناء والبنات من آفة المخدرات.
1: جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات والله الحمد كبيرة جدا، وذلك في سبيل الحفاظ على أبنائنا وبناتنا من هذه المواد المخدرة. طبعا نهدف من الناحية الأمنية على خفض عرض المواد المخدرة من خلال تنفيذ الضربات الأمنية والاستباقية ضد الشبكات الإجرامية، والتي يتم طبعا الإعلان عنها بشكل مستمر عبر وسائل الإعلام المختلفة. أيضا من الناحية الوقائية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهود كبيرة من الناحية الوقائية، وذلك من خلال إقامة العديد من المعارض وورش العمل وأيضا حلقات النقاش وكذلك المحاضرات في جميع مناطق المملكة ولجميع شرائح المجتمع. وخلال هذه الأيام تقيم المديرية العامة لمكافحة المخدرات العديد من المعارض مثل منطقة الرياض، معرض أمني في الرياض بارك، ومنطقة مكة المكرمة في الريتسي مول والراشد مول في منطقة المدينة المنورة، وويستفيلد في المنطقة الشرقية، وأيضا الجديعي مول في منطقة القصيم، والراشد مول في منطقة عسير، وتبوك بارك أيضا في منطقة تبوك، وبيت الثقافة في منطقة نجران.

0: والعثيم مول في منطقة حائل. هذه الأنشطة وغيرها الوقائية تهدف لتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات وأيضا خفض الطلب على هذه المواد المخدرة.
1: تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ 1 من يونيو 2025 وحتى 31 من مايو 2026 من إحباط محاولات تهريب 1098 كيلوغرام من المواد المخدرة والمحظورة، إلى جانب أكثر من 25 مليون حبة مخدرة ومحظورة عبر منافذها كافة. وأوضحت أن هذه النجاحات الأمنية التي حققتها منافذها الجمركية تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية أمن المجتمع وسلامة أفراده ورفع مستوى الجاهزية في المنافذ، إلى جانب تعزيز قدرات كفاءاتها الوطنية. دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس تربية الأبناء على قيم الإسلام التي تحصنهم من الانحرافات، فهم أساس نهضة المجتمعات وبناء الأوطان.
2: ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن. وهذه سنة الله في خلقه وعباده، فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات.
1: وشدد السديس على أهمية استثمار الصيف كمشروع رابح والآمال معقودة على اغتنامه بما ينفع.
2: وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية. عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها.
1: تحت مظلة ندلب واستثمر في السعودية، استهل الجناح السعودي الموحد مشاركته في معرض النقل اللوجستي الصيني 2026 بتوقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات سعودية وصينية في مجالات التحول الرقمي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز نقل التقنية والتجارة والاستثمار بين البلدين. كما استعرض الجناح أكثر من 75 فرصة استثمارية، واستضاف ورشة متخصصة بمشاركة قيادات القطاع، فيما تتواصل فعالياته خلال الأيام المقبلة بعقد لقاءات مع المستثمرين وتوقيع اتفاقيات جديدة دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030. نبهت السفارة السعودية في تركيا السعوديين المقيمين والزائرين من هطول أمطار رعدية غزيرة يوم غد السبت، مع احتمالية حدوث سيول وفيضانات، إضافة إلى تعطل المواصلات على سواحل البحر الأسود تشمل ولايات أوردو وغيرسون وطرابزون والأجزاء الشمالية من أرتفين، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة. أهابت سفارة المملكة لدى اليابان بالمواطنين السعوديين

في اليابان أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار نظرا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات. ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية الخاصة بالكوارث واتباع الإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم. يواجه منتخبنا الوطني فجر غد منتخب الرأس الأخضر على ملعب هيوستن في ختام دور المجموعات بمونديال 2026، ويأمل منتخبنا الانتصار بهذه المباراة ليتأهل مباشرة إلى الدور 32 دون الدخول في حسابات معقدة. اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات احترازية واسعة استعدادا لموجة حر شديدة هذا الأسبوع، من بينها إغلاق مئات المدارس في فرنسا وإلغاء بعض رحلات القطارات في بلجيكا، كما أعلنت فرنسا حالة التأهب القصوى في 49 مقاطعة مع إغلاق المدارس. مستمعينا الكرام، نهاية نشرتنا، نذكركم بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. خلال قمة المتوسط والخليج في روما، المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية. الزكاة والضريبة والجمارك تفشل تهريب أكثر من طن من المواد المخدرة والمحظورة. منتخبنا الوطني يواجه الرأس الأخضر على أمل الفوز والتأهل إلى الدور 32. مستمعينا الكرام، نهاية نشرتنا، نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج علي الحصيني، ومني أنا محدثكم مشعل بن عبد الله الامتيهي، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم

تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية، نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات أهديها لكم، أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدوسري. حياك الله سعيد.
2: الله يحييك، مرحبا ومسهلا،
1: كيف الحال؟
2: الله اللهم لك الحمد، شرفت وجودي في برنامج دوزان، تشرفت فيكم.
1: احنا لنا الشرف، الله يسعدك.
2: الله يخليك يا رب.
1: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.
2: تمام؟ بإذن الله.
1: جميل، قبل ما ندخل في أجواء الفقرات والسوالف الحلوة، خلنا كذا نستذكر مع المستمعين الأعزاء كيف كانت بداية هذه الموهبة. هل هي من الطفولة ولا يعني بعد الطفولة بشوي؟ هل كانت في المدرسة؟ هل كانت في البيت؟
2: هي بدأت من المدرسة.
1: إيه؟
2: بدأت من المدرسة بعدين البيت.
1: إيه؟
2: وفي الطفولة الأمانة كنت إيقاعي.
1: إيقاعي؟
2: إيه؟ إيه بدأت إيقاعي.
1: فسر لي يعني كيف إيقاعي؟ يعني قصدك كنت مثلا أحيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف أشياء ولا كيف؟
2: أيوة. إيه؟ وكنت مع فرقة في الدمام.
1: عجيب.
2: وأنا
1: هذه كلها في الطفولة.
2: ما
1: شاء الله ما شاء الله.
2: ومن عائلة فنية، يعني جدي فنان
1: ما شاء الله،
2: أخوي شاعر
1: ما شاء الله،
2: اللهم لك الحمد. وبدأت
1: حلو، لكن كانت البداية الحقيقية قلت لي من المدرسة.
2: من المدرسة.
1: البيت طيب، هل كان لهم دعم بما أن أنت من أسرة فنية؟
2: مو يعني دعم معنوي، دائما أنا غني.
1: إيه؟
2: نحب صوتك.
1: إيه؟
2: شراكتني كذا.
1: إيه؟ في الجلسات مثلا،
2: في الجلسات كدا. إيه مع العائلة. صحيح. مع الأقارب.
1: صحيح.
2: ومشت.
1: إيه ما تزعجهم أنت سعيد؟
2: لا الحمد لله.
1: إيه؟ لا. يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا إلى قوقع تغني في الصالة.
2: شو أحيانا جاكم؟ إيه؟ صادق. أحيانا أزعجهم،
1: مو كثير
2: صراحة. إيه مو كثير.
1: إيه
2: أزعجهم. يعني أزعجهم إذا كان الوقت متأخر ليل.
1: أيوة.
2: إيه الساعة واحدة أقعد أغني.
1: إجازة
2: بالضبط.
1: تمام حلو. بما أن احنا في الأجواء الحلوة والذكريات الجميلة، راح ندخل لأول فقرة في البرنامج، وهي فقرة زمن الفن الجميل. زمن الفن

0: جميل. نستذكر معاكم مع المستمعين الكرام أغنية كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم.
1: والله كنت أغني أغاني كثير، بس أكثر أغنية كانت كلها منهم
0: كبروها براسها.
1: بالضبط
0: صح،
1: كلها منهم كبروها براسها.
0: الله الله،
1: معني طفل يعني ما في أحد منهم. بس انشبت ما أدري ليش.
0: كبير عليك كانت الأغنية.
1: بس إن انشبت.
0: جميل.
1: إيه والله.
0: طيب إيش رأيك نستذكرها ونستذكر إحساسها والمشاعر الخاصة في هالأغنية بصوتك الآن، بصوتك الجميل والرائع.
1: توكلنا على الله.
0: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالأغنية الجميلة ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج، شوي نروح للفقرات وشوي نسولف مع الضيف، واحنا وصلنا قبل شوي ان مسألة الإزعاج احيانا لما يكون لما يكون في الإجازات وكذا، لكن فيه بعض يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق، يعني الشباب قبل مو الحين، قبل كان في شباب يعني في ناس تدعم، في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش، تعال
1: للأمانة شوف
0: يعني لنا المناسبة،
1: عشان اكون صادق. وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني،
0: ايوه
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن،
0: ايه
1: طلبني في زوج اخته يعني ما هذه كانت في قلبي يعني صوتك مو حلو، كنت تقول لي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن ممكن, ممكن. بس يعني بالضبط يعني اي احد راح من اصحابي او اقاربي راح يحتاجني في اي وقت راح اكون موجود وراح اجي بدون اي مقابل، لانه
0: ما شاء الله
1: لانه اخوان.
0: خلاص يا مخرجنا، اي مناسبه للبرنامج تمام،
1: عيوني والله
0: ناخذ منه الاوكي،
1: عيوني والله عيوني، اتشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحه والعافيه. نرجع الان لاجواء الفقرات، وعندنا فقره اسمها كلاسيكيات. هالفقره نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، اغنيه هاديه كذا حلوه، ايش تختار لنا؟
1: راح اختار يا رقيق المشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة والله.
0: صحيح يا رقيق المشاعر،
1: الفنان طلال سلامة،
0: الله الله جدا. الله جميل، نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع، يا
1: الله
0: سلام
1: يعطيك
0: على الجمال.
1: العافية.
0: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية،
1: الله
0: يا
1: يعافيك
0: سلام
1: يا
0: يا
1: حبيبي.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله
1: الله
0: الله،
1: يسعدك
0: لكن
1: أنت والمخرج.
0: تستاهل
1: الله
0: الحقيقة.
1: يسعدك يا رب
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء. الله يسعدك على كلام الجميل، لأن أنت جميل. شكرا لك والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر.
1: رابح صقر.
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع.
1: مدرستي والله.
0: إيه متنوع يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر، يعني غير أشياء كثير في الفن.
0: صحيح، حتى الحديث، يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية،
1: بالضبط
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.
0: صحيح صحيح. طيب، أغنية كل ما سمعتها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
0: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله،
1: جميلة.
0: طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: آه الله على الإبداع، يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك،
0: ما شاء الله عليك يا سعيد، الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا، حتى طبعًا. للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو، أنت ما تتأخر عليهم طبعًا نهائيا
1: طبعًا.
0: تمام. لكن الآن نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت، خلنا نقول الشهرة، خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور، قبل ما يشوفوك العالم تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها، كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف،
0: إيه؟
1: مو ما في تخطيط، بس
0: إيه؟
1: ما في تخطيط ولا ولا ولا فكرت.
0: حلو.
1: بس كنت حاس، يعني كنت إيه، كنت حاس إنه راح يجي يوم من الأيام وأصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل، من المدرسة يعني.
0: يعني كان في بالك أنك تستمر.
1: أيوة.
0: تواصل.
1: أيوة.
0: لأن فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة، يعتبرها شيء عادي، يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا، بس فيه أشخاص لا، يحاولوا أنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. لا بالضبط، للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت للبيه، يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل، الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل، هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي،
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين، وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي، توكل على الله.
0: طيب راح نروح ل الفقرة الأولى في هذا التحدي، ونقول أو الموقف الأول في هذا التحدي، ونقول فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك. يعني أنت تقول أنا نسيتهم.
1: حلو.
0: بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي، يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع لهالموقف.
1: طيب.
0: وتغنيها كمان.
1: أغنيها.
0: أيوة.
1: طيب راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله.
1: راشد
0: الله.
1: الماجد.
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول،
1: الحمد لله.
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات.
0: بس قبل التحدي الثاني، سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: اي.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايه؟
0: مواعيدك مضروبة. تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله، النوم حلو
0: كلنا نحبه.
1: بكون صادق، إيه؟ النوم حلو.
0: ايه
1: مو مواعيد مضروبه، لكن إيه؟ لكن

0: ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغة عيون فيها.
0: يا سلام. أجل طيب، يلا الآن عطني على هالموقف أغنية أو كلمات الأغنية.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط،
1: عبد الله الرويشد.
0: أيوة.
1: على أكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله الله الله الله، جبتها. أجل يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الريف.

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله يسعدك.
0: يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد, تمام, يلاقي اتهام, اتهامات من أن يا أخي ترى محبتك ما هي الأولى, يعني محبتك تغيرت, ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي, واليوم ما صرت تسوي, اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: اتهام, مصيبة.
0: أيوة, إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
1: على هالاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك, بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله الله الله الله الله, صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
1: حصل.
0: ممكن.
1: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع هالأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري, ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية. صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا،
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. احنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بدأت أزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله، إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس يسعدك. الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، نتشرف الحقيقة.
1: الشرف
0: الله يخليك، يطول في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني
1: فيه
0: نازلة؟ إيش من الأغاني؟
1: إيه في سينجل نازل، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك والحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضه.
0: ما شاء الله. طيب، هل الأعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها؟ لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري للبرنامج.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا

0: الله عليك الله عليك وعلى احساسك الجميل ما شاء الله.
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك.
0: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
1: مسك الختام.
0: مسك الختام.
1: ايش هذه الفقره؟
0: اغنيه عربيه، نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
1: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
0: اي اغنيه عربيه.
1: طيب راح اختار على بالي شيرين.
0: الله الله، يلا نسمعها الأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا ابو غيث، وشكرا لفرقه الاذاعه التلفزيون.
0: الله يخليك،
1: وبيشكر الكل الامانه، اخوي الاعداد الجميل عماد عبد الله، واخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني.
1: صحيح، ما قصرتوا.
0: الله يخليك،
1: شرفت بوجودي يعني
0: حبيبي. احنا لنا الشرف. و قل لي عن القادم او الاشياء اللي تتمناها انها ان شاء الله تصير.
1: والله للامانه حاليا ابي اكون اقوى فنيا، ابي راح انزل اعمال اكثر سي في، والحمد لله يعني السعوديه ما قصرت، هيئه الترفيه ما قصرت،
0: يعني في مجالات اكثر صارت من اول.
1: بالضبط فعلا، بالضبط، وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد، وان شاء الله اوصل للي ابي
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل، على حوارك الرائع.
1: الله يسعدك،
0: العافيه، يعطيك الصحه والعافيه.
1: ما قصرت، الله يسعدك، وانا اللي تشرفت فيكم وما قصرت.
0: لنا الشرف أيضا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله، وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وكل الشكر يقوله لكم المخرج الجميل سعد بنتنين. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان، في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل من يستمع عبر أثير إذاعة الرياض وبالتحديد برنامج على جوك.

على الموعد دائما كل يوم جمعة وسبت بإذن الله من الساعة 10 للساعة 12 عندنا ساعتين للبرنامج من خلاله نطرح مواضيع ونستقبل اتصالاتكم على 011-40-5-3. اليوم يا جماعة ويكند، اليوم إجازة أسبوعية، اليوم بداية الإجازة طبعا لأبنائنا الطلاب، كذلك أيضا ممكن تكون الإجازة المريحة للأسرة من خلال متابعة الطلاب أيام الاختبارات الماضية. نقول مبروك للجميع، ما عاد أتوقع في رسوب، يعني هذه الأيام أيامنا، لكن الأيام هذه الظاهر أن الكل ناجح، ما في حد يرسب دوافير عيالنا، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لكم فيهم، وألف مبروك للناجحين، وإن شاء الله إجازة سعيدة للأيام القادمة. إجازة شهرين، يعني الآن نبي نستانس الليلة من خلال الساعتين القادمة على جوك. معكم من الإخراج علي الحصيني، ومن الإعداد نوفر خيم وجمال عتيبي، ومن التقديم ومن خلف المايك أخوكم خالد الحيدان.

في البداية قبل ما نشرح موضوعنا، موضوعنا بنشرحه بعد هذا الفاصل اللي بنهديه لكم من فريق العمل. مستمعين الكرام، وبعدها راجعين نتكلم في موضوعنا وناخذ استقبال واتصالاتكم على 011 40 53. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حياكم الله من جديد، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل في برنامج على جوك. نرحب بكل من انضم لنا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وفي برنامجنا اللي بدينا من الساعة 10 وإن شاء الله مستمرين معكم إلى الساعة 12 وعلى الموعد دائما. اليوم نبيها وناسة، نبيها ساعة صدر. اليوم مقومات السعادة موجودة، إجازة وويكند والعالم طالع الحين بالسيارات، واللي سامعنا من الجوالات واللي يسمعونا من بيوتهم نقول لهم هلا وسهلا فيكم. الترحيب طبعا مقدم لكم من فريق العمل من الإخراج علي الحسيني والإعداد نوفر خيم وجمال العتيبي، ومن خلف المايك خالد الحيدان. الموضوع اليوم يا جماعة يرجعنا شوي للماضي. السالفة دي يبيلها طبعا في كثير لما بنطرح الحين بترجع الماضي والذكريات يوم كنا صغار. وش جوك مع أغرب كذبة صدقتها وأنت صغير وكنت مقتنع فيها 100%؟ يعني مثال أعطيكم، كلنا مرينا بمرحلة البراءة، عز الله من براءة في الطفولة، حيث يعني كنا نصدق خرافات الأهل والأصدقاء، مثل يقولوا لك إذا أكلت بذور البطيخ بتطلع شجرة في بطنك. طبعا موضوع ما هو بمنطق، لكن من باب التحذير، ولكن بطريقة فكاهية، وحتى البعض يستخدمونها لتحذير الأطفال من أكلها. هذا موضوعنا، نقول وش جوك مع أغرب كذبة صدقتها وانت صغير وكنت مقتنع فيها 100%؟ يعني كانوا زمان أوقات الله يسامحهم يسولفون معنا وإحنا كنا نصدق، والله كنا نصدق. ما أدري هل الأطفال اليومين ذين تسوون معهم نفس الموضوع ولا اختلف النمط؟ هذا الموضوع نبي نتكلم فيه، وناخذ على 011-40-5-3 كل من يقول والله يا كذبة زمان لعبت فيني. يلا

0: فالموضوع هذا يقول يعني نقول وش جوك مع أغرب كذبة صدقتها وانت صغير وكنت مقتنع فيها 100%. هذا الموضوع اللي احنا موضوعنا اليوم بناخذ عليه على 011 40 5 3. إذا كان الموضوع هذا يعني أنا صراحة كثير من الماضي يعني في قصة صارت معي زمان وأنا صغير الله يرحمها الوالدة، لأنها يعني كنت أنا يعني كانت زمان تجي أجي من المدرسة كان أول ابتدائي أو شيء إنه عشان أعلمها وش صار معي، فتقول ترى الطائر الأخضر يعلمني وأنا أصدق. راحت الأيام، جات الأيام، سبحان الله جيت هذاك اليوم من المدرسة اللي أشوف فيه، شفت في المطبخ عندها طائر أخضر، هنا صدقت الموضوع على طول، قلت يا لطيف الموضوع طلع صدق. اكتشفت بعدين ان الطائر هذا كان تعبان وطاح وعساس الشمس والحرارة، والوالدة الله يرحمها كانت تشربه ما وتعتني فيه لين استرجع قواه وطار. من بعدها اسوي ما اسوي اجي اعطيها الكيس برباطة، صدقت الموضوع وصرت مؤمن فيه. 011 40 5 3 اوصاف.
1: الو،
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمه
0: الله. يلا حيها. وعليكم السلام.
1: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافيه.
0: يخليك ربي، شلونك يا وصاف؟
1: الحمد لله على كل حال، يعطيك العافيه.
0: وياك يا وصاف. ايش ال
1: والله كان كثير كثير من الكلمات والاشياء الخرافيه.
0: اي اعطينا.
1: والله كنت دائما لما تنقل السنة من عندي انا كنت صغيره قالوا اروح اعطيها عن الشمس، اعطيها الشمس ترسل لك سنة ذهب.
0: أوف.
1: لا ترمي، لا ترمينا هنا ولا هنا، ارميها للشمس. وانا مصدقه، صدقه اروح ارمي السنة واستني اليوم الثاني ما ارسلت لي سنة ذهب، وين هم؟ بس يلعبون على الاطفال يحسبون انا، وانا صدقت الكلمة هذه. لما نبتت لي السنة قلت ترونها صفراء فيها الذهب، قالوا لا ما فيها ذهب، الشمس تضحك عليك ما اعطتك سنة ذهب.
0: عجيب.
1: هذا اللي كان الأطفال مرة يضحكون عليهم فيها ونصدقهم، كانوا قالوا لا تخرج الأطفال برا، ترى في سعلوة تأخذ الأطفال.
0: سعلوة
1: ما نقدر نطلع الباب، خلاص خوفونا بعد السعلوة تأخذ الأطفال. كنا مصدقين هذه الأشياء، وفي كثير كثير من

0: هذه العوامل اللي كانوا يصدقون.
1: الحين بيصدقوا الأطفال الحين ولا ما تمشي عليهم؟
0: لا لا الحين لا والله ما تمشي عليهم خلاص، صاروا أطفال التقنيات الحديثة وكل شيء يشوفونه ما عاد يصدقون هذه الأشياء. بس كنا إحنا في وقتنا نصدقها، ما كان عندنا تقنيات، كانت في البداية لكن ما كانت زي كذا، يعني تقنيات وبرامج وكل شيء في يد الطفل يعرف كل شيء، لا ما كانت عندنا في ذلك الوقت، كنا نصدق كل شيء. لكن كنا يعني أطفال، والله كنا أطفال كيان، نصدق كل شيء، معتمدين على أنفسنا مو على التقنيات هذه.
1: يلا اوكي،
0: شيء شيء على الطفل مسكين.
1: الله يحفظك على أوصاف. يلا حي هلا هلا يا هلا أبو نواف.
2: سم
1: الله عدوك.
2: السلام عليكم.
1: واضح انك انت واضح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من صوتك واضح انك متروع وملعوب عليك وكل شيء وانت صغير.
2: زين الركب. الوالده رحمه الله عليها،
1: رحمه الله عليها،
2: قالت خونا بحمار القايله
1: ايه
2: إلا مع خالدك اليوم، وهي معنا الله يغفر لها
1: رحمة الله.
2: سبحان الله، مرينا كذا أرض هذا يا راغ حمار قاعد يتقلب كذا يزين.
1: إيه.
2: قال شوف اللي بيطلع الظهر بيجي ذا الحمار، حمار القايلة. ما عاد
1: وكلته ها صدقت؟
2: ما عاد قبلنا على الباب.
1: يا الله يا أخي أنا.
2: والله صدقنا، إحنا قعدنا فترة. عرفنا الشغل وإيش؟
1: أنا ما عرفت إن سمعت سالفتي قبل شيء حقت الطائر الأخضر.
2: والله
1: انا ما عرفت الظاهر وانا في سادس ولا في اولى.
2: يسلمك الله. في برضه عندك لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: لا اله الا الله.
2: ام الشعف والليف.
1: ايش اسمه؟
2: ام الشعف والليف اللي هي المخله.
1: الا
2: اي قلت ترى لعبت صديات وسويت صدى بيجيك ام الشعف والليف، انه والله خايفي ما ادري ايش السالفه.
1: لا وكانوا زمان يجيك يقول لك ترى لا يجيك اللي شعر بعيونه ونخاف. أكيد. لا
2: والله كنا حبيبين أول، لا نخاف كل الحين بجرال اليوم والله ما يخاف شيء.
1: بالله الحين عندك أطفال ما شاء الله؟
2: إيه ما شاء الله عليهم، ما يخوف ما يخاف.
1: بالله عليك.
2: يمكن هنا بعينك.
1: الله يسامع مدنا، عارف لو كان كنا زمان نستوعب الأمور هذه كان طلعنا شخصيات قوية وكذا.
2: طلعنا خوافين.
1: ليلتك سعيدة واستمتع بالويكند يا أبو نواف.
2: الزياف والله يخليكم برنامج حلو
1: حبيبنا أبو نواف. هلا وسهلا. يلا حي. هلا هلا. أنا وش عندي أقول يلا حي وأنا أبغى أقفل السماعة. والله أبو تركي.
3: هلا خالد.
1: يلا حي.
3: اسمح لي حييك بالإذاعة.
1: أنا يلا حيني خلني كذا بس لحظة خلني أدق الغالوك كذا و...
3: خالد أنت مشع بالإذاعة والسلام دائما نسمعك بكل اهتمام.
1: الله
3: الطريق طويل وانت قصرها يا خالد
1: وانت بتقطع الطريق على حسنا.
3: يا أخوي قالونا بان أول حصان القايلة مو حصان.
1: لا جل اللي عندكم سوله ما بق... اسمع ابو تركي اللي عندكم لا رفعوه اعطوه ابجريد.
3: والله يا اخوي انذرونا حصان القايله ولا نطلع الظهر وبالليل السعلو
1: السعلوه.
3: هي مني لحصان قبلي
1: لمن
3: اوصاف قالت السعلو، احنا بالليل يقولون السعلو يجيك السعلو.
1: ايه لان ما انثوها السعلوه انثى السعلو ذكر.
3: ايوه بالليل يخوفونا بالسعلو وبالنهار حصان القايله.
1: يا
3: اخي هذا حب وهذا حرص علينا، ما هو يعني تخويف لك حده، تخويف لاجل ايش؟ انهم يسلمون علينا من الاذى من الاخطاء من الضياع.
1: والله من الهدوء اللي كنا نعيشه اول ما كان في بلاي ستيشن ولا في شيء يربطك يقعدك على الارض، فهمت؟
3: لا والله يا اخوي تحت العنب الظهر متروشين بالقايله ونراجع، هذا الوقت الوقت هذا العنب مستوي
1: ايه
3: وجالسين تحت العنب نبرد العنب مويه، مره ناكل عنب مره نفتح كتاب مره ناكل عنب نحرس العنب من العصفور وحنا كلناه.
1: لا وتذكر

0: ذيك الايام واحنا عاقلين، تتذكر ذيك الايام يوم نتشعبط كذا في البيبان، عرفت اليدين والرجلين؟
1: والله يا اخي
0: فعاليات فعاليات
1: فعاليات، وبالليل ما نراجع الا بالمسجد.
0: لا وبعدين كان اول، كنا نلعب الكوره اول في البيت. يا الله
1: يا اخوي، البيوت اول عندنا انها كبيره وحن نزورها،
0: صح؟
1: كيف نلعب كوره؟ كيف البيت هذا شايلنا؟ كيف البيت ساكنين فيه ده؟
0: لا
1: صغيرة جدا.
0: اي لا، ويقال لك في الاسياب ذيك والشغلات، وتلعب اثنين ودنيا، وتحس انك انت
1: يعني نفس الشعور انت اللي اشعر فيه انا.
0: ايه
1: يا اخي عجيب والله العظيم، والله يا عجيب.
0: ذكريات
1: اروح لا اقعد نص نهار ما وصلت اخرها، الحين خطوتين واصرخ.
0: تحس انك كابتن ماجد زمان.
1: ايه ايه يا حبيبي الله يرضى عليك.
0: ابو تركي وين مشوارك، وين رايح؟
1: من عنيزة للرس.
0: اي هبد حذف عصدي.
1: اي خاضي تعبان شوي،
0: الف سلام عليه،
1: وطالع منه هالحين وزرته وراجع.
0: الله الله يتقبل ان شاء الله.
1: طالع لابو علي الربع صالح بابكري، عازمني على العشاء يطول لي عمره.
0: ايه انتظروه انتظروه يا شباب. ابو تركي
1: دقدق علي، وينك وينك تسمفش؟
0: قال له يا اخوي خلاص واصل لك، بس ساهر ومخالفات ما احنا بناقصين.
1: يا حلو يا اخوي القصيم، 20 كيلو يمين الرز، 20 كيلو يسار.
0: ها بدينا بدينا بدينا يا ابو تركي،
1: يعني اروح اسير على هذا واسير على هذا، يعني الحمد لله ما اضيع بس بالرياض. الله يعينك.
0: وصل وصل جرحك، جرحك وصل. وفك الله ابو تركي، درب السلامه. استودعك الله.
1: ورده مني، ورده مني لكم كلكم.
0: ورده لك يا عسل. هلا هلا وسهلا. طيب مستمرين معكم على 011 40 5 3. وش اكبر او يعني اكبر كذبه صدقتها وانت صغير ومصدقها 100%؟ نبي نسمع كل مشاركاتكم على هاتفنا 011 40 5 3، ونسترجع الماضي بعد هذا الفاصل.

0: من جديد هلا وسهلا فيكم ويحياكم الله ويا هلا بكل مستمعين ومستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد برنامج على جوك المستمر معكم إن شاء الله من 10 إلى الساعة 12 على الهواء مباشرة. طرحنا موضوع وبناخذ فيه اتصالات، لكن قبلها عندنا الزملاء ما شاء الله تبارك الله عليهم، الله يعطيهم العافية، منتشرين في المملكة العربية السعودية، مراسلين موجودين في جميع المناطق، لكن بحكم الأجواء ما شاء الله عندنا تعرفون أهل الرياض شوي الجو لطيف مرة إلى بعد درجة. بنروح لزميلتنا الأخت نورة مروعي من أبها، مساء الخير.
1: يا هلا ومرحبا فيك خالد وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في على جوك من أبها.
0: إيه هذا على قولهم نبي نشاف، يعني نتشافى بالسمع، ولكن الواقع عندنا شوي فيه حرارة الله يعين. كيف الأجواء عندكم؟
1: نجيب لكم شوية كذا من عندنا.
0: أصلا حتى بيجي الهواء من عندكم بيتبخر عندنا.
1: لا إن شاء الله يجيكم الخير إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك. هاي نورة، كيف جولتك؟ إيش عندك في جولتك اليوم؟
1: والله يا خالد جولتنا اليوم جميلة جدا. خلينا أول شيء نعرف الاسم صيف لقيا، اللي بدأ أساسا من مشروع بداية لقيا، وبعدين في شهر رمضان كان لقيا، والآن طبعا صيف لقيا، هذا الموقع الجميل اللي طبعا يحتوي على الكثير من فعاليات. خلينا أول شيء نعرف الموقع اللي في حديقة المشهد، هذا الموقع المهم اللي يتضمن عدة مرافق، منها ملعب، منها حديقة عامة، وبالإضافة إلى الموقع المخصص لإقامة الفعاليات. طبعا يسعدنا أن نلتقي في هذه اللحظات مع ضيفنا من إدارة فعاليات صيف لقيا الأستاذ

0: حسناً
1: حسناً أحييك.
0: الله يبقيك، أهلا وسهلا وحياكم الله، شرفتونا في مكاننا في صيف لقيا اللي نتمنى بإذن الله أن احنا نقدم شيء يليق أولاً بسمعتنا كأبناء منطقة وفي كيفية جذبنا للمصطافين لمنطقة عسير وفي مدينة أبها بالذات.
1: حسن أنت لست جديد على الفعاليات، أعرفك من ما شاء الله تبارك الله كم سنة، ألاقيك في كثير من الفعاليات تقدم شيء مختلف، حريص جدا تحت الهواء كنت تقول لي أنه إحنا في أبها أو في منطقة عسير مقبلين على حراك مميز جدا، يعني يستهدف أن تكون البنية التحتية جاهزة لاستقبال إكسبو، استقبال أيضا الكأس العالم وغيرها من الفعاليات.
0: بالطبع احنا في منطقة عسير اول شيء احنا محظوظين، الله سبحانه وتعالى حظنا بجونا اللطيف اللي موجود في
1: طول العام، قل له
0: طول العام احنا عندنا جونا الحمد لله لا في صيف ولا في شتاء، سواء في المناطق السراء او في مناطق تهامة في الشتاء الحمد لله، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها في منطقة عسير. لكن احنا نتحدث عن ابها وعن كأس العالم 2034 القادم، انه راح يكون في نقله نوعيه كبيره جدا في مدينه ابها، بحكم انه ابها من المدن المستضيفه لعدد من مباريات البطوله، والعمل جاري على ساق القدم من قبل الدوله حفظ الله ورعاها في هذا الخصوص، فلذلك مفترض مننا احنا انه كمان نواكب مثل هذه النقله النوعيه اللي راح تكون على مستوى المملكه كامله وليس فقط منطقه عسير. فلذلك حتى في المهرجانات والفعاليات اختلف الطابع السابق، اختلفت بشكل
1: كبير.
0: نعم كذلك الأشخاص اللي قادمين لنا أصبحوا يرون أشياء مختلفة، كانوا في السابق إذا أتوا إلى المنطقة في تشابه في نوعية المهرجانات والفعاليات المقامة فيها، ولكن في صيف لقيا إحنا قلبنا المعادلة في أمور كثيرة.
1: المختلف وشو؟
0: نوعية الفعاليات اللي موجودة عندنا على المسرح، كذلك نقل المباريات حقت كأس العالم. بإمكانك أنت تجي أنت وعائلتك تخلي عائلتك تتسوق تلعب تتابع الفعاليات اللي موجودة، وأنت تتابع مباراة موجودة عندنا على شاشة عملاقة مجانية تقدر تتابعها ما عندك أي مشكلة. يعني إحنا حاولنا قدر المستطاع أنه يكون صيف لقيا جامع لكافة أفراد الأسرة وليس لفئة معينة فيها. اختلاف آلية وضع البوثات الداخلية الموجودة للتسوق، لكذلك الأطعمة وأمورها، الألعاب واختلافها عن الألعاب المتواجدة في أماكن أخرى، وكيفية جذب السائح للمكان، المسرح والفعاليات المتواجدة فيه.
1: تربتونا قبل شيء بالخطوة.
0: نعم هي احنا نحاول قدر الإمكان، هو يقول لك انه ارضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن احنا نحاول قدر الإمكان انه احنا نقدر نجذب الكثير من الأذواق ما بين الفرق الشعبية الخاصة بالمنطقة، كذلك فرق شعبية جبناها احنا تختص بمناطق المملكة مثل فرق الينبعاوية فرق الشرقية، بالإضافة للألعاب اللي تكون على المسرح، مشاركة الزوار، كذلك عندنا إن شاء الله انطلاقة قوية جدا راح تكون مع نهاية الأسبوع بحضور فنانين كبيرين متواجدين عندنا، إن شاء الله راح يكونوا متواجدين عندنا. جاينا واحد من يعني يعتبر أنه عملة نادرة موجودة عندنا في الفن الجنوبي اللي هو الفنان أحمد الناشري، راح يكون موجود معنا عنده جمهور كبير جدا، وكذلك يعني يلعب على الموروث اللعب جميل في استقطاب الناس. عندنا كذا فعالية ما راح تختص فقط بأهل المنطقة، كذلك اللي جايينا من برا ترى جبنا تراثكم معنا، يعني تقدرون تستمتعون فيه وأنتم موجودين.
1: المشهد، كلمني عن المشهد وهذا الموقع واختياركم له بالذات.
0: طيب بالنسبة للمشهد واختيار المشهد كموقع ما جاء من فراغ، أول شيء المشهد منطقة مرتفعة، مساحة شاسعة كبيرة جدا، منطقة خاصة بالفعاليات، بالإضافة إلى حديقة عامة متواجدة في الموقع، بالإضافة إلى ملعب متواجد تقام عليه العديد من الدورات الرياضية، يعني مثل الآن في دورة رياضية مقامة موجودة في نفس الموقع تستقطب الشباب بشكل كبير جدا، الحديقة الخارجية كذلك مستقطبة عدد كبير من العائلات اللي تهوى الجلسات في الحدائق العامة، وكمان عندنا منطقة الفعاليات واللي هي تستهوي طالبين الفعاليات طالبين

0: المهتمين بشكل عام، نعم المهتمين بالتسوق، المهتمين باختلاف حتى أنشطة الأغذية وأمورها، ما بين كافيهات، ما بين مطاعم، ما بين يعني براندات موجودة عندنا. فحاولنا قدر الإمكان أنه نعمل مزيج بين الأشياء هذه حتى يطلع قدام الناس صيف لقيا.
1: حسن دعني أتحدث بعيدا عن وجودك كإدارة فعاليات. الفعاليات متنوعة في منطقة عسير كلها، في أبا وفي النماص وفي تنومة وفي يعني أكثر من خميس مشير، في تنافس واضح وفي تنوع أيضا واضح وفي إقبال أيضا على منطقة عسير. يمكن اليوم إحنا نازلين من السودة كنا نتمشى، فازدحام شديد من الساعة، يعني إحنا طلعنا مثلا الساعة واحدة وصلنا على الموقع اللي بنكشت فيه الساعة كم؟ الساعة أربعة، أربعة ونص، خذنا كم ساعة في الطريق. هذا الازدحام يعني ينبي فعلا ان احنا في مرحلة فعلا جاهزة وبشكل كبير لاستقبال السياح.
0: نعم صحيح،
1: والوعي السعودي او المواطن السعودي بانه ابها فعلا تستحق الزيارة.
0: احنا ما هو علشان من ابناء المنطقة وانه احنا نقعد نلمع فيها ونتكلم فيها، المدح في منطقة عسير وفي مدينة ابها قاعد يجي من برا، يعني قاعد يأتينا من الخارج ولله الحمد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة اللي فعلا انه ما في منطقة في المملكة ولله الحمد الا فيها بنى تحتية جاهزة لاستقبال اي نوع من الفعاليات، جاهزة لاستقبال أي عدد وأي كم، لا من خلال أماكن الإيواء، لا من خلال أماكن للتنزه، لا من أماكن الفعاليات،
1: اللهم الغابات والأماكن الفعالية.
0: نعم. أبها ولله الحمد أول شيء رقعتها شاسعة وكبيرة جدا، فيها تنوع تضاريس كبير ما بين الغابات ما بين الجبال، الأجواء اللي إحنا ننعم فيها والله الحمد والشكر ساعدتنا على الحاجة هذه، وهي اللي خلتنا نبدع في حتى تنوع الفعاليات والتنافس فيها. ممكن أنه أنت تمر بعض المهرجانات ما تلقى فيها عدد كبير لأنه أصبح شيء روتيني موجود، ولكن مثل ما شفتي أنت موجود عندنا في صيف لقيا،
1: أنا غصب لقيت موقف
0: طيب لقيا الوضع مختلف، انت كيف تكون مختلف حتى انت تجذب الناس، هذا اللي تميز بصيف لقيا مثل ما شفته.
1: وايضا برضه خليني يعني لا الملاحظ ايضا انه المستثمر السعودي او الشباب السعوديين حاضرين بقوه في منطقه عسير، وجدت لاحظت انهم ايضا هم من ابناء منطقه عسير ويديرون اكثر من موقع، وهذه ايضا ميزه يمكن صيف لقيا وكذلك في موقع ثاني لكم عليه اقبال كبير. يعني من خلال يعني السنوات الماضية إلى اليوم أعتقد أنكم قدرتوا تعرفون وش الناس تبغى أو تطلعات الناس.
0: بالنسبة لما يخص الشباب السعودي طبعا في إدارة ترند إيفنت عندهم توجه فيما يخص الشاب السعودي، لأنه إحنا نعرف أنه الشاب السعودي مبدع متى ما لقي الفرصة، أنت بس أعطيه الفرصة وراح تجد إبداع من الشاب السعودي منقطع النظير. كان في السابق ما في ذيك الثقة الموجودة ما بين المستثمر وما بين الشاب السعودي في آلية العمل، في تقبله لطبيعة العمل، ساعات العمل، إيش ممكن تحدث عندي من فارق. أما بالنسبة الآن وبالذات في صيف لقيا بإمكانك الخروج من عندي الآن والتوجه لأي مكان، أصحاب المطاعم سعوديين، أصحاب الفعاليات سعوديين، الألعاب سعوديين، التسوق سعوديين، كل شخص منهم قاعد يشتغل على براند خاص فيه، في براندات موجودة عندنا سعوديين شغالين عليها بطريقة جميلة، يدل لك أنه فعلا السعودي فقط يحتاج الفرصة،
1: يحتاج تمكين.
0: نعم أنت أعطيه هذه الفرصة وشوف كمية الإبداع اللي هو راح يسويها، والحمد لله يعني ما شاء الله الشباب موجودين هنا ما بين ما بين إدارة، ما بين مصورين، ما بين منظمين، ما بين ما شاء الله تبارك الله ماسكين فعاليات، كلهم من أبنائنا أبناء المنطقة، وما شاء الله تبارك الله عليهم، تقدر تسلمهم أي فعالية مهما كبرت راح يمشونها لك.
2: جميل
1: أستاذ خالد، كم باقي معنا من الوقت أو أسلمكم مايك؟
2: والله يا طولة العمر كلامكم شيق وحديثكم عن المنطقة. هل صيف لقيا هو شعار المهرجان هذه السنة؟ منطقة عسير؟
1: لا مش شعار منطقة عسير، السماء أرضك.
2: السماء أرضك، جيد.
1: نعم، السماء أرضك هو شعار منطقة عسير أو صيف هذا العام، وفعلا اليوم السحاب كلها تحتنا، الأجواء جميلة جدا. أنا أقول لك الجو اليوم، طبعا احنا من الساعة، أنا أتكلم عن نفسي، من الساعة 1:30 طلعت، وصلت على البيت الساعة 8 تقريبا، كلها في الغابات
2: ما شاء الله،
1: فكانت الأجواء جميلة وأمطار ما شاء الله والبراد، وجو فعلا يستحق الزيارة. هذا بس في مسار السودة، غير المسارات الثانية خالد،
2: ما شاء الله،
1: مسار بني مازم، مسار تمنية وقرى الينفع وشعب شهران، خميس مشيط، كل هذه المواقع أيضا، مسار تنومة والنماص وبالأحمر وبالأسمر إلى بني عمر، عندك مسار سياحي متنوع ومن جميع الفعاليات وجميع أيضا التنوع، حتى في التضاريس وطبيعة الجبال والصخور اللي تأخذك في طبعا عالم آخر من جغرافية منطقة عسير الممتدة في السرة.
2: عموما فيه يعني في كلمة أثارها قبل شيء ضيفك، أنه موضوع تمكين الشباب، الشباب الآن يحتاجون إلى بس زرع الثقة الآن، خاصة الطلاب الآن اللي بين اللي ما زالوا يدرسون أو شيء، يحتاجون إلى أماكن مثل هذه حتى يبنون ثقافة شخصية لهم والعمل القائم على أرض الواقع من خلال ممارستهم العمل. دعوتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك يا نورة مروعي، مفدنا من أبها، زميلتنا عملت لنا جولة اليوم من منطقة اسمها المشهد، واللي مقام فيها فعالية اسمها صيف لوبيا. شكرا لك يا نوره،
1: وننتظرهم اكيد يجونا.
2: اي ضروري ان شاء الله، احنا ان شاء الله ندورنا فرصة ونطلع نروح نلحق على البراد ذا.
1: حياكم الله، وطبعا شكرا لك ايضا خالد، شكرا لضيفي حسن المعافى من إدارة صيف لوبيا في منطقة عسير. يرجع لك المايك مرة ثانية.
2: شكرا لك، شكرا زميلتنا نوره مروعي من أبها. جولة زميلتنا اليوم كانت من المشهد في مدينة أبها، وكان عنوانها صيف لقيا. على الطاري يعني تكلموا الشباب، يعني عندهم برضو مكان للعالم اللي ممكن يبون يشاهدون مباريات كأس العالم. الآن في كثير من عندنا، والليلة إن شاء الله وفجر غدا بإذن الله توفيق المنتخبنا السعودي أيضا، يعني أمانة منطقة الرياض واللي هي عبر مكاتب مدينتي، وعندهم مبادرة اسمها كأس العالم لك أقرب، موفرة عدة مواقع مجهزة لمتابعة مباراة كأس العالم 2026 في عدد من الأحياء. نتحدث عن الرياض، يعني في خمس، يعني موزع على خمس نطاقات جغرافية داخل مدينة الرياض، يعني مكتب مدينة المنصورة والمغرزات والمعذر في وسط الرياض، والنفل والعقيق في شمالها، وقرطبة والخليج شرق العاصمة، ولبن وطويق غرب الرياض، إضافة إلى عكاظ والسلام والحائر في جنوب المدينة. طبعا هي يعني ما شاء الله تبارك الله شاشات عملاقة فاتحين فيها خدمات كثير، يعني فيها يعني جميع الخدمات، سواء كان حتى مشروبات، مأكولات، جلسات، فبإمكانكم تستفيدون من هذه الأماكن. هذا بالنسبة للرياض. طبعا بإمكانكم تدخلون جميع مدن الرياض أو منطقة الرياض، لها تابعة لها مدن كثيرة، بإمكانكم تدخلون على موقع أمانة الرياض وتعرفون الأماكن ومواقعها عن طريق، يعني الظاهر حتى في المواقع فيها جوجل ماب والشغلات هذه اللي تقدر توصلكم للأماكن. بإمكانكم الآن، لأنه في كثير من الناس يعاني من المشاهدة ما يدري وين يشوف المباريات، لا الآن أمانة منطقة الرياض ممثلة في مكاتب مدينتي هيئت لكم أماكن بإمكانكم تزورونها وتشوفونها وتتفاعلون معها، وقعدات ولا أحلى منها. نشوف الآن، نرجع لموضوعنا الأساسي ونقول سعد سلام عليكم. سعد
3: الو،
2: ها باقي خلصت الهواش مع الاولاد ولا باقي؟
3: والله عندي اطفال الله يهديهم.
2: الله يصلحهم ويخليهم لك يا سعد.
3: امين الله يصلحهم. اول حاجه طبعا الحبيب بقول لكم نصيب ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا، من وين تكلمنا يا سعد؟
3: والله كلمت من عسير.
2: ما شاء الله، قبل شويه موفدتنا من عسير من هناك وانت الان من هناك.
3: والله بس عندي يا اخي ملاحظه، معلش
2: سم
3: يا اخي، مشكله عندنا هنا الحدائق، دورات المياه مقفلة، هذه المشكلة
2: والله. لا إن شاء الله أكيد. عطنا ذكرياتك، خلنا في ذكرياتنا.
3: عرفتني أنت طيب ولا لا؟
2: إيه فهمتك، لكن ما هو موضوعنا الله هيك.
3: عرفتني أنا من ولا لا؟
2: سم؟
3: عرفتني؟ اسمي
2: سعد.
3: سعد الإمام عسل.
2: الله يخليك. هاي سعد وش الذكريات القديمة زمان كانوا أهلك يكذبون عليك فيها؟ من وين؟ من وين؟
3: كنت أعرف مستجابة إن شاء الله.
2: الله يرسل لك اللي يساعدك إن شاء الله.
3: آمين حبيبي. أتفضل أبو سؤالك.
2: سؤالنا نقول إحنا من اليوم نقول وش جوك في أغرب كذبة صدقتها وأنت صغير وكنت مقتنع فيها 100%؟

0: أو أنت صغير وكنت مقتنع فيها 100%. يعني كلنا مرينا بمرحلة البراءة، كنا نصدق خرافات الأهل أو الأصدقاء. يعني يقول لك مثل إذا أكلت بذور البطيخ بيطلع في شجرة في بطنك، شغلات من هذا من باب التحذير، لكن بطريقة يعني فكاهية، وحتى البعض يستخدمونها للتحذير الأطفال من أكلها. فمثل هذه الأشياء، في ناس يقول لك السعلوة، في ناس يقول لك مدري وشو حمر القايلة والمدري، في سوالف كنا نصدقها وتمشي علينا. مشاعل،
1: هلا والله، مساء الخير.
0: يلا حيها، شلونك؟
1: قلبك يا طال عمرك، كيف الحال؟ والله بخير الحمد لله. مساء الخير استاذ خالد،
0: يا هلا علي،
1: طلابكم الجميل، يعطيكم العافيه.
0: يا من وين تكلمينا مشاعل؟
1: الليله جميله صراحه، انا مبسوطه اول شيء من الطايف.
0: اهلا
1: مدينه الورد.
0: انتم قاعدين تحرقون اعصابنا يا اهل المرتفعات.
1: والله ابد، يعني اليوم كل شيء صار سهل، بالطياره ساعه ساعه
0: ونص. أي.
1: صرنا مدينة واحدة، مو في يعني تقدر في أي وقت، وحتى المدن يعني حتى أنتم مثلا في الرياض أو في جدة والمناطق الحارة بالعموم، ترى صار فيها فعاليات يقدر الواحد ينبسط فيها. فالصيف ممتع، والليلة ليلة ممتعة، يعني خميس ومباراة المنتخب، بالتوفيق للمنتخب.
0: الظاهر الظاهر الظاهر كالندر عندك ملخبط، إيش اليوم خميس؟
1: الجمعة سوري، الجمعة.
0: صباحك مسائك ورد.
1: لا الجمعة لا، أنا عايشة على نهاية الأسبوع، على نهاية الاختبارات، فيبغى لي تحديث.
0: اي والله خلاص الحين ارتحتوا من الاختبارات.
1: اي والله مبسوطين في الإجازة، ومبروك للناجحين، وإجازة سعيدة للجميع يا رب، وليلة سعيدة للجميع.
0: عطينا ها يا مشاعل، وجوك مع أغرب كذبة صدقتيها وانت صغيرة؟
1: والله أنا سمعت الموضوع بالسيارة حاليا في البيت، عجبني موضوع كثير، قلت لازم أشارك فيه، مبسوطني من أول الناس اللي يتصلون.
0: هاتي قولي.
1: والله شوف، في أشياء كثير، بس يمكن أقربها وأغربها موضوع العلك. أنا صار عندي فوبيا فترة طويلة من العلك، كرهت شيء اسمه علك. كانوا يكذبون علي يقولون أي علكة بتاكلينها تبلعينها بالغلط بتتلزق ببطنك، تجلس 10 سنين 7 سنين. والله العظيم صار عندي فوبيا من العلك، صرت أكره أشوفه حتى في البقالة لما أروح ما أشتريه فترة طويلة، مصدق إنه فعلًا أنا باكلها والغلط ببلعها بتجلس ببطني 10 سنين. ولا ويش، وترى بتسوين عملية ويجي الدكتور يفتح بطنك ويدخل ويشوف اللبن. فكنت مصدق شيء شكل عجيب.
0: إلى الآن؟
1: ولا فترة كذا، الواحد يكبر خلاص يعرف إنه هذه الأشياء خزعبلات. في شغلة ثانية هذه يمكن ما قالوها لي، بس أنا صدق يعني إلى اليوم تأثرني، موضوع إن القمر يمشي معك.
0: شلون؟
1: يمشي والقمر يمشي. يوم تمشي القمر يمشي معك يلحقك.
0: إيه؟
1: انت تمشي والقمر لاحقك، خاصة في الليالي المقمرة 13 14 15. لما نمسك خط انكم مسافرين مثلا، تلقاني جنب الشباك قاعد اراقب القمر، هل هو فعلا يلحقني؟ عندي قناعة مقتنعة انه القمر لاحقني، وش يبني ما ادري، بس هو صدق لاحقني. اليوم في شيء بعد، في نقطة، زمان يعني أو يمكن وقتنا، ما بكبر نفسي بس
0: أي واضح،
1: لا بس صدق زمان كان في براءة، كنا فعلا نصدق. اليوم الأطفال أنا من الشيء اللي أشوفه، الطفل حتى الأشياء الحقيقية ما يصدقها، يعني لازم أدلة وبراهين تثبت له وتحلف له وتجيب له أدلة كثير عشان يصدقك. فهو من جيل لجيل يفرق، في أشياء صدق الواحد يصدقها. وزمان برضو يعني على أيامنا مثلا، مش الجيل الحالي، كنا نتأثر كثير، مش بموضوع الكذبات أو موضوع الأشياء اللي يقولونها الناس، كنا نتأثر بالقصص الخيالية أكثر شيء، نقرأ قصص مثلا، الناس اللي كانوا يقرون قصص وكذا، أو يجي أحد مثلا كبير يقرأ لهم قصة، يتأثر بشخصية مثلا، بشغلة معينة يتأثر فيها، فمو بس أنه يتأثر، يروح يقلدها، يسوي نفس الشيء.
0: يعني إني أنا مشال ترى كانوا أهلي يقرون عندي قصة عشان أنام.
1: لا والله، إيه. لا كنت أقرأ نفسي، والله كنت أقرأ. لا أنا أقول لك شيء،
0: إيه.
1: كنت متأثرة بقصة عباس بن فرناس لما كان يطير، وحاولت الطيران.
0: زين إن ما أنك سلمتي لحد الآن.
1: والله العظيم يعني من جد أستاذ خالد، والله كنت في فترة مصدقة يعني أي قصة أقراها هي في عالم الخيال، بس كنت أصدقها وأحيانا نطبقها في أرض الواقع.
0: الحمد لله ما طاح فيدي كتاب كذا تخاريف ولعب.
1: لا لا الحمد لله، كنت يعني من صغري وانا انتقائيه، اعرف انقي الاسئله اقراها.
0: انت الحلال.
1: بالعموم الاجيال تختلف.
0: انتم حدكم يا البنات سندريلا.

0: منهي شغلات و
1: ليه ما اخذ فكره على البنات انهم سطحيات؟
0: ما لا حاشاكم لا بالعكس لا لا بس لا لا ك ك كانتقاي يوم تقول انتقاي احنا جراندايزر ما ادري وش وشغلات فاهمه انتم كذا كياته ودورون على
1: اليوم والله ما عاد اليوم الدنيا مقلوبة صراحة اليوم أنا حتى على الأهل حسهم يدورون الكياسة
0: لا لا لا تغلطين على فريقنا
1: مش غلط مش غلط
0: ايه انتبهي
1: اليوم يلعب المنتخب احنا يد واحدة اليوم يلعب
0: المنتخب على طول طبيتي في المنتخب
1: وادري أقرب مصري
0: يلا ليلتك سعيدة يا مشعل موفق إن شاء الله شكرا لك
1: جميل إن شاء الله لك
0: يا هلا هلا هلا باي باي 0-11-40-5-3 طحنون
2: مرحبا
0: هلا وسهلا
2: مرحبا حيا الله
0: يلا حيا شلونك
2: الله يعافيك ويسلمك
0: ها يا طحنون وين مشوارك
2: والله رايح الرياض طالع من الأفلاج رايح الرياض
0: يلا درب السلامة انتبه
2: الله يسلمك
0: ها عطنا وش القصص القديمة
2: اللي هو بعد ما ينكسر سنك ترمي وتقول اخذ ضرس حمار وعطني ضرس غزال
0: الله يا غزال الله وتجي تطلع اسنانك مفرقه يلا
2: مو بشيء تروح تدور تقويم على طول
0: وكنت تسويها ها
2: لا لازم كل الجيل جيل التسعينات كلهم سووها
0: الله زمان كان حتى الخلع عندنا ما في تفاهم روح شو اسمه ذا مركز مدري شو هو ينهز قلوبه
2: على طول بس يقول ورني اشوف وفي ده منديل اصلا ما على سنك في يدك على طول
0: تركت ما تبكي من الالم تبكي من روعه
2: مشهد
0: تلاقي في المدرسه ثلاث ثلاث ثلاث عرفت ذيك الاثرام
2: على طول
0: وفك الله يطحنون ودرب السلامة
2: الله يسلمك
0: توصل بالسلامة
2: يا مرحبا
0: هلا وسهلا 0-11-40-5-3 أبو عبد الله
3: السلام عليكم مساء الخير خالد
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا حيا
3: الله يحين بك وحكة دائمة حبيبي ومش
0: عليك علينا عليك يا رب هلا وسهلا أبو عبد
3: الله والله يطول بعمرك حبيبي خالد ويرضى عليك يا اخي ليله حلقتكم مفروض انها فضفضه لانها تحكي عن يعني يقول وقفت بعيدا عن الناظرين فوجدت سفينه تطلب المعين
0: الله
3: فقلت لها ذهبت بعيدا عن الناظرين فوجدت سفينه تطلب المعين فقلت لها ما تطلبين قد تطلب الذكرى من الخالدين فالذكرى الذكريات الجميلة يعني أنت والله يعني صراحة يعني أنا يعني أنت حتى تذكر على جرح أنا بحدد الكل وبأفتح بفضل لك فضل
0: قول قول مسكين تعبان أبو عبد الله
3: يا حبيبي خالد يا أخي والله العظيم قسم بالله أنت وطلال الله يمسي أبو عبد الله بالخير
0: الله
3: يمسيك الوجه وبالغيث ومعاذ العتيق يا أخي والله العظيم أنكم أنتم يعني تحفة يعني تعطونا المذيع المتصل والجو ويوفق الله المخرج زي علي وزي محمد وزي
0: الشباب يعني كله فيهم الخير والبركة والله
3: يعني أقول بس أقول يعني كله فيهم بس يعني تعطون مجال للمتصف خلو تعطونه شجاعة يعني تعطون هرمون حقا بالوريد يعني عشان يعطي اللي عنده
0: شوف أنت مصطلحاتك علمية تعطونه حقا في الوريد وهات وماذا
3: إيه
0: أحكي يا شهريار أحكي قول
3: واسف لزعجتك شوف يا سعد خالد والله يا أخي يتفضل الشباب كانت جدتي الله يرحمها
0: رحمة الله
3: كل حاجة فأنا يا سعد خالد يعني وأنا كنت بزر صغير تعرضت لشلل كنت أضرب في الشهر حوالي 42 إبرة
0: لا إله إلا الله طيب
3: إي والله فكانت بالحجاوي من الأشياء الخالد الذهني حجاوي عن حرمة أخذها واحد في المدينة وكان كريم عين وكان عنده أفعى فيسجن الناس فتنطلق الأفعى هذه طبعا الأشياء الثانية مثل ما تفضل الأخ اللي يقول سن غزال وسن أعطينا خذي سن كذا وأعطينا سن غزال الحاجات الثانية كان تذكر حنا بدو رحل يا سيد خالد يعني بدو رحل يعني
0: ما شاء الله
3: إيه ففيه الطائر يعني طائر الرسول يعني قال لي سخر في نسبك أجو لدي في الخربيان فيعني

0: الفجؤلة هذه كانت تفرز طبقة فوق بعد تطلع جنحان، فأنا أفكر إن النظافة تحتها جنحان يعني وأنا بزرع صغير.
1: أوه.
0: إيه والله. فأذكر من الذكريات الجميلة يعني كان ذا أنا مواليد 1971 هجري 91. فكنا نسافر لتبوك، لأن أبوي الله يطول بعمر حسن ختمك كان حافظ لك الدشام، وأنا طبعا منفصل أبوي منفصل عن أمي وأنا أبو 6 سنين وما تبي 7 سنين، فكل عمي يأخذنا على جمس ويودينا لتبوك عشان عمتي ومنايف الله يرحمها كنا هناك. فهذه من الأشياء اللي كانت يعني، وكانت تذكر يعني من الذكريات الجميلة كان البادية الأردنية، كان المصارعة الحرة يعني الموسيقى حقتها. فيما بعد اكتشفنا يا أستاذ خالد أنها من أغنية مايكل جاكسون. برضو أشياء ثانية كان فيه، كان من ضمنها تقول جدتي لي أن في واحد سأله يقول يا مرغة وين اليوم صوت وين أنت عشان يصطوا على الناس هذي يذبحهم. أشياء ثانية وشي كلمة قيلت كلمة متدارجة، بس في النهاية لقيناها أنها يعني ما حاكم حائل مع واحد قال الحبردي اللي يقول جاك الحبردي يردي وش تعشيه، تقول عشيه طماط طمطم كم طمطم، والذي ما يتطمطم جاك الحبردي وردي وش تعشيه، عشيه ملوخية ملخ كم ملخ، والذي ما يتملخ جاك الحبردي. فكانت يعني هذه المصطلحات يعني، وبرضه كثير يعني كانت يعني زي ما تقول يعني كانت يعني يعني كانت والله ذكريات ومسلسلات. كانت عبد الله غيث الله يرحمه، عبد الله غيث انا برادعي رستم، والبقى عاصفه كذا اسم المسلسل. والله يا اخي انت بصراحه الليله حطيت انت مع الجرح وذكرتونا بامور كثيره يعني صراحه.
1: عيش واستمتع وعيش على الاطلال الجميله ذي يا ابو عبد الله.
0: والله العظيم يعني. وبعد حتى الفن اول كان الفن شعبي يعني، كان في فنانين يعني، كان في حجاب النحيس، وكان في خلف العتيبي، كان في بطب الزالي.
1: ابو عبد الله احنا انت فليت حجاجك، فهمت؟ انت فليت حجاجك، فهمت؟ احنا نبي نربط بين الماضي والحاضر، فهمت؟ عشان اللي يسمعون الحين ياخذون بس شوي. انا بدايه الحلقه العب علي لعبه، الله يسامحهم بس. وفك الله يا ابو عبد الله، وسعيدين بسمع صوتك.
0: وسامحني ما تزعل مني، تكفى.
1: ليه من ايش؟
0: عشان انت تقول يعني انا جبتك مصطلحات وكذا.
1: لا يا ابن الحلال، الله يهديك. الوقت وقتكم والمكان مكانكم، احنا يعني باثين البرامج هذه عشانكم
0: يا حبيبي. يا والله نعم فيكم،
1: وفقكم الله. وفقك الله يا ابو عبد الله. 0-11-40-5-3 عبد العزيز. قد ذهب عبد العزيز، نرجع نشوف عبد العزيز مره ثانيه. في سوالف يا جماعه واحنا صغار، فاحنا اليوم متعمدين في موضوعنا نبي الذكريات القديمه، يعني وش اللي ألعب علينا فيه وإحنا صغار. كانوا هن الله يستر عليهم، يخلي اللي باقين ويرحم اللي مات، إنه يعطونا بعض السوالف وإحنا نصدق كنا أول مساكين براءة. يعني من كان يقول لك لا تأكل البطيخ، تأكل قصدي لا تأكل البذور حقت البطيخ، ترى ممكن تطلع شجرة في بطنك، تخيلوا. كله من ذا البذور يقول بيطلع لك شجرة في، عجيب. واللي يقول لك يا هذا اللي قبل شوي الشباب يقولون لما يجي يخلع السن ولا شيء يبدل سن الحمار بسن غزال. ايه الان وين واحنا وين والناس وين؟ معنا اتصال. عبد العزيز.
2: نعم يا ابويا،
1: كيف حالك؟
2: هلا خالد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، شلونك؟ من وين تكلمنا عبد العزيز؟
2: اكلمكم من القصيمه.
1: اهلا وسهلا،
2: حياك الله. يا هلا وشلونك؟
1: سمعت موضوعنا؟ الله يسلمك.
2: سمعت الذكريات على يعني الأول يقولون لك يخوفونك فيها.
1: اي وش اخر يعني كذبتني يكذبون بها علينا عشان يخوفونا؟
2: ما هي كذب، عندنا اول وسائل تدي فيها قليله.
1: اي
2: وعند ما تظلم يقولون لك ارقد ويجيك الغزيل مع مع معهم ما هو لبن بارد.
1: يعني هذه مكافأة إذا نمت.
2: إذا نمت علشان الماء بارد يصير ما بتدف يا كالعين، وحنا بدو
1: عشان أنه يعني يحفزونك وعشان تنام، لكن
2: علشان تنام وتضم بيها
1: وتشرب الحليب.
2: ويوم نصبح لو والله ما في نظمة.
1: طيب ما سألتهم قلتوا طيب ما جانا شيء يوم نمنا؟
2: لا قلنا ما في نظمة، قال خلاص جاك الخصي البار عزاك.
1: ايه يعني برضو يخلونك تصدق بالقوة.
2: هذا مصدقين بالمية مية فيها يا ابو.
1: متى عرفت ان الموضوع ذا كان يلعبون عليك؟
2: عرفت يوم من وصلت من العشرة وطالع.
1: ايه حتى اللي يقولوا لك ما عاد تصدقهم ها؟
2: لا مصدقين، لكن الحين ما يعني الامر ما حد تحدث فيه على هالكلمتية.
1: الله يحفظك يا عبد العزيز، وفقك الله.
2: واقد اللي لو انا بنعد عليك اخذنا البرنامج كله ابوه. مرحلة علمناك بالمهم يا ابوه.
1: وفقك الله يا عبد العزيز، وسعدنا بسمع صوتك، الله يحفظك.
2: هلا يا خالد.
1: يا هلا وسهلا. يحفظك ربي. 011-40-53 معاذ.
3: هلا ومرحبا.
1: هلا وسهلا، كيف حالك؟
3: كيف الحال طيبين؟
1: ايش اخبارك؟
3: والله مسوي زي عمي يا رجل.
1: ايش اسوي لك؟
3: والله عمي كل ما اشوفني كذا اسوي زي كذا. قول لي صوتك يا رجال انت بالغ 10 مرات، اقول لي ايوه. اي عاد تسوي عندنا خلقة ربي.
1: المشكلة يسمع صوتك ويشوفك ما هو راكب على، صح؟
3: لا لا لا لا.
1: صح؟ يعني
3: أيوة انه العمر ما هو مرة، بس انه يعني
1: ايوه عاد انت كذا تسوي تبغى تبلغ بسرعة وتسوي فيه عاد انا.
3: لا مو كذا. لا والله مو كذا.
1: يا معاذ لحقت على السواليف القديمة؟
3: والله لحقان عليه الحمد لله.
1: ايش كان يقولوا لك اهلك؟
3: زمان يقولوا اذا ما نمت يجيك ذاك الرجال ابو رجول مقطوعة وما ادري ايش، ياخذ رجولك عشان رجوله مقطوعة.
1: اوف.
3: يقول لي ايوه يلا ده دحين نام حط شو اسمه ذاك البطانية، واذا شلت البطانية ياخذ رجولك الثانية عشان رجوله مقطوعة. ويجيك ما ادري مين، ايوه يجيك ما ادري مين ينام معاك اذا ما نمت بعد الساعة 12، وهذه الحكاوي دي. بس هي عاد كانت ايام جميلة.
1: بس كنت تصدقها؟
3: اكيد تصدقها. يا رجال ابكي انا اقول له ما والله، حتى التلفزيون اتكع تلفزيون انتظر البرنامج يقول لي اذا ما نمت يجيك ذاك الرجال، اقول له والله نعم
1: على طول.
3: يا رجال ما فيها والله.
1: كم كان عمرك وقتها؟
3: والله بين 5-6 حاجه زي كذا.
1: 5-6 سنوات. ومتى استوعبت ان السالفه ما هي بصدق؟
3: 9 سنوات 10 سنوات. وفي سالفه اخوي الله يسامحه كان يقول لي اذا دخلت الابتدائيه ترى كل يوم يحطون لنا كذا، يرجع لي كذا ينفخ لي بطنه ويقول له يحطون لنا ناكل وبطيخ ومدري وش ومانجا وموز وحاجات كذا، يقول لي يحطون لنا سفره طويله وكلها اكل. يقول لي اذا دخلت الابتدائيه على طول يحط لك ذيك السفره، ويرجع كذا نافخ بطنه كذا يقول لي شوف كيف اكلنا كثير اليوم مدري وش. وانا اقول لهم يا ابغى اروح الابتدائيه ابغى ادخل المدرسه مدري ايش. والله اخوي ذا مشكله، حتى اهل حاره كان يروح عند البوابه حقت البيت يقول غمض عيونكم وتخيل انكم دخلتوا الجنه واكلتوا شوكولاته ما ادري وشو ونفتح عيوننا ما نلقى وين راح، راح اخذ كوره راح. ايوه كان عليه سوالف. بس هذه ايام الحين صار بعدين كبرنا، هو كان اللي يعلمني يقول لي ترى الشيء ذا كذا وزي كذا وانا قاعد اكذب عليهم.
1: يا رجال اسمعك يقولك ذا حين كبر تراك باقي صغير. يا معاذ بطل حركاتك. ما مشخص علينا ومسوي فيها.
3: لا والله ما مشخص، والله متواضع.
1: أكيد الله الله الله عليك
3: مرة متواضع.
1: حبيبي معاذ
3: الله يحفظك خالد،
1: ليلتك سعيدة.
3: الله يسعدك.
1: هلا وسهلا. 011-40-53 ظافر.
4: هلا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا يا مرحبا.
4: الله يمسيك بالخير.
1: كيفك يا ظافر؟
4: الحمد لله.
1: من وين تكلمنا الله يحييك؟
4: أكلمك من النماص.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اليوم في اتصالات كلها جايتنا من الجنوب. الله
4: مدينة الضباب.
1: عندما الأرض تعانق السماء. ايوه يا ظافر.
4: الحمد لله.
1: الله يهنيكم الله يهنيكم يا رب.
4: الله يحييك.
1: يا ظافر عاد انت واضح لاعبين عليك اهلك زمان وانت صغير.
4: اي والله طال عمرك كانوا يخوفونا من الابار، كانوا يقولون لا تقربون الابار في هذا الشاطئ، من يوم يبدي عليها الواحد تسحبه تشفطه في قلب البيت.
1: حلو.
4: فتشوف انا يعني وانت ماشي حول البيت ناظر في البير وانت ماشي من جنبه
1: تبعد منها عشان

0: ما في شيء يسحبك.
1: اي والله. وكانوا يخوفونا في الليل يقولون فيه قعود الحنان. قعود يخرج على الناس في الليل وفي الطرقات وفي المكان المظلمة وياكلهم.
0: عشان كله ما تطلعون.
1: الإنسان يعني بعد المغرب يا الله يا الله نصلي للعشاء وبعد ما يطلع من الواحد من البيت.
0: حتى يبغوا يرسلونك ولا شيء ما في مجال. انسى.
1: ما تروح ما روح.
0: طيب الحين ضابر تستخدم هذه الأمور مع عيالك ولا لا؟
1: لا والله.
0: ها؟
1: لا والله. لا تغير الزمان يا ولدي.
0: كيف تغير الزمان؟ تذكر ذاك لما يقولوا لك الشعر بعيونه؟ لا يجيك اللي شعر بعيونه.
1: والله والله ما عاد الورع اللي عمره 6 سنوات والله انه يعجز الشاي في هذا الزمن.
0: يقعد يحاجك كذا وشلون وكيف؟
1: اي والله. تقول له تجي على واحد مثلا من الشارع يمشي تقول بشبك يا حبيبي. قال انت وش دخلك؟
0: وش دخلك؟
1: والله واحد من كبار القوم والله.
0: إيه؟
1: قالوا راح للحج وبعدين يوم رجع قالوا علمنا يا فلان وش أحسن وش أغرب ما شفت في الحج. قال جيت على ولد يبكي. قلت ليش تبكي يا حبيبي؟ قال ضربوني أهلي. قالوا ليش يضربونك؟ قال ضربوني علشان ما جي زيك أسأل في ما لا يعنيني. قال والله يسلط عليه الله لا يحمل الله يكرم حظك. هو قال لك الكلام يا أبو فلان؟ قال والله قال لي الكلام هذا.
0: الله يسعد مساك. أول مرة تشارك معنا يا ظافر؟
1: والله قد شاركت مرضي لكن الليلة عجبني برنامجك هذا.
0: يا مرحبا يا مرحبا. عز من يتصل
1: أوفقك الله.
0: لا تتركنا تواصل معنا دائما.
1: الله يسعد حياتك.
0: يا مرحبا يا ظافر.
1: شكرا حبيبي.
0: هلا وسهلا. 011-40-53 يا علي.
2: مساء الخير.
0: هلا علاوي شخبارك؟
2: الله يسلمك وشكرا لك على البرنامج والاستضافة والطلة الحلوة منك ومن الأخوان.
0: الله يرحم والديك إن شاء الله. شكر لكم.
2: أسلمك من مدينة الباحة. براد وامطار وجو.
0: رايح مصيف ولا أنت من أهل الباحة؟
2: جنوب مكاوي ولكن مسقط راس الباحة.
0: أسمع أسمع يا مكاوي ومسقط راس غامد إلا زهراني. علي علي صوتك ترى بعيد وملخبط. ما ادري نتكلمنا من سبيكر ولا ما في رسال ولا ايش؟
2: تسمعني دحين؟
0: اسمعك بوضوح. قول.
2: الله يسلمك طول عمرك. اقول لك انا مسقط راس الباحه ولكن يعني حياتي كانت اغلبها في مكه لكن مواليد
0: التربيه حجاز طول
2: عمر. ايوه والولاده هناك ولكن سبحان الله عايشت كل التقاليد زمان. كانوا يقولون اهلنا الله يرحم الوالد ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين. كانوا زمان يقول لي نام يعني ما كان عندنا كهرباء ولا شيء منطقه قرى نائيه. المهم كنا على فوانيس وغازه وكذا فكان يقول نام بدري واذا ما تنام يجيك واحد سلوعلي. السلوعلي هذا يقصدوه زي يعني التحضر حاليا الوحش. يجيك سلوعلي وياكل رجلك ولا ياكل يدك.
0: يا لطيف.
2: فقلت طيب. فكان عندنا برد فتغطى كذا وكان الله يكرمك رجلي تطلع.
0: صوتك راح يا علي. الرجل تطلع من البطانية وتخاف.
2: ايوه خاف اقول خلاص هذا السلولي اللي هو الوحش بياكل رجلي وارجع اتغطى. فكانت حتى البطانية قصيرة يعني ما تغطيني كامل.
0: تنام طول وقتك وانت مصفط رجولك عرفت؟
2: سبحان الله.
0: علي ترى الإرسال عندك ضعيف يقطع عندك لكن وصلت وصل الموضوع. الله يحفظك إن شاء الله يا علي. إذا كنت تسمعنا الإرسال ضعيف عندك. الحين رجع صوتك. لا لا كويس. لكن عموما يعني كانت الأفكار زمان كله عشان يوفر التريك ويوفر كل شيء يرقدك من بدري.
2: أي والله.
0: إيه
2: سبحان الله يعني حقبة من الزمن لكن الحمد لله نحن في التطور.
0: الحمد لله.
2: بزيادة سمو الملك سلمان الله يحفظه وسمو ولي عهده محمد الله سلمان الله يحفظه وهذه الحكومة اللي ما بعدها وفرت كل شيء. ما عاد في شيء اسمه قرية. كله تحضر يا أخي. حتى التعليم وصل كله. حتى عندنا تعليم نحو الأمية ما عاد فيه. أتوقع يعني نادر ولا يذكر أمي في السعودية يعني في زمن تطور الحمد لله ونهضة وعمت جميع المدن.
0: شوف علي لا ندري لك أبو السعلع
2: السلوعلعي
0: السلوعلعي يا الله
2: ايوه لا يجي ياكلك وما تنام الليل. وعموما
0: وفقك الله عليك
2: كلك والله يوفق المنتخب ان شاء الله
0: يا رب يا رب الليله
2: ان
0: شاء الله يا رب. شكرا لك علي.
2: شكرا لك
0: يا هلا وسهلا. 011-40-53 حامد
3: اهلين ومرحبتين.
0: يا مرحب اهلا وسهلا يا حامد كيفك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم لك الحمد. ها يا حامد من النوع اللي قد تروعت زمان وانت صغير وحالتك حاله شكلك
3: كثير. انا شاكر لكم انكم افتكرتم الفئه ذي يعني بالذات.
0: احنا فاكرينكم بدون ما ننساكم.
3: الله يحفظك يا سيدي.
0: شوف اللي سوى يا سيدي اللي انا مسوي كان يطالع منها
3: وشي
0: الحقبه هذه.
3: يعني نفس قريب لا لا قريب قريب منها ما يكفيها فيها
0: يا رجل. تتذكر هذيك الزمان اللي نتشعبط في البيبان كذا نطلع بالاربعه واليدين والرجلين فاكره؟
3: وانا كثيره واشياء بلاوي ما هو بس دي.
0: طيب قول
3: انت. لا شكلك انت لا شكلك انت بعيد عن الحقبه ذي يعني بالذات يعني.
0: يلا الله يا شيخ ينصر دينك يا شيخ.
3: الله يحفظك.
0: قول يا حامد.
3: أبد والله الفكرة جيدة والموضوع شائك. هذه كثير اللي يخوفوننا فيها أولياء أمورنا وأهالينا نسأل الله يرحمهم ويعافي اللي باقي حي منهم
0: آمين.
3: شفت التخويف والسبعبع ذي والأشياء القديمة هذه والسلالعلية ومدري إيش أيوة كأشياء كثيرة. انتبه لا يخطفك السبع ومدري ويش يعني أشياء كثيرة.
0: الظاهر أنك أنت ما تروعت واجد وانت صغير.
3: اللي تروعنا ودقدقنا كثيرة.
0: قل لا تشكيله بكيلك ها.
3: والله ما الكتاب مليان.
0: شوف شوف حاول كان زمان يعني ما كان فيه وقت انهم يبدون يتابعون وكانت الدنيا مفتوحة زي في قبل شيء اخونا ظافر كان ينبهون عيالهم بطريقة انه لو رحت للبير بيشفطك ما ادري وش سماه فهمت.
3: هذه تعليم يعني بطريقة
0: ذكية
3: حلوة جدا
0: اي انه على اساس لا تقترب من اماكن الخطر على اساس انه مثلا بعد الليل لما يظلم خاصة قرى والشغلات ممكن الدواب الشغلات الدنيا ف ينبهونهم عشان ما يتوهون ولا حد يطيح في بير وفي الليل ولا. فهذه كانت كثيرة جيدة
3: كثيرة كانوا هم أصلا يمرون لك معلومات يعني بسيطة ولكن فعالة يعني في الأشياء ذي زي الرجل اللي قال لك أنه فعلا تشفطك البير وذا بالعكس شيء جيد.
0: ولكن الآن ما عاد فيه صح؟
3: لا الحين ما فيه الحين تكنولوجيا وثقافة وعلم وصار زي ما قال الشايب ما يقول لك في الحج سأل واحد
0: إيه؟
3: وهذه موجودة حاليا يعني في الصغار السن ذولا يعني كثيرة جدا
0: ما عاد يتقبل منك ولو تسأل يقول ايش دخلك
3: ما يتقبل وبيرد عليك رد ما هو بحلو يعني تتحاشى المواقف هذه.
0: لا تحرك تبلش
3: والله تحاشى لا تحط نفسك انت في المواقف السيئه ذي لانه ما تعلموا الان.
0: اتخيل كنت تجي كذا اب كبير والشاب مال وجهك ورايح تبغى تنصح الولد عرفت ايش يقول ايش دخلك
3: يقول ايش دخلك وش لبدك وجهك ذاك ما في.
0: الله يسعدك يا حبيبي
3: شكرا جزيلا
0: وبرنامج
3: شيق
0: الله يحفظك ان شاء الله.
3: يعني حقيقه اني اشكرك على
0: احنا سعيدين بسمع صوتكم والفكره
3: جيد والفكره جيده. واوجه لاسرتي الكريمه تحياتي واشواقي
0: يلا مبروك نجاح العيال اجازه سعيده وان شاء الله تسفرهم يا رب.
3: تحياتي لك لا تطري لي مسافر دي نهائيا.
0: لا والله ان شاء الله انك وتكع شوي
3: والله انك عينا كثير اما الحين ما حرام استودعناك الله.
0: الله يحفظك. لا انت يا حامد شكرا تواصلت
3: حبيبي.
0: هلا هلا. 011-40-53 عبد الرحمن
4: اهلا وسهلا مساء الخير للجميع.
0: يلا حيا شلونك؟
4: الله يعافيك يا ربي ان شاء الله يسلمك.
0: عبد الرحمن من وين تكلمنا؟
4: اكلك من الرياض من نص زحمه الرياض.
0: يلا زين قاعد تسمعنا وقاعدين نقطع الطريق عليك.
4: اي عز الله وبرك الساعات والله والله يعطيكم العافيه على هالبرنامج الزين صراحه. ونست اليوم انا من زمان عن الراديو والله.
0: ايه زين انك تشغلت اليوم.
4: اي والله على حظك.
0: يلا زين قول يا عبد الرحمن وش قد لعب عليك وانت صغير.
4: والله شوف صراحة في حاجة كانت هاجس لجميع الشعب السعودي أعتقد وأرعبت الكثير يعني.
0: اللي هي؟
4: كان فيها البنت اللي عصت أمها وتحولت لقرد. فأعتقد هذا يعني سبب برجيلنا بآبان أمهاتنا.
0: عشان تصير قرد ها؟
4: اي عز الله. وصراحه اتذكر برضه زمان ايام كنا نروح الديره وايام الديره وكذا في كان في تجمع مناطق تجمع المياه.
0: اي
4: كان الوالد يقول فيها شيء اسمه في حبال حبال حبال ما ادري ايش كان فيها.
0: اي
4: يقول اللي يروح في المناطق هذه
0: اللي قرب منها تسحبه.
4: اي تسحبه نسميها في الديره القلوت القلت.
0: ما شاء الله. اي
4: اي فكانوا يقولون اللي يروح في القلت بتسحب الحبالة هذه.
0: لا
4: اي اي فما ابدا يعني في حياتنا ما سبحنا في قلت يعني وهذه من الاشياء اللي مسندم عليها لليوم يعني.
0: ليه؟
4: اي صراحة كانت فعالية جميلة يعني انك تسبح في الوادي فحلوة.
0: ما هو ب
4: من
0: شوف
4: الحبال هذه.
0: شوف يمكن الوالدين والاهل يخافون على عيالهم. انت عندك ابناء الحين؟
4: لا والله.
0: عشان كذا ف من خوفهم عليه ممكن ما تعرف تسبح ممكن شيء يسحبك ممكن فهمت.
4: اي اكيد خصوصا انه يعني الوديان من اخطر الاماكن اللي ممكن الواحد يسبح فيها وكذا وهذه من حرص الوالدين الله يجزاهم عنا خير.
0: اي فعشان كذا
4: عشان ارعب من طلع ونحن صغار يعني.
0: اسمع كبرنا واحنا ناكل فظافرنا عرفت.
4: ايوه على قولك. لكن صراحة أنا نشكرهم يعني ولما كذا
0: الله يجزاهم خير
4: كانوا يقصدون ونقول الله يجزاهم عنا كل خير يا رب.
0: اي أيوة والله
4: ويطول في اعمار من كان حي ويرحم ويغفر لمن مات.
0: امين امين. عبد الرحمن درب وين رايح عبد الرحمن؟
4: والله رايح للبيت.
0: يلا
4: بتجهز المباراة ان شاء الله اليوم. استمنى كل التوفيق للمنتخب
0: اهم شيء.
4: زعلنا شوي لكن
0: لا لا ان شاء الله اماننا ان شاء الله كبيرة اماننا كبيرة باذن الله. عبد الرحمن يلا درب السلامة وانبسط.
4: الله يسلمك يا عيني.
0: يلا بوفق. هلا هلا. مين معنا اتصال قادم؟ عاتق.
5: عاتق ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام هلا وسهلا عاتق.
5: الله يديك يسلمكم بيشة.
0: اهلا وسهلا بهالبيشة شلونك؟
5: والله بخير الحمد لله. نعزمكم على بداية الرطب تو الخرفة نقول له حل الخرفة.
0: هي تخرفون الحين.
5: ايوه على بدايتها الحين.
0: يلا ما شاء الله ما شاء الله الله يجعله خير وبركه.
5: جزاك الله خير.
0: هاي عاتق انت طالما انك انت بيشه هناك فاكيد ان
5: عندنا عوامل تعري.
0: ارعبوك اللي ما طفشت ها.
5: ايوه ايوه.
0: وش كان يقولوا لك؟
5: كان يا خالد ايام الامطار والسيول.
0: ايه
5: ايوه يقولون في حرامي يجي مع السير ويختطف الاطفال اللي يجون عشان يهدونا من الاوديه يمنعونا من الأودية
0: عشان ما تروحون.
5: ايوه من شان ما نطب فيها حنا نطب احيان.
0: اي لانكم ما شاء الله عيال هادين ما شاء الله عليكم بسم الله تعرف
5: والله شيباننا الفضل لله تم لهم.
0: ايوه والله كان الاقي عاتق ساحب السيل ورايح به
5: والله حن هالمزارع وهل تخبر بيشة.
0: اي
5: ما شاء الله يا اكبر سد في الشرق الاوسط
0: صادق
5: سد الملك فهد كنا قريبين منه. انت معي؟
0: معك.
5: ايوه كنا قريبين من المنطقه الزراعيه فلي جاءت الامطار هددونا بالحرامي اللي يجي مع السي. ايوه
0: ولع الطبون هناك.
5: ايوه وفي الليل عند النوم يقولون السعله السعله اللي ما يتعشى ولا ينام بدري تجي السعله تشتله تشيله. ايوه
0: وما في الا عاتق دق في العشاء وراه يرقد
5: تعشى وترقد ما تعشى مشكلة. ايوه تفكر
0: في السعلة لا تجيك في الليل
5: والامطار كذلك السيل اعيد واكرر اجى السيل والامطار وقدر الامطار هددونا بالحرامي ذا اللي جمع على.
0: ومتى استوعبت ان هذه كلها خرافات؟
5: والله يا ابن عمي ان بلقنا السن وحنا هي ما يقول سبع بيضة مشت علينا تذبح بيضه.
0: عيالك تسوي معهم كذا ولا لا يا عاتق؟
5: ها
0: عيالك
5: الله يرحمنا برحمته يا خال
0: ما في
5: والله الله يعينهم يصلح لنا لكم لكل مسلم يا رب العالمين.
0: وفقك الله يعاتك.
5: الله
0: يحفظك. ونهاية أسبوع سعيد إن شاء الله يا رب. وفقك الله. هلا وسهلا بعاتك. 011-40-5-3 بكر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حية.
6: الله يسلمك. مساء الخير، كيف حالك؟ طيب.
0: مساء الورد يا بكر، كيفك؟
6: والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. في القصة الشهيرة حقت متعارف اللي هي النمنم.
0: ايه
6: هذا القصة اللي ممكن طلعت اظن 411-12-13 حاجة زي كذا، انه لا تطلعون من البيت ياكلكم النمنم.
0: النمنم
6: ايه القصة هذه كانت مسوية رعب لهذاك في الفترة ذيك لأغلب الناس،
0: وصاروا يتراودونها الصغار بينهم، أنا شفت النمنم، أنا هربت من النمنم،
6: وكلها تخيلات وشائعات غير صحيحة.
0: إيه
6: فاكتشفنا في الأخير أنها لعبة نفسية يستخدمونها كبار السن، يعني الحاجات من فوزهم عشان
0: يبون يرتاحوا، إلا يبون يرتاحون من أذيتكم يا بالحلال، كنتم ما شاء الله عليكم جنة في الأرض.
6: والله جينا من جنة إلى الآن، هو جيل ما زال الروح في قلوبهم إلى الآن.
0: يا حبيبي جيلك لو ما خوفتك، يعني ما خليته، تعلقته في الجدران، طلعت السور، نزلت مدري وين، يلاقونك ما ماش في نخل، في
6: متعلقين في كل شيء.
0: الجيل الحالي كله قاعد على الأرض وماسك له ريموت اللي هو بلاي ستيشن ولا شيء.
6: ولما كبرنا ودرسنا وتعلمنا يعني عرفنا انه كيف نلعب في هذا بالشائعات في الامور النفسيه. فما شاء الله الشيبان الاولين متعدين بمراحل،
0: فنانين في التمرير،
6: شيء على مستوى
0: لا ويعطيك اياه كذا بثقه، فهمت اللي ما في مجال انك تتساءل. فهمت يعني لو كان لو كان عندنا والله كان اسلوبهم خطير، الله يرحم من مات ويخلي اللي بك، عرفت كان اسلوبهم، انتبه لا يجيك النمنم ياكل رجولك.
6: اي لا نطلع برا، نطلع برا البيت، يضمن من جميع يعني خطتهم الهجوميه.
0: رحم الله والديك يا بكر.
6: اللهم شكرا لك.
0: وين مشوارك؟
6: والله مشواري طالع قربت على الطائف
0: ما شاء الله. يلا الله يهنيك ودرب السلامه.
6: اللهم امين. الله يسلمك،
0: استمتع بوقتك. هلا وسهلا بكر. عليكم السلام ورحمة الله. 011-40-5-3 نايف.
7: يا هلا والله، السلام عليكم.
0: أرحب. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟
7: سلمك يبارك فيك يا مرحبا بك.
0: هلا نايف، شلونك؟ كيف الأمور؟ ها والله. كيف النفسيات؟ هل عندك عقد ولا ما في؟
7: لا الحمد لله أنا مرة يعني.
0: أنت شكلك شكل تربيتك كيوت.
7: ما أحد.
0: ها كان يلبسونك بجامة كذا ورقدونك ويقرون عليك قصة كذا. ها؟
7: لا لا لا مو بهالدرجة.
0: اسمع، وكان عندك سرير لوحدك وحاطين لك ملصقين لك في الغرفة كذا. ها؟ ايه وكاسة الماء جنبك على الكوميدينة كذا حركات. ها؟
7: ودوب كذا على اليمين. وين اخي فهد؟ لا والله
0: انا خالد. خالد الله يحييك.
7: او خالد
0: اسمع والله وضعك صعب انت شكلك. كيف كانت الطفوله؟ كيف كانوا اهلك يمررون عليك بعض الشغلات عشان يضبطونك؟
7: والله اخوي خالد انا وشم القصيم.
0: احلى وسهلا.
7: اي نعم. وكان عندنا هناك تعرف الجليب نسميه اللي هو البير.
0: اي
7: كانوا خوالي وابوي وعماني الله يطول اعمارهم
0: امين،
7: كانوا يقولون لا حد يروح للزليب اللي هي البير.
0: اي
7: يجيه الدفاع ويدفع بالزليب.
0: اها حلو. الدفاع
7: هذا اللي يدفع يعني،
0: يدفع او يسحبه،
7: ويسحبه بالزليب، يطيح بالزليب اللي
0: اي ولا عاد يطلع.
7: اي لان هناك البير عندنا والزليب ما عليها لا شبك ولا شيء، يخافون ان نطيح فيها، عرفت
0: الريقه. اي ما يلمون.
7: ايوه فيقولون لا حد يروح للزليب، ترى يجي الدفاع ويدفع بالزريب ويموت، وصرنا نخاف من الشيء هذا.
0: والله ما يلمون.
7: اي والله لان الزليب مليان بويا وبعيد، واللي يطيح الله.
0: اي ومليان تنخلب وشغلات وممكن تمسكه ما عاد يطلع.
7: هذا الكلام. المهم حنا عاد مع الوقت ومع الايام ومع السنين عرفنا انها سواليف وكذب يعني ما يبون نروح. وشو هالدفاع اللي يجي له آدمي ولا هو جني ولا ما ادري وش، طلعت عاد تخويف يخوفونا فيها وصدقناها.
0: متى استوعبتها؟
7: واستوعبنا يعني عقب ما كبرنا يعني
0: يعني بعد ما بلغت وكذا
7: وبعد ما تزوجنا وبعد ما
0: اوه انت موضوعك صعب بعد ما تزوجت.
7: والله بعد ما تزوجنا عرفت ان الموضوع الدفع. اسال ابوي يقول وش الدفع؟ قال مصدق للحين دفع.
0: حزن عليك تدري ابوك الحين.
7: انا افكر بالدفاع ذا بقلبي يعني.
0: يا زينك يا نايف الله بعد ما تزوج.
7: كانت تسأل ابوي لين قال لي صراحه لين قال لي الدفاع هذا كله لعب وكذب عشان ما تروحون السليم وتغرقون ولا
0: لا. جل انا والله ارحم منك، انا في المتوسطه بانت لي الامور وانا كنت متوقع اني انا يعني كنت يعني ماني مع العيال فهمت، لكن طلع في واحد منه قطع عليه بعد الزواج.
7: اي بس يا اخوي خالد انا متزوج صغير صراحه
0: 25 هين الله يرحم والديك. احنا يوم في المتوسطه كان عمرنا 12 14 15 انت 25 مش عاد بقيت.
7: انا بحاول خالد بحاول ارجع انا.
0: لا هذا مبين انك انت كنت واحد يعني مره ما شاء الله تبارك الله يعني مطيع ولا فيه وسمو امر وبر الوالدين هذا. نعم
7: والله
0: نعم نعم
7: هذا راس المال والله.
0: نعم نعم ايش رايك فيني بس؟ يلا الله يوفقك ودرب السلامه يا نايف انت بالطريق.
7: الله يسلمك يا ابوي
0: حافظك المولى. اهلا اهلا اهلا
7: شاكر لكم والله على هالبرنامج
0: الحلو. لا بالعكس احنا اللي شاكرين لكم انكم تتفاعلون معنا. اهلا وسهلا نايف.
7: هلا والله.
0: اي والله سواليفكم ما تمل يا جماعه. احنا بس نبي ناخذنا فاصل صغير كذا ونرجع نستكمل بقيه اتصالاتكم تعليقاتكم، وصراحه فعلا انكم انتم مشوقين ومن حكاياتكم يعني اللي الطف واجمل منها ما في. على 011 40 5 3. بعد الفاصل يلا عطونا بعدها الافكار والشغلات اللي كانوا الشيبان عندنا اول يقولونها لنا وكنا مصدقينه.

0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية وبنكمل ما تبقى لدينا من برنامج على جوك عبر أثير إذاعة الرياض. نرحب بكل من انضم إلينا وللتواصل معنا على موضوعنا 011-40-5-3. أبو سعود،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: مساك الله بالخير.
0: يلا حيا مساء النور.
1: أحييك، الله يطول عمرك وسعد مساكم
0: ومساك بكل ورد يا ابو سعود.
1: الله يسعدك.
0: انا قاعد اطبطب على جراحكم القديمه.
1: الله يسعد، ما انت بعيد ترى عننا يا ابو يا خال.
0: ايه ايه، بس خلونا خلنا ندخل في الموضوع على طول يا صاحبي.
1: ابد تم.
0: لا ابد، وكلنا عانينا يا رجل. انا في بدايه الحلقه ذكرت سالفه لي، وانا خمي يا رجال، حتى صرت اكع كل ما اسوي في المدرسه ولا في الشارع ولا في اي شيء، وصرت اخاف من الطير الاخضر.
1: لا اله الا الله،
0: فهمت؟
1: لا اله الا
0: الله. العب علي لين وصلت المتوسطه.
1: اشوى انك وصلت المتوسطه، ما هو اللي ابو 25 سنه.
0: ايه خوينا اللي تو نايف ابو ما والله شكلك انت بتجيب العيد، شكلك ما عرفت الامور الا بعد 30 ولا 35.
1: لا لا لا لا، عارفينها من زمان. حنا انا من الناس اللي كانوا يخوفونا من الاشياء، من ضمنهن اكرمك الله حمار القايله.
0: ايه هذا هين.
1: ايه هذا، حنا كان شرنا بالقايله.
0: والليل
1: يخوفون سم.
0: والليل
1: الليل لا، نكن لان بيوتنا حول مزارع.
0: ايه
1: ونهجد خلاص المغرب هذا خلاص يعني بالليل.
0: هاي شوف الطفل وقتها كان من الصبح إلى المغرب كان الدعسة واحدة، يجيك في الليل هو طافي.
1: هي لا لا، بس حنا وقتنا نشاطنا ظهر، شرنا ظهر.
0: ايه كانوا يحدونكم من الشمس الحارة.
1: الشمس اي والله الشمس والخراب. حنا متلك سمعة ومجموعة أذية مذين.
0: هي لأن توني أقول للشباب تو في المتصلين، أقول زمان ما كان في شيء لهيك، ما كان في شيء يمسك في الأرض، فهمت؟ كانت كلها أنشطة تفاعلية، كلها حركة.
1: أبدا، يا نط جدار، يا نروح لنا في مزرعة، يا نلحق لنا بقرة.
0: هي الأنشطة هذه كانت زمان، يعني فيبغون يرتاحون منكم ويريحون العالم.
1: والله العظيم يعني عندنا أنشطة كثيرة، من ضمنها الأجيال مطار، سوينا ربطنا خشب مربعات، سوى سكيتينج.
0: حلو يعني سكيتينج،
1: يعني اني شفني
0: كيف
1: جونا سوي. لابد ان انشطة الواحد يفرغ فيها، احسن ما ان نسوي شيء ثاني.
0: ايه هاي هو زين كنت في مزرعة ولا في قرية، فهمت؟
1: ايه
0: لو انك بمدينة وعلى النشاط ذا.
1: لا لا لا، حنا في مدينة. حنا انا كلمك من الجوف، يعني من بعيدنا.
0: الله أكبر، يعني الجوف كانت كلها، شوف في بعض المناطق اللي تحوفها القبائل وهذه، فترى تجمع كلكم عيال قرية،
1: صح
0: تعرفون بعض. صح. ما كانت يعني الجوف الأيام ذيك، وخاصة أنك أنت مواليد ألف و
1: لا لا لا لا لا، خلى الطابق مكتور.
0: 1999
1: إيها شوي. لا إيه. كويسي
0: 1960.
1: لا 60 لا
0: خلني نتنمر عليكم شوية بالحلال.
1: أبد فداك.
0: الله يوفقك إن شاء الله، ويكند سعيد إن شاء الله.
1: لا نولك،
0: الله يحفظ
1: المتابعين جميعا،
0: الله يحفظ الله ورعايته.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: 011-40-5-3 أبو جواد،
2: حياك الله. مساك الله بالخير يا خالد.
0: يا مرحبا يا أبو جواد،
2: بشرني عنك، كيف حالك؟
0: يخليك ربي، أمورنا طيبة. أنت طيب؟
2: هذه ما يشرط العمر والله. أحيانا بس فعلا كنت أسمع الأولين يخوفون بالسعلوة.
0: إيه هين السعلوة على مستوى على مستوى المملكة.
2: إيه هي بقولك، فأنا والله ظننت إنها من الخيال، لكن قبل فترة واحد مصور السعلوة تصوير تمشي، قال هذه هي اللي يخوفون بها الناس. والله يا أخي إني ملومهم، يعني شكلها كبير، نصورها يقول انها في الجهه الشماليه حول ظهر جبال حايل وحولها الحفله هذه.
0: ايه
2: والله بلومهم يوم ما شفتها.
0: انت مصدق الحد الان؟
2: اي بعد ما صورها والله صدقتها.
0: هذه التراكمات النفسيه اثارها.
2: والله مصورها، قال هذه ترى السعلوه اللي يخوفون الاطفال فيها قديم، وتمشي مصورها تمشي كانها على كبيرة وكان شكل على شد عود البطنة كبيرة ظهر لو تأخذ هنين مرة واحدة.
0: ما يا ابن الحلال السعلو هذه على منتشرة على مستوى المملكة فهمت يعني ما أتوقع يمكننا حيوان أو شيء زي كذا ما إحنا عارفين اسمه فقالوا
2: لا تأخذ يقولني هذا يقولني يعرف يقول هذه والله يقولنا السعلو اللي كانوا يخوفون فيها الناس شو مصورة تمشي يعني ما هو قديم قبل فترة يعني
0: خافي يا ابو جواد انك بعد كذا يوم شفت الصوره شكلك ما طلعت من البيت
2: والله صراحه يوم قبل كذا انا حقت والله يمكن
0: على كبرك اسمع على كبر كذا الحين جاتك يعني
2: اقول معهم حق
0: شكلك انت اللي صرت تقفل الباب ما عاد تطلع كل ما الاهل يبغون شيء يقول لا ارسل العيال ولا
2: لا بعيد عنه انا في القصيم وهذا بعيد ما علينا
0: اوه يعني انت مطمن قال لك
2: اي مطمن بعيد
0: الله يحفظك ابو جواد شكرا لك هلا وسهلا 011 40 53 نايف
3: مرحبا
0: هلا وسهلا
3: السلام عليكم مساكم الله بالخير
0: طلعونا جيل الثمانينات والسبعينات ها
3: الله
0: يسلمك هاي نايف
3: والله كان عندنا حمار القايله هذا
0: ايه هين هذا الظهريه صح
3: هذا في الظهريه نعم
0: وانت من وين تكلمنا الحين
3: انا اكلمكم من مكه من وادي فاطمه
0: حلو وكان ذيك الايام وانت في مكه
3: اي نعم احنا في مكه الله
0: فالظهريات حاره
3: فالظهريه ما نطلع انت ولا يجيكم حمار القايله يجيكم حمار القايله وخل على طول ندخل نخاف ما نطلع الا بعد العصر واذا جاء الليل بعد المغرب ادخلوا لا يجيكم ملهي الرعيان
0: اوه ملهي الرعيان
3: له الرعيان هذا يقولون يجي طير يجي ياخذ الملعان
0: وياخذ وانت لو تفسرها حرفيا الحين موضوع ثاني
3: لا يجي له الرعيان والله لا في له الرعيان ولا يجي له الرعيان قالوا هذا ادخل طير هذا ارقد ارقد بس ارقد والله يمكن نقول الساعة 7 او 8 في هذا الوقت تقريبا
0: وانت في فراشك
3: احنا في فراشنا والناس تعبر عن شعورها في الليل
0: العالم يروح يشوفون مصارعة يشوفون شيء فهمت
3: كل واحد يعبر عن شعوره وعاد حنا خلاص الرقدة ما عاد نقوم إلا بعد تطلع الشمس
0: يا ما عند
3: العيان وحوله قايل
0: النشاط بس في صباح عصر هذا هو النشاط
3: أي نعم وفيه درسنا ذيك الأيام على في الابتدائية على على على حنبل فراش زي دحين اللي وقالوا لنا إذا نجحت في الصف الابتدائي يمكن 94 ولا 93 قالوا إذا نجحتوا كلكم من ثانية ابتدائي نعطيكم مصاد وكراسي
0: أوه
3: الخامس والسادس
0: إيه
3: وتعال شوفنا بنجتهد وما جابونا مصاد وكراسي إلا في صف ثالث وإحنا كذا أول وثاني ندرس على الحنبل على الأرض كذا نقعد وندرس
0: الله.
3: لا في كيفات ولا في
0: الله بس ما يعني كانت مكة يعني وقت البرد يزين جوها
3: هي الحمد لله والله جو زين طيب الشرك الحمد لله
0: الله يتمم عليك بالصحة والعافية يا رب وسعدنا بسماع أول مرة تشارك معنا نايف ها؟
3: لا ثاني مرة حبيبي
0: يا مرحبا أسعد من التواصل
3: أبو عاد البرنامج حقكم هذا متأخر إحنا نخاف يجينا من له الرعيان في الليل هذا
0: إيه وأنت على نفسك سكر الدرايش ها؟ وفك الله يا نايف هلا وسهلا
3: هلا حبيبي
0: 011 40 53 عبد الله
4: نعم يا طول العمر
0: يا مرحبا شلونك؟
4: الله يسلمك أنت رجعتني إلى الوراء 50 سنة
0: باقي صغير يا ابن الحلال
4: والله عاد
0: ال50 سنة هذه وين كانت قبل
4: والله يا طول عمر احنا في الجنوب تبع محافظة بلقرن هناك
0: يعني قبل 50 سنة كنت في بلقرن
4: نعم
0: حلو وش كانت الحكايات وانت صغير
4: لحقنا على الحنابل الاخر اللي شارك قبل كذا لحقنا على الحنابل في المدارس
0: هين احنا نبي السواليف اللي كان يقولونها الشيبان اول عليكم
4: والله طول عمرك اكثر ما خوفنا السعليه هذه اللي يقولون السعليه لها انياب طويله ودود طويله وبتاكلكم الى طلعته في الليل ومدري ايش وخلاص نتصور ان في شبح قدامنا اشباح
0: يعني خلاص يجي المغرب اللي انتم
4: مره ولا نطلع احنا في قرى تعرف ولا كان في كهرباء زمان الحمد لله الحين كل شيء الحمد لله
0: بس هذا كان حق الليل انهم يرجعونكم طيب وعشان يرقدونكم
4: مرة نتخيل ان خرجنا مع الباب انه في حاجة بتخطفنا ولا شيء ولا
0: يا الله ومتى استوعبت ان الموضوع سواليف
4: والله بعد ما كبرنا يا طول عمر وروحنا عاد عرفنا ان هذه بس خوف من الاباء الله يحفظ يرحمه ان شاء الله
0: الله يرحمه
4: والله
0: حبيبنا يا عبد الله، اهم شيء بس الحين النفسيه زينه، ما في تراكمات نفسيه؟
4: لا لا لا الحمد لله النفسيه زينه، وانا في طريقي الحين الى محافظه بالقرن للجنوب نصيف هناك ان شاء الله.
0: ما شاء الله، اجل انت بنت من السعلوله تطلع لكم.
4: برنامجكم مشيق وذكرتونا بالماضي، الله
0: درب السلام، انتبه للطريق، الله يحفظك يا عبد الله.
4: شكرا شكرا،
0: ودعتك الله. 011-40-53 ابو حميد محمد.
5: هلا هلا حياك.
0: يلا حيا.
5: الله يخليك يا خالد حبيبي.
0: كيفك؟
5: والله بسعدك الله يخليك.
0: ايش الامور؟
5: والله امور طيبه الحمد لله.
0: ها وين كانت الطفوله؟
5: الطفوله كانت في مدينه ظبع،
0: تابع ما شاء الله. ايه في تبوك.
5: اي نعم.
0: ها وش كانوا يقولوا لكم الشيبان اول؟
5: والله اذا جاوا ينومون الشياب يقولوا ام العوافي تجيكم.
0: ام العوافي.
5: ام العوافي.
0: حلو.
5: تجيكم. وش اذا شاف الواحد انها ما هو باغي ينام قال ام العبايه تجيكم.
0: ها يعني يسوي لك ابجريد من ام العوافي
5: لا تاج، هو اذا ما نمت كذا تنام كذا.
0: نايم نايم الله لا يعقب شر.
5: نايم نايم ما عندك احد. ابدا.
0: والصباح ولا الاكل ولا شيء ما كانوا يخوفونكم منها؟
5: لا لكن لا ما يخوفوني من الاكل، لا لا لا
0: لا

0: كيلو كلها.
1: البحر تشوفه من كيلو.
0: ايوه ما في ولا نجي حتى حتى لما نسمع صوته ونشوف يقول هذاكم جاكم طلع طلع عليكم طلع عليكم هذا جاكم خلاص.
1: تعرف تسبح يا عام؟
0: ناصر كيلو ونشوفه متى يلحقنا.
1: تعرف تسبح اصلا الحين؟
0: اي والله انا جنب
1: الساحه كلها. اي انا كنت بطمنك تعرف تسبح ولا باقي التخويف؟
0: لا لا لا لا لا
1: كبر
0: لا
1: معك.
0: لا والله لحد الحين ام العواصف هذه معي لحد ابنائي لحد الحين معي.
1: اوه شغال عليهم
0: ما اساس اذا ما جابت كم العوافي جاتكم؟ قالوا شو معوافي؟ معوافي تجيك غصب عنك.
1: ومصدقين
0: ولا ما تخلي كلام بعدين؟
1: مصدقين ها؟ مصدقين باقي؟
0: لا مصدقين ما عليك تمشي.
1: لا تخرب علينا اقول ها؟
0: احبك انا احبك احبك مضبوط ما
1: في. الله يحفظك يا محمد، سعدنا بسمع صوتك وليلتك سعيده.
0: الله يطول عمركم اول شيء.
1: اعمارنا وعماركم على طاعتك.
0: يا فئه ال 80 وال 90.
1: لا لا ما عليك ما عليك اموركم طيبه باقي وين؟
0: لك الحمد لله طيبه 100% لك الحمد لله.
1: اهم شيء ان الصحه تمام.
0: اهم شيء لا الحمد لله الصحه وداك. انا تكلمنا الان وانا جنب البحر انا البحر سوى
1: عشاك يلا
0: هذا شيء هذا شيء مكان زي ما تقول برماي
1: من برامج. لا لا أيوة.
0: في الشتاء في البر وفي الصيف جنب البحر وهذا.
1: يا رجال صرفتني تصريفه حلوه بس ما عليك.
0: والله
1: الله يحفظك ان شاء الله.
0: شكرا حقيقه.
1: لا لا العفو شكرا لك. 011-40-53 عبد الله.
2: اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله.
1: يا مرحبا يا عبد الله.
2: يا مرحبا بك عبد الله المالكي من المدينة المنورة.
1: يا مرحبا يا ابو عابد شخبارك؟
2: الله يسلمك. انا قصتي الظاهر مختلفة عن كل المتصلين.
1: يلا قل لي.
2: والكلام هذا قبل 45 سنة.
1: هات.
2: كان يخوفونا طال عمرك بشيء اسمه الغول، يسمونه الغول، والله ما ادري سمعتوه به ولا لا.
1: الغول غول.
2: يقولون الغول هذا يتصور لك الله يكرمك يكرمك يكرم السامعين يا ما له شكل حمار ولا شكل جمل بعيد.
1: ايه.
2: وكنا ندرس انا واحد من اخواني في الليل مدرسه ليليه بعيده عن القريه، هذا احنا بعد الطائف قريتنا.
1: ايه ايه.
2: وكان المدرسه يمكن تبعد والله مسافه يمكن 5 كيلو 6 كيلو بس مسافه تعتبر مسافه بعيده يعني.
1: ايه 5 كيلو وين؟
2: وما في انوار وما في شيء ونروح على المغرب ونرجع يمكن الساعه 9 في الليل. وكان في واحد من عندنا قريب من وسط العائله ويدري ان احنا ندرس وصار رجالنا ويسوي فينا مقلب.
1: حلو.
2: وجينا وحصلناه احنا رايحين قبل المغرب، قال متى ترجعون؟ قلنا والله على 9 كذا. قال زين صار رجلنا ولا مقلب والله لين دحين ما نسينا. المهم راح الله يكرمكم يكرم السامع مسك الحمار وربط في رجل الحمار تنكه حق التمر هذه ربطها بحبل.
1: ايه عشان يسمع صوت.
2: ايه تنكه الدربه والحمار ربطها بحبل وحط ربط في ذاني الحمار من الخنافس هذه، الخنافس ربطها عشان الحمار تخوف الخنافس ويجري مع الوادي.
1: الله يكرم السامع تسلم.
2: الله يكرم السامع شويه وشافنا عاد يشوفنا احنا طالعين من المدرسه مع الكشاف، الكشاف هذا يشوفونا من بعيد لان ما في انوار ولا في شيء. وشوي والحمار جاينا منطر قال يكرمكم مع الوادي وترك الدربة وراه. والله وادي حسن نقول صدق والله قال بس قلنا نقول واخوي عاد أكبر مني وحنا نمشي مع الوادي هذا مجرى سيل وطريق سيارات في نفس الوقت.
1: ايه
2: حنا نمشي على رجولنا لا عندنا سيارة ولا شيء معنا كشاف هذا. شو الحمار من جنبنا متعدي زي الدربة وخايف من الخنافس والله أخوي راح في ديرة وأنا في ديرة يا أبو تعال ونصيحة وضعنا ما احنا كبار ويمكن 14-15
1: يا الله.
2: والمهم راح مطاعد هنا قزل الجدار أكبر من يقدر ينزل الجدار والله أنا ما رحت وبطيح وشوي لين علقت في الجر وطلعت مع أخوي من جهة المزارع ورحنا. يوم رحنا البيت وحنا خايفين مرة ميتين مرة ايش فيكم؟ قلنا حصلنا الغول الغول اللي تكون حصلناه. بعدين عاد لقينا هذا الرجال اللي من عندنا قال والله انا اللي سويت فيك مقلب وحمار ما هو هذه القصه هذه جرت علي والله قبل 45 سنه والله.
1: وبعدها رحت المدرسه ولا خلاص؟
2: لا لا علمنا عاد هم عشان ما يخوفنا علمنا قال ترون انا اللي الحق عاد مع السياره هو راح حق الحمار في وادي بعيد وفك الخنافس من ذانيه وتركه.
1: لا اله الا الله.
2: والله قبل 45 سنه
1: غازي. الله يوفقك ان شاء الله عبد الله.
2: والثانيه طال عمرك كان في ايام الضحيه عيد الضحيه يذبحون الناس الضحايا.
1: ايه
2: ويعطونا اللحم نروح نوزعه على شو اسمه في القرى يعني الناس الاقارب هذا واللي

0: متزوجه في قريه ثانيه واعطوني اللحم منظوم في السعف حق النخل هذا يسمونها طفيه، قال ودها هناك لاختك وجي ماشي، وكان يحذرونها من الحدي هذه اللي حدي طاير زي فصيله
1: الحدي إيه.
0: وقالوا انتبه الحدي لا تقطفونك، وجي ماشي وجي الحدي وتقطف اللحمه من يدي
1: الا
0: والله على طول خطفتها جل سبحان الله برجولها.
1: طيب
0: وخطفتها ورجعت عاد قلت والله الحدي اخذت اللحم روحني. هذه والله من قصص اللي
1: صار الله
0: ما يعني شيء والله ما ينسي والله.
1: الله يوفقك عبد الله، سعدت بسمع صوتك ومشاركتك الجميله دي.
0: الله يسلمك وشكرا. وانا شارك البارحه، انا شاركت مع نايف.
1: احنا لا
0: ما هو انتم البارحه،
1: احنا اذاعه الرياض الله يحفظك.
0: هي اذاعه الرياض، انا مع نايف، ما هو نايف طلال.
1: طلال طلال اي
0: ابو عبد الله البارحه انا مشارك معاه، انت ما كنت موجود.
1: اي والله انا على اساس ان عندي جمعه وسبت، لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله نكون مع بعض.
0: والله مشى برضه كان برنامج البارحه كويس يعني.
1: انتم الاجمل يا حبيبي،
0: هذه البرامج تلامس يعني الناس الشريحه الثمانينات والتسعينات، الناس القديمين اللي زي حكايتنا.
1: الله يوفقك ان شاء الله عبد الله، شكرا لك.
0: شكرا، الله يسعدكم ويوفقكم، سعدنا بالمشاركه معاكم.
1: آخر اتصال معنا الآن عبد الرحمن، سلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على عجالة كان في مصطلحين يخوفوننا فيها، أن الله يغفر لهم يرحمهم.
1: آمين.
2: تعيش لا يجيك الجرار.
1: حلو، عشان تاكل.
2: أي عشان تاكل، إذا كنا ننوم في السطح مثلا ذا الأيام يقول يسحبك مع الدرجة، وإذا في الشتاء يسحبك من مرقدك.
1: يا زين.
2: والمصطلح الثاني مثل حرارة الجو، الصيف عندنا حار حر حر، تعال دخل يجيك أبو دمغة.
1: أبو دمغة هذا على الظهر،
2: يطلع دماغك مع أذنك.
1: لا لا
2: حرارة يعني اللي نلعب في اليوم نلعب في الشوارع وسكك والبراحات.
1: ايه.
2: يدخل لا يجيك أبو دمغة، يطلع دماغك مع أذنك.
1: يا لطيف.
2: حرارة الجو من ارتفاع درجة الحرارة.
1: والله كانوا
2: يعني زي ما تلامس الآن الخمسينات الحين.
1: والله كانوا يشدون عليكم.
2: إيه. يعني هذه مصطلحات كانت خيالية ليست واقعية،
1: وهو كل حفاظا عليكم عشان ما عشان يسيطرون عليكم شوي،
2: عشان يسيطرون علينا، ندخل عن الحر وعن ضربات الشمس، وندخل عن وناكل ونتعشى في الليل على أساس إنه لازم تتعشى، ما إذا ما تعشيت ما عاد في أكل بيبقى، خلاص الأكل بيروح.
1: صادق.
2: لا في ثلاجات يحافظون فيها ولا في شيء، ما في، إذا ما تعشيت راح عليك العشاء رحته تصبح جاية.
1: الله يوفقك ان شاء الله، وسعيدين بسمع صوتك عبد الرحمن، وكنت اخر متصل معنا اليوم.
2: حياكم الله وبياكم يا
1: سهل. شكرا للجميع، شكرا لمن تواصل معنا، شكرا لكم بحجم السماء، شكرا لكل من تفاعل معنا سواء بالاتصال او بالاستماع لبرنامجنا على جوك. الموعد يوم الغد ان شاء الله من 10 الى 12. قبل ما نختم نقول بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا السعودي، ونذكركم باللي وده انه يشوف المباريات يعني بشكل مباشر، يعني بإمكانه يدخل على تطبيق أمانة مدينة الرياض ومدينتي، بإمكانه يشوف وين أماكن الشاشات العملاقة اللي بإمكانهم يتشاهدونها ويستمتعون بمشاهدة المنتخب. وفالك التوفيق يا الأخضر، هذه التحية تقبلوها من الكنترول، خلف الكنترول التنفيذ والإخراج علي الحصيني، الإعداد نوفر خيم وجمال العتيبي، ومن محدثكم خلف المايك خالد الحيدان. إلى اللقاء يوم الغد في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم سمر.

ما أدري ليه عندي إحساس أن هالحلقة بتكون آخر حلقة بعد التوقف أو قبل التوقف، ممكن يكون في توقف لهالبرنامج ما ندري، لكن نقول لكم أجمل تحية لكم من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإخراج.

ساعتين من الزمن إن شاء الله بنكون معكم متواصلين على الهواء، بنكون معكم مع فقرات البرنامج المعتادة عن قناعة كيف يومك تحب وتكره، فضفضة، مشاركة، تعليق، لحظة شكر، وأيضا

فقرة رأي، وبنكون بالتأكيد مع اتصالاتكم اللي تجينا على هاتف البرنامج 011 40 53، وأيضا مشاركاتكم على هاشتاق البرنامج برنامج سمر. دايما نقول لكم إيش بدينا، يلا

0: في هدوء الليل، في هدوء الليل، حين تتكئ النجوم على أكتاف السماء ويمضي القمر يرتب ضوءه على طرق الحالمين، أجلس أصغي إلى صمت يعرف مني ما لا يعرفه البشر، وأعجب من أناس أحبوا الزهرة ثم طلبوا منها أن تتخلى عن عطرها، وأعجب منهم حين يلومونها إذا فقدت رائحتها، يريدون البحر ولكن بغير موج، يريدون النخلة ولكن بغير ظل، ويريدون القلب ولكن على المقاس الذي رسموه في خيالهم. ما أضيق الحب حين يكون مرآة لرغباتنا، وما أوسعه حين يكون نافذة نرى فيها الآخر كما هو. وأما أنا فأؤمن أن الورود لا تحتاج إلى أن تصبح نجوما، ولا النجوم أن تصبح ورودا، فكل جمال يكمن في أن يبقى على حقيقته. ولعل أجمل الحب أن يجد الإنسان من يقول له ابق كما أنت، فالقمر لا يحتاج إلى شمس ليضيء، والزهر لا تحتاج إلى عطر آخر لتكون جميلة. وأنا لا أريد منك أن تتغير، فقد أحببتك كما أنت، وكأن أجمل ما فيك أنه لم يكن لأحد سواك.
1: سمار.
2: من الرجال يحاولوا يغيروا المرأة، مو دائماً لأنهم ما يحبوها، وأحياناً العكس، لأنه بعضهم يحب بطريقته لكن يخاف من الاختلاف، فيحاول يقربها للصورة اللي يرتاح لها أو للصورة اللي تعلم أنها الصح. وأحياناً الموضوع مو تغيير معتمد، مرات يكون محاولة للسيطرة على شعور داخلي بعدم الأمان، لأنه تغيير الآخر أسهل من مواجهة نفسك. لكن العلاقة الصحية ما تنبني على أننا نعيد تشكيل الشريك، تنبني على كيف نشوف الشخص زي ما هو، وكيف نختار أنه نكمل معاه بوعي. مو كل طلب تغيير خطأ، لكن الفرق هل هو نمو مشترك أو محاولة نغير الثاني لنسخة تناسبنا.
3: ليش يبون يغيرونك؟ بس الحكي مو اللي يبيك تتغير للأحسن. قد تكون طبيعي، قوي، صريح، شخصيتك حلوة، لكن في ناس يبون يعدلونك، يبون يسوونك مثلهم أو مثل ما يبون. زين ليش؟
4: أعرف وينك، لا تضيع، لا حد يحطك في مكان ما أنت فيه أو أنت أقل. أعرف المكان صح، لا يجيك صديق أو واحد محب يقول لك يا شيخ أنت أحسن من أحسن، والله أحسن، مظلوم أنت، وتصدق هالسالفة لأنه هذا ما هو صحيح. في نفس الوقت لا يجيك واحد ويقول لك إن أنت سيء جدا ولا ولا ولا، صير في المكان. إذا ما عرفت مكانك لن تستطيع أن تتقدم. أعرف وين مكانك وانتقل خطوة، وأعرف وين هالخطوة وانتقل إلى خطوة. والمسألة ما هي سهلة، إنما ممكنة بكل سهولة.
5: ودعتني قبل السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي حصل بينك وبيني. تخيل اليوم لعيون السماء والشمس والأرض البعيد، اليوم ولغيرك أنا يطري على بالي القصيد. اشتقت للقلب الحليب، وش هم لو تعتب علي، جيتك أنا في ليلة ألم قلبي على كتفي، وهمست لي روحي غريب الشوق ما يكفي سلم برد السلام. هذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل
6: للسيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك، لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عيناك.
7: أنا عارف

0: عجبني، عجبني بجماله، بستايله، بكاريزمته، بأسلوبه، بروحه، بكل الأشياء عجبني أحبه.
1: يقول أبيض وجه وأبيض قفا مثل ثوبك، أكرم نبا وأكرم عطا مثل مخباك، أبلشت عدوانك معك وبشوبك يوم استضاق ومن وقوفك وممشاك، عبوك في شيء ما هو من عيوبك، يلي قليل عيوبك أحلى مزاياك، والله ما غيري خاشلونك ذنوبك ولا هم مثلك ولا هم بشرواك.
2: يقول يا قلب انعثى فيك الزمان وطواك الياس، لا تبدي ملام إلا على وضعك الحالي، تشوف المحبة شيء أساسي علي أساس، مدام المحبة تدبل الكبد من تالي، تحدك على الضيق وتحدك على الهوجاس، وأنا كل داعي شوق يثر على حالي، يهون علي الشعر لنفضة والجلاس، يضمد جروحي ويتطمن على حوالي.
3: يا حلو الرجال اللي داري خوية، يا حلو الرجال اللي شاري راحة خوية، يا حلو يا أنا تكفيني تكفيني، كل يوم أشوف خوي مبتسم، بسمته تكفيني عن كل شيء، والله العظيم يا أن بسمة خوي أشوفها كل يوم أفرح، إذا ابتسم أنا ابتسمت.
4: عندي مشاكل للأسف ما لها حل، وخلتني ظروفي مع الناس محرج، صبرت لين الصبر من حالتي مل، وخايف يموت الصبر قدام تفرج، حزني سطى في داخل القلب واحتل، وعجزت ألقى لي من الضيق مخرج.

0: تعب من الحب؟
1: نعم.
0: وشلون تخفيه؟ الحب يفضح والملامح تكلم. لا صار لك غايب عن الناس تبغيه، وشلون تقوى الشوق أبغى أتعلم. أنا سجين الحب في عالم التيه، أكتب قصيدي فيه ولا تألم. أنا العاشق الصادق المجنون فيه، أنا المغرم بصدقه ولا أبغى أعلم. يسرقني الشوق من شوقي وجيه كلي، وأنا كلي يحبه مسلم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

اهلا اهلا، حياكم الله من جديد في برنامجكم سمار، وادري انكم متعطشين علشان تسمعوا الفقره اللي فيها اصواتكم ومشاركاتكم. لكن قبل هالفقره عندنا فقره راي، اللي دائما اقول لكم ان اتكلم عن موضوع، والموضوع هذا قد اخطئ فيه وقد اصيب. انت مع نظام تقبلني مثل ما انا، ولا مع نظام اني لازم اتغير عشانك؟ لو حسبتها لنفسك بتشوف ان شيء حلو لما الشخص يتغير عشانك، معناه انه يبغى يسعدك، معناه انه يبغاك تحس قد ايش انت غالي عنده، ولا معاني كثيرة. بس لو حسبتها على الناس بتقول يا اخي اللي يحبك بيتقبلك مثل ما انت، بعيوبك، بظروفك، بكلامك، بتصرفاتك، وبكل شيء. هو عرفني كذا وعجبته وانا كذا، فليش يبغاني الحين اتغير عشانه؟ يعني نحب الناس تتغير علشاننا، بس لما يجي الدور علينا نقول احنا لا، صعب نتغير. والمشكلة ان احيانا ما يكون عندك سبب واضح او سبب مزعج او سبب كبير يهدد الترابط اللي بينكم، لا، احيانا يكون بسبب ان هالانسان تربى يشوف امه تسوي الشيء الفلاني فيبغى زوجته تسوي، هي تعودت تشوف أبوها يقوم بمهام معينة فتصير تطلب من زوجها نفس المهام حتى لو كانت ما تحتاجها. أنا وضعت بعقلي ومخي أن هالمرأة لازم تكون صفاتها 1 2 3، لازم يكون تعاملها معاي 1 2 3، وهي سمعت وشافت وحكوا لها أن الرجل لازم يكون 1 2 3، ولو ما كان كذا فلازم يتغير، وهي لو ما كانت كذا فلازم تتغير. بس المشكلة إن فيه ناس إذا أحد انتقدهم أو طلب منهم يغيروا شيء فيهم قالوا على طول هذه شخصيتي، واللي مو عاجبة الباب يفوت جمل. في ناس يتغيروا عشان يرضون يعني الآخرين، أحيانا لأن هالتغيير غير مبرر يضيعون، يصيروا ما يعرفوا هم وش يبغون أصلا. الحقيقة أن المسألة مو أبيض أو أسود، يعني تخيل واحد عصبي جدا وكل ما زعل رفع صوته وجرح اللي حوله، وإذا أحد قال له غير أسلوبك قال تقبلني بعيبي بعيوبي. طيب ليش أتقبل شيء يضرني؟ هنا الموضوع ترى مو شخصية، هنا خطأ ويحتاج لتعديل. في المقابل تخيل شخص هادئ يحب العزلة شوي، أو يحب يقضي وقت الحالة، ويجي واحد يقول له لازم تصير اجتماعي يا أخي، لازم تسهر معنا، لازم تطلع معنا كل يوم، لازم تتغير. هنا التغيير مو لأن خطأ، التغيير فقط لأن شخص ثاني يبغى منك نسخة تشبه له. عشان كذا لازم نفرق بين العيوب وبين الاختلاف.

العيوب هي اللي تضر الناس، هي اللي تضر مستقبلك، تضر بعلاقاتك. وهذا من الجميل ان الواحد يحاول يصلحه، يحاول يتغير. اما الاشياء اللي مجرد اختلافات بين البشر فما هو لازم تغيرها عشان ترضي احد. بقول لك شيء، ترى احيانا المشكله مو في التغيير نفسه، احيانا تكون المشكله في الشخص اللي يطلب التغيير. هل هذا التغيير عشانه هو ولا عشانك؟ هل هذا التغيير عشانه يزعجه ولا علشان يبغاك تكون انت افضل؟ هل هذا التغيير يحسن من صورتك امام الناس ولا من صورته فقط؟ وهذا هو الشيء المهم. لان احيانا تلقى واحد دخل حياه شخص وهو يعرف طباعه من البدايه، وبعد فتره يبدا يقول غير هذه، كانه يحاول يعيد تشكيله بالكامل، وكانه يوم تعرف عليه ما كان يعرفه. تلاقي واحد مثلا تزوج بنت لانها مرحه، لانها تحب الضحك، بعد الزواج صار يطلب منها تكون رسميه، يقول لها عيب عليك الضحك الزايد هذا طول الوقت ما يصير. أو بنت أعجبت بشخص لأنه طموح، مشغول بعمله بشغله، بعد فترة صارت تزعل لأنه يقضي وقت طويل في عمله. مو هذه هي المشكلة؟ بعض الناس يحبون صفات معينة في البداية، وبعدين هم نفسهم يقولوا لك غيرها. أنا ما أقول إن التغيير يا جماعة الخير بكل الأحوال شيء خاطئ، لا بالعكس، في ناس تغيروا وصاروا أفضل بسبب شخص يحبهم، مو لأنهم مجبورين لا، لكن لأنهم اقتنعوا. تلقى واحد كان مهمل في حياته، ولما دخلت أنت بحياته أو دخلت شخصية مؤثرة بحياته صار أكثر ترتيب، أكثر اهتمام بنفسه. أو شخص كان مثلا سريع الغضب بدأ يتعلم الهدوء لأنه شاف أثر عصبيته على الناس اللي يحبهم. وهذا من أجمل أنواع التغيير، لأنه يكون نابع من قناعة مو من خوف، لأن التغيير اللي يجي من الخوف غالبا يكون مؤقت. اليوم تتغير علشان ترضي فلان، بكرة راح تتغير علشان ترضي فلان ثاني، وبعدها تكتشف أنك فقدت نفسك. أما التغيير اللي يجي من اقتناع فيصير جزء منك ويستمر. والعلاقات، حتى العلاقات الناجحة، ما تقوم على جملة تقبلني بكل عيوبي، ولا على جملة لازم تتغير عشاني، لكنها تزدهر على معنى في المنتصف اسمه أنا أتقبلك كإنسان، أتفهم أن عندك أخطاء مثل ما عندي أخطاء، وأنت كذلك تتقبلني. لكن كل واحد فينا يساعد الثاني علشان يكون نسخة أفضل من نفسه، لأن الإنسان جماعة الخير بطريقته يتغير، بطبيعته يتغير. أنت مو نفس الشخص اللي كان قبل 5 سنوات ولا حتى قبل سنة، لأن تجارب الحياة، النجاح، الفشل، الناس اللي نقابلهم، كل هالأشياء تغيرنا. لكن المهم أن يكون هذا التغيير للأفضل، مو مجرد محاولة لإرضاء الجميع. في النهاية الشخص اللي يستحق أنه يبقى في حياتك هو اللي يتقبل حقيقتك، يشجعك على تطوير نفسك، على تجاوز عيوبك بدون ما يحاول إلغاء شخصيتك. وأيضا ترى الإنسان الناضج هو اللي يعرف متى يقول هذه شخصيتي وما راح تنازل عنها، ومتى يقول صحيح هذا العيب فيني وراح أحاول أغيره وأصير أفضل. أنت مع نظام تقبلني مثل ما أنا أو نظام لازم أتغير عشانك؟ اللي يحبك لازم يتقبلك زي ما أنت أو لازم يتغير عشانك؟ متى تطلب من شخص إنه يتغير؟ لما يكون عشانك أو عشانه. هل سبق وغيرت شيء في شخصيتك أو أسلوبك عشان شخص؟

لما تتغير عشان شخص، هل تشوف ضعف؟ هل تشوف انك تتغير عشان واحد ضعف ولا نضج؟ واخيرا، هل خسرت شخص طلب منك تتغير او حاول يغير من صفاتك؟

0: هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمر، نسمع مشاركاتكم ونرجع ومعنا اتصالاتكم.
1: مشاركات سمر. كن لنا يا

طويل سنين العمر ماضي وتذكار، كنا العنا يرسم عليها ظروفه، تمشي على سكة متاهات وأسرار، واليأس يقرأ في خطاها حروفه، قفت وخلت خلفها حلم ينهار، والجرح يوقد في حشاها حسوفة، فتلحفت هم التجافي والأعذاب، ما عاد ترجي من زمنها مروفة، ترحل وتدري ما لها غير الأقدار، واللي انكتب باللوح لازم نشوفه، امتنان تبوك كل العناير.

0: السمار.
1: إن العمر يكفي لأحلام أطاردها، ولا زمان الذي يجود فيعطيني، وما قضيت من الأيام أكثرها إلا ووخز صروف الدهر يدميني. ما علة الدهر هل وحدة أعيش به؟ ليس في الناس محظوظ فيعديني،

نواه من المحبة إيش تتايه في رضاك كلها يومين ما لقيت إلا جفاك صدقوا كثرة خطاك إيش تفي وهم المحبة إيش تتايه

سأراك سأراك في وهم حبيبا فرقتنا الأمنيات والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني من أين لي وطن البديل من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدرا يجفف عن شحوب الذكريات أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهات وخديعة الأمل التي فيه تزيد حير أفتش فيك عن زمن المجيء لكنما ما كنت يوما في سوى وهم حبيبا ما كان يمكن أن تراني ما أراك لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا إنما يا كل ألوان التعب قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور.

0: صدرا يجفف عن شحونه بالذكريات.
1: سمار.
2: وخصص ولا تعمم ولا تفرق الناس. لا تنزعج واحلم ولا تصيح حساس، ريح مصاديرك وريح ورودك، حتى ولو تجرح من المر لا باس، لا تخلي الهين يبيح سدودك. الحلم والله ما يقدر بمقياس، وليا بنيت البيت خلها عمودك، لكن كل البني يبنى على اساس، ديس مبانيك وحدد حدودك. اللي يحطك راس حطه على راس، ولا تعبر اللي ما يعبر وجودك، ولا تعب وجودك مع كل نسناس، تطيح بلي ما يقدر جهودك، ولا كل كلمة تنكتب بين الأقواس، كثر الكلام ينقصك ما يزودك. واعمل ولا تزمل ولا يلحقك ياس، تلقى الحياة هدما ليا هب نودك، واشكر ولا تنكر ولو شربت الكاس، واقدح ولا تمدح فعايل زنودك، وقرر ولا تبرر ترى الحق النبرات، والضعف لدروب المذلة يقودك. وخصص ولا تعمم ولا تفرق أجناس، واحرص ولا تخون ولا تخلف عهودك. من حبه الله يبي يحبونه الناس، الناس بمرضات الله تراهم شهودك.

0: أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب.
1: كلمة تضيء الظلام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السمر على ضوء القمر.

0: اهلا اهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم سمار، حياكم الله. سمعنا مشاركاتكم الحلوه، والان جاء دور ان احنا نسمع مشاركاتكم على الهواء واتصالاتكم اللي تجينا على هاتف البرنامج 011 40 53. معنا اول اتصال من نوال. حياك الله يا نوال.
1: يا هلا، مساء، صباحك الله بالخير.
0: يا صباح النور،
1: يعطيك العافية إن شاء الله يا رب.
0: الله يعافيك يحفظك يا رب.
1: لكن زعلنا احنا.
0: ليش؟
1: ما تقول بتأخر حلقة ديش، بس وش فيكم؟
0: والله يمكن
1: برامج آخر حلقة،
0: يمكن

0: مستمعات وأصدقاء وصديقات البرنامج وكل من يسمع ولا يشارك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يقربك.
1: إيش تحب تشاركينا فيه؟
0: الموضوع.
1: تقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟
0: والله شوف، إذا كانت مثلاً صفات مو حلوة يعني بأمانة متقبلتنك ولا شيء، يعني أنا شو أقعد مثلاً أصادق واحدة أو أصادق، يعني يمكن في الأسرة بتقبل بتحمل، بس إذا من برا يعني خلاص، يعني حتى العلاقة بتكون فاترة. يعني مثلاً لك علاقة مع صديق لك أو زميل وفي يعني تطلب منه أنت أنه غير شوي من هذا الشيء، هو ما يتقبل أنه يغير، فصعبة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير ما بأنفسهم حتى يغير ما بأنفسهم، الله لا يغير قوما حتى يغير ما بأنفسهم. يعني الله شوف سبحانه، هو مو قادر يغيرك إذا أنت ما غيرت لنفسك، إذا أنت ما بديت. فصعبة يعني أن أنا أجي وبغير أبو الغيث أو بغير فلان أو فلتان. أنا أطلب منك، ترى فيك صفة مو زينة يا أبو الغيث، انتبه لها، يمكن ما حد يجي يقولها لك، يمكن يجي يقولها الشخص قدام أشخاص يحرجونك فيها. فأنا جاي أقول لك ياها الآن بيني وبينك، فأنت مثلا أقعد مع نفسي أفكر وكذا وكذا، يعني أتغير، ممكن أرجع مرة ثانية، لأن إحنا عندنا بطبع ما يجوز عن طبعه.
1: صحيح.
0: يعني وصلت إلى حد مع هذا الشخص أو هذا الشخص الإنسانة، خلاص مع السلامة. يعني
1: طيب لو طلب منك شخص أو طلبت منك واحدة إنك تتغيري، علشانها تتغيري ولا لا؟
0: والله أنا يعني شوف، أنا أجي يعني أسألها وش الشيء اللي فيه مو زين.
1: يعني في بعض أشخاص يطلب حتى تغيري من كلامك، من لهجتك، من أسلوبك، من كذا.
0: أيه صح كلامك. أيه. لا ما أنا هذا الشيء ما أحبه، يعني إن أنت مثلا لو عندي صفة وحليوة وأنت شايفينها وهي شايفتها، قوليها لي عشان أنا أشوف مع الزمن ممكن أغيرها. بس الحين لهجتي، أنا بجي أتكلم لهجة الرياض وأنا لهجتي سهاتية، ما بغيرها. أنا قعدت 7 سنين في الجوف يا أبو الغيث، خليتهم يتكلمون سهاتي. لا يقول لك، يعني صعب حد يجي يقول لي تعال غيري لهجش أو غيري مثلا لبسش.
1: ممكن لبسش. طيب أوكي. ممكن تخسري أحد علشان طلب منك أنك تتغيري؟
0: والله بسلامتهم، اللي خسر بسلامتهم.
1: لا يعني ممكن يوصل لهالمرحلة أو لا، ما توصل أنك تخسري شخص، لا أنت بتتغيري علشانه.
0: والله شوف، إذا أنا قلت لك قبل شوي إذا فيني شيء مو زين وطلب مني الشخص ده وطلبت الشخص مني إن أنا غيره، أنا بوقف عليه إلين ما غيره.
1: أي إذا كان إذا إيجابي، إذا كان يعني فيه تطوير من ذاتك، فيه من نفسك، أوكي.
0: ما عندي مشكلة يا أبو الغيث. بس لكن إذا في شيء يعني مستحيل يتغير، وتعالي وطلبي مني وغيري، هذا مثلا ما يعجبني، اكلي على كيفي، اشربي على كيفي، نامي الوقت اللي انا اقول لك تنامين فيه، اقعدي في الوقت اللي انا اقول لك اقعدي فيه، كذا ما ينفع هذا الكلام. ولكن اذا شيء مو زين فيني وقلتي لي او قلت لي، وانا بعم على مر الايام بغيره، ما في مشكله. يعني انا مثلا والغيث انا عصبيه، زين، فقالت لي واحدة ترى خفي شوي من العصبية، ترى مو حلوة العصبية وكذا. فأنا مع مرور الزمن قلت هذه الإنسانة خلاص راح تتركني لأن أنا عصبية. لكن الحمد لله ظلت معي لين أنا شوف، مع الزمن الإنسان شوف كل ما يكبر يبتدي ينضج، يعني الضيق الشيء قدامه، صورة الضيق كل ما تكبر أنت تشوف الصورة صغيرة قدام عينك.
1: ممتاز.
0: ففعلا صحيح، مع مرور الأيام والله أنا الآن حتى خسبيتي خفت، أحيانا في أشياء تعصبني أقعد أضحك عليها وهي تعصبني.
1: صحيح.
0: أضحك عليها خلاص، الحمد لله رب العالمين.
1: صحيح. طيب يعطيك العافية يا نوال.
0: يعافيك
1: يا هلا ومرحبا. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا، حياك الله، مع السلامة. نقول للناس اللي يتصلوا الآن لا تتصلوا لما نكون في فاصل علشان أقدر أستقبل اتصالاتكم. معي إسراء، حياك الله إسراء.
2: أهلا، حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا.
2: هلا بك، كيف حالك؟
1: والله بخير، الله يسعدك يخليك يا رب.
2: أبغى أشارك في لحظة شكر وأبغى أعلق عن، أبغاك تسألني وأنا أجاوب على التعليق.
1: تمام، تفضلي.
2: بس أبغى بنوه على نقطة قالت نوال قبلي، الله يعطيها العافية، إنه

0: انه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. فقالت انه ان الله ما يقدر يغير الا هم يغيرون من انفسهم. الله سبحانه وتعالى يقدر يغير بس انه يعني سبحان الله بقدرته يعني وحكمته يعني. فيعني ابي انوه انه ترى الله يقدر يغير كل شيء سبحان الله يعني.
1: صحيح. اتفضل. قلتي بشارك في لحظه شكر. اي تفضل.
0: ابغى انا بحكم اني بالمرحله الثانويه يعني لسه ادرس ابغى اشكر المعلمات ومو بس معلماتي يعني عموم المعلمات على يعني دعمهم للطالبات وجهدهم اللي بذلوه وخصوصا استاذ نوال يعني الصراحة يعني هي صارت معلمة للإذاعة أساسا. فيعني غير هذه الطالبات يعني الصراحة أنا من زمان يعني مو من زمان مرة أسمع الإذاعة فهي من يعني كل مشاركة أخذ منها درس. فأقول الله يعطيك العافية وما قصرت يعني لأنه يعني
1: أنت قصدك قصدك نوال اللي قبل شوي.
0: أي
1: حلو.
0: لأنه كلنا نعرف يعني جهد المعلمين والمعلمات ويعني وأنت ما شاء الله يعني تبارك الله يعني عندك خبرة يعني فيعني شكرا لتقدمينه حتى مو بس لطالباتك وبس هذاك يعني تبتي الخبرة للإذاعة فشكرا.
1: حلو الله يعطيك العافية إسراء.
0: العافية.
1: نروح للموضوع قصدك. طيب أنا قاعد أسمع صوتي تردد ما أدري إيش السالفة.
0: الحين زين.
1: الحين زين. تقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟ أنت مع أي نظام؟
0: لا أتفق يعني أتقبلني مثل ما أنا لأنه هو لو كان صادق يحبني وذا راح يتقبلني بكل سلوكياتي وزي كذا. ما عدا يعني مثلا السلوكيات الطبع أو السلوكيات اللي تكون مو بحلوة لو هي كان يعني تصدق إنها تحبني وزي كذا راح تبين لي أحس الخطأ إنه كان مب حلو. أما إذا كان طبع يعني عادي فلو هي كانت تحبني زي كذا لو ما راح يعني ما راح تطلع يعني بتقبلني بكل سلوكياتي وكل شيء يعني.
1: إيه طيب وصلت لمرحلة إنه يا تغيري يا نفترق.
0: شوف أنا على بنظر الطبع يعني إذا بغير إيش يعني كأنه يعني صدق للأحسن وكأنه يعني مثلاً الطبع هذا يعني يعني لما يكون معي يعني راح يمشي على كل الناس ولا بس أنت يعني الناس أنماط فلما يعني يمشي يعني أخاف إنه مثلاً أنا إذا غيرت راح يستمر معي السلوك هذا التغيير مع كل الناس يعني مو بس أنت. إيه كأنه حلو يمشي مع كل الناس. لا وكانت هي بعد يعني اني انا ما ابي افترق انا وياها وسلوك حلو وسلوك يعني
1: تبين. انا فاهمك يا اسراء بس لو وصلت لمرحله يا انا يا التغيير انت تكوني معها او مع انه لا اتمسك بنفسي ان تقبلني مثل ما انا ولا مع السلامه.
0: انا قلت لك التغيير يعني كانه التغيير حلو بروح مع التغيير.
1: أي.
0: يعني على حسب وش التغيير يعني.
1: فاهم عليك يعني على حسب إذا كان هذا التغيير يضيف لك ولا ما يضيف لك. إذا كان هذا التغيير يضيف لك بتتغيري، ما يضيف لك بتقولي مع السلام.
0: أيوة هذا
1: ممتاز ممتاز. شكرا لك يا سرى.
0: يعطيك العافية.
1: يا هلا مرحبا. حياك الله. هلا مرحبا. مع أني أقول لا تتصلوا إلا مع الفاصل لكن ما زالت الاتصالات مستمرة. إذا طلعنا فاصل ارجعوا اتصلوا على البرنامج. معنا أفراح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال أستاذ؟
1: الله يخليك يسعدك يا أفراح. حياك الله.
2: الله يحييك.
1: طول عمرك.
2: خليك وراح أشارك في قصيدة لعل خير وكمان أبغى أشارك في فقرة تحب وتكره.
1: لعل خير وتحب وتكره. يلا تفضلي.
2: لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها تفاصيل تهد جبال ولدري كيف بشكيها عزيز النفس ويكفيها بأن الله

0: لا تشتكي همها، تحس بحكمته فيها، لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها. على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها، فمهما كان ومهما صار ومهما عيش تجاهها، تهون بدمعة الشكوى إذا لله ببكيها. يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذاق بلواها، فهون بالرضا عندي مشاكلها وبلاويها. يا رب اكتب لنا عيشة وميتة انت ترضاها، ولو دنياي ضاقت بيه لعل خير تكفيها.
1: ما شاء الله عليك يا أفراح، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يحفظك ويخليك يا رب.
1: الله يخليك. تقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟ مع مين أنت؟
0: لا مو الموضوع. تحب وتكره.
1: تحب وتكره، تفضلي. طيب
0: أنا الوحيدة في البيت اللي أكره الشاي وكلهم يحبوه.
1: تكره الشاي؟
0: كره
1: ولا؟
0: والله سبحان الله، ولا نوع شاي عجبني، ما أنا جربته، ما أنا في البيت كلهم الأخوان الأخوات الوالدة الأحفاد كمان. سبحان الله. لا
1: في عندكم شاي؟ لا هذيك القهوة اللي تحطوها باللوز، صح؟
0: والله سويناها بداية السنة هذه احتفال بالعام الجديد.
1: أيوة
0: طبعا، يعني هذه خلاص يعني
1: هذه وين أحصلها؟ أنا نفسي أذوقها صراحة، يعني في ناس كثير يكلموني عنها.
0: شوف سبحان الله، أنا ما أضبطها زي أختي ما شاء الله تسويها لذيذة
1: ما شاء الله. هي كأنها حلوة صح؟ يعني ما أتوقع أنها ما عدها قهوة، صارت كأنها حلوة.
0: أيوة هي عبارة عن حلوة، بس أنه يسموها قهوة اللوز أو القهوة الحلوة أو القهوة البيضاء، معروفة عند أهل الحجاز مكة وجدة والمدينة وزيها.
1: صح ما شاء الله. فأنت الشاي لا أحد يقرب منك الشاي نهائيا.
0: سبحان الله مرة ما يعجبني.
1: الله يسعدك يا فرح، تحياتنا لك.
0: يا هلا،
1: شكرا جزيلا. قبل ما ناخذ فاصل غنائي معنا تهاني. حياك الله يا تهاني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير أستاذ
1: بالغيث. صباح النور، أهلا ومرحبا. الله يخليك، ايش تحبي تشاركينا؟
2: كالعادة فقرة التعليق.
1: تعليق. تقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟ مع مين أنت؟
2: الله يتقبلني، مو ضروري
1: أتغير عشانك. يعني لازم يتقبلك بكل ما فيك.
2: اللي يحبني يتقبلني بكل ما فيه.
1: طيب إذا مثلا فيه عيب ويحب أنه يسوي هذا العيب علشان أنت تتميزي، عشان أنت تنجحي، عشان أنت تكوني أفضل.
2: مو ضروري كل شيء.
1: إيه.
2: يعني مثلا في بعض الأشياء يعني المفروض
1: أنه
2: ما يغير
1: حتى
2: يتقبل
1: حتى. حتى لو كنت عصبية يتقبل عصبيتك؟
2: عادي، مثل ما هو يعني يبغى يتقبل مثل ما هو، كمان هو يتقبلني مثل ما أنا.
1: طيب ممكن هو يتغير، ممكن هو شخص يتغير، مو من الشخص اللي يقول أنا تقبلني مثل ما أنا.
2: لا الكل يتغير.
1: حلو.
2: في بعضهم يبغى كنت تتقبلهم وهم بس ما
1: يبغون. يعني يعني يعني افهم منك انك تحسي او تتوقع ان الواحد لما يتغير عشان شخص اخر هذا ضعف. ضعف،
2: لأن ممكن في لحظه الشخص اللي تغيرت علشانه يتخلى عنه،
1: يتخلى عنك وتظل انت بتغيرك.
2: صح.
1: او انك تتوه من نفسك من بعد ما تتغير. ممكن
2: تتحسف على التغيير اللي
1: غيرته عشان ممكن. طيب شكرا جزيلا لك يا تهاني.
2: عفوا، لك
1: حياك الله. هلا ومرحبا.

يعني دائما الحاجات اللي المهمة دائما تشغل تفكيرنا وبالنا، وفي أشياء لما تشغل تفكيرك مهما تحاول إنها تروح منه ما تروح منه. نسمع ونرجع نكمل معكم. سمار هاتف البرنامج 011 40 5 3، اتصلوا الحين.

قصيدة السهر يرويها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: سمار سمار، لحن المشاعر المشاعر.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام في برنامجكم سمر. أم شرف،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جميعا فرجا
0: صباح النور والسرور. أهلا ومرحبا يا أم شرف.
1: الله يبارك فيكم،
0: كيف الحال؟
1: بخير نعم الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: ماذا تفعلين في هذه الساعة المتأخرة من الوقت؟
1: والله الحمد لله ما أفعل إلا أقوم أصلي
0: إلا كل خير. ما أفعل لك كل خير
1: وكل خير.
0: أيه الحمد لله. ها إيش تحب تشاركينا فيه يا أم شرف؟
1: والله بعلق على هذه الصديقة.
0: علقي خذي راحتك.
1: قل لي تأمرني بكل شيء.
0: أيوة.
1: يعني أبو الطبيعة ما يتغير عن طبيعته، أنا ما بتغير عن طبيعته، يمكن تأمرني حتى على الأكل. تقول لي إذا كان سويت أكلة معايا. أنا تأكلين معايا. هذا إيش هذا؟
0: ولا تقول لي كلي بشوكة وسكين.
1: مو قصة تأكل بشوكة وسكين. ما علي هذه عادي.
0: أيوة.
1: ما أبغى الأكلة، ما أبغى، يعني يمكن بعضهم ما يبغون الشاي، كما أفراحهم قالت والله ما أحب الشاي ما أطيق وما أدري إيش. لا الشاي حلو والله. أحسن من القهوة.
0: الشاي أحسن من القهوة. أي.
1: أيوة أشرب القهوة أنا، بس إنه ما الشاي ما. بس هذا الصديق مرة غير عن طبيعتي.
0: أيه.
1: إيش أغير؟ خلاقي كان عندي خلاق يعني كويسة، ما أغيرها، ما فيها حاجة. ما فيها حاجة.
0: لو قالت لك يا تتغيري، شوفي معك واحدة ها صديقتك وتقعدون تسولفون انت وياها وكذا، وهي تحب مثلا الشاي وانت ما تحبي الشاي، فقالت لك يا تشربي، تصيري تشربي معي الشاي وذا، يا انا ما عاد راح اسهر معك، راح ادور لي واحده ثانيه.
1: الشاي اكلات ثانيه، الشاي احبه.
0: يعني مثلا انت ما تحبي الشاي
1: مثلا ايوه. لا كاني ما احبه. كان يحبه يعني. لكن
0: لا ما تحبيه انت، وقالت لك يا تشربي معي شاي ولا ما في، بدور لي صديقة ثانية.
1: ما يعجبني ما أبغى.
0: بتدور لها صديقة ثانية. طيب
1: إني والله ما أشرب وما أبغى، ما أطيق وما أبغى.
0: بتشوف لها واحدة ثانية وتخليك
1: بكيفها. كيفها.
0: أي.
1: في ناس كثيرين أصدقاء.
0: صح. وقفت عليها الدنيا
1: شيء، والله ما وقفت.
0: أي والله تبغى تروح مع السلامة.
1: والله تروح مع السلام، كيف نعمة
0: ناس. أي.
1: أصدقاء.
0: أي والله
1: أخذ واحدة وأسيب واحدة.
0: ما أدري عنها، مسوية نفسها أنها آخر حبة في الدنيا.
1: والله من جد، والله الواحد ما يأمر الثاني، ما يشغل. أنا ليه ما أمرتها؟
0: صح.
1: بس تأمرني هي.
0: صح.
1: طيب أنا بأمرها في كل شيء.
0: صح.
1: خلاص تسمع كلامك، أنت تسمع وخلاص، حتى أنا أعطيها أماوير.
0: حتى أنت تعطيها إيش أماوير؟
1: اللي أبغاه أقول لها تغير يعني، وبشوف تغير ولا كيف.
0: صحيح.
1: كان سمعت كلامي، أنا أسمع كلامها.
0: بس قلتي لي حتى أنت بتعطيها أماوير.
1: أمر يعني أمرها.
0: إيه يعني جمع أمر. ها جمع أمر.
1: أمرها يعني.
0: تمام حلو.
1: والله كانت تسمع كلامي واحدة بواحدة، هي تعطيني واحدة وأنا أعطيها واحدة.
0: صح. تسمع كلامي أسمع كلامك، ما تسمع ما أسمع.
1: إيه صح.
0: صحيح. طيب يا أم شرف شكرا لك.
1: طيب أنت بتغير برنامجك هذا؟
0: ما أدري بقول لكم إن شاء الله، بقول لكم.
1: إيه.
0: بقول لكم إن شاء الله. يلا شكرا لك، الله يسعدك ويخليك يا أم شرف.
1: شكرا.
0: حياك الله، هلا ومرحبا، هلا ومرحبا. عصام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
0: يا هلا ويا مرحب، الله يخليك يسعدك يا رب.
2: الله يطول عمرك.
0: يجعل عمرك طويل.
2: أنا بشارك الموضوع طال عمرك.
0: أي أكيد تفضل.
2: سعد فضلك. أنا صراحة مع التغيير ولست مع التغير.
0: كيف؟
2: ومع التقبل ولست مع القبول.
0: كيف؟
2: التغيير إذا كان شيء بطور فيه من نفسي يعني سلبي. الناس القريبين مني من الدرجة الأولى يعني. يعني مثلا عصبية، مثلا قناعات معينة في شيء معين، ممكن وأنا عرفت إن في خطأ ممكن أغير عادي في هذا الجانب.
0: حلو.
2: لكن أغير مبادئي، أغير قيمي، أغير أشياء أنا أشتغل، يعني أنا في حياتي الخاصة أو صفات أنا مقتنع فيها من ولادتي، لا يمكن. أنا إذا بخسر أحد أخسر عادي، بس لا يمكن أخسر نفسي فيها. فأنا يعني إذا شفت أن هذا الشيء سلبي موجود فيني قابل للتغيير، ما عندي مشكلة فيه.
0: حلو.
2: سواء حتى على مستوى عام مش خاص.
0: يعني أنت تؤمن أن فيه اختلاف، يعني عادي لما يكون الشخص مختلف عنك في شيء مو شرط انك تغيره، انت تغير الحاجات اللي اللي اللي ممكن متعارف عليها عند الكل انها لازم تتغير، انها عيوب ولازم تتغير.
2: بالضبط. يعني حتى لنفسي مش للاخرين.
0: صحيح.
2: وبالنسبه لفي بعض الناس ممكن لازم تقبلهم، مش انت مجبور، لازم تقبلهم. لكن لا تقبلهم، تتقبلهم مثلا زملاء عمل، ناس بأماكن معينة تلاقيهم مش بشكل مستمر ودائم، لأن لا يمكن تغير فيهم شيء، فتتقبل الوضع
0: زي ما هم.
2: أي بالضبط، تتقبل إن هو مجرد لحظات تجمعك فيهم.
0: صحيح.
2: يعني لا أنت مجبور تغير فيهم شيء، ولا أنك مجبور إنك تقبلهم، فلازم على قولتهم في هذه اللحظات تمشي الموضوع معهم، تتقبلهم كما هم عليه، لا تملك قرار التغيير لهم صراحة.
0: صحيح. تمام. تحب تضيف شيء يا عصام؟
2: شكرا يا دكتور.
0: الله يخليك. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله. اوجه شكر لابو فهد. ابو فهد يعطيك الصحه والعافيه اذا لسه الى الحين قاعد تسمعنا. اتصل علي تحت الهواء واهداني ابيات. شكرا جزيلا لك يا ابو فهد ولشعرك الجميل والرائع. شكرا. عاشقه الليل، حياك الله.
3: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا ومرحبا، حياك الله.
3: حاب أصبح على مستمعينك ومستمعاتك الكرام.
0: الله يسعدك يخليك.
3: حاب أشارك في الموضوع.
0: تتقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟
3: والله إذا كان يعني هذا الشيء عيب أنا مستعدة يعني أني أتغير، يعني يكون عيب واضح، لأن أنا كنت عصبية. فوالله ناس قريبين يعني مرة مني قالوا يعني خفف العصبية ذي، حلام ما يصلح يعني. وأنا حاولت يعني لين فترة لين تغيرت، يعني حاولت أضبط أعصابي وكذا.
0: حلو. يعني في فرق بين أنه يكون عيب وبين أنه يكون اختلاف.
3: طبعا العيب أنت لازم يعني تتغير عشان اللي حواليك. أما يعني أشياء عادية وكذا لا. يعني شخصيتي الأشياء الثانية لا، لكن العيب أنا أشوف لازم يعني.
0: طيب لو كان هذا العيب نسبي، يعني كيف نسبي؟ يعني مثلا أنت من النوع اللي تحب الضحك وهو ما يحب الضحك، في ناس كثير ما يحب الضحك الكثير، تتغيري ولا لا؟
3: لا والله بصراحة يعني هذا الشيء يعني يونس وكذا، ليش أتغير يعني؟
0: يقول لك إن أنت بالمفروض مدري إيش بنت، وبالمفروض ما تضحكي على أي شيء ومن هالكلام وا وا وا.
3: هذا شيء خلاص فيه يعني، أنا ما راح أتغير صراحة. أو مثلا يعني إذا كنت أخفف شوي لكن ما أتغير نهائيا صراحة.
0: لو وصلت لموضوع أن يا تتغيري يا خلاص كل واحد مننا يروح لحاله.
3: والله بسلامته صراحة. يروح لحاله.
0: أيه. حلو. طيب شكرا جزيلا لك يا عشقة الليل.
3: عفوا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

فقرات المشاركة في برنامج سمار عن قناعة، فقرة خاصة للتجارب اللي استفاد منها الشخص وتمثل قناعاته عن شيء معين. كيف يومك؟ رحلة قصيرة في أحداث يومك تحكي لنا عن يومك والأشياء اللي صارت لك فيه. تحب وتكره، أشياء تحبها ويكرهوها الناس، أو أشياء تكرهها ويحبوها الناس. فضفضة، عبارة عن شيء تحس ودك تقوله، ودك تتكلم عنه، مثل إحساسك بالظلم أو الفرح أو الوحدة. مشاركة، مثل أغنية أو قصيدة على الهواء خارج الفقرة الخاصة. تعليق، موضوع شدك في الحلقة وودك تعلق عليه. لحظة شكر، ودك تعبر لشخص بامتنانك لموقف أو تصرف أو مساعدة.

0: معنا أحلام، حياك الله يا أحلام.
1: الله يحييك، هلا بك.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، حياك.
0: شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله كويسة.
0: شكلك أول مرة يا أحلام، ها؟
1: بالفعل أول مرة.
0: أيوة تمام، من وين تكلمينا؟ من أي مدينة؟
1: مدينة منورة.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. إيش تحبي تشاركينا فيه؟
1: جذبني البرنامج، تتكلموا عن إنه الإنسان ممكن يتغير.
0: تتقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك؟ أنت مع أي نظام؟
1: لا، لازم الواحد يتقبل الشخص مثل ما هو، بخير وعيوبه يعني.
0: حتى لو كانت العيوب مرة صعب إن الواحد يتعايش معها.
1: إذا العيوب مرة كبيرة، الشخص لازم، الشخص إذا مثلا لاحظ إنها مرة العيب اللي في الشخص هذا شيء سلبي، طبعا ثم يشوف عيوبه،
0: صح،
1: يوجهه بمحاورة لطيفة،
0: محاورة
1: يطلب أكثر من موقف، إيه إنه هذا العيب فيك ترى يعني سلبي،
0: إيه؟
1: ويؤدي نتيجة سيئة،
0: إيه؟
1: بعد كذا يكلمه إنه يغير هذه الصفة عشان يصير نسخة أفضل من نفسه.
0: نسخة أفضل من نفسه، حلو.
1: إيه؟
0: حلو.
1: إيه؟ بس بالمحاورة يعني، بدون ما يعني ما يكون أمر.
0: لأن لو كان أمر ممكن ما يتقبله.
1: نهائيا الإنسان ما يحب، أو بيكون بسر يعني بينه وبين الشخص. دون مو على ملأي زي ما يقول، إذا أهديتني عيوبي.
0: صح.
1: الناس فقد فضحتني يعني.
0: صح. طيب فيه أشخاص أو فيه مثلا عيوب هي باينة للعامة للناس كلهم إن هذا عيب، بس فيه أحيانا أشياء لا، يعني ممكن تكون عند آخرين ميزة وعند هذا الإنسان أو هذا الإنسان عيب. أنا هنا كيف أتعامل مع الموضوع؟ هل أرضخ لكلامه وأتغير علشانه، أو أقول لا لا تقبلني مثل ما أنا؟
1: يتقبله مثل ما هو إذا كان يحبه يعني، يتقبل عيبه. بس هو أنت تقول له عيبه بين العامة مشكلة؟
0: يعني لا، يعني في ناس ما يعتبروه عيب، يعني مثلا خليني أقول لك الضحك، خليني أقول لك مثلا كثرة الكلام، الحساسية، إن البنت هذه دمعتها قريبة، تمام. ففي ناس يتقبل وفي ناس يقول لك لا يا اخي خليك قويه، انت ايش بك كل موقف تقعدي تبكي علي، تحرجيني امام الناس وكذا، فاهمه؟
1: اي، يثبت لها انه هذا الموقف له نتيجه سلبيه على حياتها.
0: اي بس ممكن
1: يعني
0: انه بالضبط، بس ممكن انه عند غيره او عند غير هالبنت مثلا تشوف ميزه انك انت تكوني حساسه، انك انسانه حساسه، يعني تشوفها ميزه مو عيب. هنا انت كيف تقدري تتعاملي مع الموقف او مع الموضوع؟
1: صح، هم الناس يختلفون، فهو اذا كان يشوف هذا مثلا عيب يحاورها تغيره، اذا ما غيرته خلاص يتقبلها بعيوبها وبميزاتها.
0: طيب سؤال يا احلام، شخص غالي او انسانه غاليه تتغير عشانها حتى لو ما كنت مقتنعه ولا لا؟
1: لا، ما نتغير
0: نهائيا،
1: صعب. ايش؟
0: طيب ولو رهنت الموضوع ببقائها معك، يا تتغير يا برحل، تقولي لها الباب اللي يودي؟
1: اذا مثلا صديقة عزيزة علي، لا، نقدم تنازلات.
0: تقدمي تنازلات؟
1: اي تمام. شوف يعني هم اشخاص منازل، حتى الصداقة والزمالة منازل. مثلا إذا أهلنا نقدم تنازلات، إذا شريك حياة نقدم تنازلات، إذا أبناء نقدم تنازلات، إذا صديقة عزيزة لا، نقدم تنازلات، نحاول قد ما نقدر نتغير وإن كان تطع فيها.
0: حتى لو رهنت بقائها بهالموضوع،
1: هو لو وصل هذا الحد إنه رهنت إنه تستمر صداقتنا،
0: إيه، أو تتغيري،
1: إنت غيرتي هذا الطبع اللي فيك، إيه،
0: بتقولي لها خلاص
1: هذا الطبع. اي، اذا نشوف حسب هذا الطبع، اذا انا اقدر اقدم تنازلات واغير هذا طبعي عادي اغيره، ليه لا؟ اذا كان التغيير نسخه افضل لنفسي.
0: جميل، اذا كان التغيير نسخه افضل لنفسي، تمام. شكرا. أي. يا احلام،
1: حياك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. وداع أفضل، ها؟ وداع أفضل، يعني ممكن أحيانا الحاجات والواحد يتمنى وداع أفضل. 011 40 53 هاشتاق البرنامج، برنامج سمر.

سمار. قصص المشاعر يرويها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: سونار، لحن المشاعر.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعين الاعزاء، حياكم الله في برنامجكم سمار، ومعنا سلطان. حياك الله يا سلطان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا اخي مساكم السعودي ومساكم افراح وسعاده.
0: يا مساء النور والسعاده عليك يا سلطان، يا هلا ومرحبا. من وين تكلمنا سلطان؟
1: والله من الرياض.
0: من الرياض، هلا ومرحبا، حياك الله.
1: عاد شوف الجو بين شاهي مع نعناع المدينة المنورة. يا سلام
0: يا سلام، شكلك من الناس اللي تحب الشاي.
1: اي والله يا شيخ، الشاي والقهوة والعصير والأشياء السوائل هذه الحلوة المنعشة مرة.
0: شاي يمنعنع يمنعنع، مدري ايش الأغنية. ايش تحب تشاركنا فيه يا سلطان؟
1: والله يا اخي انا ودي اشارككم حتى حقه القهوه والشاي اللي عندكم بالاستديو.
0: ما عندنا شاي وقهوه، ما عندنا.
1: لا معقوله يا شيخ، شو السالفه؟
0: اي ما عندنا، ما عندنا.
1: والله شوف، في ترى عن طريق شركات ما ابغى اذكر اساميها عشان يقولون اعلان، ما يعطوني شيء ما اصير معلن لهم.
0: ايوه.
1: المهم يعني في اقساط ميسره الحمد لله. طيب انا بالنسبه لموضوعي موضوعي بخصوص اللي هو المحور، طبعا
0: قبلني مثل ما انا او لازم اتغير عشانك؟
1: والله شوف انا دراماتيكي، يعني ما تحس الا لاقي لي زاويتي بالصوره.
0: يعني اذا قالوا لك تغير تغير، اذا قالوا لك تقبلني مثل ما انا تقبلني مثل ما انا،
1: اعطيهم على جوهم يا رجل. تغير بس اني عندي قناعات، اشياء صحيحه طبعا اكيد، يعني مو انه مقتنع باشياء غلط يعني مثلا فيني. أي. يعني لانه الصح واضح والخطا واضح، الشيء السلبي واضح، الايجابي واضح، الجد واضح، الاهمال واضح، التقاعس، الامور هذه كلها يعني واضحه.
0: لسه يعني انت ما انت متزوج صح؟
1: والله شوف انا زي ما يقولون بالعاده البنات اللي يقولون اذا وصلت الأربعين فاتها القطار، انا اقول الان صار مترو، فاتنا المترو احنا.
0: لان انا كنت بسالك انه موضوع انه هالاشياء انه عدي وكذا ممكن تجي مع الاشخاص اللي ممكن تشوفهم في الاسبوع مره، في الاسبوع مرتين، بس لما يكون الشخص عايش معك فيا تتغير تتغير يا ما تتغير. ما في حل وسط.
1: إذا تقصد أنت مثلا العائلة، الأسرة مثلا، سواء المتزوجين حديثا أو اللي عندهم أبناء.
0: إيه؟
1: أسرتهم طبيعة الحال أكيد أنه يتكيف، لأنه يعتبر أي طرف خاصة الأب والأم أو الزوج والزوجة هم يعني زي ما يقولون القائد والمساعد، فلازم يتبادلون الأدوار بإدارة مثلا المنزل، أفراد الأسرة يقدمون يلتمسون الأعذار البعض. هذا شيء أساسي
0: يعني. شوف أنت أنت أنت سلطان باين من شخصيتك أنك إنسان فرفوش، تحب تأخذ دقيقة بكلمك، تحب تأخذ الأمور كلها ببهجة. لا تحب تأخذ الأمور كلها ببهجة وسعادة وذا وكذا، تمام؟ فأفرض أن

0: فيه يعني مثلا شخص يعني حبك علشان هذه الصفة، لكن بعدين لما تقفل عليكم باب ومدري ايش وكذا، صار يقول لك يا اخي خلاص خلاص، مو كل حاجة. انا الحين متضايق، انا الحين زعلان، انت تجي تذب وتجي تتكلم هالكلام، ما يصير ما ينفع. تتغير ولا ما تتغير السلطان؟
1: والله شوف، اذا بما انه يعني مثلا شخص اساسي او طرف اساسي بحياتي، ف يعني اكيد انه اتقبله، يتقبلني باشياء الحلوه اللي قابله، حتى لو الاشياء اللي مش حلوه ممكن مع الوقت نعدل. يعني اقول والله انت مثلا فيك خطأ مثلا كذا، انا احب انه يكون كذا بس على راحتك، يعني تبي تتغير تغير، انا قابلك بكل شيء، حلوك ومرك،
0: حلوك ومرك.
1: غشش العزابية والعازبات الحين المقبلين.
0: يا عمي غشش نفسك اول.
1: انا المشكله معلم، انا صرت الحين خلاص
0: يا معلم لا ما ينفع، معلم بدون كتاب ما ينفع، انت لازم تدخل في الموضوع بعدين تعلم، لكن تنظر من بعيد ما ينفع.
1: خلاص
0: خليهم
1: يقششوني هم
0: بالصراحة. تحياتنا لك يا حبيبي يا سلطان،
1: أتمنى لكم مساء سعادة، ونتمنى إن شاء الله المنتخبنا السعودي الفوز بإذن الله
0: يا رب إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. يا هلا مرحبا، حياك الله، حياك الله، هلا ومرحبا، هلا ومرحبا.

0: معنا هيفا. حياك الله هيفا.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور، كيف الحال؟
1: والله تمام الحمد لله، كيف حالك؟
0: شو الاخبار؟
1: والله تمام الله يسلمك.
0: اليوم
1: اليوم
0: نتكلم عن تقبلني مثل ما انا ولا لازم اتغير عشانك؟
1: قبلني الله لا يهينك
0: مهما كان الموضوع.
1: مهما كان.
0: طيب اذا كان الشخص مو قادر يتقبل، مو قادر يتعايش مع هالصفة، يرحل.
1: الباب يوسع جمل.
0: الباب يوسع جمل.
1: اي والله.
0: طيب حلا. طيب يعني ما تبغي تغيري ولا اي حاجة فيك علشان انسان؟
1: يا اخي كنت كذا للأمانة. بس اتبعت رابح يقول تعب ترضي البشر ولا احد فيهم تعال الرضا.
0: عجيب، يعني رابح قال كذا.
1: اي
0: قالها. اي اي
1: قال انا بعيش لنفسي.
0: اي فمن بعدها خلاص صرتي مع رابح.
1: اي والله وصرت مع مزع ارحلي وانسني بدرب الضياع يا ابوي. خلاص
0: عجيب.
1: عجيب.
0: يعني كل رحيل ما في عندك ابقى.
1: إذا بغير عشاني.
0: أيه.
1: يعني أنا من جد دائما في علاقاتي يقول أنت شخص حساس مدري وشو. يعني للأمان ليش قلت أني بغير هذا الشيء عشاني مو بعشانهم؟ لأنه جت فترة تخيل كرهت شخصيتي، كرهتني. والله أني كرهتني، جتني عقدة نفسية من كلمة حساسة، ومن يقول حساسة أحد أنفجر فيه انفجار. بعدين
0: تحس انه كأنه صار عيب. يعني
1: ايوه بالضبط، طلع مو عيب، طلع العيب فيهم. انك شخص حساس معناته حلو، قاعد تحس بالناس، معناته احساسك عميق، معناته عندك مشاعر. طلع هم اللي ما عندهم احساس. معليش انا اذا بغير بقوي شخصيتي حبتين، لكن اني اغير من كوني انسان حساس والله ما بغيره. الباب يوسع جمل ومع السلامه.
0: اللي يبغى يروح مع السلامه.
1: يقول لي حساسه، تدري ايش اقول له؟ اقول لي انا حساسه. نعم. اول كنت ابكي.
0: يعني صرت تحس انه ما هو عيب، انه ممكن صار ميزه. يعني
1: لا مو عيب. طلع ميزه. طلع ميزه.
0: تمام. طيب و تعتبري اللي يتغير علشان شخص ضعف ولا هذا ضعف ولا هذا نضج؟
1: تغير عشان
0: شخص،
1: هل هو معطيك هذا التغيير عشانه؟
0: اي
1: يعني اذا هو معطي مقدم تنازلات وقاعد يعطي. إيه؟ لكن بلا عطاء لا، معليش ما اجي على نفسي ابدا، لانه بكره وش بيقول؟
0: ايش بيقول؟
1: ما طلبتك.
0: عجيب.
1: ايه
0: لا هو
1: طلبتك انت اللي سويت.
0: لا هو طلب مره ومرتين وثلاث واربع. يا اخي تغير.
1: اي معليش انا عندي العيب هذا، ترى حتى انت عندك العيب. 1 2 3.
0: طيب كلنا نتغير.
1: خلاص اوكي تم.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
1: الله يسعدك.
0: يا هلا ومرحبا. شكرا لك. حياك الله. هلا والله. قالوا بترجع بدري ما ترجع، رجعت. قالوا بتندم ندمت.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سمار سمار عذوبة الكلام في سكون الليل.

عدنا لكم في سمار ونروح لهاشتاق البرنامج اللي مرسل عبد الله بركات فيه يقول كل يوم يمر يمنحك فرصة جديدة لتغيير شيء في حياتك، فلا تنتظر الوقت المناسب بل ابدأ بما تستطيع الآن، فالخطوات الصغيرة إذا استمرت صنعت فرقا كبيرا، ومن أحسن التوكل على الله وجد في كل بداية خير وبركة. يقول صباحات أو صباح البدايات الموفقة. أيضا يتساءل ليش بيتوقف البرنامج، عاد هو حلو، فقرات حلوة، مشاركات جميلة مسلية في هذا الليل، إن شاء الله يستمر. ويقول موفقين يا رب. شكرا لك يا حبيبي عبد الله. تذكر تقول صباح الخير، معاكم على السمع، حياك الله يا تذكر. أرجوان تقول صباح الرضا، لو الشخص يعيش يرضي الشخص الآخر حتى لو يهدده بالبعد كذا راح يتعب في محاولة رضاءه. أجمل الأشخاص اللي يخلي الآخر على راحته يتقبله بكل ما فيه.

الحقيقة اليوم تكلمنا عن هذا الموضوع اللي تتقبلني مثل ما أنا أو لازم أتغير عشانك. في ناس كثير يشوفون إن إحنا زي ما عرفتنا راح نظل ونبقى، إذا أنت تحتاجني أني أتغير فهذا شيء يرجع لك أنت، أنا بشخصيتي أنا بصفاتي اللي هي عاجبتني واللي هي مكملة معي، ممكن أنت ما تكمل معي بس صفاتي راح تكمل معي. وآخرين يشوفوا أنه لا، ليش ما أتغير؟ إذا كان هذا التغير بيكون يطور من صفاتي، يطور من عملي، يطور من أدائي، يطور من شخصيتي، ليش ما أتغير؟ لا أتغير،

في النهاية القرار يرجع لك أنت، يرجع لك هل تشوف أن هذا التغيير هو طلبه عشانك ولا عشانه. لكم أجمل تحية حبايبنا المستمعين، من أخوكم أبو الغيث الحيدر. إن شاء الله نلتقي على خير يا رب، وأنتم بصحة وسعادة في أمان الله.

عارف لما تحس ان الطمأنينة كلها اجتمعت في لحظة واحدة، واذا غبت كأن الوقت يطول والملل ياخذ مكان الفرح، وكأن الايام بدونك تمشي وهي فاقدة شيء منها. انت الشعور اللي كل ما حاولت اوصفه وقفت الكلمات عنده، وانت الشخص اللي الشوق له ما يعرف هدوء ولا يعرف انتظار. وجودك حالة مختلفة، راحة وسعادة وأمان يجتمعون في قلب واحد. شخص لما تجي معاه كل الأشياء الحلوة، يجي بعيون كلها خجل، تكفي إنها تسرق كل الانتباه. أنت اللي تخلي القلب يقتنع أن ما في أحد يقدر ياخذ مكانك، ولو خيروه ما بين الدنيا كلها وبينك يختارك أنت وبدون تردد، وما يهم من رضا أو من زعل، لأن كل يوم يقول مع كل نبضة يا عشق هالدنيا أبيك، ويجمل وصاف الغزل يا

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

جسرا إليك. دلني دلني كيف أبني جسرا إليك، شامخا كحبي، عملاقا كهيبتك. هل لا تدلني كيف أرصف حجارته حجرا حجرا، جسرا ليس له عمرا بعمر؟ الدقائق والثواني التي انتظرتها لهفة عليك، جسرا من الأشواق يصلني بك. لا تبليه السنين، لا تفتت صخوره أحزان الحياة وأتراحها، جسرا من الوصل لا يخضع لتقلبات المزاج والأجواء، يؤتي إليك كشريان يتدفق حبا وحنانا وهياما، يمدني بأكسير الحياة. على شنباته سأزرع زنابقا لا تذبل، حمراء بلون القلب، صفراء كوهج الغيرة، وبيضاء لدرب أبيض لا يشوبه كدر. جسرا ليس له نهاية بطول عمر القادم معك، جسرا بعيدا عن الناس وأقاويلهم وأسرارهم، بعيدا عن أحزانهم وأفراحهم، جسرا لي ولك نسير عليه، نحكي حكايات سنين مضت، حكايات سنين قاربت على الانتهاء، نسير ونسير يدي بيديك ما أروع الطريق بك ومعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.